عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. في الليل ترتاح النفوس، في الليل على كفي أنقش مذياعا أهديه لصديق الليل. صديق الليل، صديق الليل على أمواج إذاعة المنستير.

0: جمالي. واليوم حسين قدرية في الجانب التقني الكل. نسلم عليكم الناس الكل من إذاعة المنسير مساء النور، إن شاء الله تكونوا بخير وإن شاء الله تكونوا بصحة وإن شاء الله تعديوا معنا زدا سهرة ممتولة مع الأيام مع موضوع جديد ناخذوه من زاوية مختلفة كيف ما العادة مع زميلي شكري السكلي. مرحبا شكري.
1: مرحبا ألف مرحبا بيك، مرحبا بكل السادة المستمعين. بطبيعة باش نواصلوا في هاتي الحصة إن شاء الله دائما تنال إعجاب السادة المستمعين كما عودونا بالمتابعة. صحيح فماش مشاركات هاتفية مباشرة لكن فما متابعة.
0: فما تفاعل ونشكر كل المستمعين.
1: هما العديد منهم كانوا يعني يودوا أنه تكون فما مشاركات لكن للأسف لأنهم فما العديد من المواضيع اللي نجموا تفاعلوا فيها معنا، لكن احنا يعني حبينا نظرا لكثافة المادة بتبيع اللي نحضروها في البرنامج، وكذلك يعني قلت برنامج يعني ما نعرفش ما يراه أنه مع احترامي للسادة المستمعين تولي يعني فما يعني شارج كما يقولوا تولي فما ضغط على المادة.
0: ما هذا لا يمنع أنه نستقبلوا ملاحظاتهم ونخلوها بعين الاعتبار ونوصلوها حتى في المباشر راهو، وملاحظاتكم ديما بناءة راهو مستمعينا.
1: وهذه الحصة الخامسة إن شاء الله في مع الأيام الشهر أوت على الأبواب، يعني تقريبا في منتصف فصل الصيف توعك.
0: توعدنا باش نحكيوا على العودة المدرسية تو.
1: ما تفكرنيش عاد.
0: كبروا عاد انت الاولاد
1: تي مهما كان ديما ما نعرفش سبحان الله حتى لا يعني نفس سنين حتى لا ما عندوش صغار حتى لا مش متزوج حتى لا لا لا يعني الشاب ولا الفتاة ولا الشاب ديما فما احساس خاص مع لك الوحشة نتاع العودة المدرسية. شهر ايلول هذاك سبتمبر.
0: شنو تغني هي فيروز؟ ورق الأصفر شهر أيلول. أنا لي علاقتي طيبة ياسر بشهر سبتمبر الحق نتاع ربي، ما نجمش نقول فيه كلمة دونية خطر مولودة فيه.
1: وهو كذلك نعرف الأمر هذا وأنت بنت الفاتحة
0: الفاتح العظيم.
1: العظيم. لكن هو كل خصنا يعني الأسبوع الأخير من أوت وبداية سبتمبر وكل لمسية والبسر والعوالي والسفرجل
0: والرمين من بعد
1: والورق يبدأ يتيح وكل الوحشة وكل الرياح هذيك بتاع
0: جو شاعري عليش.
1: هو باهي باهي باهي فما نركن فما ناس صحيح يخلهم يعني كل إحباط في الفترة هذيك تربط بالدراسة لربما. على كل حال احنا كل فصل عنده كما قلت يعني الجمال متاعه والجمالية متاعه. شنو موضوعنا اليوم؟
0: والله موضوعنا وخاصة فيه شكري السكلي باش يستغربوه برشا ناس وباش يلوموا علي انا. انت السبب اللي باش تهز البرنامج الاثنية هذية. والله لا، هو الاقتراح الحقيقة مشترك. وبالأحرى زيدة الشرارة الأولى جت منك يا شكري راه
1: ممكن.
0: لا نتفكرها بعد ما كملنا البرنامج هذي بلا مرة وإحنا خارجين شنوش نخدمه الأسبوع المقبل. الأغنية الغربية اليوم في مع الأيام ومع شكري السكلي
1: هي الأغنية الغربية حنين باقي حنين
0: نستلجي احنا بعد شوية خولي وش اسمه يغني
1: يعني كي يقولوا الأغنية الغربية مش بضرورة معنا يعني للشباب فقط، وإحنا في فترة شبابنا سمعنا الأغنية الغربية والأغنية الغربية مش معناها يعني خلينا نقول يعني سامحوني على عبارة تحضر ولا تقدم ولا يشوفوها يعني فما ياسر ناس يشوفوها بالجانب هذا يقول لك نسمع الأغاني الغربية يعني قافز بين قوسين. لا مش بالضرورة.
0: تحكي على وقتك ولا على وقت توا خاطر توا عادي معناها
1: اي في وقتنا احنا اكثر يعني الملاحظة ذي تتقال يعني هاو يسمعوا في الغناء الغربي في الغناء السوري في الغناء السوري
0: السوري
1: يعني خاصة الناس بكري وماتنا وباتنا يقولوا الغناء السوري وشطيح والرديح يعني كنا خرجنا من الملة. لا ولأنه كيما نقول احنا ديما الموسيقى لغة العالم
0: وبلا حدود
1: وبلا حدود
0: ليش عمر إحساس يعني إحساس كما يعني تحس بغنية عربي كما تنجم تحس بغنية غربي معنى.
1: يعني الأغنية الغربية تنجم تكون يعني حلوة الكلمات متاعها واللحن ممكن خطر احنا عنا في الموسيقى العربية كل الأرباع وكل الموسيقى يعني فيها يعني ما نعرفش يعني مقامات مختلفة متعددة مش كما
0: المقامات راه تنعكس حتى على النفسية راه كل مقام ينجم يأثر فيك بشكل ما.
1: إيه
0: هذا مش موجود في الغربي.
1: الغربي فما الماجور والمينور ممكن اللي يعرفوا الواحد لكن يمشيوا بالنوت مشيش بالربع يعني أنا مخطط عرفت شوية موسيقى وقربت شوية المجال الموسيقى لكن يعطيوا أنغام جميلة ساعات أنغام فيها أحاسيس متاع فرح متاع حزن متاع
0: كيفناك
1: هذا جيمس براون في وقته ولونه جيمس براون حكينا عليه فترة فترات جاء تونس عام 75 واستقبلوا الزعيم الراحل حبيب بورقيبة. لكن قلت يعني ما نعرفش كل واحد كيفاش يشوف, أما في وقتنا احنا خنقول وقت اللي قبلنا شوية اللي سابقين غرمونا زادة بالأغنية الغربية, يعني اللي عمارهم توا
0: شمعنيها اللي سابقينك
1: اللي عمارهم توا في الجيل اللي قبلنا اللي عمارهم في السبعين مثلا, هذوك الأولانيين اللي تغرموا بال
0: ما نتصورش الوالد الله يرحمه مثلا
1: لا ما نتصورش
0: الجيل ذاك كان مغروم مثلا
1: لا اللي عمارهم توا في الثمانين وفي التسعين وربي يطول في عمارهم على الخير ما كانوش مغرومين بالأغنية الغربية. فما ديت بياف كانت قديمة ما توصلناش, ما فماش إمكانيات باش نسمعوهم. إش كان قبل كيف عادنا احنا بدات قبلنا شوية جات تورني ديسك يعني 43 تور و 33 تور, اما قبل كانوا السسمو ماك اللي عندي منه في الدار قلت لك
0: فونوغراف
1: وال يعني هذاك هو ما توصلهمش كون شعب الوهاب والموسيقي الكبار كان توصلهم الاغنيه الغربيه باش يقتبسوا منها, يعني هيك علاش هم معذورين. ما احنا الجيل بعد تطور شويه جاء تورني ديسك, فما ناس ميسوري الحال توجد التورنديسك, فما ناس بدأت تخرج الخارج ويجيبوا يعني الآلات هذه, وكما قول أبنائهم والناس المحيطين بهم بدأوا يتغرموا بشوية بشوية. بالتالي كما قلت أنت جات الكاسات ولا ألفة
0: أكيد
1: في السبعينات
0: ما نساوش دور الإعلام, خاطر احنا راهو في تونس كنا نتبع برشا الإعلام الفرنسي كنا نتبع الإعلام الإيطالي وهذاك كان في جانب مؤثر راهو
1: صحيح
0: على الإقبال نقولوا نحن بيعة. على الاستماع للأغاني هذو
1: هكذاش قول جيل الشباب متاع فترة الستينات, يعني وقت اللي هما شباب فترة يعني كي نقولوا هما فترة الستينات شباب تو راهم في الواش وسبعين كي تقول في الستينات عمره 15-16-17 حتى العشرين هكاك, يعني علاش قلت أني في جماعة السبعينات توا هما الجيل الأول جيل الأوائل اللي تغرموا بالأغنية الغربية. بعدين إحنا جينا في جرتهم جيل الخمسينات والستينات والسبعينات وانتي ما تعدي يعني إلى وصولنا إلى جيلك وجيل بعدك ألفالي ولا تعدي
0: لكن نعرف برشا ناس كبار في العمر وجيهم الغرام بالأغنية الغربية من بعد راه من بعد تغرموا بمعشنا شغلز نافور تغرموا بجوني هاليداي, نعرف شكون مغروم وتو في الستين والسبعين معناها
1: كي وصلوا تو عاد تو تسجيلات وصلت
0: ايدي ميتشيل معناها
1: الكاساتات والسيديات وبعتالي تو المحامل
0: جام الغرام على الكبر شوي
1: جام على الكبر ما كانش يعرفوها قبل الحكاية اكتشفوها فعجبتهم عجبهم الأغنية الغربية يقول فيه ميت سمع حتى ماشي بنا دي ماك لقاء فقط احنا لكن فما ميلودي فما موسيقى
0: والميلودي حاضرة مدام شكري ساكلي حاضر معنا الليلة خوليو حاضر جوداسان توتو كوتونيو البيجيز راهو البلاي ليست هذيا جزء كبير منها اختارهم شكري ساكلي
1: العفو حتى انت زاد راك مغرومه بيه
0: اخترت احنا باش نحكي واكيد علي تسمعوا انت اليوم وفي جيلك زاد وانت في فتره الشباب وانت شيخ الشباب توا راهو شكري واللي سمعني في فتره في المراهقه والشباب على كل بلاي ليست متنوعه ان شاء الله تعجبكم حتى نصف الليل ونرجعوا نحكيوا بعد شويه. خوليو بليزياس انت تحكي على الحنين نوستالجي في اول لقاء معكم من اذاعه المنسير اللي تحبها انت شخصيا
1: نوستالجي عنده ولا أغاني أخرى فولي فام وعنده أما دي نوستالجي
0: كل بعد شوية
1: أما نوستالجي ما عادش فيها لحن
0: عطينا عندي أغنية مفضلة
1: جميل جدا
0: تنسمح لك بعد شوي
1: به
0: مع الأيام

0: تعرف ان نعرف شكون من الاصدقاء والصديقات ما يعيطولوش خوليو اكليزياس، يعيطولو غوليو اكليزياس، معناها غول الاحساس، معناها
1: غول الاحساس. تعرف انه كان رياضي في البدايه، كان حارس مرمى في فريق ريال مدريد، كان في يعني في الشباب، يعني في كما نقول الاسبوار، عمره تقريب الاقل من 20 شويه، تضرب على يده
0: ولا تخلى الفن.
1: وعلاش تخلى الفن؟ هو خطر نتاع المساج كيني، قالوا درب صوابعه قد مدهم يحركهمش بالقدايه بعد الحادث اللي تعرض له، قاعد يعمل، قالوا درب على جيتار، كان تحبك باش تعدي وقتك وتتعلم الجيتار، بشوي بشوي بدي يتعلم في الجيتار، بدي بالعازف وتغرم بالموسيقى، تخلى مجال الموسيقى.
0: شفت رب صدفة، صدفة وين نعتبر الحقيقه خوليو. احنا نحكيو على اغاني الاجيال ربما واغاني الغربيه مع الايام وعلاقه التوانسه بهم، لكن ثم اصوات نعتبرهم عابرين للأوقات وللأزمان وللحدود. نحس خوليو مطرب يحبوه برشا أجيال، كيما أنا أمي تحبه وأنا نحبه، الجيل اللي من بعد شبقى يحب خوليو إكليزياس
1: فعلا هكذا يورثوه رأو الأمر ذي
0: بطبيعة توجيه ولده، أما مش نفس التأثير بتاع
1: حتى بيلي ولده موش كوارجي والآخر موش كوارجي ومارادونا ميخرج كوارجي، مش بالضرورة يعني، فما حاجات ما تتورثش راهو. أما فما جماعة في مصر، جماعة ندخلوا حديث في حديث، ذي مجموعة تمثيل والواد يحبوا أولادهم بالسيف يردوهم، يعني
0: مش بالضرورة،
1: موهبة. المجالات هذية موهبة.
0: ما جبت لك المرة الفايتة قلت لك أحمد زكي وما أدراك ولده هيثم كي تخلى التمثيل، صحيح كوبي كونفور من ولده، لكن ما مش نفس ابداع ولده، مش
1: رغم الام وابوه زوز ممثلين
0: بطبيعه، لكن سبحان الله. انت هديت الاغنيه هذه للمستمعين وملول قاعدين يتفاعلوا، راه باش تحير مواجع برشا ناس، اللي يفكر الحب الاول واللي يحب يهدي لزوجته.
1: خونا بديع بوسعيد من ضمن هؤلاء، يعني تحيه ليه بديع، هو والزوجه الكريمه والعائله، واكيد باش يتفاعل معنا، نعرف يذوق خويا بديع، تحياتنا وربي ونسك الزوجة كما قلت، وإن شاء الله في لقاء قريب وعنده ذوق رواك علاش حسها. سي محمد الهادي تريمش كذلك تحياتنا ليك والجيل اللي قبلنا. الحقيقة سي محمد الهادي يعني مغروم فنان بالرياضة وغير للرياضة، وأكيد باش نرجعهم ياسر للأجواء هذه مع السادة المستمعين. خلنا نرجع لغنية نوستالجي كليمة فقط، يعني نوستالجي هي يعني كأنها مشاعر للحب يعني سابق كما قولوا، واسترجاع ذكريات حب قديم ترك فيه يعني
0: أثر
1: ألم الفراق كما قولوا، ذكريات حب في الشتاء. هو علش
0: مش هتيك موسيقى تابي متاع مش تحكي على الحكاية.
1: الحب صار في الشتاء، كليش قول نوستالجي وذكريات، ويعني الحقيقة حلوة الغناية إلى أبعد الحدود، يعني تضاهي بعض الأغاني العربية الأخرى اللي نستمتعوا بها. علاش قلت الموسيقى الجميلة ما عندهاش حدود؟
0: ما عندهاش حدود، إحساس إحساس. أنا باش نهدي لك أغنية،
1: هدي لي
0: أنت وكل المستمعين. قلت لك راه فما أغنية دا يعجبوني الخولي، ومنهم الأغنية هذية.

0: قال لك vulnerable miserable vous les hommes
1: vous les hommes الله غالب بك حد الجيد أو يشكر في الفتيات هذا يعني
0: قولوا من أجمل الأعلام
1: أنا هذيك كيفاش يقولوا هي يعني غالان يعني إنسانك رقيق مع الأنثى يلزم
0: عشيق عشيق
1: ويلزم يكون هكا الأنثى يعني لقيقة جنس لطيف ورقيق يلزم نعملوها برقة مش بشدة
0: ده واضح تعرف لي شنو يشد زادة في خوليو بخل في اللي تيكس معنا النصوص اللي غنيهم والإيقاع وكل شيء طريقة النطق ياسر معناها خاصة به معناها النطق الفرنسية معناها خاصة عند الجنوبيين
1: أي
0: الإسبانيول ولا طلي مثلا مونيكا بيلوتشي تنطق تقريب كما خوليو في
1: هكا
0: سحر خاص معناها
1: يتسموا لي لاتان هما يتسمى علاش خاطر هو إسبانيولي بالأساس بالطبيعة والحقيقة خوليو جلوسياس حليت لي قوس غنى تقريبا بعشرة لهجات ولا أكثر
0: وغنوا له برشا لغات زاد الأغاني نتاعو ترجموها
1: غنى بالفرنسوية بالإنجليزية بالإيطالية مطرب عالمي يعني خوليو جلوسياس بطبيعة الأكسون ديما نتاع هو بطبيعة نتاع الإسبانيولية مش كيما باش ينطق الفرنسية كيما يعني
0: إي سونسويل فما نطق هكا خاص
1: فما نطق خاص ممكن
0: الإنجليزي يزيد الشارم معناها نتصور نتاعو
1: ممكن الإنجليزي ينطقوا خير الفرنسوية من الاسبانيول وشويه الطلاين خاطر اقرب ممكن باهي شنو تحب اخر نحكيو
0: انا نحب نسالك
1: اسالني
0: الغرام هذيا بالموسيقى والجزء منها معناها باش نسمعوه باختيارك انت الليله
1: لا اختياري واختيارك مع بعضنا
0: جزء كبير من اختيارك انت وقتاش بدا وكيفاش بدا وفي انا اطار
1: حين اطار ساعه يعني الغناء هذيا اكيد وصل بعد وجيلك انت وجيل الابهات وقعدوا يتوارثوه يعني ما دامك انت تبارك الله حافظته وتغني فيه يعني وتعرفه
0: هذاك اش قلت لك راهو مش بالضروره ما نحب كاين الاصوات اللي خرجت معني فتره المراهقه تاعي والشباب يعني نحب انا لي زيتيرنيل مثلا
1: واني فما اللي خرجوا معايا قد مع ثباتي مع وقت اللي نثبت فما لقبلي فما ياسر اغاني تغرمنا بهم ما كنتش انا تغرمت بهم بعد يعني بالجيل لقبلي لكن انا كنت محظوظ لانه وقت اللي بديت نتابع الاغاني الغربيه في نهايه السبعينات مع اشقائي وما اكبر مني اخواتي الكبار هما اللي غرموني
0: غرموك برشا حاجات اخواتك الكبار
1: اخواتي كبار بتبيع اثروا علي اخواتي كبار اكبر مني بست سنين واربع سنين و يعني هو تلقاه يعني منعرفش عشت معاهم عشت يعني خنقول طفوله نتاعي خنقول قبل شباب قبل وقته
0: كبرت قبل وقتك
1: هي بالحق حتى مدادي قبل لقدي وما نعرفش نعرف معلومات قبل مع أصحابي حتى اللي قراوا معايا تلقاني سابقهم وذيك خاطر اخواتي اكبر مني وهما لا علموني وتغرمت بهم فقلت والفتره هذيك اخر السبعينات الحقيقه فما اسباب اخرى يا ألفة لانه لربما شهدت تراجع شويه في الاغاني على مستوى الاغاني العربيه الطربيه حنقول الفتره هذيك تعرف انه بعد وفاه ام كلثوم وعبد الحليم وصارت كل فتره فراغ بتيع ظهر هاني شاكر وغيره لكن فتره صغيره هكا في اخر السبعينات بعد وفاه العمالقه كلا فتره يعني ما فيش انتاج كبير فراغ شوي نفس الشيء في تونس بعد احمد حمزه وعليا ونعمه وما نعرف شكون يعني بتبيع بداو يظهروا عندنا الشواشي بعد في بدايه الثمانينات
0: صحيح
1: يعني الفتره هذيك صارت ما نعرفش كي سبحان الله
0: سموها الفتره الذهبيه في الوقت هذيك معناتها فترة نقله نوعيه بين جيل الجيل
1: الجيل يعني عليا ونعمه واحمد حمزه كل هذوكم يعني في اواسط السبعينات برزوا
0: عليا
1: سبعينات وعليا مشت لمصر ونعمه قل انتاج نتاعها وهذا يعني ممكن جعل

0: ياسر يعني من الشباب مع يعني ما نعرفش وقتها الارتسي إذاعة تونس الدولية.
1: الارتسي معناها يعني ساهمت بشكل كبير معناها في غرامنا بالأغاني الغربية من خلال البرامج
0: برامج
1: معناها تستحضر أنت أصوات معناها
0: تستحضر الأولى فيهم فايقة اللي هي اسمها الله يرحمها دليل الملولي أصلها اسمها الأصلي وعندها برنامج معروف لو كونسير دي زوديتور كان يتعدى من النص نهار الماضي ساعة ونص هذاك البرنامج برامج الإهداءات يعني الحقيقة المعروف جدا وساعات يبدأوا المحبين والعاشقين يهديوا بعضهم بمخبية شوية يعني يقول من
1: تلميح التلميح
0: تلميح خاطر يخافوا مازلت فما شوية محافظة من العائلات وكل شيء وقتها فيهدي من فلان لفلان أنا هدي مثلا أغنية نعش من نوستالجي ولا أغنية هكا الفترة ذيك الحقيقة إهداءات وكانوا القصصات يأخذوهم من المكتبات يبعثوهم إيه من المكتبات مش من جلسة إذاعة ولا تلفزة يمشي المكتبة ياخذ قصص يقولهم تاع الارتسي تاع برنامج فايقة ولا برنامج باش يبعث هذا
1: برشا أسماء فايقة أنا جيلي دنيا الشاوش
0: دنيا الشاوش وقتها في بدايتها وقتها دنيا الشاوش بدات تقريبا عام 78 هكا بدات دنيا الشاوش في الإذاعة
1: في التسعينات الحقيقة كنا نقراو على صوت الارتسيين معناها ونسمع دنيا الشاوش وهجر البشيخ رشيد الفيزع زادة إيفازيون
0: حورية قلاتي كان اسم كبير
1: فايقة زادة كما قلت أنت شكري بوشيحة الحبيب العيد زادة من أبرز الأسماء وقتها في فترة السبعينات ما فما جيل ممكن يتفكر البرنامج هذية كان يعدي فيه وقتها موسيقى الروك
0: فما كل واحد وشنو
1: الاختصاص متاعو
0: كلهم عندهم برامج الكل لكن البرنامج الأكثر خذاي خاصة فترة اللي فترة ذيك نقول متاع فايقة برنامج الإهداءات والأغاني الجديدة كل اللي خارجة يعني تعديهم
1: سباق الأغاني كله
0: كل هكاك سباق الأغاني الحقيقة أجواء كبيرة ياسر وفي الوقت ذاك ما فماش لا انترنت ولا سي دي ولا شعرنا غديك فما الديسك مقتدى الكارون 3 و 33 تور نفكر في دارنا فما توجد ما عرفش كيفاش توجد تورنيتيز كنا نسمعوا وقليل مش والكاسات
1: ايه
0: وقتها الغزو نتاع الكاسات الغزو بالطبيعة نتاع
1: فما حوينت معناها كانوا بذمة ما عادش
0: بكل موجود. تعرف فما ومش بالضرورة تلقاها الكاسات باش تلقى جوداسان ولا صعيب تعرف شنو نعملوا قبل يا ألفة نبدأ ديما القارة يعني الراديو كاسات
1: راديو كاسات
0: لا معناها يبدأ ديما حاضر الكاسات فارغة ديما حاضرة والأغنية اللي باش نسمعه التزين سجلوها وقتها فكر خوي الله يرحمه رياض كان مغرم هو اللي غرمنا أكثر كان جميع عنده كي نقول لك كمية متاع كاساتات ممكن ما نعرفش اشترى استوديو تعبيه يعني بالحق
1: قديش وقت الكاسات
0: هو ياخذ هو يسجلهم تسجيلات نادر ويعمل لي زونشينمون
1: كي تحب تشري لي كاسيت بقداش في الوقت هذاك
0: الوقت هذاك اقل ما تقايف بال 500 مليم ولا حاجه
1: فكرها ب 2000 انا
0: لا اقل 500 مليم وممكن هذاك ولكن كاسيت فارغه ناخذ ونسجل ويسجل تسجيلات بالعمل انا في وقت من الاوقات نحسب الاغاني فما اغاني يعملهم على بعضهم ساعات مثلا يكون من يمشي من خوليو لجوداسا دي زونشينمون يعملهم هو حلوين كان مغروم يعني يربطهم باتري بعضهم ولا سقهم الكاسيتات درر بالحق قلتهم موجودين مخبينه في الاخر زوجته الله يذكره بخير سلمتهم لي حتى عرف كنت قريب ليه وكل شيء وتو عندي مخبيهم في دار بابا على كل حال يعني كنت كي نسمع اغنيه ديما تجيني الاغنيه اللي بعدها خاطر في التسجيل نتاعو كي نسمع اغنيه حتى عاديه في الراديو نقول الاغنيه اللي بعدها هكا كويله خاطر هو
1: عملهم
0: شي مو هذيك غرمنا بيه حسره جوي كبيره ياسر و ما عرفش بالحق الواحد يقول شو الوقت كيفاش يمر بسرعه يا ولف
1: صحيح وتبقى ذكريات وهك تحكي عليهم برشا حنين الحقيقه نرجع نقول الاختسي غرمت اجيال معناها بالموسيقى الغربيه واسماء عديده منهم اللي سميناهم منهم اللي لي نور الدين الشاوش كيفاش ما ننساوه معناها لازم نقولوا عليه في وقت ما احنا جيلي مثلا سميت لك دنيا الشاوش وهجر بالشيخ سامي الفهري زاد في وقت ما هيكل بوزويته
0: الحقيقة ما عادش نسمعهم وقتها.
1: لا
0: يعني قفت غديك.
1: أكيد كان عجيل متاعي شكون اللي
0: قفت غرب. على حبيب العيد ودنيا الشاوش وفايقة وحورية قلت هذوما وقفت غادي ما عادش نسمعهم بعد. بعد شوية ما سيح كل جيل وجيل وما ما عادش معناها يغريني الأمر ما عادش لي سبة ولي آخر تغيرت
1: تغيرت المعطيات.
0: هكذاش قعدت غديك هكذاش كي نسمع هذوما نحفظهم الأغنيات ونتوحشهم ونحس فما حنين الخاص
1: نحكي عليهم. قلت كلمة ما نجمش نعديها هكيك قعدت غديك. برشا يلوم عليك النقطة هذه يا راه
0: ممكن غلط قعدت غاديك بلكش ما عادش ما نعرفش يعني مش كان في في في في الغربي حتى في الشرقي قعدت غاديك توفي في برنامج ساعات من حين لآخر نسمعوش غناية هيك تطربنا ممكن الخطأ مني نجم يكون وقفت
1: من أولا وقفت لك الزمان
0: قل للزمان يرجع يا زمان. لا ما ولو انه الجيل الحالي ما نلومش عليهم راه كل واحد عنده فتره شبابه وفتره
1: كل واحد عنده ماضي. زاد ريت انت عندك حنينك الماضيك معناها ما من شك انه كل واحد يعجبه الماضي نتاعو راه وعنده حنين هكا الفترات معينة الأصوات معينة الأغاني معينة ليلة بالجدرة.
0: أما بقي نبقى منحاز لفترتنا ممكن الإبداع ما جاو مع بعضهم علاش أم كلثوم وعبد الحليم وفريد وعبد الوهاب كل جاو مع بعض ما جاوش بعض جاوش بعضهم ناس خرين ومطربين كيف كيف
1: جاوش
0: بنيام وبتجيز وأبا وسسمها ودونا سامر ونعشكون والأغاني ما عادش ذولي
1: جاي برونو ماز جت ليدي غاغا جت كريستينا أغيليرا قبلهم سيلين ديون قبلهم ويتني هيوستن
0: قبلهم تو تحكي هذوما سيلين ديون
1: جاو بعضهم
0: جد جد
1: جد, جد فما ليدي غاغا فما شكون آخر برونو مارس فما أعطيني اسمي خويا فكرني حسين
0: أغانيهم أغانيهم مسموعين
1: مسموعين على شنو باهيين لازمك تبع الهيت باراد وتشوف ترتيب الاغاني وانت بيدك تسمعهم تعرف ما تممكم ما تتركبش الاسم على الاغنيه وشكون يغني
0: اما ممكن فما اغنيه باهين وما يجيش البالي
1: هذاك علاش نكملوا مع الاغاني البهينه عندك انت
0: قلت من غير ما تشعر يا ولد
1: ليه انا تبع فيك انت راه
0: لانك تعرف انه فما
1: اسم لا انا ايش نقول لك خوليو نحبه جو دراسان عشان اسمعه برشا يعنيني شغل أزنافور أنا من عشاقه مثلا شغل أزنافور
0: عنده شكل معين
1: ليه شغل أزنافور بالنسبة لي في في في مرتبة أخرى معناها وكنت من الناس اللي حضروا له في حفلة 2009 وكنت في غاية الاستمتاع وأنا نسمع في شغل أزنافور كنت نتمنى نحضر في فترة إيديت بياف نحب أغاني إيديت بياف في الأغاني الإيطالية نحب زدا لقدم وتنجيو بعد شوية البرشة أسماء زدا حتى في المجموعات أنت تحكي على البيتجيز نحب البيتلز مثلا نحب برشة زدا مجموعات الأبا زدا دانسين كوين وبرشة من الأغاني على كلها باش نسمعوها من المستمعين ذيقة من الأغاني إن شاء الله يعجبوهم ما تصورش كون ما يحبش ليتي أنديا
0: ليتي أنديا الخريف الهندي الصيف الهندي الصيف الهندي
1: الله خير
0: الخريف
1: الله خير
2: Nous marchions sur une plage, un peu comme celle-ci. C'était l'automne. Un automne où il faisait beau. Une saison qui n'existe que dans le nord de l'Amérique. Là-bas, on l'appelle l'été indien. Mais c'était tout simplement le nôtre. Avec ta robe longue, tu ressemblais à une aquarelle de Marie Laurencin. Et je me souviens très bien de ce que je t'ai dit ce matin-là, il y a un an. Il y a un siècle, il y a une éternité.

0: اكثر ش وقته لتي انديان ولا ليه
1: لتي انديان؟ هذا يجي في الخريف ظهر لي
0: اكتوبر نوفمبر
1: سخانة. سخانة كيما نقولوا احنا عندنا شو يقولوا ومد العرجون يقولوا ايه. سخانة تاع الخريف
0: في الليلة منسمة شوي
1: منسمة شوية فما طقس معين غنى عليه جوداسان
0: في أمريكا الشمالية بالتحديد
1: هي هي.
0: وتعرف أنه الغنية هذية غنيها فنان إيطالي بروح خاصة جدا فنان عارفك تحبه زيدا
1: عرفته
0: اللي هو
1: توتو كوتونيو
0: أفريقيا.

0: أونديان
1: أونديان مو طلياني توني مبدع
0: مبدع
1: تعرف هو غنى قبل روا هو غنى قبل جوداسان بتالي الاقتباس صار يعني الأغنية الأصلية لتوتو كوتونيو عام 75 بتالي جوداسان تم الاقتباس الأغنية
0: ومش النجاح الوحيد اللي عرفناه بصوت جوداسان وكان حاضر فيه توتو كوتونيو خاطر إسي هو بالأساس كان هو باش يغنيها لكن من بعد هو شخصيا توتو كوتونيو اللي اقترحها على جوداسان لمتعة المستمعين في
1: يعني
0: العالم
1: يعني توتو كوتونيو الإيطالي كان أصحاب هو الحقيقة مطرب عالمي وملحن عالمي لأنه لحن العديد من المطربين والمطربات يعني في الغرب داليدا جوداسان ميري ماتيو يعني العديد من المطربين اللي غناوا له الحقيقة اسم كبير ويعتز بأنه إيطالي في الغناية المعروفة
0: ونيتاليانو فيرو
1: إيه إيطاليانو فيرو
0: أشاتيمي كانتاري تبعت شوية نسموها
1: شانتي خليوني نغني وذيك ممكن الغناية ونحكي عليها بعد شوية أما حبيت من خلال كي ذكرنا أشاتيمي كانتاري نش نعديوها نحيي سيلهادي سليمان زميننا
0: تحية كبيرة لي سيلهادي
1: يوجه لك تحية ولفة وقال الاختيار صعب أنكم تقدموا في حصة مشتركة أنت ولفة
0: هكا يسرني الرأي متاعك
1: وذكر لي قال لي تبع فينا قال سي الحبيب العيد الله يذكره بالخير قال راهو جات فترة فترات نشط في ذات المنستير وأنا كنت معاه في الجانب التقني وبالنسبة من عشر المعلومة الأخرى اللي قالها لي على كل حال يتبع فينا بالقدا بالقدا والأغاني خرجتنا للأجواء الجميلة
0: ورايخفنا منها الحصة ذي قلنا بلكشي ما
1: هو بس عارف قلت لك قبل شوية
0: شو معاها
1: شفت كي قلت لك قبل شوية الجيلة قبل السبعينات كيما سيلهادي وغيره هذو كله بدأوا تغرموا هم باللغنية الغربية أشاتيمي كانتاري قلت له مبرمج
0: قال لي كل مغرومين بها هذيك اللي من نتاع ايطاليا وتعقيب زاد على تفاعل المستمعين والاصدقاء وكل زاد نحب نوجه تحيه لخديجه بن نصر تحييك برشا شكري وتقول ما تنساوش زاد بيير باشلي
1: اللي
0: دايور معناها من اجمل اغانيه ميغاي ماتيو ان شاء الله كان تلقانا وقت نسمعوها ما نجموش نجيو على الاصوات الكل والاغاني الكل هم علاش يسميهم معناها يسميهم اغاني خالده
1: ولا
0: ليزيترنيل علاش ولا
1: خاطر هالشيء هذا لانه
0: ما تموتش
1: لانهم يجمعوا بين الاحساس والكلمه واللحن اذا كان تجمعوا هذوما ثلاثه منحين بالك ما تموتش الغنايه راهو اغاني هذه كيما عندنا في تقول اغاني فما اغاني ام كلثوم ولا عبد الحليم فما العديد من الاغاني العربيه ما تموتش لانه نعمل مقارنه لانه تجمعت الكلمه الجميله واللحن الشجي والاداء باحساس
0: مضمون يونيفرسال كما يحبوا الفرنساوي كما يحبوا الطلياني كما يحبوا الامريكي كما يحبوا المستمع في الوطن بالضبط. العربي معناها
1: يعني البشر بشر والانسان انسان يعني في كل اسقاع العالم
0: أحساس.
1: سبحان الله ربي خلقنا من نفس واحده يعني بطبيعه باش يكون نفس الاحساس مش خاطر احنا عرب نحسوا اكثر من القره كما يقولوا للغربيين كيف الاحساس اما كل واحد وما نعرفش يعني خلينا نقول وتركيبته شويه يعني على الاقل والمحيط اللي توجد فيه
0: شنو معناها احنا نحسوا خير ولا هم
1: لا لا لا ما فماش تحس خير متحس خير لا ما تقولش هذه حس خير كان واحد يجي في طبيعة يعني صعبة شوية قاسية تلقاها متعود شوية في مناطق صحراوية تولد في بيئة كما هكا تلقاها يعني سبحان الله البنية الجسمانية متاعه قوية كيما الأفارقة تلقاهم
0: لكن هذوكم زاد بيدهم عندهم موسيقتهم
1: عندهم ما قلكش لا لكن ما عندوش وقت كبير باش يلزم يقاوم الطبيعة وفي جهاد يومي وفي حركه
0: عنده
1: يعني
0: موسيقى تشبلهم يعني فهمت ماهيش باش تكون دوس هكا ورقيقه
1: عنده موسيقتهم عنده دورتش امريكا الجاز وغيره
0: والبلوز تويرق مثلا في الصحراء معناها في مناطق
1: لكن تعبر على معاناه السود في فتره الكبدات
0: هذا هو
1: ما تو الجاز كيفاش ولا البلوز هذوما تعبر على همومهم وجات في امريكا وقت كيفاش يعيشوا كل شيء يعني كيما السيد درويش غنى نعمل مقارنه غنى للعامل وغنى للمجتمع المصري في بداية القرن العشرين يعني كيف حبيت نقول الموسيقى يعني تعبر على هموم يعني الناس والشعوب في الأخير وهكا علاش ساعات تلقانا نحسوا نفس الإحساس اللي موجودين الناس في رقعة معينة تلقاهم عندهم إحساس يعني متشارك أو إحساس مشابه
0: وساعات راهو كي تمشي تسافر وتحضر عروض مثلا من على الشينا تتأثر بها في أي بلاد معناه يمسك الإحساس وهما بيدهم كي تجيهم عروض مثلا عربية تونسية وغيره يحسوا زادة بإحساس خاص نجم تتقاسموا معاهم معناها الشعوب.
1: وانت تتوكل مغرومة بالسفر رولفة وتعرف الأمر هذي أكثر مني.
0: وانا ساعات الموسيقى راهو تهزني الذكريات معينة مرتبطة بمكان ببلاد وكل تو كيما الأغنية هذي ما تصورش إنسان كي يسمعها ما يسرحش هكا بخياله.
1: لا باش نعديوها لا تعديناها.
0: لا لا اللي باش نعديوها توا. يا في روما يمشي، يا في فلورنس، يا في فينيس، يا في ميلانو، الوجهة وين؟ إيطاليا.
1: إيطاليا، ميلانو دار لي توتو كوتونيو.
0: توتو كوتونيو، لاشاتي مي كام تاريخ.
2: مع الأيام.

0: غني ألفا أغنية جميلة
1: حسك بالسعادة راهو
0: السعادة
1: تقول إيطاليا بحذيك تويك
0: هي الحقيقة الأغنية يعني كما قلت أنت منذ حين شعار للإيطالية ولأنه بشكل آخر أغنية نجم يعتبرها وطنية كما قلوا كما يتشبه قلوا التونسي الحر الأصيل و و و
1: راه مش كان ما حكيش على حاجات البيه كهو في الغنية ما حكيش على على السباغيتي الدينتي والحاجات المميزة
0: الإيطالية القهوة والسباغيتي
1: لا راه حكي حتى على نقد مظاهر معناها في الوقت اللي تغنيت شي تقريبا عام 83 قد مظاهر كنت عايشتها إيطاليا معناها بلاد وليت تبع في أمريكا تراجع الدين فيها ومع هذية يقول توتو كوتونيو في الغنية أنه أنا فخور كوني إيطالي
0: ثم يعني عمل فيه رسالة زادة في الوسط مشاعره القومية يعني والرومانسية يعني وظفهم في الغناء إلى جانب الكرة والقهوة والسباجيتي اللي تختص بهم إيطاليا عن بقية دول العالم ولونه كان باش يغنيها أدريانو
1: تشيلنتانو
0: هو كلي تكون أدريان تشيلنتانو غناك الغناية تيامو حلوينك الأغاني
1: عشتمعك غنيتو خين تراه يعجبوكو إلا ليه

0: شقابك
1: شيء كبير. هذه زاد الفرقة نعرفها الفتاة والزوج
0: ريتشي اي بوفري.
1: ريتشي اي بوفري لو ريتشي لي
0: لي بوف في دماغنيت زاد احنا
1: هذيك العيناها الخضراوين يعني نعرفها المطربة.
0: احنا وتورك انت من جيل تربيو على الريونو مثلا
1: صحيح.
0: الكل مثلا الاغاني ذوما والاصوات ذوما عرفناهم من خلال برامج رافائيلا كارا من خلال برامج بيبو زد اي ودومينيكا إن وبرشا معناها عناوين
1: اخرى هذاك نقول خاطر كانت ايطاليا يعني الراي في العاصمة وحوازها قبلنا وصلت
0: ايه.
1: احنا كانش في السيك يسفى طقس شوية في الساحة
0: ولونتين وستي لونتين
1: كل يهبطونا القنوات الإيطالية الكل يهبطونا
0: وساعات حتى في الراديو تورا
1: اي يغلب ساعات في الراديو يغلب
0: ايه.
1: لكن بعد احنا في الثمانينات ولات القنوات الإيطالية خاصة راي ولات عنا زادة قارة كانت قارة في تونس راهو في العاصمة والأحواز هكا ليش تعلموا التلانية على بكري هذا وقتها بدأت تظهر الأغنية المصورة وبدأوا يظهروا الكليبات والفرق هذه ومنهم اللي ريشي دي بوفر والكفنية يعني الفرقة ذي معروفة زادا عملت صدى كبير ياسر بأغانيها المعروفة وكان ذي ما كنتش برمجة ذي برمجة انتي
0: لا لا برمجت
1: ورجعت لي
0: عندي ضعف للأغنية الإيطالية وتعرف أنا على قد ما هكا قدمت برامج معناها يعني تعنى بالأغنية الغربية عادي ما نسمع يقول لك مثلا الفنان هذي على أول ما اكتشفوه في مهرجان سان ريمو الأغنية ذي أول ما تغنيت في, في, في مهرجان سان ريمو هو الإكيفالون تاع مهرجان الأغنية التونسية والبلاصة هذي سان ريمو كي مشيت الكوت دازور نيس أصريت كونه نمشي لها سان ريمو هذي
1: كيما توقعتها يعني
0: بليت صغيرة محليها مليكتها خفيفة جوست باش نشوف البلاصة هذيك اللي خرجوا منها ما نعرفش نجوم كبار كيما توتا وتوتو كوتونيو أول ما غنى لشاتي ميكانتاري غنيها في مهرجان سان ريمو معناها غير بعره على نيس
1: مهرجان معروف بطبيعة كبير
0: أي مهرجان كبير وأغلبية الأصوات اليوم معروفة في إيطاليا في العالم خرجت منه كيما مثلا إيرس رامازوتي زاد من الأصوات اللي خرجت من المهرجان هذيك

0: هذه إشارة يعني حبيت بتريش نكملوا نسمعوها
1: مش نسمع أغنية أخرين
0: فقط على الإيطالية علاش الإيطالية عندي فما حنين خاص والإيطالية بالحق راو الأغنية الإيطالية والموسيقى الإيطالية في الريادة راو في بالنسبة لأوروبا لأنه حتى على مستوى السيمفوني والمصطلحات أنت كي تشوف في الكونشيرتو راو المصطلحات كل إيطالية راو في الموسيقى العالمية التولي يستعملوها الموسيقى حتى العربية مازالوا يعني يستعملوا المصطلحات الإيطالية لأنها أساس الموسيقى هي إيطاليا راو بحق راو عندها تاريخ كبير ياسر
1: كل ما هو جميل مرتبط بإيطاليا كريتشاندو زيدك الريتم ما تتنتقل
0: المصطلحات لا عبد الوهاب حتى كي محمد عبد الوهاب يعني يستعمل المصطلحات الإيطالية في كما قلت لك العديد منها بتوم ما استحضرش فقط العديد من كيفاش يقولوا المصطلحات
1: موتكنيك
0: إيطالية لأنه يعني بالأساس الموسيقى هي الإيطالية الرايدة
1: مازلنا باش نحكيوا على الموسيقى باش نسمعوكم موسيقى ان شاء الله تكون على ذوقكم هذه الاغنيه الجايه هديه مني لكل المستمعين هديتي هذه نخلي لك الوقت الساعه الثانيه باش هدي برشا اغنيه تخليكم معنا في الاستماع راجعين برمجني لكم لاورا باوزيني

0: وفي حصة كيف ما اليوم ما نجموش ما نحكيوش على فنان كيما مايكل جاكسون. نرجعو لكم في جولة مع الأيام وحصة خاصة اليوم بالموسيقى الغربية وعلاقة التونسي بالموسيقى الغربية والأسماء العالمية. وانت عندك برشا حكايات في علاقة بمايكل جاكسون.
1: مايكل جاكسون واحد من بطبيعة من أهم الفنانين أو المطربين في تاريخ الأغنية الغربية. الحقيقة صوت متميز. هو محل كان مع الفرير جاكسون, كانوا مجموعة هو
0: جاكسون
1: فايف, كان هو أخوات جانيت جاكسون أخته, خاصة ترابطت بيه ومجموعة أخوات مع بعضهم. في الأخر يعني استقل وحده. لكن نتفكر ألف أول كليب غنائي غربي تفرجت فيه كان مايكل جاكسون,
0: واللي هو كليب غنيت شنو؟
1: هاش نقول لك لا مش دانجرس, ذاك اللي يحس في الـ في الـ في الـ في الـ في الـ نفكر عليه
0: بلاك وايت.
1: لا هاش نتفكر قاعد سهلة. لا زيد تدخل لي
0: تسمينا في الغنيت الكل سكريم ليه؟
1: لا زيد
0: عطينا قربنا تو كان ما حاولت ما لقيتش أنا اللي في العركة
1: في العركة بيتيت عرفت ولا
0: متعدوا
1: محل لا المعنى هي مو انت والمعنى ما هي ننسحب
0: هي ننسحب إذا نعم ترجمة مع
1: انت وترجمة شنية انت كيفاش تحب الترجم. أما راهو الغناية في رسالة ضد العنف.

0: الكليب هذايا قلت لك اول كليب تفرجت فيه تفكر يعني في دارنا وحنا صغار في الثمانينات لمحالة توفر لنا جهاز فيديو بنوع بيتا ماكس ايوه الفا ديزل مضحك شويه شويه
1: جدي
0: بنوع بيتا ماكس تعرفهم كانوا قبل في اش اس وبيتا ماكس ف كيفاش يقولوا نتفكر اول كليب تفرجنا فيه المايك جاكسون
1: انت تضحك توا
0: فما هي المحله الغنيه ذي بالذات يعني فيها رساله النبذ العنف والقتال في الشوارع بيتي تي و اش قلت انا قلت هذاك هو العنوان قلت كذاك هو العنوان انتم اولتوه شويه
1: اي والله لا اولني لا احنا شكري سكري في جلباب مختلف راه هذاك علاش
0: اولتوه بيتي تي اما قلتها يعني قلت
1: بغينا نحكي على حاجه اخرى كيفاش بلت الحكي
0: اش قلت نكمل لك مع مايكل جاكسون يحزز في العركه هذه يعني لانه فيها قلت لنبذ العنف راه ولا لا في رساله مش هكا وبرا يعني وفعلا زوز عصابات يدخل في وسطهم اول غنيه تفرجت فيها مصوره يعني مايكل جاكسون قلت لي ومباتري تعرف يلبس اللبسه نتاعه المعروفه كلها يعني
1: الاسود والجوارب البيضاء والكمون
0: والشطحه اي والجوارب يعني الكلاس الابيض ولات موضه بعدها في الثمانينات الناس كل يلبسوا كلاس ابيض حتى مع صبات
1: يعني
0: اسود لا كلاس ابيض
1: هو ليه اسمع الفنين معناها كل كسواره هو مايكل جاكسون ولا غيره تو باش نجيو بعد شويه مثلا للمجموعات ياثروا حتى في الشكل راهو الخارف ياثروا في الموضه معناها
0: الناس كل يلبسوا الكلاس الابيض ولا حتى مع الصبات الاسود لك حل وعادي معناها بالتالي بتبيع ما عادش تو الموضه تغيرت بلون الصبات لون السروال يعني على كل حال
1: كيفاش فلت الحفله نتاع مايكل جاكسون
0: اي عام 96 اشقائي حضروا لي التذكره ومجانا والكيف كيف حتى يعني التنقل معهم نعرفش والله لا نعرف تو ندم تو ندم مشاو في ملعب المنزة وقالوا لي حاجة فوق الخيال كيفاش نسلم في مايكل جاكسون في حفلة كيما هيك التو ما عرفتش التو ممكن ظروف خاصة ممكن لا
1: والله حالة ربما خليتك
0: ما فهمتش ساعات الإنسان يقوم بسلوك وبالتالي ما ينجمش يفسر وقتها بالتالي يعاود بعد مدة يقول شبيني مشيت فك السلوك هذاك
1: اي معناها أنت توا تحب مايكل جاكسون
0: بطبيعة طبيعة قلت لك أول كليب تفرجت فيه الأغنية غربية مايكل جاكسون فماش يعني وغني الحقيقة الرقص متاعه وأغاني طريقة يعني
1: أسطورة
0: وصوته
1: شفت الفيلم يعني الأخرين يمتعه
0: لا
1: أرقام قياسية والناس اللي عندهم حنين كيفك وكيفي وأجيال حتى ذي فنين راهو معناها لكل الأجيال مشيوا للفيلم باش يسترجعوا ذكريات الماضي ويهزهم الحنين لفترة مايكل جاكسون وكل ما يتبع الأسطورة خاطر في الأخر هو أسطورة معناها نزلت حي أي في
0: عمي خسرته في الأخير يعني معلش عمل في روحه يعني عمل في روحه ما لا غالب يعني لظروف خاصة و لأنه خاف حتى مكل العملية اللي قام بيهم وكل التجميل و للأسف يعني حسام يقول لي لا صحيح شنو قام يعني كان إيه مرضية مش لا لأنه هو بيدو بين قوسين وسامحوني العبارة عنده عقدة شوية من البشرة السمراء فترة لأنه فما عنصرية وما إلى ذلك لا متأكد من الموضوع يا حسام بعد ولا مرض من كثر يعني التجميل والعمليات اللي قام بهم ولا بعد عنده كل مرض بالضبط صار فيه احنا محالة حسام دفع عليه قال لي حياته الخاصة ذي لمحالة
1: حياة خاصة فيها بشرة تفاصيل
0: والله يرحمه وينعمه إن شاء الله بتبيع احنا نترحمه على الناس كل راهو ملوله بشر ما عليناش
1: يبقى فنين كبير وعنده محبين وكما قلنا من أجيال مختلفة مازلنا باش نحكيو عليه الموسيقى الغربية وأقطابها ونجومها بما في ذلك حتى المجموعات كما في جيلك كانت ثم مجموعات موسيقية كما في جيلي راه انت في جيلك المجموعات تتفكرها من هما
0: فكر البيجيز بونيم أبا ما نعرفش ياسر فرق ياسر مجموعات الحقيقة وخلاو الأثر كما أقول لك خاطر في آخر السبعينات بداية الثمانينات هذيك فترة يعني الغرام تاعي ومع بروز هل يعني خلينا نقول المجموعات هذية واللي تقريبا الشباب اللي في سني واللي أكبر بطبيعة خاصة كنا غرمنا بالمجموعات هذه الحقيقة
1: حتى في جيلي زيدا كانوا ثم مجموعات وما يعبر عنه بالبويز باند وإلا الجيرز باند معناها المجموعات النسائية والرجالية تو بي ثري بويزون باك ستريت بويز سمعت لهم ذوما في وقت
0: ما وإلا هيك ما عادش نسمع
1: ليه ذوما في زماننا كنا قبل خلينا نحكي لك احنا شنو كنا نعملوا كنا قبل نشريو المجلات اللي معروفين معناها فترة التسعينات خاصة أوكي فان دو ستار كلوب ونقصوا كتصاور متاع هالمجموعات هذوما ولا حتى الفنانين ونعلقوا في بيتنا مثلا وشو قديش صوب هالمجلة في ريبوستير
0: على خاطر التصوير
1: على خاطر التصوير شو قديش نصرفوا عليها كالمجلة دي كانت تجي من فرنسا معناها فهمت مش مجلات محلية
0: ديما منعرفش نشوف الشاب يتغرم باللي قبله واللي وقته انت توا بعده صعيب شويه كانوا ينقص الغرام بصراحه
1: والحماس ينقص شويه
0: بعد فتره يعني تولي اهتمامات اخرى ومشاغل اخرى ينقص ديما هي فتره الشعله هكا نتاع الانسان فتره الشباب
1: المراهقه صحيح
0: المراهقه هذيك اللي تغرم بها يعني بالغناء تغرم بها باشكال تعبيريه اخرى بالفنون بي بي بي يعني هكا علاش اللي قبله تلقاها الحاجات اللي سبقته تغرم بهم ووقته هو بعده صعيب شويه انت توا حاك تعرف
1: يعجبوني فنانين توا اما ما كنتش بنفس الغرام نتاع قبل قلت لك كنا نشريو المجلات ونقصوا تصاور ونعلقوا لي بوستات
0: معناها نتاع وقتي نتاع كي نحكيوا على البيتجيز وبنيام كل تعرفهم
1: والحبهم زيد
0: تغرمت بلي قبلك واللي وقتك بعد تنقص شويه
1: تنقص شويه ممكن وليت ميولاتي شويه للشرقي اكثر للتونسي ما نسمع كل شيء حتى تو نسمع كل شيء
0: هذا ما شكش يعني انك تسمع لكن الغرام وكل الوهج تاع يعني الحقيقه ينقص شويه بصراحه توهج نقول هكا العباره المناسبه كلك الانسان الغرام الشديد ولع
1: والانفتاح باش تسمع برشا موسيقات وتكتشف برشا
0: باش نسمع
1: بيتجيز على ذوقك انت في لقائنا اليوم في مع الايام

0: Too Much Heaven.
1: Too Much Heaven. من أحلى الأغاني. اسمع اللحن.
0: سرحنا
1: لأنه بالحق اللحن جميل يعني معاش يهزك العالم آخر. بصراحة دي ما أقوله يعني مش فرق بين الموسيقى.
0: رغم أنه تعاود رغم الأغاني هذوما كيف ما
1: تعاود عودهم بعد
0: Too Much Heaven كيف ما How Deep Is Your Love كيف ما
1: Tragedy Night Fever Saturday Night Fever هذيك اللي اشتحى عليها أغنى مثل عليها
0: اشتحى عليها صحيح
1: اشتحى عليها ومثل عليها جون ترافولتا في فترة من الفترات واخذت هذيك الشهرة بداية شهرة الفرقة دي ولأن بدأت الفرقة في أواخر الخمسينات بدأت ستينات بدأت النشاط بتاعها ما تعرفت أكثر وخذت يعني الصدام بتاعها في السبعينات هما ثلاثة أخوات وأصواتهم حادة
0: معناها بتخلوا توأم
1: توأم واحد معهم الكبير فيهم هذي الصوت هو اللي يأخذ مقاطع الفردية واحد وزوز أخوات
0: في العالي غني
1: في العالي
0: أغموني فوكال
1: سبحان الله
0: ما بالحق مزينة برشي
1: وصواتهم ماكا فيهم تقول ساعات تقول يعني أصوات يعني نسائية مش
0: لي بيرفورمانس الكبار معناها ما غنيتهم حبوه منيس خاطرهم اغاني هاديه
1: هذا والاغنيه ذي الحقيقه الفكره الاساسيه يعني كي تقول تو ماتش هي هافن للجنه يعني بالواحد يعني ما نعرفش يعني كنا ما نعرفش تدعو للحب وتدعو للسلام وتدعو الكرم والعطاء بدون مقابل والاغنيه ذي الحقيقه يعني اخذوا عليها جوائز راه الاغنيه ذي تو ماتش هافن يعني حتى يعني اليونيسيف يعني يعني كرمتهم من اجل يعني اغنيه كانت تحث على السلام والمحبه والحقيقه معاني انسانيه عميقه وكبيره ياسر واللحن علاش قلنا ديما الاحساس والغناء والكلمات واللحن
0: ساعات ما تفهمش اللغه راه
1: هي تمسك
0: الموسيقى
1: وكي تتاكد من المعنى نتاعها وتشوف الكلمات ولي تحبها اكثر
0: يعطيك صح اكثر ندمج مدنا على ساتوداي نايت فيفر سمعوكم ستين لايف
1: مثال ستين لايف تحب نحكي عليه بعد يعني
0: شي ما تحب
1: لا لي انا تشارت يا ستين لايف في اخر السبعينات
0: رجعت الموضه نتاع الديسكو وقتها جو الديسكو
1: وتربطت لي بحاجه ستين لايف خلينا نسمع اغنيه خير بعدين نرجع
0: نستنى الحكايه بعد شوي

0: خليتنا متشوقين للحكايه راهو
1: حكايه يعني سينو لايف لان تربطت في اخر السبعينات انا كنا نسمح نتفكر اجواء منتخب الارجنتين لانه يعني ترشحنا الارجنتين عام 78 دخلوا الكوره توا فما في يعني فيلم قصير هو يعني اسمه رياضه واحلام كان المخرج محمد علي العقبي يعني قدموا فيلم قصير على رحله منتخب الوطن التونسي وترشح وقتها للارجنتين يعني كينو سبق يعني من الاول بدا يعني من المقابلات يعني الاخيره يعني بتاع المنتخب خاصه مقابله مصر ترشحنا بها بدا يحضر في الفيلم جاته فكره الفيلم يقول لك كان ترشحنا نقدموا الفيلم كما ترشحناش زايد ما خسرنا شيء سبحان الله وترشحنا وعمل لك الأجواء ذيك عاد من جملتها بعد الترشح عبد النجيب الشتالي الله يذكره بخير ولا يفرج عليه مدرب منتخبنا ذاك سمح للملاعبيه باش بعد ما ترشحوا باش يتفرهدوا شويه فك الصيف هذيك من جملتهم صدق ساسي عطوقه الحارس الاسطوره وروف بن عزيزه روف بن عزيزه كان يلعب مع النجم الساحلي ويعيش في سوسه جاب تلقاه مع عطوقه وعطوقه يعني ما مش فك الأجواء ذيك وفك السهره ذيك مع الاجانب ومع السياح يرقصوا قلت يرقصوا على السين لايف مع بعضهم وتربطت يعني وتو كنت تشوف كرة أحلام تلقى يعني المخرج ركز على المقطع ذاك بالذات يعني ولا السهرة ذيك بالرغم أنه كل ملاعب فين سهر أما ركز على أنه عطوقة وبن عزيزة في أحد نزل في مدينة سوسة ويرقصوا مع السياح على أغنية السين لايف تعرف شكون راهو بن عزيزة؟
0: بوم مرام بن عزيزة
1: كان هداف وكان في المنتخب وسجل في وكان يلعب في فريق النجم الساحلي يعني حبيت تربطت لي سبحان الله الغنية ذيك لأن في الفترة ذيك ظهرت عام 77 تقريب الغنية وعام 78 ترشح استغلها المخرج باش يقدمها ثم غنية أخرى للفرقة هذه تراجيدي زاد جت بعد شوية عام 79-80 تفكر تراجيدي غنية جديدة وقت ظهرت وأنا أخوي وقلت لك الله يرحمه كان مغروم بالوعد وقال لي منعرف سمعتها في نسمع في البرنامج في الارتسي ونسمع فيما أغنية جديدة مزلت فخرجت لي بيجيز فسمعت تراجيدي الريتم تاعها تراجيدي مأساة معناها ولا محلها الأغنية قوية شوية والريتم تاعها قوي شوية قلت له فما أغنية جديدة تو فين سمعتها في الواحد بعد يعني كي جاء وكان في حسيله في مكان آخر كي جاء قلت له سجل قلي سجلتهاش قلت له سمعتها له تفكر أول تسجيل يعني من بين تسجيل الأولى سجلت له تراجيدي
0: مازلت مستحفظ بالتسجيل اليوم
1: والله راهم في الكاسيتات في الأرشيف راهم موجود تفكر يعني
0: احنا باش مازلنا باش نرجعوا لفترة السبعينات والثمانينات وباش نبقى وزيدة مع مجموعة صحيح تسميت على موسيقى البوب لكن الديسكو اللي رجع للأوج متاحة مع مجموعة البيجيز مجموعة تفكرنا بألمانيا الغربية
1: البونيام وما أدراك من البونيام بالتوازي الناس مغرومين بالبونيام وبيجيز خرجوا يعني تقريبا الألبومات فردوخ بالرغم من أنه البونيام يعني يعني تم تأسيسها الفرقة بعد شوية عام 75 وألماني
0: ألمانيا الغربية وقتها
1: ألماني هو المؤسس ولا نسيت اسمه بالضبط وهو مرملة يعني مش الفرقة من الكاريب ظهر لي الفرقة يعني ثلاثة فتيات ورجل اسمه بوبي كان هذاك ولونه يرقص البوبي أما راهو الصوت من الصوت وذيل توم يعرفوا إيش ياسر يعني ناس وياسر الصوت ويعمل كل دوبلاج يعمل كل
0: مركب
1: الصوت صوت صاحب الفرقة الألماني صوت الخشين هذاك اللي ديما تسمع مش بوبي بوبي يرقص مع الفتيات
0: أما يضركوش عليه يغني هو
1: يضرك إنه يغني أي. يعاود فقط بصوته سمعنا
0: بلاي
1: حاجة
0: باك.
1: أي بلاي باك سمعنا أي. حاجة البونية
0: ميلا This is the story of my baker.

0: البني ام
1: بني ام والغنية دي ماي
0: بيكر. اما مش من اشهر اغانيهم راهم
1: مش مشهور اغانيهم لكن الغنية دي ماي بيكر يعني هي الام بيكر يعني هي بيكر هي اما هما زادوا بيكرية لما حالة كانت الام دي كانت مع اولادها يحكيوا عليها يعني هما كنت تنديد الغنية مش

0: اش حبيت نقول على غنية ذي ما بيكر راو ثيكة وحات لكش بحاجة
1: يا شخصية اللي تعجبني ما عنديش
0: حاجة تعجبك فماش حاجة هكا وذي راو الدولة الحكاية ذي لش نقولها لك
1: تراه قول
0: مجيش البال
1: تراه
0: هيك هل خاصة انك توا
1: فماش حاجة عربي
0: فماش حاجة عربي هكا تحيلك شوية
1: تراه سمعنا ذي زادة واحدة من غنية بوني ام خلنا نسمعوهما على

0: اشهر هو راسبوتين.
1: راسبوتين ايوه. حتى
0: شنو حبيت انا؟ لا لا ما قل لي الريتم. تحكي على الريتم الايقاع شنو بالضبط؟
1: الايقاع فما أغنية اقتبسوها من سيدي منصور. هذه اللي ما يعرفوهاش ياسر ناس. اي من أغنية وذا شكون اقتبسها؟ المنتج الألماني جال تونس وسمع سيدي منصور معاش لما بيكر لارسبوتي ما بيكر ما بيكر فما لحن سيدي منصور يعني سمعها في تونس
0: موثق هذي
1: موثق موثق مما لا شك فيه ويعرفوها وتشهرت الحكاية ذي فترة فترات وإحنا حتى في وقتها يعني تفكروا ويقولوها القصة أنه المنتج ذي مؤسس الفرقة سمع سيدي منصور في تونس في أحد يعني نزل جاء نزل في تونس سمعوه يعني تراث والتونسي واقتبس يعني هيك فما جمل موسيقية هيك
0: صحيح والله يتوقع نركز فيها هكا
1: ركز بابيكر
0: بلي خلينا نعاودوا نسمعوها
1: عاود شوية وبرح
0: حسين شوية هكا الريتم نتاعها خلينا نزيدوا نركزوا. سيدي منصور ولا مش سيدي منصور؟ ترى هي ولا مش هي؟ سيدي منصور يا با سيدي
1: منصور يا با بابيكر تشبه شفت فما هيك فما جملة تعاود
0: سيدي منصور يا بابا
1: مابيكر وضن الله
0: الله بابا مش اكتويك جملة
1: لا المعلومة مؤكدة نعرفها
0: صح المعلومة هذه اللي أضافت لنا برشا راهو للمستمعين
1: منقلة هي شفت كيفاش ما بيكر يعني سيدي منصور عمل لك قربها أكثر
0: ليه يعني الروحية بيدا راهو
1: الروحية بيدا هي معروفة الحكاية مش قلت لكش من راسي تو تفكرتها راهو
0: ليه لي أعطيك ألف صحة والله المعلومة أضفت لي من خلالها برشا راهو
1: مش بي ما نحاولوا نضيفه
0: نتعلموا منك نتعلموا
1: العفو العفو
0: شكري للأكيد. مجموعة أخرى زادة لازم نتوقفوا معاها المرة هذه الوجهة باش تكون السويد المجموعة هي
1: أبا

0: يظهر لي في الفترة متاع السبعينات واللي فيها المجموعات اللي سميناهم الكل البيجيز بوني ايم وتويكا أبا الكلهم خدموا على موسيقى ديسكو لابوجي نتاعها
1: وفما تنافس تحس فما سبحان الله علاش قلت لك جاوا مع بعضهم في الفتره هذيك منافسه كبيره ياسر والكل الالحان يعني يعتمدوا
0: متشابهه
1: وتحس فما ديما يخدموا على الموسيقى واللحن الجميل اما الفرقه هذه اباره ولا المعنى ابا وما زوز
0: كويت نتاع الحروف الاولى نتاع الاسامي نتاع الاعضاء نتاع المجموعه
1: زوز ازواج وزوز ازواج واحد متزوج اخت يعني زوز كويت
0: انسيب
1: بالضبط متأذين الأزواج وهم يغنيوا مع بعضهم بالتالي انفصلوا فترة فترات كي الأزواج
0: بعد عادوا رجعوا في 2000 وبرشا مجموعات راهم ريت انفصلوا وعادوا رجعوا أما كي رجعوا عمرهم ما رجعوا بنفس الألق متاع البدايات معناها
1: هم يعني خاصة فما يعني فتاة من الزوز يعني فتيات اللي غنيوا صوتها يعني هي لأكثر المقاطع
0: الليدر
1: كيما البتجيز واحد منهم ويردوا عليها بقية الفرقة فتاة الشقراء بالنسبة اللي يعرفون فما واحدة الشقراء واحدة برين شوية يعني سمراء الشقراء هي لصوتها يعني هي اللي تأخذ المقاطع الفردية أكثر
0: حسيم خاطر عريف راهو في الأمور
1: مغروم
0: خاطر قبيلة شوية ونحكيو على البيتجيز وتشابه الألحان قالك اللحن هذي متاع دانسينج كوين هو بيدو اللحن متاع ليتس ذا ميوزك بلاي
1: صوت باري وايت يعني اختباس ويركبوا عليهم
0: تأثر ربما أما باري وايت صوت آخر معلومة

0: شبه ولا
1: لا؟ فما شبه، فما الروح يعني تاع، فما طبيعة هذيك كيفاش الاقتباس يصير. كيما عبد الوهاب كان يقتبس يعني الموسيقى الغربية فترة طارت، لأنه علاش عبد الوهاب يقولوا سابق وقته؟ لأنه مع أحمد شوقي كانوا قريبوا للقريب يعني البيلات والملك فاروق، ندخلوا ديما كلام في كلام، الحديث يجي بعضه، كان يوصلوا له يعني السيديات، يوصلوا له الأغاني على الاسطوانات أنذاك، ويقتبس منهم وياخذ منهم يعني الألحان، وساعات يقحم مقطع موسيقي غربي في أغانيه اللي لحنهم. كلاش اقتباسات عبد الوهاب عديدة وعديدة جدا،
0: سميها اقتباسات، اللي سميها سرقات، اللي سميها توارد
1: خوابين، مش سهرة باش تقتبس موسيقى غربية تردها أغنية عربية
0: معنا يعني. في وقت راه ما كانتش متاحة معنا باش تسمع، لما يجيبوا لك باش تسمع استوانات ولا في سياقات
1: شنو توا باقي مع أبا؟
0: لا نفس سمعك توا مجموعة يلزمها تتعدى اليوم.
1: قبل خن أبا ساعة
0: شو تحب شنو تحب؟
1: لا تشيكي تشيكيتيتا، حبيت نقول عليه كلمة عندنا
0: راح سمعوا بالله،
1: سمعني تشيكيتيتا
0: 15 رقم 15 ناخذ في خاطر شكري السكلي وأبا، ما زلنا ديما مع أبا.

0: حاجات
1: قولي
0: ابهرتني اليوم.
1: ممتاز لاني احس كالموسيقى اللي فيها شجن.
0: خرجت في ثوب اخر شكري السكلي.
1: أنا مش كان حنين
0: وشرقي وتونسي
1: ولا كنت برمج انا راهو حنين باش نقحم فيه الاغاني الغربيه قلت ما يتفاعلوش معايا يعني خسر الاغاني
0: هذيك. ايواش جينيهش باللي انا توا نحب ناخذ رايك نوعيه البرامج ربما اللي تعتمد نوعيه الموسيقات هذه وقدمت منهم برشا تراهم يتمشوا مع مستمعي اذاعه المنستير بصراحه.
1: شو معناتها الاغاني الغربيه ولا
0: اي برامج تعتمد فقط على الاغاني الغربيه
1: تمشاو انت ولا
0: مش الانواع هذه فقط راني نحكي الغربيه بالوانها باجيالها باصواتها المختلفه
1: باش تمس كل الاجيال باش تجبد شويه قديم وشويه جديد شويه يعني باش تمس يعني شرايح الكل يشبه نجم تنجح نجم ما تغلبش يعني خنقول جيل على جيل مثلا يلزم فما توازن باش حتى باش يتبعوك الجيل وجيل الاقبل مع الاغاني اللي كنا نسمعوا فيهم وشوية زادة من الجيل الحالي شبيه تمشي علاش لا تتماشى. أما شيكيتيتا هذه راهو تصغير لشيكيتا
0: شيكيتا
1: شيكيتيتا يعني بالإسبانيورية الطفلة الصغيرة
0: والجميلة
1: والجميلة البنية الصغيرة يعني كأنه يعني مرت بمشاكل وبمصاعب وكل شيء كأنه أنا دعم لها يعني ديما الأغاني فيها يعني المسحة وفيها الرسالة الإنسانية والغنية ذي نجحت نجاح ساحق ويقال أنه تبرعت فرقة أباب 50% من حقوق ملكية وأرباح الأغنية لصالح منظمة اليونيسيف لدعم الأطفال حول العالم.
0: حسيتك تبع الكلمات هكا وحكايتها والترجمة بتاع النص
1: كنت تبع مو قلت لك الله يرحمه ديما أخويا أستاذ إنجليزية بالأساس ويتقن 5 لغات إتقان الله يرحمه إتقان العربية والفرنسية ولا فرصة باش
0: مناسبة
1: الإنجليزية والعربية والفرنسية والألمانية والإيطالية إتقان بالجرامير كان بالحق شعلة في الله يرحمه في اللغات وغرمني من انه يفهم ويفسر لنا ويترجم لنا وما الى ذلك.
0: انا احكي لك كده سمعكم في اغنيه احكي لكم ما وراء السطور معناها شنو تحكي بالضبط
1: وتقول لي معنى الكلمات وما الى ذلك وغرمنا الكل هو اللي كان السبب باش تغرمنا حتى اخويا اكبر منه شويه في السن هو اللي غرمه يعني الحقيقه وغرم حتى الاقارب والاحباب والاصحاب الكل تغرمنا معاه في الأغاني ذي الحقيقة علاش قلت لك الفترة ذيك فترة ذهبية نعتبرها.
0: أنا بعد شوية باش نهدي لك أغنية فيها رواية وحكاية وفيها بعد إنساني وبرشا حاجات لكن خلينا نسمعك المجموعة هذه طلعها وإلا ليه

0: رغم زلنا في فترة الستينات والسبعينات، ما المفروض تعرفها المجموعة؟
1: الجيتار ساش هذية تفكرني فما فرقة معاش
0: اللي لازمك تعرفها وش نعطيك من أشهر فرق موسيقى الروك في بريطانيا في العالم زيدا. هي الفرقة اللي حطمت الأرقام القياسية على مستوى المبيعات، غيرت شكل الثقافة الشبابية حتى من لبسة الناس تأثرت بها. The Beatles. والغنية اللي نحب نهديها لك،
1: أنا قلت لك شنو عرفت خطرك أسلوبهم هو اللي بيتلز.
0: باش ندير لك غنية اللي هي الغنية الجاية مع واحد من أبرز أعضاء المجموعة جون لينون.
1: تعش مثل البيتلز بيتلز بالإنجليش.
0: The Beatles.
1: بيتلز أو لينا نقبل بالإنجليش. لا بالحقش معناتها الخنفوسة كالعروسة كالوميسيسي هكا البيتلز.
0: دعسوقة
1: العروسة كما تحب. هما بيتلز يعني في الجمع في البلورال يعني
0: نفس بين قصة نفس
1: الخنافس بالضبط.
0: وعنا احنا مجموعة راه في تونس،
1: حتى الحجامة كنا نقولوا بيتلز
0: عنا مجموعة خنافس معناها في تونس بالتسمية.
1: تعرف قولوا حجم الحجامة ولا
0: ايه
1: بيتلز
0: أحجمت البيتلز
1: شارلستون
0: زد
1: شارلستون
0: أسوة بجماعة البيتلز أسوة
1: ميراي ماتيو. يقولك قصة ميراي ماتيو
0: الكوب. نفكر أنا ربي يذكرها بالخير مدام سيدة العبيدي في فترة ما كان شعرها كيكا كوب
1: كيبدأ أرتب ومقصوص قد تقدم على الجبهة يقولوا له كوب ميراي ماتيو.
0: برمجناها اليوم أخسر والله يتوقع كانت قانا وقت نعجوها في الأخر علشان خطة طلبوها من المستمعين. إذي زد أغنية بش نسمى حيلك بصوت جون لينون في وسطها معناها الحقيقة رسالة إنسانية تحكي وتدعو نقول وإحنا لعالم من غير حدود ومن غير حتى عراقيل بشرية وغير بشرية. إيمن باسيفيك يسميوها الأغنية هذي. إيماجن
1: إيمن باسيفيك معناها النشيد كما نقول النشيد
0: إنسانية معناها عابرة للقارة.
1: لي من عادة لي من معناها النشيد الوطني إحنا عادة
0: لي حتى فما مثلا كتقول
1: النشيد
0: تو إيديت بياف عندها شنية هي الأغنية مش لافيون روز
1: أكلي متاع أغنية الفراق مع إيديت بياف عندها
0: عندها أغنية إيمن دامور مع شعار نقول واحد نشيد الحب
1: للمغربية اللي توفر
0: روز. فما أغاني تحس
1: شكون تغني إيديت بياف
0: تغني الحبيب.
1: لا الحبيب اللي هو كان مغربي جنسية مغربية وكان ملاكم وتوفى في حادث طائرة كان ملاكم معروف جدا وتوفى سقط طبيب
0: الطائرة. ذكرني يا حسين أغنية أخرى زيد
1: لا ما لذلك هو حبيبي دي تقعد حزينة لآخر حياتها.
0: إيمن الأمور فوالا هذه هي معناها شعارات معناها أغاني للحب أغاني للإنسانية. إيماجن هي أغنية للإنسانية
2: مع الأيام

0: قريب نختموا الحصة متاع اليوم
1: ان شاء الله شيقة وان شاء الله نتاع جاب السادة المسامين
0: مسينا ذكريات جميلة معناها وانتم تسمعوا في الأغاني
1: يا ألفة كي نقولوا عناش إنسان يحس بروحه عمل حاجة باهية ولا لا تعرف قبل حتى وقلنا فترة دراسة كي واحد يعمل دفوار باهي ويعمل امتحان باهي يحس فما وانت مناش حسيت بروحك اليوم عملت حاجة باهية
0: أنا ديما عمي منحس بروحي عملت حاجة باهية
1: شيء ما عملنا وقتها لا تعرف
0: عندي مقول معناها في الغلاء ناقصه كذا لا ما كرنيش قلت كذا كرني قلت كذا
1: تحب الكمال
0: والكمال لله
1: كمال لله
0: هكا هو سبحانه
1: هاي باش نختمو
0: وليل الحصه ذو شجون كانت برشا اغنيه تنجم تكون مبرمجه لكن الوقت ما يزازيش اثرنا الكلنا بالموسيقى الغربيه كل واحد والجيل نتاعو باش كون تتاثر وشكون اللي خلاه يتغرم من جيلي من الناس اللي غرموهم كما حكيتنا قبيله شويه الاختصاصي زاد جيل قناه 21 وإيقاعات عالمية وأشرف
1: فكرت الكعلي فكرت بداياتي بقناه 21
0: ونادي الشريف
1: شريف بنت سي لا لا لا كان مدير الارتسي سي عبد القادر الشريف الله يذكره بالخير
0: كيف حكينا على التلفزة الإيطالية وغرامنا بالبرامج وهي اللي غرمتنا بالموسيقى الإيطالية كيف زاد برشا برامج في القنوات الفرنسية غرمونا بالأسماء الكبيرة الفرنسية وأهمهم أنا من جيلي جاك مارتان معناها والبرامج متاعه اللي كنت تشدنا
1: علم.
0: ديمانش ماتان ولا ليكول دي فان وقت تتفكرك الحلقة بتاع ليكول دي فان يجيبوا الصغيرات ويجيبوا هالأسماء الكبيرة فهمت سيلفي فارتان شارل أزنافور وعرفنا من خلالهم الأسماء هذوما وحبيناهم أكثر وبرشا ذكريات بقت في البال
1: فما ميشيل
0: ساردو
1: مش على المطرب لا كان يقدم البرامج زاد
0: دروكير
1: كان زاد اسم معروف
0: بعد جيناغي وبرشا معناها أسماء
1: اي دي توجا مشيت للفرنسيس يعني كانك تمهد
0: دي والله جيت صدفه الحقيقه معناها مش اما باش نخدموا بصوت فرنسي جبدنا عليه مادامك حكيت على ميغي ماتيو مادامنا احنا في مسك الختام شنو تقول في واحده من غنيتها اون نو في با سون سو دير
1: زاد اديو يعني ما نجموش نعيشوا ديما راهو الوداع لازم اش معناتها الغنيه تحث انه لابد يلزمك تتاقلم لابد تجيك فترات باش تتبدل الحياه ظروف باش تعيش تكون في ظروف ما انا خايب باش تولي باهي والعكس وبالعكس فما ناس تعشرهم واش تفارقهم لازم تتعود على انك تودع للناس سبحان الله يعني كانها الاغنيه تحكي على مناش امور تحكي على الواقع تحكي بحق تمس يعني
0: درس من درس درس
1: وميراي ماتيو مازالت حيه على قيد الحياه هي من مواليد 1946 عمرها توا 80 عام هكاك
0: ومازلت بنفس الشكل راه نفس الشكل. الكوب ونفس كل شيء
1: وبدات عام 65 وناس قالوا هذه خليفه إديت بياف و... و... و... وعملت العديد من الالبومات وحتى كما قلنا الشكل بتاعها يعني مميز واغنيات زاد صوتها جميل جميل
0: خامه مميزه برشا انا شفت لها مره انترفيو قالت انه من الاصوات اللي تعجبها عربيا صوت فيروز مثلا
1: فيروز يعني فعلا لان حتى هي زادت يعني يوريك اللي تبع
0: فيروز زمانها هي
1: فيروز لا فيروز زمانها وبعد فيروز شويه ظهرت لمحاله اما تقريبا اصغر من فيروز بعشر سنين في العمر وباش تعرف اللي معناها الموسيقى كيما نرجع نقولوا ما عندهاش حدود ينجم أكيد. الموسيقى الغربيه تتاثر بالموسيقى العربيه والعكس بالعكس
0: صحيح تحياتنا لحسام قدريه على اجتهاده الليله خاطره من عشيق الغربي راهو ما عندوش
1: بربي
0: مع
1: بربي قبل ما ننساو دقيقة أخت مونيا بالرحال تحياتنا ليك يا مونيا مو باش ما ننساوش السادة المستمعين ديما راهو تبعوا فينا هذوكم راس المال كيما يقولوا
0: راضي الهداجي نوجه لها تحية بربي شكرا
1: راضي الهداجي كذلك مونيا بالرحال بربي دقيقة ألف عندك ما تحكي قبل ما ننسى
0: زيدنا شوية وقت يا مايسترو حسين ترى
1: زيدنا بربي زيدنا خلينا نشوفوا
0: تحية لسي محمد اسكندراني يعطيك الصحة على التواصل معنا إيمان الحديد شكرا ليك وإن شاء الله مرة نقدموا لكم موضوع جديد
1: سفينة مسيكم بالخيرات والورد والورود بالتوفيق والمزيد من التألق والامتياز سيحات بن حمود مسيكم بالخير وليلة جميلة بذكريات الحلوة وكذلك كما قلت راضي الهداجي مونيا بالرحال وأخونا سمير الفرجاني كذلك تحياتنا
0: تحيات ليك تحية كبيرة ليك سمير
1: وكل الأحبة والأصدقاء وخليك تحية الختام لأن الأغنية جميلة خليهم منها حتى مقطع صغير
0: اسمو حتى منها شوية تحية ليك شكري سكلي ملتقانا كما زال في العمر بقية إن شاء الله الخميس الجاي بسلامة تصبح على خير الناس الكل

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي اللي تونسكم، وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم، وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
1: همسات دافئة.

نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، مدمنة للهدوء أنا، يتحرك جنوني بعضا من الوقت، ففي حبك أنا غريبة الطباع يا حبيبي. اعذرني إن خرجت عن المألوف لديك، فقلبي آلق بك يهفو إليك، يحملني تارة بشوق وأخرى بحب. لم أعرف الحب يوما، قلبي كالثلج، عواطفي كالثلج، ولكن على كل زاوية نبض عشق لك وحدك. لك وحدك تحركت، فتحول ذلك الصقيع إلى نار مشتعلة ذات لهيب لا يهدأ ولا ينطفئ. نسيت قلبي هناك على مفترق الدروب ينتظر، ضاعت الروح فوق رصيف الأيام، وأعوام عمري بلهيبك تحترق. أرسمك مثل أباقرات الزمان قلبا يحتضن وردتين. أحبك، أحبك، أحبك رغم كل شيء.

على أرصفة الوجع أنتظر هطول ذلك الفرح الآتي منك إلي. بالله عليك يا حبيبي، كيف استطعت أن تنسى خفقة قلب؟ وحيدة أنا بدونك، يأبى النوم أن يلامس جفوني، أنتظر بزوغ فجر جديد مكللا بموعد معك. ليت ذلك الحب الذي أحمله في قلبي

بين روحك النقية وروحي المشتعلة شوقا إليك. يا عمري الغالي، وعد لقلبك، سأنسى جنون زماني العتيق لأمارس جنوني الجديد. دعني أتنفس بعمق شديد وأعلم أن القلب لا ينبض إلا بك. يا حبيب الروح، اذهب اذهب واسأل شمس الحقيقة عن قلب لا يحترق إلا في لهيبك. ستجيب أنك ذاك البحر التي تسللت أمواجه لشاطئ خافق فسكنت لتعتلي عرشه ليوم فناء الجسد. أعلم أنني أثرت ثورة غضبك حد الهيجان، ولكن هل تجرؤ الروح عن الابتعاد عن الجسد إلا في حضرة الفناء؟ لا تترك الوجع يتغلغل أكثر في داخلي. انحر، أقضي عليه، فلا تدعني مهمشة في صفحة حياتك، ولا تدع نبضة حب تحترق.

عند لحظة الوداع تغرب الشمس وراء الأفق، تسرق دقات القلب، تضيء في عالم مجهول، ويمحو الغروب ابتسامة الشفاه، فتدمع العيون وتشكل الدموع نهرا من حنين. عند لحظة الوداع يغدو الحزن سيدا لهذا الكون البائس، وتنطفئ آخر شمعة من شموع السعادة، لتبدأ مواقد الشوق والألم بالاشتعال، وتحرق خيط اللقاء الوحيد في صحراء الوحدة. عند لحظة الوداع تسافر الأحلام في عالم مجهول، تسود الكآبة والمآسي، فتذرف العيون آخر دموعها، وتنسف جراح القلب دما غزيرا يحمل في داخله حرارة الشوق في لحظات الرحيل، ويرسم الحزن في قطراته المتساقطة، ويكتب القلب فوق صفحاته التي أدماها الألم والحزن كلماتي ولحظات الوداع الأخير. عند لحظة الوداع تغرب الشمس

مسكت قلمي المتعب لأخط همومي وأحزاني، فإذا بقلمي يسقط مني ويهرب عني، فذهبت له لأسترده، فإذا به يهرب عني وعن أصابع يدي الراجفة، فتأجلت وسألته: يا قلم المسكين، أتهرب مني أم من قدر الحزين؟ فأجابني بصوت يعلوه الحزن والأسى: سيدتي، تعبت من كتابة معاناتك ومعانقتي هموم الآخرين. ابتسمت وقلت له: يا قلم الحزين، أنا أترك جراحنا وأحزاننا دون البوح بها. قال: اذهبي وبوحي بما في أعماق قلبك لإنسان أعز لك من الروح، بدلا من تعذيب نفسك وتعذيب من ليس له قلب ولا روح. سألته: وإذا كانت هذه الجراح بسبب إنسان هو لي أعز من الروح، فلمن أبوح؟ فتجهم قلمي حيرة وأسقط بوجهه على ورقة البيضاء، فأخذته وتملكته وهو صامتا، فاعتقدت أنه قد رضخ لي وسيساعدني في كتابة خاطرتي. فإذا بالحبر يخرج من قلمي متدفقا، فتعجبت ونظرت إليه قائلة: ماذا تعني؟ قال: سيدتي، ألأني بلا قلب ولا روح؟ أتريديني أن أخط أحزان قلبك ولا أبكي فؤادك المجروح؟ مسكت القلم لكتابة همومي، فبكى القلم قبل أن تبكي عيوني. تعب قلبي

أسمع صوتك وأنت صامت. جنون عندما أراك وأنا لا أعرف ملامحك. جنون عندما أشتاق إليك وأنت بجانبي. جنون عندما أنتظرك وأنت لا تعرف مكاني. جنون عندما أتحدث إليك وصوتي لا يصلك.

وأنت محفوظ بين جفوني. جنون عندما أتحسس نبضات قلبك الهادئ عن بعد. جنون عندما يخفق قلبي بسرعة هائلة قبل موعد لقاء بك. جنون عندما أرسل حروف أشواقي مع تلك النجوم الساطعة وهي بعيدة عني وبعيدة عنك. جنون عندما أسامر طيفك الخفي كل ليلة. كم يلعب الجنون بحياتي دورا كبيرا. فأنا أحبك بجنون. كانت تضرب الأمثال بحكمة عقلي قبل حبك، وبعد حبك أصبحت تضرب بي الأمثال في قمة جنوني. ودع عقلي ورحل بابتسامة عفوة، ترك لي شيئين أعيش بهما، قلبي وروحي. حينما قررت أن أهديك

أردت أن أهديك روحي، لكنني تذكرت أنها ليست ملكي، إنما هي بيد خالقها، فلم يبقى أمامي سوى قلبي بما يثقله من مشاعر لك أنت وحدك، قلب صغير وبحبه كبير. هل تسمح لي بأن أسميك قلبي؟

أعترف أني راحلة، أعترف بأني تعمدت الرحيل من عالمك دون أن أترك خلفي حذائي الذهبي الذي يعيدك إلي، أو مسمار جحا الذي يعيدني إليك. سأفتقدك جدا حين تتساقط الأمطار وتملأ رائحة التراب المكان، وأرتجف بردا وأرتجف شوقا وأرتجف رعبا، ويشتد حولي الشتاء. سأفتقدك جدا حين يأتي الليل بلا صوتك بلا طيفك، وأبحث عنك في رداء القمر. سأفتقدك جدا حين يمد لي أحدهم ذراعيه وينتشلني من بحر أحزاني ويمنحني أجنحة جديدة وحياة جديدة، ويسأل قلبي عنك بخجل وتحن إليك في عروقي الدماء. سأفتقدك جدا حين أردد أمامهم كاذبة إني نسيتك، وأن أمرك ما عاد يعنيني، وأن فراقك ما عاد يشقيني، وأني لا أعود في المساء كطفلة إلى سريري وأبكيك في الخفاء.

سأفتقدك جدا حين تحدثني عنك أخرى وتسرد حكاية شوقك لعيني، وأشم عطرك في يدي، وتتفجر كل المتناقضات بداخلي، فأشتاقك أكثر وأرفضك أكثر وأحبك بلا حدود وأكرهك بلا انتهاء. سأفتقدك جدا حين أكتشف أنك الوحيد الذي أثار غيرتي ومنحني قدرة على الحب.

اقروا اني كنت انانيه اخترت الرحيل رغما عنك، وفتحت ابوابنا لرياح الفراق رغما عنك، وفرضت على قلبك نهايه مؤلمه، وغادرت بهدوء كأحلام المساء. سأفتقدك جدا حين أقف أمام المرآة وأسألها: من في عالمك؟ فتخبرني أنك عشت بعدي 1000 حكاية حب، وكتبت بعدي 1000 قصيدة حب، وأحببت بعدي 1000 حسناء، وأنك

يقرؤونك بين عيون حروفي وفوق قصائدي، بين دموع قلبي وفي جنون اللهفة إليك. ماذا لو يلمحونك خلف سؤالي الدائم عنك، بين النظرات الحائرة التي تبحث عن عينيك؟ ماذا لو يرونك في أمطار شعري وحدائق نثري، في خزانة ذكرياتي ودفاتر حنيني؟ ترى هل سيعلنون محاكمتي بتهمة الحب أم بتهمة الجنون فيك؟ أم سيفنونني إلى خارج أوطان قلبك؟ وأنت لا تدري، أم سأدفن مع أدلة جريمة المرفقة إلى الأبد؟ أنا لا أخاف الموت يا سيدي، لا أخاف الناس، لا أخاف مواجهة أعدائي. ما دمت عصفورة روحك ونهر أحداقك، ما دمت شمسك الدافئة وصبحك وليلك وكل نجوم سمائك، فأنا لا أخاف إلا من خالق الحب.

همسات دافئة في فؤادي. قتلت الخوف حين قابلت أنفاسك، عنقت الأمل حين كتبت هناك ورقتي الأولى. أنا إلى الآن لا أخاف إلا عليك. ماذا لو يسمعونني أردد اسمك، أناجي نبض قلبك وما أهامس طيفك، أغني لعصفور عشقك، ترى هل سيوقفون نبض قلبي بتهمة الشوق أم بتهمة إيماني بمبادئ الحب؟ رددت اسمك للمرة المليون وستظل عالقا كعنقود العنب بين حروف الكلام. أقطف منها ثمار البهجة رغم أنف المستحيل وأنف خوفك وأنف من يقلقك. أحبك، أحبك يا أنت. الحسن لدي يا سيدي هو أن ألتقيك في زحمة العمر وأنسج معك أجمل حكاية حب، نعيش التفاصيل والطقوس ونحلم بغد أفضل، ثم تنتهي الحكاية بمأساة. الحسن يا سيدي هو أن أخبئ عمري في قلبك وأملأ حقائبك بأيامي وأضع سعادتي في عينيك، ثم ألوح لك مودعة لا حول لي ولا قوة. الحزن يا سيدي أن تتحقق بعد الحلم وأن ألتقيك بعد أمنية وأن تأتي بعد انتظار وأن أجدك بعد بحث، ثم أستيقظ على زلزال رحيلك. الحزن يا سيدي أن أتعلم الطيران فلا أصلك، أن أفتح الدفاتر فلا أجدك، وأن أحفر الأرض فلا أجدك، وأن أقطع البحر فلا أجدك، وأن أخترع

0: رسمت ويبقى صوتك في أذني وتغيب وتبقى صورتك في عيني وترحل وتبقى أنفاسك في قلبي وتختفي ويبقى طيفك خلفك يمزقني. الحزن يا سيدي أن أغمض عيني فأراك، وأن أخلو بنفسي فأراك، وأن أقف أمام المرآة فأراك، وأن ألمح هداياك فأراك، وأن أقرأ رسائلك فأراك. الحزن يا سيدي أن أجمع البقايا خلفك، وأن أرسم وجهك في سقف غرفتي، وأن أحاورك كل ليلة كالمجانين، وأن أشد الرحال إليك عند الحنين، وأن أعود إلى سريري في آخر الليل فأبكيك
1: همسات دافئة.
2: كوندار سيد الهاني على الموجة 104.7.
3: 104.7.

0: مستمعينا الكرام في كل مكان، حان الآن موعد رفع الآذان لصلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفعنا لحضراتكم مستمعين الكرام أذان صلاة الصبح حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها. تقبل الله صلاتكم جميعا بمزيد من الأجر والثواب والمغفرة.

إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت

0: سيد الهاني على الموجة 104.7
1: إذاعة المنستير صوت الطرب الأصيل.
2: غدا ألقاك
3: بلاش العتاب
0: إذاعة المنستير.

0: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع. بني خلاد، الهوارية، حمام الغزاز، على الموجة 104.7.
1: 104.7.

0: إذاعة المونستير، الصوت الحر.
1: مستمعي إذاعة المونستير، صوتك الحر. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم ومتعكم بالصحة والعافية ورزقكم الله من حيث لا تحتسبون. صباح الحرية، صباح يوم جديد نستقبله معكم بالأمل والتفاؤل. القرآن الكريم، القارئ الشيخ علي البراق يتلو ما تيسر من سورة الأعراف.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

ولتتقوا ولعلكم ترحمون. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين.

منذركم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون.

وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم هذه ناقة الله لكم آية

فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين.

أنتم قوم مسرفون.

قريتكم إنهم أناس يتطهرون

إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين.

واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم.

0: فاصبروا حتى يحكم الله فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. صدق الله مولانا العظيم.
1: صدق الله مولانا العظيم. من كتاب الله العزيز رتل القارئ الشيخ علي البراق ما تيسر من سورة الأعراف.

0: دعاء الكروان
1: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
2: مع سليم الحيزم.
1: مستمعين الكرام في كل مكان، أسعد الله صباحكم وبارك يومكم، ومرحبا بكم في هذا الموعد المتجدد من دعاء الكروان.

من أذكار الصباح. أصبحنا وأصبح الملك لله رب العالمين. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم ارزقنا لذة النظر إلى وجهك الكريم والشوق إلى لقائك. اللهم إنا نسألك نفسا مطمئنة تؤمن بلقائك وترضى بقضائك وتقنع بعطائك. اللهم ألهم نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم أرجع نفوسنا إليك راضية مرضية، وأدخلها جنتك في عبادك الصالحين. اللهم نقنا من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم اغسلنا من خطايانا بالماء والثلج والبرد. اللهم طهر قلوبنا من الخطايا كما طهرت الثوب الأبيض من الدنس، وباعد بيننا وبين خطايانا كما باعدت بين المشرق والمغرب. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع، ومن علم لا ينفع. اللهم إنا نسألك عيشة تقية، وميتة سوية، ومردا غير مخز ولا فاضح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. يا من أظهر الجميل وستر القبيح، ولم يؤاخذ بالجريرة ولم يهتك الستر، يا عظيم العفو والصفح، يا صاحب كل نجوى، ويا منتهى كل شكوى، يا مبتدئ النعم قبل استحقاقها، يا رباه، نسألك أن تحرم أجسادنا عن النار، يا عزيز يا غفار. اللهم أنت الخلاق العظيم، إنك سميع عليم، اللهم إنك غفور رحيم، اللهم إنك رب العرش العظيم، اللهم إنك أنت الجواد الكريم، فاغفر لنا وارحمنا وعافنا وارزقنا.

ارزقنا واسترنا واجبرنا وارفعنا واهدنا ولا تذلنا وأدخلنا الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وخذ بيدك نواصينا إلى طاعتك، ووفقنا لما تحبه وترضاه من صالح القول والعمل. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. رب اهدنا لأقرب من هذا رشدا. ربنا اجعلنا مفاتيحا للخير مغاليقا للشر، وأجر الخير على أيدينا، واجعلنا مباركين أينما كنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

0: علامات مضيئة. علامات مضيئة مع محمد مصمولي. حديث يبدأ ولا ينتهي.
1: في هذه الحصة من برنامج علامات مضيئة نواصل الحديث للمرة الثانية عن سماحة الشيخ محمد الطاهر بن عاشور، وهو من ألمع علماء جامع الزيتون المعمور، ومن أكثرهم اعتمادا على العقل والنقد وعلى التثبت والمقارنة في البحث وفي التجديد المعتمد على الاجتهاد المستنير.
2: وهو فخر لجامع الزيتون المعمور بهذه الصفات المتعلقة بالفكر المستنير. ماذا عن تعدد الزوجات؟ فهل كان للشيخ بن عاشور موقف من هذا التعدد؟ وكيف فسر الآية الكريمة وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة؟
1: لقد ربط الشيخ الجليل محمد الطاهر بن عاشور وفقا لهذه الآية القرآنية الكريمة بين إمكان التعدد وتحقق العدل، وانتهج في ذلك كما لاحظ الدكتور علي الشابي نهجين اثنين، أحدهما وصف واقع عرفته المجتمعات الإسلامية في العصور المختلفة، وهو شيوع التعدد وإيراد ما تواضع عليه كثير من علماء الدين بشأن توضيح الأسباب الداعية إلى ذلك، وثانيا أي ثاني النهجين توجه منهجي يقضي بإثارة التحديد من حيث أن العدل لا يستطيعه كل أحد، وإذا لم يقم تعدد الزوجات على قاعدة العدل بينهن اختل نظام الأسرة وحدثت الفتن فيها، ونشأ عقوق الزوجات أزواجهن وعقوق الأبناء آباءهم بأذاهم في زوجاتهم وفي أبنائهم. والكلام هنا للشيخ محمد الطاهر بن عاشور في كتاب التحرير والتنوير الجزء الخامس.
2: معنى هذا أن الشيخ في تفسيره الآية الكريمة وإن خفتم أن لا تعدلوا فواحدة قد جعل الخوف من عدم العدل حاملا على الاقتصار على زوجة واحدة.
1: نعم، والملاحظ هو أن الشيخ محمد الطاهر بن عاشور في موقفه من المرأة كان متأثرا بمحمد عبدة رائد تحرير المرأة في مطلع القرن العشرين من جهة، وكان له من جهة أخرى عميق التأثير في ابنه الشيخ محمد الفاضل بن عاشور الذي يعتبر عالما من أعلام التجديد وأحد المساهمين في أعداد مجلة الأحوال الشخصية التي تم الإعلان عن صدورها يوم 13 أوت 1956 في حفل كان من بين الحاضرين فيه العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.

0: إلى جانب العلامات المضيئة في إصلاح محمد الطاهر بن عاشور للتعليم الزيتوني، وفي الاحتفاء بأهمية رسالة المرأة التربوية والاجتماعية في تفسيره للآية الكريمة المتعلقة بالتعدد، تفسيرا رجح فيه كفة الزوجة الواحدة على تعدد الزوجات، إلى جانب كل هذا فإن له علامات مضيئة في مجالات أخرى أيضا.
1: ومن بين هذه الجوانب الأخرى موقف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور من التعسف في الأمر بالمعروف النهي عن المنكر، وهو موقف يدين اتجاه الدعاة في هذا المجال إلى الحدة وإلى خروجهم عن الجادة في أمرهم ونهيهم. فيقول عن أبي هريرة رضي الله عنه: استب رجل من المسلمين وآخر من اليهود، فقال المسلم: والذي استفى محمدا صلى الله عليه وسلم على العالمين في قسم أقسم به، فقال اليهودي: والذي استفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده ولطم اليهودية الذي جاء النبي عليه الصلاة والسلام شاكيا، وأخبره ما كان في أمر هذا المسلم الذي لطمه. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى. وهنا ظهرت الحيرة عند الشراح، شراح الحديث. لا شك أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل الرسل، وهو يعلم بذلك، وهذا ما يجب الإيمان به. وتعليقا يقول الشيخ محمد الطاهر بن عاشور: ووجه الجواب عندي أنه نهى عن التخيير عند المجادلة مع أهل الكتاب لأنها تفضي إلى الخصومات، وهذا من تسامح الإسلام، على نحو قوله سبحانه وتعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، الآية الكريمة 108 من سورة الأنعام.
0: لا تخيروني على موسى، هكذا قال الرسول الكريم عندما جاءه اليهودي الذي لطمه الرجل المسلم. وموقف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور تمثل في الإشارة إلى تسامح الإسلام.
1: ومن خلال هذا الموقف فإن الشيخ الإمام محمد الطاهر بن عاشور ينصح بعدم التعسف في الأمر بالمعروف وفي النهي عن المخالفات، لأن في ذلك خروجا عن الجادة في أمورهم ونهيهم. ومن جهة أخرى، وكما لاحظ ذلك الدارسون، فإن الشيخ الإمام يعالج باب التفسير للحديث معتدا بنفسه في إبداء الرأي واقتناص الحل، ناقدا السابقين ومؤاخذا المفسرين في شرح الحديث. وفي بعض المواقف فهو ينعت هؤلاء بالتقصير والقصور وحتى بالإهمال وبتجاوز الحوادث. ونفس الشيء في نجده أيضا في تناول موضوع تفسير القرآن الكريم بغير المأثور. ويعد كتاب الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور الموسوم بالتحرير والتنوير والصادر في 30 جزءا، يعد من أبرز وأعظم ما ظهر في تاريخ الثقافة الإسلامية في العصر الحديث. اعتمد فيه أهم ما كتب في تفسير القرآن الكريم وعلوم القرآن، وخاصة كتب البلاغة وأعجاز القرآن، وأضاف أنظارا جديدة واجتهادات مختلفة. فهو يرى أن التفسير الخالي من استجلاء الجوانب البلاغية يكون صاحبه بمنزلة المترجم لا المفسر. واتضح هذا في قوله: إن مفسر القرآن لا يعد تفسيره لمعاني القرآن حد الكمال في غرضه ما لم يكن مشتملا على بيان دقائق من وجوه البلاغة في آيه المفسرة بحاجة إلى بيان ما في آي القرآن من طرق الاستعمال العربي وخصائص بلاغته وما فاقت به آي القرآن في ذلك، حسب ما أشرنا إليه في المقدمة الثانية، لئلا يكون المفسر حين يعرض عن ذلك بمنزلة المترجم لا بمنزلة المفسر. والكلام هنا للشيخ محمد الطاهر ابن عاشور.

0: وفي إطار ما تتصف به مؤلفات هذا العلامة التونسي الجليل محمد الطاهر ابن عاشور من حرية تفكير وحرص متواصل على الابتعاد عن التقليد والرضا بما وضعه السلف، نشير إلى كتابه مقاصد الشريعة الإسلامية الذي صدر بين سنتي 1945 و 1946، ثم صدر في طبعة أخرى سنة 1978، وقد اعتبر مؤلفه أول من خص هذا الموضوع بتأليف مستقل، فرفعه إلى درجة علم منفصل عن علم أصول الفقه. فكان كتاب مقاصد الشريعة متمما ومقوما لما تناوله أبو إسحاق الشاطبي الذي كان أول من أفرد موضوع مقاصد الشريعة بالتدوين في القسم الثاني من كتابه عنوان التعريف.
1: كما ألف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور كتبا أخرى في العلوم الدينية والشريعة، منها المطبوع ومنها المنشور.
0: ومن بين المطبوع من هذه الكتب نشير إلى عنوانين، الأول أصول النظام الاجتماعي في الإسلام، والثاني نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم، وغير الكتابين المشار إليهما.
1: وكان للشيخ محمد الطاهر بن عاشور اعتناء خاص بالعلوم الأدبية واللغوية.
0: نعم، وهي كتب تميزت بتضلع نادر وبحرية تعبير نادرة أيضا. وأبرز عمله في هذا المجال جمعه وتحقيقه لديوان بشار بن برد، حيث ارتقى بفضل هذا العمل عدد الأبيات المعروفة لهذا الشعر من 600 بيت إلى 7600 بيت، كما ألف الشيخ كتبا أخرى
1: مثل كتاب أصول الإنشاء والخطايا،
0: ومثل كتاب شرح قصيدة الأعشى الأكبر في مدح المحلق،
1: وكتاب موجز البلاغة،
0: وكتاب بعنوان شرح المقدمة الأدبية لشرح الإمام المرزوقي لديوان الحماسة لأبي تمام،
1: وأيضا تحقيق الواضح في مشكلات شعر المتنبي لأبي القاسم الأصفهاني،
0: وكذلك كتاب بعنوان تحقيق لكتاب سرقات المتنبي ومشكل معانيه لابن بسام النحوي،
1: وأيضا جمع وتحقيق لديوان النابغة الذبياني.
0: ويتضح من خلال هذه الإشارات السريعة أن العلامة الشيخ محمد الطاهر ابن عاشور قد جمع بين هذين الضربين من الدراسة الأدبية والدراسة الدينية، وكان هذا الجمع كأحسن ما يكون، فكان بذلك أي هذا الشيخ الفاضل رحمه الله كان بذلك منارة مضيئة في الدين وفي الأدب وفي العلم وفي الفن، منارة عز نظيرها في التاريخ العربي الإسلامي قديمة وحديثة. هذه إشارات سريعة كما قلت، ولم يبقى لنا إلا أن نقول لزميلتي في هذا اللقاء هاجر حمودة أن أقول شكرا وإلى اللقاء.

0: مع محمد مصمولي.
1: والآن حلقة جديدة من مسلسل قصص الأنبياء.
2: قصص الأنبياء.
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن، وإن كنت من قبله لمن الغافلين. صدق الله العظيم.
2: قصص الأنبياء عمل درامي من إنتاج إذاعة دولة الكويت.
3: قصص الأنبياء، كتبها السيد عامر وأخرجها علي حسن.
4: لما مات آدم عليه السلام بكت عليه الخلائق 7 أيام.
5: يقول نبي الله نوح عليه السلام: لما مات أبوكم آدم عليه السلام قام بالأمر من بعده ولده شيث ابن آدم عليهما السلام، وكان نبيا، أنزلت عليه 50 صحيفة.
2: فلما حانت ساعة أبينا شيث بن آدم عليهما السلام أوصى إلى ابنه أنوش فقام بالأمر بعده،
3: ثم بعده ولده قينا، ثم من بعد قينا ابنه مهلا،

0: إنه ملك الأرض الجديد. اهربوا اهربوا إلى أطراف الجزرية شياطين جهنم، اهربوا اهربوا.
1: لا تتركوني وحدي في هذه الأرض التي غمرها نور الإيمان فجأة، لا تتركوا حبيبتكم الشيطانة الفاتنة، لا تتركوا مملكة شطون بلا شياطين.
2: الأفضل لنا ولك أن نوليهم الدبر ونركب صهوة الفرار يا ملكة مملكة الفتنة والإغواء. اهربي اهربي، فقد جاءنا جيش الهلاك والبلاء.
0: أين صهوة الفرار الخاصة بشيطانيا أمالسة الشياطين؟ أي عفريت منكم سرق صهوتي؟ أنقذوني أدركوني، أريد أن أركب صهوة الفرار وأهرب.
1: الآن أصبحت أضحوكة لبني آدم يا شيطان، فويل لك من أبيك الشيطان الأكبر إن رآك وأنت على هذه الحال من الرعب والذعر الكبير. ويل لك ويل لك.
3: كان عليهم أن يفروا منه ويهربوا بمجرد سماعهم اسمه فور قدومه. يا شطون، أنت لا تعرفين من يكون؟ أحقا لا تعرفين من يكون الملك مهلئيل؟
1: لو كنت أعرف ما بقيت لأحاول فتنته ودفعه إلى مستنقع الغواية.
3: وهل فعلت أيتها الشيطانة الصغيرة؟
1: كيف أفلح وقد استعصم ذلك الآدمي الذي تقول إن اسمه اسمه ماذا؟ قد نسيت يا آدمي سلوم.
3: هو الملك مهلئيل، مهلئيل ابن قينان حفيد آدم.
0: من ذكر هذا الاسم المخيف في كهفي المظلم؟ من ذكر اسم آدم وأنا نائم؟
3: أنا صديقك القديم يا شيطان الشيطان الصغير، فقد مررت بجزيرتكم النائية فقلت أزوركم وأسلم عليكم.
0: ويحك يا ابن آدم، جئت لزيارتنا والسلام علينا أم جئت لتتشمت بنا وتفرح بمبتولينا؟
3: ويلك يا شيطان ويلك، لازلت شيطانا عنيدا رغم أنك وعدتني بالإيمان وأن تصبح صديقا لبني الإنسان.
1: لا تجعله يخدعك يا شيطان، أنت شيطان ابن شيطان رجيم، ولا ولن يدخل قلبك الإيمان أبدا أبدا يا ابن الشيطان.
0: أنا أعلم يا شيطانة شطون، لكني أخدعه كي أعرف أسرار قومه منا. قل لي يا صديقي سلوم، أي رجل هو ملك الأرض الجديد؟ أعني من هو مهلئيل؟
3: كما قلت لكم من قبل، إنه الملك مهلئيل، أبوه الملك قينان ابن الملك النوش ابن نبي الله شيث ابن آدم عليهم السلام.
1: ولماذا تحبونه وهو واحد منكم لا ميزة له عليكم؟
3: حسبك يا شيطانة الجزيرة النائية، كيف تقولين ذلك عن ملك الأقاليم السبعة؟

0: يقول نبي الله نوح عليه السلام: نعم يا عباد الله، إن جدكم مهلاييل هو ملك الأقاليم السبعة، وهو أول من قطع الأشجار وأول من بنى المدائن والحصون الكبار.
1: نحن أحفاد ذلك الملك الكريم، يا لسعادة رحمات بجدها البناء الكبير.
2: بلغني أنه هو الذي بنى مدينة بابل ومدينة السوس الأقصى.
0: يقول نبي الله نوح عليه السلام: نعم، هو الذي بنى كل تلك المدائن القديمة في شرق الأرض ومغاربها. وأهم من كل ما سمعتم، فإن مهلاييل الكريم هو الذي قهر إبليس وجنوده وشردهم عن الأرض إلى أطرافها وشعاب جبالها.

0: عرفت الآن من يكون الملك مهلاييل أيتها الشيطانة الصغيرة؟ أم أبلغك عنه المزيد؟
1: حسبك، فقد ارتويت من جداول الأحزان وبحور القهر يا هذا الإنسي. حسبك، فإني علمت أنه قتل خلقا من مرضة الجن والغلاج.
2: فماذا عن تاجه العظيم الذي يقولون إنه يشع بنور يقتل كل جني أو شيطان يقابله في درب أو طريق؟ أهو تاج مسعور حقا يا إنسي سلوم؟
0: لست أعلم عن ذلك، لكني رأيت التاج فوق جبينه، فرأيت تاجا عظيما ما رأيت مثله تاجا أبدا. فلما سألته عنه قال: هو تاج الإيمان بالله الواحد الأحد الفرد الصمد، لا إله غيره، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير.

0: وكان جدنا مهلاييل بن قينا بن أنوش بن شيث بن آدم عليهم السلام كان يخطب في الناس ويعظهم ويذكرهم وينصحهم ويدعوهم لتقوى الله تعالى.
1: ودامت دولة الملك مهلاييل ملك الأقاليم السبعة 40 سنة.
0: فلما مات قام بالأمر بعده ولده يرد بن مهلاييل، فلما حضرته الوفاة أوصى إلى ولده خنوخ وهو إدريس عليه السلام:
2: ذكر إدريس عليه السلام رب العالمين تبارك وتعالى فقال:
3: قال نبي الله نوح عليه السلام: بسم الله الرحمن الرحيم، واذكر في الكتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا ورفعناه مكانا عليا. صدق الله العظيم.
0: قصص الأنبياء أهم تراث حملته أمتنا الإسلامية ونقلته عبر القرون والعصور من زمن إلى زمن ومن جيل إلى جيل.
1: مشاعل تضيء للمؤمنين الدروب وترشدهم إلى جادة السبيل والصراط المستقيم.
0: قصص الأنبياء من إنتاج إذاعة دولة الكويت، كتبها السيد عامر، ويخرجها علي حسن.
4: دعاء الكروان فضاء للحكمة والموعظة الحسنة بإذاعة المنستير.
5: ثبت في صحيح البخاري عن جابر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع النداء: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، حلت له شفاعتي يوم القيامة. وفي صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا علي، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه 10، ثم سلوا الله تعالى لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. قال الإمام أحمد عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا صليتم علي فسلوا الله لي الوسيلة. قالوا: يا رسول الله، وما الوسيلة؟ قال: أعلى درجة في الجنة لا ينالها إلا رجل واحد، وأرجو أن أكون أنا هو. وقال أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الوسيلة درجة عند الله ليس فوقها درجة، فأسأل الله أن يؤتيني الوسيلة. وقال الطبراني عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سلوا الله لي الوسيلة، فإنه لم يسألها لي عبد في الدنيا إلا كنت شفيعا أو شهيدا له يوم القيامة.

0: الكروان.
1: دعاء الكروان.
2: قطوف من جواهر العبر والكلام على أمواج إذاعة المنستير
3: مع سليم الحيزم.
4: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورا، نور الصباح. معكم نفتح نوافذ الأمل والتفاؤل. نور الصباح، نور الصباح.
5: أصبحنا وأصبح الملك لله وحده. أحبة نور الصباح، مستمعي إذاعة المنستير، أسعد الله صباحكم بكل خير ورضا، ومتعكم الله بوافر الصحة والعافية. صباح الخير للذين يضيئون العالم بابتساماتهم وبكلماتهم العذبة التي تنشر الحب والسلام. نهنئ كل من دق الفرح بابه، ولمن لم يحالفه الحظ نقول لكل جواد كبوة وليكن هذا الصباح وكل صباح بداية أمل. تصافحكم من وراء المصدح شدلي العبيدلي.

اللهم في فجر يوم الاثنين نسألك يا الله أن تفتح لنا أبواب رحمتك، وأن تنير قلوبنا بنور هدايتك، وأن ترزقنا الرضا والقناعة بما قسمت لنا. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما فيه، ونعوذ بك من شره وشر ما فيه. اللهم اجعله يوما مباركا مليئا بالطاعات، متوجا بالتوفيق والبركات، واجعلنا فيه من الذاكرين الشاكرين. اللهم اغفر لنا وبارك لنا في ديننا ودنيانا، ووفقنا إلى كل خير، واصرف عنا كل سوء. اللهم اجعلنا من التائبين المستغفرين، وارزقنا السكينة في قلوبنا والراحة في نفوسنا.

0: افتح لنا يا رب يا فتاح، فالنصر منك معزة وفلاح، يا مكرما بالنصر جهد عباده، أنت العليم القادر الفتاح.
1: أيها المستمع الفاضل، الصباح هو فرصة لنرتب أولوياتنا. عندما تشرق الشمس تشرق معها الكلمات، وتشرق معها الحياة، ويشرق الأمل، ونأخذ نفسا عميقا لنأخذ قطار الحياة من جديد ونواصل الرحلة. فاجعل من هذا الصباح ومن كل صباح مناسبة للتغيير، تغيير ما بنفسك. ألم يقل الله تعالى في كتابه العزيز إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم؟ صدق الله العظيم. فالله جل جلاله جعل مسألة التغيير موكولة إلى الأفراد أنفسهم، وخيارا وقرارا بيد الإنسان. فإذا غير الأفراد ما بأنفسهم نحو الأفضل، تغير المجتمع نحو الأفضل، وإن تغيروا نحو الأسوأ كان تغيير المجتمع نحو الأسوأ. عزيزي المستمع، التغيير سنة كونية وأمر فطري في الحياة، وسبيل لبلوغ الكمال البشري المأمول وتحقيق الأهداف والغايات المنشودة. فالماء الراكد تتولد فيه الجراثيم، ومثله الإنسان الجامد. فكم من الطاقات البشرية المهدرة التي لم يفد منها أصحابها ولا المجتمع، لأنها طاقات معطلة. وكم من ساعات يقضيها الكثير من الناس ولا سيما الشباب أمام شاشات التلفزيون ومع الهواتف والألعاب الآلية. وكم من المكالمات أيها المستمع الفاضل يجريها كثير من الناس بلا داع ولا ضرورة. وكم من الساعات الزائدة ينامها كثير من الناس على مدار اليوم والليلة. وكم من الكلمات التي يطلقها الإنسان وهو لا يدري أهي محسوبة له أم عليه. وكم من النقود تصرف في أشياء لا معنى لها. وكم من الساعات يقضيها الرجال والنساء في القيل والقال. وكم وكم وكم، ثم ماذا بعد هذا كله؟ هل تغير وضعنا؟ هل تعدل نمط حياتنا؟ هل يمكن أن نحدث تغييرا ولو يسيرا في واقع حياتنا؟ ألا يجدر بكل أحد منا أن يسأل نفسه هل حدث فرق بين ما كان عليه حالنا وما هو عليه الآن؟ صديق المستمع، فليكن شعارك في هذا الصباح وفي كل صباح نحو تغيير إيجابي في حياتنا.

قال الألباني رحمه الله: اعلم أن الدنيا خداعة، لا تساوي هم ساعة، فاجعلها لربك سعيا وطاعة. أتحزن لأجل دنيا فانية؟ أنسيت الجنان ذات القطوف الدانية؟ أتضيق والله ربك؟ أتبكي والله حسبك؟ الحزن يرحل بسجدة، والبهجة تأتي بدعوة، العافية إذا دامت جهلت، وإذا فقدت عرفت، فاشكر الله دائما. الله.

0: إليك.
1: اللهم إني أسألك في هذا الصباح خير ما فيه وخير ما بعده، وأعوذ بك من شر ما فيه وشر ما بعده. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وارزقنا من حيث لا نحتسب، واجعل هذا اليوم شاهدا لنا لا علينا. يا ميسر كل عسير، يسر أمورنا واغفر ذنوبنا وأصلح شأننا كله برحمتك يا أرحم الراحمين.

0: نور الصباح.
1: أحبة نور الصباح، ما زلنا معكم على أمواج إذاعة المنستير، نجدد التحية لكل من التحق بنا ليقاسمنا الكلمة الطيبة والنغم الشجي. ترافقكم هذا الصباح صديقتكم شدلي العبيدلي. قيل من أراد أن يعرف الحياة على حقيقتها فليقف أمام البحر، مرة في أوج هدوئه ومرة في أوج هيجانه، فالبحر الهائج هو جنون الطبيعة الأكبر الذي لا يشبهه جنون.

متى ستعرف كم أهواك يا رجلا؟ أبيع من أجله الدنيا وما فيها، يا من تحديت في حبي له مدنا بحالها وسأمضي في تحديها. لو تطلب البحر في عينيك أسكبه، أو تطلب الشمس في كفيك أرميها. أنا أحبك، أنا أحبك فوق الغيم أكتبها، وللعصافير والأشجار أحكيها. أنا أحبك، أنا أحبك فوق الماء أنقشها، وللعناقيد والأقداح أسقيها. أنا أحبك، أنا أحبك يا سيفا أسال دمي، يا قصة لست أدري ما أسميها. أنا أحبك، أنا أحبك، حاول أن تساعدني، فإن من بدأ المأساة ينهيها، وإن من فتح الأبواب يغلقها، وإن من أشعل النيران يطفيها. يا من يدخن في صمت ويتركني في البحر، أرفع مرساتي وألقيها. ألا تراني ببحر الحب غارقة، والموج يمضغ آمالي ويرميها.

أيها المستمع الفاضل، البحر ليس مجرد فضاء، بل هو صديق الإنسان. منذ انبجاس الحياة على شواطئ البحار الطينية إلى عصور المغامرات والاكتشافات ورحلات السندباد البحرية ومغامرات الرحالة وملاحم الأساطير القديمة مثل ملحمة الأوديسة لهوميروس التي صورت الصراع بين البطل أوديسون وبين إله البحر نبتيون وخرافات عروس البحر وجنيات البحر. البحر كان مجالا خصبا يلهم الشعراء والأدباء فيرتبطوا بالشعر والشعور. يقول إيلي أبو ماضي: قد سألت البحر يوما: هل أنا يا بحر منك؟ صحيح ما رواه بعضهم عني وعنك، أم ترى ما زعموا زورا وبهتانا وإفكا؟ ضحكت أمواجه مني وقالت: لست أدري.

0: عروس البحر، إذاعة المونستير.
1: تمر الأيام ونكتشف يا صديقي أن أقوى ما فينا ليس القدرة على التحمل، بل القدرة على أن ننهض رغم كل ما فقدناه، ونجد في أعماقنا قوة لم نكن نعرفها من قبل، صمتا يعلمنا الصبر، وجرحا يعلمنا الحكمة، ودرسا يعلمنا كيف نحتضن البدايات من جديد. في النهاية كل سقوط هو فرصة لنصبح أقوى، وكل خيبة هي درس لنكتشف قيمتنا الحقيقية، تماما مثل موجة البحر الغاضبة التي تعلو وتعلو ثم تتكسر عندما تواجه الصخور فتتفتت، لكنها تعيد لملمة ذاتها من جديد فتكون أكثر علواً.

عزيز المستمع، لا تفني عمرك في بيئة مريضة تستهلك فيها أعصابك لإصلاح ما لم تكسره، وتبرر ما لا ينبغي تبريره. كبرنا ونحن نتعلم كيف ننجو لا كيف نعيش، حتى اكتشفنا أن أثقل الخسارات ليست ما فقدناه من سنوات، بل ما فقدناه من أنفسنا ونحن نحاول التأقلم مع من لا يشبهنا. عزيز المستمع، ابحث عما يشبهك. عزيز المستمع، ابحث عمن يشبهك ليهون عليك سفر الطريق، لا من لا يشبهك فيقطع عنك الطريق.

في هدوء البحر أجد نفسي وأسمع صوت روحي. سكون الأمواج يعلمني أن الصمت أحياناً أبلغ من الكلام، وأن ما كل هدوء هو ركود وسذاجة. كلما نظرت إلى البحر شعرت أن العالم أوسع مما أتصور، وأن معرفتنا بالأشياء قطرة في بحر لا حدود له. أنا البحر في أحشاء الدر كامن، فهل سألوا الغواصة عن صدفاتي؟

صديق المستمع، كأن الأيام مياه نهر تتدفق في مجرى معلوم لتصل إلى نهاية محتومة، فينتهي عام ليبدأ عام جديد، ومشاعر نهاية العام تبدو هي نفسها المشاعر التي يمكن أن تراودنا ونحن ندرك أن نهرا ينتهي إلى مصبه وتذوب مياهه في مياه بحر أو محيط، فيغدو العذب مالحا كما اللحظات التي تؤخذ من عمرنا. إنه شجن يشبه أشجان الماء، وبرغم الشجن الذي يحيط بكل انتهاء فإن هناك تفاؤلا أكيدا، وإن كان خفيا. ومبرر هذا التفاؤل أن كل نهاية تعني بداية ما، فمياه الأنهار التي تنتهي إلى البحار تكمل دورة لتبدأ دورة جديدة في تكامل النظام البيئي. هذا هو منطق الحياة يا عزيزي، ومنطق السنين أيضا. فعامنا هذا ينتهي ليبدأ عام جديد، وصباحنا هذا ينتهي ليفسح المجال لصباح جديد. وفي موقف وداع لا بد أن تشاغلنا الأماني فيما يجيء، فأطيب الأماني وإلى لقاء جديد، مع أجمل تحيات كل من شدلي العبيدي في الإعداد والتقديم وسامي مطاوع في الإخراج.

0: للصباح نكهة لا نشعر بها إلا عندما نلامس نورها.
1: تمام السادسة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تحيي إذاعة المنستير اليوم 3 أوت الذكرى 49 لتأسيسها، ففي مثل هذا اليوم من عام 77 و900 ألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي الذي حاول أن يؤسس لإعلام هادف وصدحت على موجات أثيره أبرز الأصوات الإذاعية الوطنية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأمس زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. تنتهي اليوم في حدود منتصف النهار عمليات تعمير اختيارات دورة رئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 26 و 2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجاري. تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع في عملية قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، وهذا منذ صدور الفصل 412 ضمن تنقيح المجلة التجارية في 24 و2000، والآن بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة. والفئات المستهدفة من القروض على الشرف هي الأفراد عبر قروض استهلاكية تصل إلى 5000 دينار، وأصحاب المشاريع الصغرى بقروض استثمارية تصل إلى 10000 دينار، والشركات الصغرى والمتوسطة بقروض استثمارية تصل إلى 25000 دينار، وتمنح هذه القروض حسب الأولوية ودون ضمانات أو فوائد أو عمولات. توجت تونس مسارها المتواصل في صون التراث الثقافي والطبيعي بتصدرها الدول العربية واحتلالها المرتبة 3 إفريقية من حيث عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو، وذلك أثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيد خلال الدورة 48 للجنة التراث العالمية المنعقدة بكوريا الجنوبية، ليرتفع بذلك عدد المواقع التونسية المدرجة إلى 10 مواقع. دوليا تراجعت أسعار النفط بأكثر من 5% في المعاملات الآسيوية المبكرة بعد أن قام الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتعليق هجوم جديد على إيران بهدف التوصل إلى اتفاق سريع يكبح جماح طموحات طهران النووية ويؤدي إلى إعادة فتح مضيق هرمز. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
0: المنستير. إلهي وخالقي، يا سامع الدعاء، أنا إن ضللت فمنك نور هدايتي، وإذا مرضت ففي رضاك شفاء، وإذا عطشت فمن معينك أستقي، وإذا عريت فأنت وحدك ساتري، وجميل عفوك جنة ورداء، وسعت مكارمك العباد برحمةٍ

0: 6:05 صباح النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم في موعد جديد من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 3 أوت 2026.
1: صوت ينادي.
2: اللهم لك الحمد إنك على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد حمدا يفوق حمد الحامدين، ولك الشكر شكرا يفوق شكر الشاكرين. اللهم لك الحمد على ما أنعمت به من نعم جسيمة. اللهم لك الحمد.

محمد عدد خلقك ورضاء نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، وحقق بالزيادة أعمالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى رحمتك مصيرنا ومآلنا، واصبب سجال عفوك على ذنوبنا، ومن علينا بإصلاح عيوبنا.

صباحية لكم مستمعي إذاعة المنستير، صباحية جديدة، نهار جديد وأسبوع جديد نبدأه مع بعضنا. إن شاء الله يكون مبروك عليكم الناس الكل، وإن شاء الله ما فيه كان الخير. نحن كما العادة رفقكم من توا حتى لتسعة متاع الصباح، ثلاثة سوايع مع الأخبار، مع الفقرات اللي تعودتوا بهم والغنيات اللي إن شاء الله يعجبوكم. تحية توصلكم من عند معنا محمد بيار، معكم في الإعداد والتقديم. بعد شوية ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم وبقية الفقرات. نرجع شوية للتاريخ، نذكر بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم، وجولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. تحياتنا لكم، خليكم معنا حتى للتسعة. البداية كيما العادة تكون مع فيروز. شكرا على اختياركم إذاعة المنستير، مرحبا بكم حتى للتسعة.

فيروز نوصلوا معها للستة واربعة وعشرين دقيقة. صباح النور، تحية ليكم إذا كان خلطوا تسمعوا في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، وقايت باش ناخذوا فكرة على أحوال طقسنا لليوم. طقس اليوم 3 أوت 2026 باش يكون مغيم جزئيا بأغلب الجهات، فأحيانا كثيف السحب بعد الظهر بالمناطق الغربية للوسط والجنوب، مع إمكانية ظهور خلايا رعدية تكون مصحوبة ببعض الأمطار. بالنسبة للريح اليوم تكون من القطاع الشرقي ضعيفة فمعتدلة وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر يكون هادئ إلى قليل الاضطراب، وبالنسبة لدرجات الحرارة باش ترتفع نسبيا وباش تتراوح القصوى بين 34 و 38 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وتكون بين 39 و 44 درجة ببقية الجهات. ساعتنا الثانية كما العادة ناخذ فيها أكثر تفاصيل على طقس اليوم وطقس بداية الأسبوع مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نواصل مع الغنيات ونرجع لكم مع بقية فقرات ساعتنا الأولى من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 3 أوت 2026.

0: 36 دقيقة تحية لكم وين ما كنتوا موجودين. وقايد نرجع شوي للتاريخ نتفكروا بعض الأحداث اللي صاروا في نهار كيما اليوم.
1: تفكروا هالكلمات هذية وقت اللي نقول مانيش معاكم تفكروا قول بوركيبا قال لنا كذا.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: في نهار كيما اليوم 3 أوت سنة 1977 ينطلق صوت جديد في المشهد الإعلامي التونسي، وطبعا نحكيه على صوت إذاعة المونستير. إذاعة المونستير ماهيش مجرد تردد على الموجات، ماهيش مجرد استوديوات وميكروفونات، هي ذاكرة جهة كاملة وصوت أجيال تعاقبت نقلت الخبر وحكيت الحكايات ورافقت المستمع في الفرح وأيضا في الشدة. اليوم هذا يكتسب رمزية خاصة لأنه أيضا يتزامن اليوم 3 أوت مع ذكرى ميلاد الرئيس الراحل الحبيب بورقيبة اللي ارتبط اسمه بتاريخ تونس الحديث، اللي تلتقي في التاريخ هذا ذكرى ميلاد شخصية خلت بصمتها في تاريخ البلاد مع ذكرى ميلاد مؤسس إعلامية خلات الكلمة والصوت رسالة في خدمة الوطن. على امتداد سنوات طويلة كانت إذاعة المونستير مدرسة إعلامية وخرجت أصوات وكفاءات خلات بصمتها في المشهد الإعلامي التونسي، وكانت ديما قريبة من المواطن، تنقل نبض الشارع وتحل المجال للحوار وتحتفي بالثقافة والفكر والإبداع. في عيد ميلادها ما نحتفلوش فقط بمؤسسة إعلامية، أيضا نحتفل بقصة وفاة ما بين إذاعة وجمهورها، أيضا بعلاقة صنعتها الثقة رسختها المصداقية وحافظ عليها رجال ونساء آمنوا بأنه الكلمة مسؤولية وأنه الميكرو رسالة قبل ما تكون مهنة. لذا كل عام وإذاعة المونستير تكون أكثر إشعاعا إن شاء الله وأكثر قربا من مستمعيها، وكل التحية والتقدير لكل من ساهم في بنائها من الرواد إلى الجيل الحالي، ولكل مستمع أيضا ظل وفي لها عبر السنوات اللي اتعداوا الكل منذ انطلاق البث. عيد ميلاد سعيد لإذاعة المونستير، ودام صوتها منبر للمعرفة وجسر للتواصل وفضاء يجمع التوانسة الكل على الكلمة الطيبة والإعلام المسؤول.
1: تفكروا هالكلمات هذه وقت اللي نقول مانيش معاكم
2: حدث في مثل هذا اليوم.
3: Has the power to change the world. It has the power to unite people.
2: حدث في مثل هذا اليوم.
4: حدث في مثل هذا اليوم.
0: إيران تعلن قرب اتفاق مع عمان على مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز. الخبر هذا وأخبار أخرى نرجع لهم بعد شوية في جولتنا الصباحية مع أخبار العالم في صباح بلا حدود. خليكم معنا متبعدوش.

0: صباح بلا حدود.
1: جولتنا الصباحية مع أخبار العالم، والبداية من موقع الجزيرة اللي تكتب اليوم: من أمجد مظفر إلى أبو محمد الجولاني، كيف علق سوريون على مقابلة أحمد الشرع الحوار. حوار أحمد الشرع الرئيس السوري اللي كان أثار تفاعل واسع لكشف كواليس سجنه باسم أمجد مظفر، وموقفه أيضا الاعتزازي باسم الجولاني. وكان استعرض في الحوار هذايا مسار مراجعته الفكرية اللي قادته من الفصائلية إلى بناء الدول الدولة والمؤسسات. من الأحداث الأخرى ومن الأخبار الأخرى، في نفس الموقع: زلزال بقوة 5.6 درجات شمال شرق شرم الشيخ بمصر، وحسب الإعلام العبري إسرائيل تصادق على عمليات هجومية واسعة بالضفة، ودونالد ترامب يقول أنه سيبدأ مفاوضات مع إيران بعد أن أوقف هجوم ضخم عليها. نمشي إلى موقع فرانس 24 باللغة العربية اللي تكتب اليوم: مقتل طيارين بتصادم مروحيتين في اليونان، والرياح العاتية تعرقل جهود إخماد حرائق الغابات. من العناوين الأخرى في نفس الموقع أيضا تكتب اليوم فرانس 24 حول الزلزال قرب شرم الشيخ والهلال الأحمر يفعل خطة الطوارئ. إيران تعلن قرب اتفاق عمان على مسار بحري جديد عبر مضيق هرمز، والسودان مقتل 35 شخص على الأقل في ضربة بمسيرات ستادفيت محكمة بشمال دارفور، وفي فرنسا السيطرة على الحريق الهائل في جيروند، ورجال الإطفاء يواصلون مكافحة البؤر المتفرقة. نمشي إلى موقع البي بي سي: الحكومة المغربية تخرج عن صمتها بشأن أزمة سبتة. المغرب يقول أنه عمليات العبور الجماعية إلى سبتة ومليلة الإسبانيين كانت مدفوعة بمعلومات مضلة في منصات التواصل الاجتماعي وشبكات الاتجار بالبشر، والتأويلات الخاطئة لمعطيات قانونية وإدارية. ترامب يعلن عن محادثات جديدة مع إيران اعتبارا من اليوم الاثنين، ويتحدث عن وجود اتفاق بشأن مضيق هرمز. وفي سكاي نيوز تكتب اليوم أيضا وعلى نفس الموضوع في نفس السياق: ترامب ليكشف كواليس وقف هجوم على إيران، تداعيات حصار إيران تتصاعد، 35 سفينة خارج المسار، ليلة بلا كهرباء في كوبا، انهيار كامل للشبكة الوطنية. وأيضا تنجموا تلقاو التغطية الكاملة لحرب السودان في موقع سكاي نيوز العربية، اللي أيضا تكتب حول الهزة الأرضية بقوة 5.6 درجات اللي ضربت مصر البارحة في الليل. كانوا هذم بعض الأخبار وبعض العناوين اللي تنجموا تقراوهم اليوم في مختلف المواقع الإخبارية العالمية والعربية. كانت هذه صباح بلا حدود.
0: صباح بلا حدود.
1: 6:51 دقيقة 9 دقائق يفصلونا على موجز أخبار السبعة، وصلنا لنهاية ساعتنا الأولى. تحية لكم وين ما كنتم موجودين، مازلنا مواصلين معكم الصبحية هذه، صبحية الاثنين 3 أوت 2026، حتى للتسعة أمتع صباح. كل تحيات أيمن الشابي في الإخراج، محمد بيار معكم في الأعداد والتقديم. خليكم معنا، مازلت برشا أغنيات حلوين وبتبيع الأخبار وكل الفقرات اللي تعودتوا فيهم في بشائر الصباح من إذاعة المنستير. مرحبا بكم.

0: تمام السابعة، صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى موجز أخباري. تحيي إذاعة المنستير اليوم 3 من أوت الذكرى 49 لتأسيسها. ففي مثل هذا اليوم من عام 77 و900 ألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي الذي حاول أن يؤسس لإعلام هادف وسدحت على موجات أثيره أبرز الأصوات الإذاعية الوطنية. أدى رئيس الجمهورية قيس سعيد مساء الأحد زيارة غير معلنة إلى مدينة رادس، تفقد خلالها بالخصوص الوضع البيئي بالجهة. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول من تونس تأكيده عدم العودة إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف، وأن تخفيف الدوري للأحمال قد انتهى، وأشار إلى تنفيذ الشركة لعمليات صيانة وإصلاح طوال 24 ساعة، مطمئنا المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقرا المدة القادمة دون قطع للكهرباء. أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية قطع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قرب 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الفترة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهري جويلية وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر 26 2000. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحرية أن أزمة قطع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، مشيرة إلى أنها اتخذت منذ سنة 2020 جملة من الإجراءات لدعم المنظومة والمحافظة على ديمومتها، شملت مراجعة أسعار الحليب عند الإنتاج والترفيع في منحة التجميع وإعداد برنامج لإعادة تكوين القطيع. دوليا، كشفت مصادر إعلامية أمسي أن القيادة السياسية الصهيونية صادقت على سلسلة العمليات هجومية واسعة في مناطق عدة بالضفة الغربية المحتلة، وأن الأجهزة الأمنية تستعد لتوسيع نطاق عملياتها. وقالت ذات المصادر أن القرار يأتي على خلفية تصاعد الهجمات خلال الأسابيع الأخيرة واعتبار الضفة الغربية جبهة قابلة للانفجار. ختام الجولة الأخبارية الموجزة، تلتقون والأخبار في تمام السابعة والنصف عناوين نشرة الثامنة.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: مازالت البركة.
1: مرحبا بكم في دارنا في زغوان مع مجدور ذاكرة تاع زغوان. كل مرة مدوكم بالمعلومات اللي نعرفوهم وبحكاياتنا، حكايات الصغر وحكايات التراث عدنا. نحب اليوم باش نحكي لك على كنا صغار في شهر جوان، نبداو نستناو وقت نشوفها، همنا الوحيد وين باش نصيفوا، وين باش ننعوموا، وين باش نتبحروا شوية كي الناس الكل، لأن زغوان تعرف اللي ما عناش شط، ما عناش بحورات، لأنه الملاذ الوحيد كان عنا هي الكشافة، كشافة التونسية كانت تقبلنا كأشبال باللول وبعد ككشافة، وكانوا القادة متاعنا الحقيقة هما اللي عاملين معنا الباهي ويهزونا باشتراك معلوم، معناتها زهيد قائد صنهاجي منصور ربي يفرج عليه، والقائد محمد البرقاوي ربي يرحمه، والقائد علي غلاب، وقادة أخرين من زغوان يهزونا كشط بوفيشة، ولا يهزونا البير البي ولا البورسدرية، نعديه مدة نتعلموا الألعاب ونتعلموا معناتها السباحة، والحقيقة نعديه أيامات متاع تعارف ومتاع محبة، ونتعلموا البراعات اليدوية وكذا، وهذاك الشيء قعدنا توا راسخ معناتها. وثم عنا حاجة أخرى في زغوان، كانت عنا الجوابي اللي مشيو نعوموا فيهم في السواني لهنا، تعرف اللي زغوان بلاد ماء، وزغوان دايرة بالجوابي، جابيت سيدي عبد الخادر، جابيت المرشي، جابيت بابالي، جابيت سالية المدنية، راس العين وما أدراك ما راس العين، اللافارية، شنية هاللافارية هذه؟ هي لافاري، هذه الجوابي اللي كانوا ينظفوا الحجر متاع المينا بكري، جوابي كبار ويجيهم الماء معناتها من البير من غادي، ونمشي وحنا نعدي ونهير مع الكشافة من نعومه في اللافارية، لافاري، سنيت بن والي، سنيت بن سالمة، خلتك حلومة اللهم صلي على النبي، بثمن زايد نعطيه 20 مليم، لكن 20 مليم هذيك نعوموا بها وناكلوا بها الغلة، لأنها الثانية فيها المشماش وفيها العوينة وفيها الخيرات السبع.
0: مازالت البركة.

0: تعب.
1: لطفي بوشناق نوصل مع أهل 7:18 دقيقة. مرحبا بكم في ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية اليوم الاثنين 3 أوت 2026. نسلم عليكم وين ما كنتم موجودين. طريق السلامة للجميع إذا كان متوجهين للخدمة. نقول لكم طريق السلامة وربي يوصلكم بالسالم لوين ما كنتم ماشيين، وإن شاء الله نهاركم مبروك. كما العادة الربح ديما موجود في بشائر الصباح من إذاعة المنستير، واليوم تنجموا تربحوا معنا تذكر لحضور عرض الفنان مرتضى في افتتاح مهرجان النسيج بقصر هلال. باش تربحوا السؤال سهل واللي تلقوه موجود على الصفحة الرسمية لإذاعة المنستير، نحكيه على عرض الفنان مرتضى في افتتاح مهرجان النسيج بقصر هلال. نحكي وسؤالنا يخص عدد الدورة متاع سنة لمهرجان النسيج بقصر هلال. فما 3 اقتراحات، هل هي الدورة 21 أو الدورة 31 أو الدورة 41؟ للمشاركة تمشيوا للصفحة متاعنا وتجاوبوا في كومنتير على السؤال هذا، وانتم غادي زادة كما العادة نجموا تختاروا معنا أغنية الختام. نقترح عليكم اليوم زوز غنيات، تختاروا منهم الغناية اللي باش نختموا بها بشائر الصباح اليوم. الاقتراح الأول هو نجاة الصغيرة أنا بعشق البحر، والاقتراح الثاني نابها كراولي محلاها كحلة الأنظار. انتم اللي تختاروا الغناية اللي نختموا بها. شنو مازال يستنى فيكم في ساعتنا الثانية كما العادة؟ دقيقة صحة تستناو أيضا عناوين نشرة الأخبار، معلومة تهمك، الأخبار الرياضية في سبور انفو، وأحوال الطقس من المعهد الوطني للرصد الجوي. لكن قبل هذا الكل وقبل ما نسمعوا نعمة، نخليكم مع فقرة صغير ثغرون.

اسم الما عمري 7 سنين. انا دابا باش نحكي لكم كيفاش كنت نقرا في الموسيقى، يعني مش بطل نزل اسم عمري بالكدا. انا كنت نقرا في الموسيقى مع اصحابي، هي بريفي وتجريك زوج مرات، هي حكايه فرق في العام 200,000 وكاها. اما انا ملول جبت معاد الخايب لبهي هو، اما بعد قدمت يا اخي ماما قالت ليش نقايدك في البريفي، يعني الخطر قدمت انت. وهي قعدت تشوف في الصيف ونقرا توا في الصيف هذايا باش نقرا توا في البريفي، وانا شكرت ماما وحبيتها برشا. وزيد نحب نبعث لها غنيه.

0: صحة.
1: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم، على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في حمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس، باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي تنقص من أشعة الشمس، وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذو ما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة، يا أما يعوموا في الصباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
0: دقيقة صحة.
2: صباح الخير مستمعينا، مرحبا بكم إلى عناوين نشرة الثامنة. إذاعة المنسير تحيي اليوم 3 أوت ذكرى 49 لتأسيسها. عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية هذا الأسبوع مع تسجيل نقص في التوزيع. الغرفة الوطنية لتجارة الدواجن واللحوم البيضاء تؤكد استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني قدر ب50%.

0: هذه العناوين وغيرها من الأخبار تأتيكم بأكثر التفاصيل في تمام الثامنة صباحا مع أولى نشراتنا الإخبارية لنهار اليوم.
1: إذاعة المنستير في نابل على الموجة 104.7. إذاعة المنستير
2: 104.7.
3: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
4: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار.

0: بورغيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد زوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.

0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.
2: شنو أهم الخدمات اللي تقدمها منصة تونسيو العالم؟ منصة تونسيو العالم هي البوابة الرقمية الرسمية للخدمات الإدارية والموجهة للتونسيين المقيمين بالخارج، واللي أطلقها ديوان التونسيين بالخارج. الخدمات الإدارية اللي تقدمها المنصة هي تسهيل الإجراءات كما المعاملات القنصلية والخدمات الاجتماعية والتواصل المباشر مع ديوان التونسيين بالخارج، وخدمات خاصة بشؤون الجالية كما توفير المعلومات الاستشارية والمطبوعات على الخطة ومتابعة شؤونهم بمختلف دول العالم. للتسجيل في بوابة تونسيو العالم ديوان التونسيين بالخارج تحتاج في البداية إلى استخراج هوية رقمية هوية الخاصة بالتونسيين بالخارج، ولتمكنك من النفاذ الآمن لجميع الخدمات عن بعد. وأهم الخطوات تتمثل في طلب الهوية الرقمية عبر زيارة منصة الهوية الرقمية في وزارة تكنولوجيات الاتصال وإدخال المعلومات الشخصية المطلوبة، وتم تأكيد وتفعيل الهوية الرقمية عن بعد عبر المنصة المخصصة للغرض دون الحاجة للتنقل. باش تتلقى رسالة نصية قصيرة على التليفون تتضمن المعرف الرقمي الخاص بيك ورمز سري. يتم إدخال معطيات التحقق اللي وصلتك للتثبت من هوية الرقمية، وتنجم بعدها تطلع على خدمات الجالية بعد إتمام تفعيل الهوية الرقمية.
0: معلومة تهمك.
1: معلومة تهمك مع أحمد عسيري.

0: صباح النور، تحية رياضية في أول موعد رياضي على موجات إذاعة المنسيرة. البداية بالنجم الساحلي ورئيس الهيئة التسريعية السيد كريم العكروت أكد في تصريح الصفحة الرسمية للنجم الساحلي أن الفريق مازال مهدد بعدم المشاركة في البطولة باعتبار أن الفريق لم يكمل بعد غلق ملفات المستعجلة والمبلغ المتبقي يتجاوز 1.5 مليار، ودعا العكروت جماهير النجم الساحلي للتحرك لإنقاذ الفريق في هذه المرحلة الحساسة، مؤكدا أن الإدارة فعلت ما في وسعها وقامت بانتدابات قيمة وتعاقدت مع إطار فني متميز وأمنت بداية موسم أو ما على الجماهير إلا تحمل المسؤولية. كريم العكروت:
1: على خاطر هذا الكل اللي تشوفوا فيه ما ينجم يكون ما يوصلش، كان يوم 10 أوت ما يخوش ليسونس متاعنا، وقلنا لكم وفسرنا لكم راهي ليسونس اللي أوبيغاتوار، راهو ما ينجم يرحمنا حتى حد، ينجم ما ينجم حتى إدارة وحتى وزارة وحتى جامعة ينجم يعطينا ليسونس إلا في حالة يا أما الخلاص نتاع الملفات يا أما تجزية الملفات، وإحنا قلنا لكم فما قريب 1.6 مليار وقدمنا وكل شيء جلاس يقبيوفا مش يكون عندنا دوسي تاع سيفوز البنزرتي، دوسي تاع سعد الدريدي، وعندنا 5 دوسيات أخرين اللي هو القيمة متاحهم قريب 1.5 مليار. وفي اللحظة هذه مازالوا 8 أيام يلزمنا نقاوم فيهم حلول. توصلنا في 500,000 دينار شنقسطوهم إن شاء الله، ما يلزمنا توا من هنا 8 مليار، ما فيه حتى كلام. راهو كان المليار هذه ما نصوش نعملوه في 8 أيام، راهو فين الموضوع؟ راهو الموضوع وفي والمليار مش يجي هذايا باش نعملو كريزيسيون على زابونمون، حاجة ب3000 ابونمون كادان، 2000 شنوا و2000 فيراج، 7000 ابونمون. كان تقولوا لي اليوم اللي ماش قادرين في 8 ايام تجيبوا 7000 ابونمون، وفي الموضوع كل واحد يتحمل مسؤوليته، احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيه، ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا، هي جمعيه الناس الكل، وراهي مش لعبه، راهو الليسونس ماهيش لعبه، راي حاجة أوبليغاتوار يجب أن تتعمل.
0: نقعد مع النجم الساحلي، وكان فاز في مباراة ودية أمام ترجي جليس 2-0، زوز أهداف سجلهم اللاعب أسامة عبيد. أيضا في المباراة الودية اللي دارت أمس النادي الإفريقي فوز من النادي المنزرتي في مركب عين دراهم 2-0، سجل ثنائية النادي الإفريقي كل من الصدق قديدة في دقيقة سياسة وغيث الزعلوني في دقيقة 62. الميركاتو الأمر الذي بحمسوسة يتوصل لتعاقده مع متوسط الميدان ملك بعيو لمدة موسم واحد. أعلن أيضا تجديد عقد اللاعب محمد أمين الحزقي، من جهة أخرى تعاقد أيضا مع ظهير أيسر أيوب شعبان لمدة موسم واحد. أيوب شعبان بالغ من العمر 27 سنة، في الموسم الماضي كان خاض تجربة مع فريق الاتحاد الرياضي المنسيري وسبق له باش لعب في فريق اتحاد بنغردان. ذكروا الأمر الذي بحمسوسة تحت شرف المدرب محمد علي نفخة فاز وديا يوم الجمعة أمام ترجي جي 2-1، ويستاهل الأمر الذي بحمسوسة سباق البطولة باستضافة فريق الاتحاد المنسيري يوم 22 أو 23 أوت الجاري. الاتحاد الرياضي المنسيري انتداب اللاعب ريان بوقديدة قلب دفاع 19 سنة متكون في سانت إتيان، أيضا لعب في الدرجة الفرنسية، لاعب أساسي في المنتخب الأولمبي، مستدعي أيضا لقائمة الألعاب المتوسطية. نحكي أيضا على القرعة بالنسبة للرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم، مكتب رابطة الوطني لكرة القدم المحترفة راس الأندية الرابطة المحترفة الأولى في خصوص الخطأ اللي حصل خلال سحب رزنامة بطولة الموسم القادم، وطالب الرابطة الأندية مدها كتابين ملاحظتها في خصوص الرزنامة اللي تم سحبها يوم 29 جويلية مؤاخذتها المتعلقة بعملية السحب إن وجدت بحسب الناطق الرسمي للرابطة السيد حافظ بن أحمد. من جهة أخرى الجامعة التونسية لكرة القدم طالبت مسؤولي رابطة بتقديم توضيحات حول الخطأ اللي طرأ خلال سحب قرعة بطولة رابطة المحترفة الأولى وبإعادة سحبها تجنب لكل من ينجر عند انطلاق المنافسات دور دون تجاوز الإشكال اللي حصل أثناء سحب رزنامة الأسبوع الماضي، موضوع للمتابعة. نهاية سبورانفور، نشاركم أسعد الأيام، أرجع لكم محمد كمل معكم بشير الصبح، إلى اللقاء.

0: محمد منير نوصل معه ل 57 دقيقة وخيط باش ناخذ فكرة على أحوال طقسنا لليوم. مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي معنا سيانيس ساتوري. صباح النور.
1: صباح الفل والياسمين سي محمد، تحية ليك والأوفية إذاعة المنافسين.
0: مرحبا بك وشكرا على حضورك معنا. هتخل ناخذ فكرة على أحوال طقس اليوم وبداية الأسبوع بصفة عامة إن شاء الله، كيفاش باش يكون؟
1: يتواصل العنصر الأبرز هو ارتفاع نسبي في درجات الحرارة، ننتظروا أن القصوى تتراوح بين 37 و40 درجة في المناطق الساحلية، والمرتفعات تكون بين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشيلي محليا. بالنسبة للمنستير اليوم ننتظر إن شاء الله 38 درجة كحرارة قصوى، مع العلم أنه يوم أمس كنا سجلنا 36 درجة كحرارة قصوى، هو المعدل في الليل العشر أيام هذه الأولى من أوت هو في حدود 34 درجة بالنسبة للمنستير. في معدل ذلك إن شاء الله اليوم بش يكون طقس صافي إلى قليل السحب، ننتظر أن السحب تتكثف بعد الظهر في المناطق الغربية جهات القصرين قفصة، ممكن كيف سليان بدرجة أقل سيدي بوزيد، وين تظهر خلايا رعدية محلية تكون مصحوبة ببعض الأمطار، عموما ضعيفة ومتفرقة يعني دون فاعلية كبيرة. اليوم الريح بتكون جنوبية شرقية ضعيفة فمعتدلة، تتقوى نسبيا بعد الظهر قرب السواحل الشرقية والمرتفعات، تتقوى أيضا أثناء ظهور السحب الرعدية. البحر بيكون هادئ إلى قليل الاضطراب على كامل الشريط الساحلي، يصبح متموج بعد الظهر في خليج الحمامات. ثم يوم الغد الثلاثاء درجات الحرارة بتكون بين 37 و41 درجة في المناطق الساحلية والمرتفعات، بين 42 و45 درجة في بقية الجهات، توصل إلى 47 درجة بأقصى الجنوب الغربي مع ظهور الشهيلي. يتواصل أيضا الوضع الجوي ملائم لظهور خلايا رعدية في فترات ما بعد الظهر في المناطق الغربية، ممكن تتفرع يوم الغد معناه بالإضافة للمناطق اللي ذكرناها اليوم نحو زغوان القيروان وممكن آخر النهار جهة سوسة، لكن بطبيعة الحال يعني تواصل فاعلية كبيرة. التيارات تتواصل عموما جنوبية، البحر قليل الاضطراب، يصبح متموج في السواحل الشرقية بعد الظهر. ثم يوم الأربعاء إن شاء الله مع تحول التيارات من القطاع الشمالي بالشمال وتكون شرقية بالوسط، باش يبدأ الانخفاض طفيف في درجات الحرارة في جهات الشمال والوسط. بالنسبة للجنوب إذا ما استثنينا الجهات الساحلية باش تتواصل درجات الحرارة مرتفعة، نظرا لكون الطائرات باش تتواصل جنوبية إلى جنوبية غربية، يشملهم إن شاء الله الانخفاض في درجات الحرارة أهلينا في الجنوب بداية من يوم الخميس، وين باش ترجع معناها درجة الحرارة للمعادلات العادية حتى في مناطق الشمال والوسط. هذا طقسنا سي محمد، شكرا على حسن الاستماع وإلى اللقاء.
0: شكرا لك سي أنيس، إن شاء الله نهارك مبروك. 7:53 دقيقة وصلنا لنهاية ساعتنا الثانية من بشائر الصباح لصبحية 2/3/2026، ما زلنا معكم حتى للتسعة. نشرة الأخبار بعد 7 دقائق من توا، نرجع لكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة مع بقية الفقرات، خليكم معنا ما تبعدوش.

0: إشهار.
1: أوه الدار سخونة، خي سكرتوا الكليماتيزور؟
2: كليماتيزور باير.
3: لا لا يخدم لباس عليه، أما سي شباب كان مخدمه حلل شبابك.
4: الكليماتيزور اخترته على قياس الدار، بيوتها شبابكها وبيبانها. الكليماتيزور كلاس اون وما يكلش ضو، أما سي عزيز يحب يبرد حومة كاملة.
5: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: الثامنة صباحا بإذاعة المنسير. أسعد الله صباحكم بكل خير وأهلا بكم في أولى نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. هذه عناوينها: إذاعة المنسير تحيي اليوم 300 ذكرى 49 لتأسيسها. عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من هذا الأسبوع بعد تسجيل نقص في التوزيع. غرفة الدواجن واللحوم البيضاء تؤكد استقرار وضعية القطاع رغم نقص في الإنتاج الوطني بنسبة 50%. إلى تفاصيل النشرة. تحيي إذاعة المنسير اليوم 300 ذكرى 49 لتأسيسها، ففي مثل هذا اليوم من عام 77 وتسعمائة وألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي، أحد أهم المؤسسات الإعلامية الجهوية والوطنية التي ساهمت ولا تزال تساهم في نقل الخبر بحرفية، علاوة على دورها الهام في الجانب التثقيفي والتعليمي. فكل عام وإذا إذاعة المنسير وأبناؤها ومستمعيها بألف خير. الورقة التالية مع محمد بشير الشكاكو.
1: إذاعة المنسير موجة بعثت في البداية محدودة في الشكل، عالية وعاتية في المضمون، ارتفعت بمرور الوقت بفضل أبنائها الذين أخلصوا لها، تفانوا وتسابقوا من أجل رفعتها ورفع صوتها وإيصاله إلى القلوب والعقول، داعبوا أثيرها ونسجوا ملاحم إذاعية حتى كادت تلتهم كل الموجات ذات زمن. رغم الصعوبات وبعض الهنات، إذاعتنا تتجلى عروسا لتبقى تاجا على رأس الإعلام السمعي. إذاعة المنسير ولدت كبيرة بأبنائها وما زالت، منهم من رحل ومنهم الباقون، ومنهم من غادرها بعد مسيرة. ورغم تعاقب الأجيال والأفكار التي تلتقي حينا وتفترق أحيانا، فإنها تؤدي الرسالة المنوطة بعهدتها، تسمعكم وتجمعكم. إذاعة المنسير منارة إعلامية وصرح كعبها عال، وتاريخها شاهد على ذلك، ستبقى موجاتها رغم الحواجز. إذاعة المنسير تؤتي أكلها كل حين ولو بعد حين. كل عام ونحن وأنتم بألف خير.
0: من المنتظر عودة التزود بصفة عادية بالمياه المعدنية بداية من هذا الأسبوع بعد نقص تم تسجيله في التزود خلال هذه الفترة، وفق ما أكده رئيس الغرفة النقابية لمنتجي المشروبات غير الكحولية لسعد مزاحة، ودعا المواطنين إلى شراء المياه حسب الحاجة وعدم التخزين.
2: أيام الماضية وقع تلال في تزويد السوق من الماء، وهذا يراجع على حاجتين: ارتفاع المشط للحرارة وانقطاع التيار الكهربائي على بعض الوحدات اللي تسبب في توقف نشاطها. ومن بعد الحمد لله رجعت الحالة العادية والوحدات الكل قاعدة تنتج بصفة مسترسلة، وتزويد السوق قاعد يصير بصفة عادية. أنا ما يخفكمش المخزون اللي كان عنا ضعف شوية، بشوي بشوي ترجع للحالة العادية. وفي الأثناء ماذا بين المستهلكين، الواحد يشتري حاجياته اليومية، ما يشتريش أكثر من حاجياته باش يخلي السلعة لغيره. تراو تزويد مستمر، مش جاي باش يشريوا أكثر من حاجياتهم ويخزنوا. كان تصير العملية بصفة منظمة نتجن ترجع الحالة عادية.
0: أكد رئيس الغرفة الوطنية لتجار الدواجن واللحوم البيضاء إبراهيم النفزاوي استقرار وضعية قطاع الدواجن رغم نقص في الإنتاج الوطني بنسبة 50% بسبب نفوق الدواجن على خلفية الانقطاع المتكرر للكهرباء في الأونة الأخيرة، مشيرا إلى أنه تمت برمجة توفير 16 ألف طن للاستهلاك خلال شهر جويليا وأوت والترفيع في مستوى الإنتاج إلى غاية ديسمبر المقبل. ودعا النفزاوي المستهلكين للحرص على التزود بمادة الدجاج ومشتقاته من محلات مراقبة صحية.
3: بالنسبة للتزويد ناقص داكوردو، لكن بقينا تمنا حتى طلب غير متوفر برشا جي مع بعضها، يعني كي قال يعني 5 على 5 زوج مادام الطلب مش موجود تزويد باش يكون ناقص. واحنا مكتعرف الدجاج عندنا عاملين برنامج 16 ألف طن، قاعدين احنا كظرفة كإدارة عامة وكوزارة، وزارة التجارة وزارة المناحة، قاعدين قايمين بواجبهم على أحسن ما يرام، كان باش يكون يعني التزويد يعني في استقرار. وهذه حاجات أخرى بدأ بينا نطلب من التأكيد يمشوا ياخذوا من البضاعة نتاعهم من أماكن معترف بها يعني صحيا والدجاج هذاك مراقب بيطريا وباش يكون يعني باش يدخل حتى الدارة حاجات سليمة. أنا بالنسبة لي نحن عادة كي تجي السخانة هذه وتجي أصلا الضوء ويجي المشكلة مع بعضهم وكل راهو يجي أمراض ودي كذا. احنا بحول الله في تونس ما صار لنا حتى شيء، دجاجنا سليم، مطيتنا سليم، وعندنا إطارات كفؤة قاعدة تخدم في الميدان هذا، وإن شاء الله كلنا واقفين مع بعضنا وقفة واحدة.
0: في موضوع آخر، نشرت الهيئة الوطنية للتقييم والاعتماد في المجال الصحي مؤخرا تحديثا لدليلها حول التكفل بمرضى السكري من النوع الثاني لدى الكهول للمساعدة في إقرار الحلول العلاجية الكفيلة لهذا المرض. الدليل المحين تضمن 161 توصية موجهة للمعنيين حول الممارسات الفضلة في كيفية تقديم الرعاية الصحية وتوقيت الناجع للعلاج إلى جانب عوامل الاختطار، لافتة إلى أنه يتعين إجراء التشخيص المبكر بداية من سن 35 وذلك بصفة دورية كل 3 سنوات. وتشير الإحصائيات حول انتشار داء السكري من النوع الثاني في تونس إلى نسبة الانتشار بلغت 26.6% في أفق 27 و2000، بينما كانت 15.1% سنة 2005. اليوم الاثنين تنتهي عند منتصف النهار عملية تعمير اختيارات الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 من أوت الجارية. يواصل ديوان التطهير بولاية زغوان تنفيذ جملة من مشاريع التطهير في عدد من المعتمديات، من بينها إحداث محطة تطهير بمعتمدية بيرمشيرغا باعتمادات مالية بلغت 28 مليون دينار. المدير الجهوي لديوان التطهير بزغوان محمود الهذيلي، ومزيد من التفاصيل في ميكروفون الزميلة حنان العباسية.
4: مشاريع التطهير في ولاية زغوان المهمة والحجم كبير شوية، محطة تطهير بمدينة بيرمشيرغا الكلفة في حدود 29 مليون دينار. عندنا مشروع ثاني في ولاية زغوان في إطار التعاون التونسي الياباني، عندنا مشروع بقرابة 11 مليون دينار باش يصير فيه تجديد تهذيب 4 محطات ضخ زوز بمدينة الفحص وزوز بزغوان، ومش يصير تهيئة أو تجديد ما يقارب 22 كيلومتر من القنوات. هذا أنا كلفته إن شاء الله حوالي 11 مليون دينار. عندنا مشروع ثاني فيه قرابة 6 كيلومترات معناها من القنوات، هو يهم تمديد الشبكة بمدينة زغوان في حدود زوز مليار.
0: إلى الأنباء العربية والدولية، فقد فعل الهلال الأحمر المصري خطة الطوارئ بعد زلزال شعر به سكان عدد من المدن المصرية صباح اليوم، فيما قدر المعهد القومي للبحوث الفلكية قوته ب 5.6 درجات، وحدد مركزه قرب مدينة أسويس، وشعر بالزلزال سكان عدد من المدن دون تسجيل إصابات. وقد أفاد المركز الألماني لأبحاث علوم الأرض بأن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجة، مشيرا إلى أنه وقع على عمق 10 كيلومترات. ونهاية نشرة الأنباء، تذكير بأبرز ما ورد فيها. إذاعة المنسير تحيي اليوم 3 من أوت الذكرى 49 لتأسيسها، فكل عام وإذاعتنا بألف خير. شكرا على حسن المتابعة والاهتمام. أجمل تحية أيمن الشابي في الإخراج التقني، ياسمين معتوق في الإخراج الرقمي، تحرير الأخبار أحمد العساوي ونصير السكلي. بشأر صباح تتواصل مع محمد بيار، إلى اللقاء.
5: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
6: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77، هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
7: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء.
8: صباح الخير على الناس كلها. أهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد واللي إن شاء الله يكون عامر بالخير والمحبة والنشاط. خليكم معنا. أهلا وسهلا بالجميع.
9: أصوات غادرتنا، أصوات غادرت المسطح.
10: صباح الخير، تحية لكل مستمعينا.
9: أصوات دائما.

0: أحيي كل السادة المستمعين وكلهم كل عام وانتم بخير وربي يمتعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المونستير بألف خير. Happy birthday to you.

0: 18 دقيقة، مرحبا بكم في ساعتنا الثالثة والأخيرة من بشائر الصباح من إذاعة المنستير لصبحية 3 أوت 2026. نواصلوا مع فقراتنا ونمشيوا لفقرة ولد بحر.
1: ولد بحر
0: كالعادة تنضم لنا مدام نوزة بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. صباح النور.
2: صباح الخير محمد وصباح السعادة. اليوم عيد ميلاد الإذاعة هكا ولا نتمنى أتقدم بأحر التهاني وأطيب الأمنيات لكامل الأسرة الإذاعية، إدارة، صحفيين، منشطين، تقنيين وكل عاملين فيها، وكل عام وأنتم منارة الإعلام الهادف.
0: يعطيك الصحة، شكرا لك مدام نوزت. سينو كل يوم في ولد بحر نكتشف سمكة معك، وشنو باش نحكي وشنو باش يكون موضوع سمكتنا اليوم
2: محمد؟ اليوم باش نحكي على كائن بحري اللي هو قلفود البحر ولا الريتسي. دونك كائن صغير عنده برشا شوك ولا إباري، وعنده قيمة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، واللي هو قلفود البحر ولا يسميوه بالتونسي الريتسي. وهذه محمد راه بطلب من مجتمعاتنا الوفية منيرة اللي تواصلت معايا على الفيسبوك، واللي قالت لي بربي راني قبل كنت نشوفه برشا في بحر سقانس الريتسي هذايا، وتوا ليها فتره ما شافتوش. ونوجه لها تحيه اليوم، وان شاء الله فقره اليوم ولد بحر تجاوب على الاسئله نتاعها اللي سالتهم الكل على فيسبوك صفحه دونك اذاعه المنستير. دونك اول حاجه باش نبدا بها، ولا اكيد العديد من مستمعي اذاعه المنستير باش يسال شنو هو الريتسي هكا ولا محمد؟ الريتسي هو حيوان بحري من مجموعه شوكيات الجلد اللي هما اللي زيكينوديرم. ذكرتوش محمد داك الخيار البحري اللي يضحي بمصارنه باش يعيش
0: من نفس العيله
2: يعني من نفس مجموعه خيار البحر اللي حكينا عليهم قبل، وكذلك نجمه البحر. ونلقاوه عايش فوق الحجر وين يلقى الطحالب اللي يتغذى عليهم. موجود في البحر الأبيض المتوسط وعلى السواحل التونسية، خاصة في المناطق الصخرية. جسم متاعه مدور ومغطي بألاف الأشواك الصغيرة ولا لبيري كيف ما يقولوا الناس. اليوم الاسم العلمي اللي هو بارا سنتريتوس ليفيدوس، واللي لونه عادة مش يكون بنفسجي بني أخضر غامق حسب البلاصة وحسب العمر اللي هو البلاصة موجود فيها والعمر اللي وصل له. وهذا النوع من الحيوانات عنده دور كبير في البيئة البحرية. دونك اليوم باش نخصص الحلقة متاعي للبيئة البحرية. دونك الريتسي بطل فقرة ولد بحر اليوم عنده دور مهم برشا في التوازن البيئي. علاش؟ احنا قلنا يرعى الطحالب، دونك هو ياكل الطحالب اللي تنمو فوق فوق الحجر ولا فوق الصخر، يتغذى عليهم باش يعمل التوازن، على خاطر اذا كانوا موجود بكمية مناسبة يحافظ بالتالي على توازن الطحالب. إذا كانوا يكثر ولا ينقص ينجم ينقص الغطاء النباتي البحري ولا يكثر منه، وبالتالي لازم نحافظوا عليه باش نحافظوا على قدر المستطاع على التوازن البيئي البحري. والحيوان هذا يعتبر من الكائنات الدفاعية، ديما نحكيوا عليهم لي زيكينوديرم كما خيار البحر، عندهم وسائل دفاع خاصة بهم. دونك احنا كنقولوا قنفوذ اول حاجة نشوفوها
0: الشوك.
2: عنده الشوك نتاعو، دونك الشوك نتاعو ولا الليبيري نتاعو هو اول خط دفاع. هو هذيك الميزة نتاعو تنجم تتحرك في اي اتجاه الليبيري هذوك، على خاطرهم مثبتين على قاعدة مفصلية تمكنهم من الحركة. ولكن الأسئلة اللي سألوهم لي برشا محمد، اسكو بالحق القنفوذ يرمي الشوك نتاعو كيف ما السهام؟ هذا مش صحيح محمد. هو الشوك نتاعو ما همش مقذوفات وما نجمش دونك يبعثهم بعيد، والشوك يخدم كيف ما الدرع الحماية نتاعو، يعمل حواجز بينه وبين الحيوان ولا الحوت اللي يحب ياكله، ويخلي الشوك هذا يخليه صعيب انه حد يقرب له ولا يضره. هي عنده حاجه اخرى، كان بكرش الخيار نفسه خيار البحر فتحكينا عليه عنده اقدام انبوبيه. كيف هذا عنده اقدام انبوبيه؟ ومن مميزات قنفوذ البحر الانابيب هذه تساعده يتحرك فوق الصخور، وزاده باش يلصق روحه باش يتفادى الامواج وتعاونه باش ينظف جسمه. وعنده كيف الاختباء والتمويه. احنا عرفنا توا اللي يعني الكائنات البحريه الكل عندهم حكايه الاختباء والتمويه هذايا، كيف يبداو مش قادرين انهم يواجهوا العدو نتاعهم يوليو يتمووا، يعني يقوموا بعمليه التمويه. دونك برشا ريتسيات نقول يغطيوا روحهم بقطع الطحالب او اصداف صغيره مش يختفي عن المفترس نتاعو. والباحثين في تونس، عنا برشا باحثين وعنا برشا مقالات علمية على قنفوذ البحر، وقاموا بالعديد من الدراسات في مناطق مختلفة من الساحل التونسي. ومن أهم النتائج دورة التكاثر مرتبطة برشا بدرجة حرارة الماء وتوفر الغذاء، فترة النضج والتكاثر في أواخر الشتاء والربيع. والقام زاد أن المخزون يختلف من منطقة لأخرى، والنجم نقول له محمد مع الأسف أن النقص معناها ظهر نقص كبير في المخزون في الفترة الأخيرة. قبل ما نمشي باش نشوف علاش، أنا قلت لك هوني التكاثر مرتبط برشا بدرجة حرارة الماء، هي هي خليها معلومة صعبة
0: تنرجعولك.
2: هو وقت اللي فقص هو من العظمة يكون صغير برشا، يرقة مجهرية يكون حجمها 1 مليمتر، ولكن ما عنده حتى علاقة بقنفود. كترى اليرقة ما تقولش هذه قنفودة، بعديك بعد عام نجم يوصل 3 سنتي، وكي يكبر القطر متاعه يتراوح بين 5 و7 سنتيمتر من غير الشوكة، ووزنه يتراوح بين 50 و150 جرام. وفي برشا مناطق ساحلية في تونس القنفود كان ديما حاضر، وكان بعض الناس يلقطوه باش ياكلوه، كما حكينا على مدام منيرة اللي كلمتنا نتقال الصغار كانوا يلموه ويكلوه به، خاصة اللي شيكلو محمد شو تقولي شيكلو فيه زي هذا كله شوك، هما يحلوه فهمتني، يتقص على زوز ويكلو الأعضاء التناسلية متاعه، وإلا العظم متاعه خاصة عظم الأعضاء التناسلية اللي هما اللي جوناد باللغة الفرنسية، يكلو الجوناد هذيك نيين يتاكل ني ويعمل عصرة قرص داكوردوه باهي. أما مع التغير المناخي عرفوا توا اش قاعد يصير، علاش
0: البحر قاعد يسخن
2: دونك هوني قاعد يمر بفترات حرجة، البحر الابيض المتوسط ودرجات الحراره المسجله تفوق العادي بكثير، ووصلت درجات الحراره في بعض المناطق اعلى من المعدل السنوي ب5 إلى 6 درجات. يعني تصور انت درجه حراره الماء كانت في الغالب 24 درجه وليت 30 درجه. وشنو تعمل هذه ارتفاع درجه الحراره؟ تاثر على المخزون نتاع الرتسي نتاعنا ولا نتاع قنفود البحر، على خاطره هو حساس للظروف البيئيه، كي تتبدل الحراره ينجم يتاثر النمو نتاعه، وكذلك التكاثر، على خاطر الحراره هذه تاثر على توفر الغذاء او الحاجه اللي يعتمد عليه، وخاصه التحالب. وحتى التغير المناخي هذا يخلي كائنات جديده تظهر، وفتح مجال لظهور كائنات تنافس، دونك ثم دخلوا حاجات جدد نسميهم كائنات غازيه. وكيف كيف نلقاو سلطعون اللي دخل مؤخرا الوحيد اللي نجم يتغلب على القنفود هذا وعنده المقارص نتاعو اللي بانس نتاعو سلطعون الازرق ولا داعش، دونك من الحاجات اللي خلات القنفود هذا ينقص اللي داعش هذايا يتكسر عليك ما يلقاش حاجه اخرى ينجم يكسر له الشوك نتاعو هذاك وياكله. وبالتالي محمد قنفود البحر مورد طبيعي ثمين، وإلى حد اليوم في تونس ما فهمش استغلال واسع ولا صيد تجاري منظم هذا النوع من الحيوانات. بالنسبة لي إذا كان واحد حب يذوق مرة في حياته حب يذوق عظم القنفود فهمتني ساش، وهو مع العلم يتاكل ني وماهوش داخل في عاداتنا الغذائية، فلازم نتجنبوا الإفراط في جمعه ونحافظوا على المخزون الطبيعي باش يبقى موجود للأجيال دونك القادمة نتاعنا، والمحافظة على البيئة البحرية تسمى مسؤولية الجميع. هو نعرف باش تقول لي قيمة غذائية وي خاطر الجوناد فيهم مصدر للطاقة مصدر الأوميغا 3، ولكن في نفس الوقت لازم نحافظوا على المخزون نتاعنا على خاطر الرتي هذايا دليل انه بحرنا بخير فهمتني. دونك كل ما نفرطوا في معناها استهلاك، ولا مع العلم اللي ما فماش حاجة تنظم الصيد نتاعو ولا معناها نعرفو ماهوش داخل سعادتنا الغذائية، فبالتالي ان الاجماع تكون بالتجميع نتاعو ولا حاجة هاكا يذوقوه ميسالش، اما يخليوه لاولادنا ولاد ولادنا، وخاصة اذا هنا يخليه للبحر باش نحافظوا على التوازن البيئي نتاعنا. دونك عندنا تو العديد من المشاكل فهمتني في البحر الابيض المتوسط، فدرجة الحرارة عالية، ونحن زادا نقولوا عندنا التحكم الرشيد في البيئة نتاعنا فهمت. دونك هذو هما انا اللي سالتني عليهم مدام منيرة فهمتني فيما يخص القنفود، حاولت نعمل المستحيل اني انا نوصل المعلومات هذه. عندك شي سؤال محمد دونك على القنفود؟ سينو عملت دورتي كاملة
0: كل شيء واضح.
2: انا راي اكثر حاجة تجذب انتباهي في البحر هو كيفاش مساكن كائنات صغيرة تحاول انها تعيش في الظروف القاسية فهمتني. ومن بعد يجيو جماعات لقط فهمتني المنتوج هذايا هو اللي قعد قديش من عام؟ صور انت محمد قلت لك في عام يوصل 3 سنتي. مع التغير المناخي مع ارتفاع درجات الحرارة بربي نحافظوا على المخزون متاعنا ونخليه الرتسي يخدم خدمته اللي هي الطبيعية اللي هو المحافظة على البحر الأبيض المتوسط.
0: شكرا لك. شكرا لك مدام نوزت بوريقة مديرة المعهد العالي لعلوم البحار ببنزرت. نشكرك برشا على تدخلك معنا وعلى كل ما أفتنا به والبحار كما العادة كما تعودتوا في البرمجة الصيفية في بشائر الصباح كل يوم. خليكم معنا مازلنا مواصلين معكم حتى لتسعة. بعد شوية تستناو معرض الصحافة ونرجعوا نواصلوا معكم النصف ساعة الأخيرة.

0: إشهار.
1: الضوء حاجة ضرورية، طاقة تنور حياتنا، تنور ديارنا وحومتنا وبلادنا، طرقاتنا ومصانعنا وجامعاتنا. الضوء يعطينا البرود ويخدم آلات نستحقوها، يمشي خدمتنا وأعمالنا وضروري لسبيطاراتنا. هذاك علاش يلزمنا نتعاونوا الكل باش نقتصدوا في استهلاكه ونعرفوا كيفاش نتصرفوا فيه.
2: الطاقة ضرورية في حياتنا ويلزمنا نستحفظوا عليها. في الصيف نعدلوا الكليماتيزور على درجة معقولة ونسكروا شبابك والبيبان. ما نستعملوش الغسالة والسشوار والحديد والآلات اللي استهلاكها كبير وقت الذروة من 11 متاع الصباح حتى 4 متاع العشية. صيف السنة استحفظ على طاقتك، تربح راحتك.
3: الثامنة ونصف صباحا بإذاعة المنستير، أهلا بكم في الجولة اليومية بين الصحف الوطنية. البداية بصحيفة المغرب التي تساءلت هل يتحول الاقتصاد التونسي إلى اقتصاد خدمات مع أن الاستهلاك والسياحة يقودان النمو وتراجع قوة الإنتاج، حيث تكشف

بيانات المعهد الوطني للأحصاء أن قطاع الخدمات كان المساهم الأكبر في النمو الاقتصادي خلال الثلث الأول من السنة، بعدما سجل ارتفاعا في القيمة المضافة بنسبة 2.2%، مما ساهم بنحو 1.38 نقطة من إجمالي النمو. ويبقى التحدي الحقيقي أمام تونس هو تحويل قطاع الخدمات من مجرد نشاط قائم على الاستهلاك والسياحة إلى خدمات ذات قيمة مرتفعة مثل الخدمات الرقمية واللوجستية والهندسة والمالية، بالتوازي مع إعادة بعث الصناعة وتحديث الفلاحة. فالتجارب الاقتصادية الناجحة لم تقم على تغليب الخدمات على الإنتاج أو العكس بالعكس، وإنما على التكامل بينهما. ولا تبدو المشكلة في أن الخدمات أصبحت تقود النمو، بل في أن هذا النمو لم ينجح بعد في خلق ديناميكية إنتاجية قادرة على تقليص العجز التجاري ورفع الصادرات واستقطاب استثمارات صناعية جديدة. لذلك فإن السؤال الحقيقي وفق الصحيفة ليس ما إذا كانت تونس تتحول إلى اقتصاد خدمات، بل ما إذا كانت قادرة على بناء اقتصاد متوازن تكون فيه الخدمات محركا للإنتاج لا بديلا عنه. وفي موضوع آخر في صحيفة المغرب كذلك، ارتفاع قياسي في حرارة البحر الأبيض المتوسط يهدد التنوع البيولوجي البحري في تونس، حيث سجل البحر الأبيض المتوسط بما في ذلك السواحل التونسية خلال هذه الصيف درجات حرارة قياسية وغير مسبوقة بلغت نحو 30 درجة مئوية في خليج قابس، في مؤشر يعكس تصاعد تأثيرات التغيرات المناخية ويثير مخاوف بشأن مستقبل التنوع البيولوجي البحرية. حيث أصبحت موجات الحر البحرية خلال السنوات الأخيرة أكثر تكرارا وأطول مدة، ولم تعد تقتصر على ارتفاع درجة الحرارة مياه البحر، بل تحولت إلى عامل رئيسي يهدد النظم البيئية البحرية من خلال إحداث ضغط حراري قوي يؤثر على الأسماك والمرجان والإسفنج والصدفيات والأعشاب البحرية وبقية الكائنات، وقد تؤدي إلى حالات نفوق جماعي واختلال كامل في التوازن البيئي. ورغم أن البحر الأبيض المتوسط يمثل أقل من 1% من مساحة بحار العالم، إلا أنه يحتضن ما بين 7 و9% من الأنواع البحرية العالمية. وفي هذا الشأن يرى مختصون أن تعزيز قدرة النظم البيئية البحرية على الصمود يمر عبر الحد من مصادر التلوث والضغوط البشرية التي أضعفت العديد من المناطق الساحلية، ولا سيما خليج قابس، مؤكدين أن حماية البيئة البحرية تمثل ركيزة أساسية لاستدامة الثروة السمكية ودعم الاقتصاد الأزرق والحفاظ على الموارد الطبيعية للأجيال القادمة. ونختم بصحيفة الشروق التي تطرقت إلى موضوع الإدمان الرقمي لدى الأطفال الذي يتفاقم خلال العطلة. فالشاشات الذكية لم تعد مجرد وسيلة للتواصل أو التعلم، بل تحولت بالنسبة للكثير من اليافعين إلى ملجأ بديل يلتهم وقتهم ويفصلهم عن واقعهم الاجتماعي والأسرية. وتظهر بيانات الجمعيات الصحية إلى أن السلوكيات الإدمانية تظهر لدى حوالي 20% من المراهقين، كما تظهر مصحات ميدانية للفئات العمرية 13 سنة 17 سنة أن أغلبية التلاميذ يقضون ما بين 4 إلى 6 ساعات يوميا على المنصات الرقمية والألعاب الإلكترونية، وتزداد هذه النسبة في العطل المدرسية. ويواجه المراهقون اليوم ارتفاعا ملحوظا في رهاب فقدان الهاتف الجوال، حيث تشير التقديرات إلى أن حوالي 1/3 المراهقين يشعرون بالقلق الشديد أو القلق الحاد إذا ابتعدوا عن هواتفهم لفترات قصيرة. ولا يمكن هنا فصل الإدمان الرقمي في تونس عن السياق الاجتماعي والاقتصادي، حيث تعاني أحياء واجهات من نقص الفضاءات الثقافية والرياضية الموجهة للمراهقين، مما يجعل الهاتف البديل الأول والمتاح بأقل تكلفة. في محصلة كل ذلك تقول صحيفة الشروق إن هذه الأزمة الرقمية التي يعيشها المراهقون في تونس ليست مجرد سلوك عابر، بل هي تحد يؤثر على بنية الجيل القادم، والتعامل معها لا يتطلب المنع التام، بل يقتضي إيجاد توازن واعٍ بين الاستفادة من التكنولوجيا وحماية الصحة النفسية والجسدية للمراهقة. نهاية هذا المعهد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في موجز الساعة 9. إلى اللقاء.

0: سعداء ومبسوطين بزيارة تونس، كل مقومات السياحة العالمية موجودة، يعني اللي بيزور السوق القديمة بيشوف الحرف اليدوية وقديش متقنة وقديش حلوة وفيها تنوع من كل زي ما تقول أطياف الشعب التونسي، هذا كله بيدل على السياحة، المناطق السياحية وترتيبها والاهتمام فيها والتنوع كمان السياح المختلف والتركيز على مظاهر السياحة المحلية التقليدية. يعني لما نشوف فرضا في بعض المواقع الألوان المستخدمة في الإدهان يعني وتركيز على ألوان معينة، هاي كلها خصوصية السياحة، فكثير شغلات حلوة، بس وما ذاك بدها شوية. أنا بقول تونس الكل لازم يزور تونس، لازم يجي على تونس ولازم يشوف المواقع المختلفة بتونس من شرقها لغربها وشمالها وجنوبها وكل المواقع المختلفة فيها، لازم تيجوا لهون.
1: بقول لهم أهلا وسهلا فيهم بتونس، يجوا يزوروا تونس، لازم يشوفوا الجمال ويشوفوا الطبيعة والتنوع والثقافات.
2: عسلام عسلام يا تونس عسلام،
3: محلاها بلادي.

0: 8:45 دقيقة كما العادة لقيت هذا وقيت فقرة على عين المكان، واليوم معنا بصفة استثنائية سي محمد البواب. صباح النور.
1: صباح الخير سي محمد ليك ولكل السادة المستمعين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده في هذا اليوم الجديد، يوم الأغر، هو يوم الحقيقة ذكرى احتفال بميلاد 49 لإذاعة المنستير، وكذلك هو يوم ميلاد الزعيم الراحل الفذ الحبيب بورقيبة. طبعا اليوم طبعا يوم غير عادي في تونس، وخاصة في مدينة المنستير ولاية المنستير اللي تشهد نسق حثيث من حيث النشاط، من حيث يعني كما نقولوا الأنشطة الثقافية الرياضية الفنية. احنا اليوم موجودين متواجدين بالوجه قدام يعني تربة البورقيبة، وكذلك خاصة مصلى مصلى الشهداء، وحبينا قبل ما سيكون الانطلاق الى مقبره تربه بورقيبة حيث يتم تجمع الكل اللي باش يجيوا اليوم يقراوا الفاتحه على روح الزعيم لحب بورقيبة. على كل معنا سي فتحي بسباس رئيس نادي الاجيال المحافظه على درس البورقيبة يحكينا على نشاط التظاهره هذه اليوم، يعني مليء بالنشاط خاصه على مستوى الفتره الصباحيه، ثم سيكون ثم فتره مسائيه باش ناخذوا يعني نشاطها من خلال كذلك شاب اسامه قريشي اللي هو يمثل يعني الشباب في نادي الاجيال. سي فتحي صباح الخير، مرحبا بك على مواجهة المنستير، ويقول لي يوم غير عادي اليوم بالنسبة للتونسيين وخاصة أهالي المنستير ديما يعيشوا على وقع.
2: صباح الخير جميع المستمعين والمستمعات إذاعة المنستير، نحيو اليوم بالمناسبة ذكرى ميلاد الزعيم حبيب بورقيبة وتأسيس إذاعة المنستير 49 سنة من كانت من البذل والعطاء والعمل الجاد لسعادة مستمعين إذاعة المنستير حبيبة منار الأعلام في تونس. هذه نفتخر بها إذاعتها في مدينة المنستير علاش نحيون بذكرى متاعها. يعتزم كل من مكتب الجهوية لجمعية المحافظة التراث الزعيم بورقيبة والمنستير والمندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بالتعاون مع جمعية نادي الأجيال واتحاد مصورين العرب فرع تونس وبالتنسيق مع الشركة العربية للسياحة والمكتب المحلي متقاعدين بالمنستير بحضور السيدة هاجر بورقيبة، باش إن شاء الله الساعة 9 نتحولوا إلى ذريح زعيم حبيب بورقيبة لقراءة الفاتحة ترحما لروحي، ثم نتجه إلى ذريح الشهداء لقراءة فتحة قبل ما نتوجه إلى مقر نادي الأجيال باش يكون ثم تدشين معرض الصور الزعيم حبيب بورقيبة ومن إنتاج الأستاذ عمر عبد حرز الله، باش يكون المعرض هذايا على مسار زعيم حبيب بورقيبة في الفترة قبل الاستقلال وبعد الاستقلال. بعد الدكتور باش يكون ثم محاضر للدكتور عادل بن يوسف الزعيم حبيب بورقيبة باش يكون عنوانها، وباش يكون تقديم كتاب للدكتور رشيد حرز الله
1: ارجعتوه قلت وقت نظرا
2: باش يكون اليوم، وباش باش يكون مقدم الكتاب قريبه له هو سي عمر عبد حرز الله. بعد مش عندنا كتاب ثاني،
1: كتاب يشمل خرائط تونس، يشمل خرائط تعرف انت ما نفكروا في سيد حرز الله من علماء في علم الجغرافيا بطبيعة الحال في تونس وخارج تونس، وكمل دراسته في دكتور في فرنسا
2: سربون، بس متحصل على ثلاثة دكاترة في السربون، دكتورة في السربون ودرس حتى في السربون. فبعدها ننتظر فما الأستاذ عبد السلام قلال اللي عاشر زعيم حبيب بورقيبة كوالي في الكاف المدرة الستينيات، باش يحكي علاقة الزعيم حبيب بورقيبة بالشمال الغربي، كيفاش مرة طلب منه تكوين ثلاثة شباب خريجين كلية الحقوق ولو مدرسة الوطنية للإدارة باش يكونوا ثلاثة ولاد في المنطقة ديما، هما كانوا وقتها على التوالي عبد الرحيم الزواري وسيد عبد الملك العريف وسيد هادي بكوش، هذوما ثلاثة وقتها مازالوا صغار عمرهم 20-25 سنة، كونوهم باش يكونوا ولاد نوات وأصغر ولاد الزعيم حبيب بورقيبة، حتم هو أعطى أولوية باش نقولوا للمنطقة الشرقية من تونس.
1: طبعا خلت نذكر فقط بشير بن احمد صاحب مجله جون افريك الشهيره واللي حطوا كاتب دوله ممكن عمره تقريبا في العشرينات ما فاتش 28-29 سنه بالضبط، تعطيك نكملوا
2: فعلا هما. وبعد بس نحكيوا شويه على الكفاح اللي كفاح
1: الزعيم بورقيبة ونيفالو من أجل
2: طرف الزعيم حبيب بورقيبة لتحرير البلد من الاستعمار الفرنسي بين الدولة الوطنية، باش نحكيو على الفترة نتاع هذيك. وبعد إن شاء الله الساعة 1 نكملوا التظاهرة
1: الصباحية. صح، إذا ما احنا نحكيو احنا مع أكثر من سي عمرو عبادة حرزلة طبعا رئيس فرع اتحاد مصور العرب في تونس وعضو اللجنة التنفيذية للاتحاد العرب المصورين وكذلك الاتحاد الأفريقي. سأمر يقول لي معناتها ما نظنش إذا كان الناس تستذكر الزعيم خاصة خلال الصور اللي مع فما ناس مع عشرتوش ومع عشتوش ولكن عشت بها بالخيال وبالصور. شنو ما على ما يشتمل هذا المعرض؟
3: صباح الخير، مرحبا بكم، بارك الله فيكم على الاستضافة، ومبروك استديو جديد اللي عملتوه، تبارك الله، تحفة تحفة تحفة تحفة، إن شاء الله ما خير يعيش. أنا عمر عبد الحرز الله، كنت صحافي في وكالة الأنباء 35 عام، خدمت مع الزعيم بورقيبة.
1: صورة توقعت تتداول من أقوى الصور تقريبا قمت بإنجازها وتصويرها أنت
3: يا عمر. والله هي أكثر صور هي ذاك ردت طلع بشوي. على كل هو المعرض ذي هو معرض صايقي على الحقبة ما بين تخل بورقيبة بورقيبة من وقت الاستعمار حتى الاستقلال مع البيات مع النساء الأول مجلس تأسيسي. هي ذاكرة على زعيم بورقيبة، حبينا نوريها للأجيال هذه اللي هي ما عشرتش بورقيبة واللي هي بيدها ما تعرضش بورقيبة.
1: أزرته كنت حتى قريب في القصر. شنو ميز بورقيبة في الشتية وطول الصرامة مع التكتيك والجو كنا برشا طرام
3: هو بورقيبة؟ والله هو كان حنين ياسر، ما ديما يفدلك. احنا كان هو المصور الوحيد اللي عنده اللي يقول انا مصور بورقيبة هو الحبيب عثمان، ما فماش غيره. انا عشرته مدة، ولكن حبيب عثمان من 34 هو مرافق للزعيم، وحتى كيف الزعيم قال له ايش تحب تاخو كذا، قال له نحب سيربونتان بجنبك. شدي الناس عمره لا يعرف لا زنازة لا حزن لا حد شيء. نهال كله هو من 34 وتربط في جولة من جولات زعيم بورقيبة في شيط الخروان، تربط في الحبس عشان هو صور مظاهرة من المظاهرات اللي هي هبطت في الصحف الوقت هكا. فهمتي؟ من الحاجات باهي انا مثلا من النوادر اللي مع بورقيبة واللي معاه، احنا مروحين من سفرة من السفرات نتاعه. بورقيبة عنده حاجة خاصية، هو وقت اللي تمشي الطيارة مصيف ساعة بعد يدور يتحدث مع المجموعة الكل الموجود.
1: ثم تصويره هو يتكلم فيك هو بحبك متحكم حاجة شكو الطيارة.
3: هو يدور من واحد الواحد، وانت شكون انت شكون شكون الكل فهمتي. واحنا وقت ثلاثة مسافرين في الطيارة معه، هو المرحوم بشير العاون الأمن الرئاسي، ومحمد صالح الصغيري اللي هو كاميرامان في التلفزيون، وعبدكم اللي انا من وكالة الأنباء.
1: بعد نحيو زاد مثلا في البحر السوس ديما مصور نحيوه كذلك
3: البحر هو انا في الماء. فهمتي؟ حصلوا جاب حذايا، فهمتي؟ قال لي شكون؟ قلت انا فلان. قال لي بوك مس فلان فلاني وانت اسمي كذا كذا. وبعد هذا الصبح هكا وقال انكور عمو نصر يا بعرفت يعني. هو كان فخور باللي جماعة من المستير هي اللي كانت معها في الطيارة، وكان حنين ويحب تونس
1: ويعطيك الصحة. استمر ربي
3: من نوادر أخرين. حبيب عثمان بورقيبة يبقى وقاعد، ويبقى عندنا مصور اسمه بوكرعة، وحبيب عثمان هم الزوز يتخالفوا هكا شوية. قالوا هو برجل جاك
1: عثمان عمل لك يعني كان فتلاش يعطيك صح. باهي الفترة المسائية باش تكون معناتها مخصصة لنشاطات ثقافية. معنا أسامة القريشي، طبعا هذا الشاب يعتقد نشاطه حيوية، احكي لنا عن نشاط ممكن تحشيه بولي في مارينا. أخونا
4: مارينا أكيد يكون إن شاء الله مع 6 تاع العشية حتى العشاء الليل، باش تكون فما أنشطة ثقافية وفنية ومسرحية وغنائية باش تكون مفتوحة للجميع. الحق بالخاص مع اليوم هذا يوم تذاؤد ذكرى ميلاد الزعيم الراحل الحبيب بورقيبة، احنا ديجا متواجدين تو في المقبره باش ندخل مع بعضنا نقراو الفاتحه، ومنا باش تقدموا العشيه ان شاء الله في مارينا باش نعملوا التظاهره نتاعنا. وباش تكون الشباب متحمس
5: اكيد
4: متحمس ديجا نستناو في التظاهره وقتاش يعملوها ديجا من قبل باربع ايام يستناو فيها بطلب ليزافيش. ما شاء الله تكون تظاهرة مزيانة برشا. بالحق خاطر سي فتحي مشكور جدا، وافقنا على برشا حاجات يعطيه الصحة، وكما كنت تسمع فيه معناها برنامج مزيان على الاختصاص يعطيه الصحة.
0: واضح محمد
1: اتباعا خويا محمد قاعدين نشيو معناتها المتوفيين الأوفياء وكذلك يعني مناضلين وتساترة طبعا. ظلي سي شعيب ها؟ سي شعيب
6: شوي.
1: صالح انا نعرفك نتذكرك من الوجوه المعروفه البارزه في صالح. يقول اليوم جيت من سوسه خصوصا معناتها لاحياء ذكرى ميلاد الزعيم. شعورك وانت تجي معناتها وتستحضر الذكريات
6: شوي؟ بكل صراحه ذكرى عزيزه، وكنت نتمنى باش اليوم هذا يكون عيد وطني كيف قبل، خاطر انسان ما يسمش ينسى بورقيبه والشيء اللي قدمه لتونس، فهمت؟ الأخلاق والتربية لازم نعترفوا، خاطر دون أخلاق ما نعترفوش بالجميل. الناس اللي ضحاوا من أجل الوطن، ما أنت عيب كبير ياسر.
1: لازمش فما جهود ديما رجال تونس لخدمة تونس كل شعيب، نذكرهم في الخير ونذكر رجالات ودينا تتواصل، ولكن ديما كما قلت اللي ترك بصمات ولو أيادي بيضاء كل المناضلين في تونس ديما نحيوهم ونذكرهم خلف خير. انت يعطيك الصحة على تجسم معناتها كما نقولوا ما فاق السفر باش تجي وعطى وطاس
6: نقل. أقل واجب وبركيبة هو أب التوانس الكل، وعمره ما ننساوه، فهمت؟ ولا اليوم ما يتذكرش بورقيبة، معناتها ما عندوش شك الضمير الوطني والحس الوطني. هذا حضور اليوم باش نرحموا على بورقيبة ونتذكروه، هو من أقل الواجبات، من أقل الواجبات، فهمت؟ وأنا نطلب في هذه المناسبة باش 3 أوت يرجع كما كان ذكرى وطنية، عيد وطني، لأن بورقيبة قدم الكثير واللي نعيشوا فيه من إنجازات يشوفوا فيه هو الكل من إنجازات بورقيبة والمدارس والكليات والكل
1: تثمر في العلم وفي الطب. قال حسنين هيكل قال كي نقارنوا مصر ل 100 مليون سامحني وقتها أقلهم 100 مليون وقارنوا تونس 5-6 ملايين، قداش فيما مدارس في تونس وقداش في مصر تخريب الضاهية.
0: واضح محمد مع محمد الوقت تعدى محمد.
1: شكرا محمد.
0: محمد الوقت تعادى للأسف. شكرا لك وشكرا لكل ضيوفك وسلام لبرشا على سي فتحي بسبس. شكرا لك محمد. هكا نحن نكون وصلنا لنهاية موعدنا من بشائر الصباح، لكن قبل السؤال نذكر به، كنا سألنا على مهرجان النسيج بقصر هلال اليوم السهرة، سهرة الفنان مرتضى الفتيتي. السؤال كان عدد الدورة. شكرا لكم على المشاركة، برشا جاوبوا بصحيح، لكن بعد عملية القرعة الإجابة الصحيحة هي الدورة 31 لمهرجان النسيج بقصر هلال. زوز فايزين معنا، كل واحد منهم ربح زوز تذاكر. الفايزين هما نقولوا مبروك لمها مخلوف وأيضا نزار بن فرج ومها مخلوف، كل واحد منهم ربح زوز تذاكر، مبروك عليكم. شكرا لكم زادة اللي صوتوا واخترتوا أغنية الختام الصغيرة هي اللي نكملوا بها موعدنا. شكرا لكم على الاستماع، شكرا لكل الفريق اللي كان موجود لمدة 3 سوايع هذو، ما بقيت متابعة طيبة لكل برامج إذاعة المنستير. بداية أسبوع سعيدة في لماننا.

0: الساعة تشير إلى تمام 9 صباحا بإذاعة المنسير.
1: إذاعة المنسير صوت الذي يحب كبير.
0: تحية مجددة من أخبار في هذه الوقفة الموجزة. تحيي إذاعة المنسير اليوم 3 أوت ذكرى 49 لتأسيسها. ففي مثل هذا اليوم من عام 77 و900 ألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي، أحد أهم المؤسسات الإعلامية الجهوية والوطنية التي ساهمت ولا تزال تساهم في نقل الخبر بحرفية عالية، علاوة على دورها الهام في الجانب التثقيفي والتعليمي. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول من تونس تأكيده عدم العودة إلى قطع التيار الكهربائي مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى. وأشار إلى تنفيذ الشركة عمليات صيانة أو إصلاح طوال 24 ساعة، مطمئنا المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقرا المدة المقبلة دون قطع الكهرباء. أكدت الإدارة العامة للغابات أن إعادة تشجير الغابات المحروقة لا تبدأ فور إخماد النيران، بل تخضع لتقييم دقيق وتستغرق من سنة إلى سنتين كحد أدنى قبل تدخل البشرية، وذلك لقدرة الطبيعة على التجدد الطبيعي. وقد أطلق عدد من صناع المحتوى التونسيين بمشاركة عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب حملة وطنية تهدف إلى غراسة أكثر من 200 ألف شجرة بجبل النظور بمنطقة غار الملح من ولاية بنزرت، وذلك في إطار مبادرة بيئية من المقرر تنفيذها يوم 25 أكتوبر القادم لإعادة إحياء الغطاء النباتي بالمنطقة التي شهدت حرائق. أعلنت المدرسة الوطنية للإدارة عن تنظيم استشارة وطنية على الخط لفائدة الأعوان العموميين، وذلك في إطار مشروع الإصلاح الهيكلي والشامل لمنظومتها التكوينية. وأوضحت في بلاغ لها أن هذه الاستشارة تهدف إلى إشراك مختلف المتدخلين في بلورة تصور جديد للتكوين يستجيب لاحتياجات الإدارة العمومية. اليوم وفي حدود منتصف النهار تنتهي عملية تعمير اختيار الدورة الرئيسية للتوجيه الجامعي لفائدة الناجحين في امتحان البكالوريا في الدورتين الرئيسية والمراقبة لسنة 26 و2000، على أن يتم الإعلان عن نتائج هذه الدورة يوم 7 أوت الجارية. في الأنباء الدولية، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب استئناف المفاوضات مع طهران اليوم بعدما علق ضربات كانت مقررة على إيران، مشيرا إلى إحراز تقدم دبلوماسي نحو إعادة فتح مضيق هرمز. من جهتها أعلنت الخارجية الإيرانية أنه يجري البحث حاليا مع سلطنة عمان لفتح مسار للعبور في مضيق هرمز بحيث لا يكون المسار الشمالي ولا الجنوبي، مؤكدا أن المفاوضات ثنائية وغير مرتبطة بأي طرف آخر. نهاية هذا الموعد الإخباري، نلقاكم بإذن الله في تمام الساعة 10 طريق الأمان بعد لحظات مع حنان بكر وشوقي الحميدي. إلى اللقاء.
2: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: وحبك فيه.
1: راديو المنستير. الكاسك ماهيش اكسسوار. عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
3: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
4: 9:04 دقائق على موجاتنا. صباح النور والورد والفل والياسمين. تحية لكم مستمعينا فين ما كنتوا، فين ما تسمعونا، وفين ما تشاهدوا بث إذاعة المنستير. هذا طريق الأمان يجيكم من توا حتى العشرة متاع صباح. ساعة من التوعية، ساعة من التحسيس، ساعة من التحذير من مخاطر عدم احترام قانون الطرقات ومن مخاطر الطريق زادا. خليكم محافظين على اختياركم موجة إذاعة المنستير، وكل فريق معاكم اليوم من أجل تبليغ المعلومة الصحيحة القانونية واللي تمس كل المشاعر من أجل توقي حوادث الطرقات. برشا فقرات في انتظاركم، برشا إيقاعات زادة، منهم النغم هذا على مودك مجد المهندس، على مود الإيقاعات الصيفية، على مود عيد ميلاد إذاعة المنستير، على مود الفرحة اللي نعيشوها الأيامات هذية، وإن شاء الله يا ربي على طرقاتنا زادة كيف نعيش مود الفرحة والاستقرار والأمن على طرقاتنا. نغم لولو نرجعو.

0: 10 دقائق بعد 9 متاع الصباح ولقانا متواصل معكم مستمعينا في برنامج طريق الأمان. واليوم اخترنا باش نحكيو على موضوع يهم كل مستعملي الطريق. باش نحكيو على لغة الطريق، لغة التخاطب في الطريق. فما اللي يختار انه يتخاطب باللغة ولا عن طريق المنبه متاع السيارة، فما اللي يختار باش يتخاطب عن طريق الأضواء، فما اللي يختار باش يتخاطب عن طريق الكلينيتون، باش يقول لهم راني باش ندور يحط الكلينيتون نتاعو وظهر لغة متاع تخاطب. أما أكثر من هكا فما لغة أخرى هي لغة الإشارات والعلامات المرورية اللي باش نشوفوها في الركن هذا.
1: فلاش رادار.
0: إذن العلامات والإشارات المرورية تنجم تكون سبب إنها تمنعنا من برشا حوادث، سبب تخلينا نقرأ الطريق خاصة إذا كان إحنا ما نعرفوهش. كل التفاصيل متاع الإشارات المرورية نلقاوها في الطريق. باش يقدمها لنا سيد المقدم سفيراس الذويبي، رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير. صباح النور.
2: صباح النور أخت حنان، صباح النور كافة مستمعي إذاعة المنستير. شكرا على تناول النقطة ذي في برنامجنا طريق الأمان. كما تفضلت سيادتك، مدام إشارات المرور ولا وعلامات الطريق هي لغة التخاطب ولغة إشارة بين السواق والتواصل، وهي قاعدة في الطريق، معناها يستعملوها مستعملي الطريق للاستدلال على الطريق وعلى مكوناته وعلى شنو اللي فيه وشنو اللي ما فيهش. دونك ثم تنقسم الى زوز فروع رئيسية. ثم الإشارات العمودية اللي هي
0: البلاك،
2: كيف البلاك فيها ستة، والسابعة هو العلامات الوقتية طو نتطرقولها، وثم الإشارات الأفقية. الإشارات الأفقية تتسمى رسوم الطريق وإلا خطوط الطريق، اللي هي الخطوط الطولية وثم الخطوط العرضية وثم الخطوط المؤقتة. دونك هذه كما نشوفه مثلا في الخط المتواصل في وسط الطريق، الخط المتقاطع، ثم الخطوط اللي تبدي على جنب الطريق باش تعطينا باش توضح لنا العرض نتاع الطريق. الخطوط العرضية هي توسكي خط عرضي مثلا للاستدلال قبل علامة قف، وإلا في مفترقات خطيرة وقت ثم من بعد باساج بيتون يلزم ثم خط عرضي. الخطوط الأخرى زيدة اللي هي موجودة في الطريق، ثم اللي فليش هذوك ثم أسهم الطريق، ثم فيها اللي يبدي مائل إلى اليمين، ثم المائل إلى اليسار، كيف ثم ممرات المترجلين، هذاك زيادة من رسوم الطريق.
0: طيب نقولوا سهام الطريق.
2: كيف بالنسبة للعلامات العمودية، كما موجود حسب مجال الطرقات، كما معناها نجم الناس كل تطلع عليه موجود، هو في مجال الطرقات موجود، حتى على صفحات الرسمية للمرسل الوطني للسلامة المرورية ولا لإدارة حرس مرور. دونك هما سبع أنواع، ثم علامات الجبر، علامات الخطر، علامات المنع، علامات الإرشاد والتوجيه هذيك، ثم علامات المؤقتة نتاع الأشغال اللي تبدي بالأصفر. دونك وكل نوع نتاع علامة باللي كاركتيرستيك نتاع. دونك احنا في الطريق نشوفوا تبدي علامة مثلا مثلث للفون تاعها بالابيض والكونتور بالاحمر، هذيك مثلث، هذيك تتسمى علامات خطر. دونك راهي باش نبه يعني. باش نبه السائق ومستعمل الطريق راهو ثم خطر قادم، راهو ثم مثلا معرش ثم منعرج، ثم
0: أشغال،
2: ثم لا الأشغال جنرال ما مدام تبدي علامات الفوم تاعها الأصفر، هذيك تسمى العلامات الوقتية. العلامات الوقتية هذيك يبدي الفوم تاعها أصفر، هذيك تتحط بتاريخ وتزال بتاريخ، تتحط لمدة معينة
0: مربوطة بالأشغال.
2: هكا اليوم مثلا الطريق مسكر لمدة جمعة 10 أيام، لمدة نهار، لمدة كذا، تتحط هذيك وقتية، وقت اللي تم الأشغال في الترانسون هذيك تنحى.
0: يعني وقت نلقى مثلث من داخل أبيض وداير بالأحمر، رد بالي راه باش نلقى علامة تقول فما اختار هذيك. مرور متاع حيوانات إذا كان نجم نقوله مثلا خاصة نحكي على مرجع نظر الحرس وين البرة، معناها خارج مناطق العمران، ينجم يكون فما جسر، هذوما كل نجم تحدد
2: منعرج حادي إلى اليمين، منعرج إلى اليسار، تنجم تكون هذه كل علامات خطر.
0: بجوا حبيت نسأل، هل أنهم العلامات العمودية والعلامات الأفقية يكملوا بعضهم؟ يعني إيش معناها؟ يعني وقت نلقى ليني كونتينو بالضرورة فما علامة لمنع المجاوزة، وإلا واحدة منهم تكفي؟
2: نعم مدام، شكرا. بالنسبة للخط متواصل، ديما معناها هذا في تونس معناها يطبق على جميع الطرقات وداخل مواطن العمران وخارجها، خاطر ثم حتى معناها دي بارفوا في وسط مناطق العمران ثم خط متواصل. يبدي الخط متقطع دونك وتجي العلامة قبل 150 متر من اللي يبدي الخط وتجي ثم اللي فلاش دو ريتريسمون هذيك تسمى أسهم الانحياز دونك إلى اليمين ديما جينيرالمون في اتجاه السائق وقت اللي يبدي ثم فلاش الأول ومن بعده 50 متر هما تروا فلاش على بيناتهم مسافة متاع 50 متر دونك مسافة كلها 150 متر وقت اللي ثم اللي تروا فلاش هذيك راك تحذر روحك انتبه يا سائق وقبلهم البلاكه تبدي نتاع نتاع بدايه المنع منع المجاوزه دونك رسوم الطريق تمشي اون باراليل مع العلامات العموديه باش تنبه السائق راه ثم بدايه نتاع خط متواصل الفلاش الاول الثاني الثالث بيناتهم 50 متر 150 متر راك اوبليغاسيون راك باش تولي في خط متواصل في بلاصه فيها منع مجاوزه كيف كيف وقت اللي يجي بشي وقت اللي باش نخرجوا من الزون هذيك نتاع المنع كيف كيف تبدي ثم ثم علامة فيها نهاية المنع وإلا الخروج من
0: مناطق الجولان
2: تبدي بلاكة بلاكة كحلة
0: مدام
2: سامحني بيضة وباري بالكحل
0: الإلزامية
2: تبدي بلاكة بيضة مدورة في شكل دائري والفون تاعها بالكحل فيها بار بالكحل باري بالكحل
0: انتهاء كل علامات المنع
2: باري ولا تبدي مرات باري وبرا من غير مصورة فيها ذكرها دونك هذيك نتاع نهاية المنع اوبليغاتوارمون تبدي مرفوقة كيف كيف زيدها بخطوط معناها بفلاشات ومن بعد يولي خط متقطع
0: واضح يعني فما علامات مرورية تنجم تقرأ بها طريق قراءة وقت اللي يقول لك راهي علامة زرقاء باش تزيدوا نأكدوا إيه العلامة زرقاء راهي متاع الإجبارية ومتاع الإلزامية راك ما تنجم تتعدى كان من البقعة اللي محددة لك العلامة زرقاء وقت اللي تلقى المنع بالأكثر وبالأحمر سواء كان دائري وإلا مثلث
2: دائري فون تاعو أحمر علامات المنع تبدي
0: والآخر تحذير راهو ديما قراب لبعض معناها يحذرك يمكن باش يمنع من بعد وإلا باش تاخذ أنت الاحتياطات اللازمة
2: كيف كيف
0: تفضل
2: سامحني مدام كيف كيف ثم العلامات الارشاديه اللي هي مهمه برشا في الطريق العلامات الارشاديه هذه والتوجيه تبدي جينيرالمون يا ابدا يا اما مربعه والا مستطيله تبدي بالازرق فون تاعها بالازرق فيه كتابه بالابيض دونك هذيك مثلا ترشدنا على مثلا على المنشآت الكبيرة اللي في اللي في البلاصة هذيك تدلك على مثلا على مستشفى تبدي فيها تبدي فيها باركينج محطة حافلات تبدي فيها كتيبة أو تهزك الكذا كما مثلا في طرقات سيارات بون هذيك موديل آخر
0: مثلا تخرج للطريق سيارة
2: دونك هذيك علامات إرشادية زيد السائق يلزم ينتبه لها في, في في الطريق باش توجهه للاحتمال للديستيناسيون اللي حاشوبه
0: هو المتأكدين منه 1000% هو أن العلامات المرورية هذه تعملت بمقتضى دراسات علمية دقيقة جدا يحطوها مختصين راهي نقولها ونعود مش باش تكون إرشادية ولا تحذيرية ولا منعية برك أكهو وإنما فيها أي ثم إلزامية متاع احترامها إذا كان احنا عنا علامة مرورية وما نحترمهاش راه تقريبا ما عملنا حتى شيء على خاطر كي تحترم أنت العلامة المرورية الموجودة قدامك تجنبت مخاطر الطريق وتفاديت حوادث الطرقات
2: وجنبت غيرك
0: وجنبت غيرك أكيد معناها هو واللي معاه ولا والناس اللي معاه في الطريق العلامات المرورية راهي توضعت لاحترامها يعني تحترم العلامة تحترم القانون
2: لا. علامات الطريق شكرا مدام هي توضعت بالأساس معناها لتسهيل التواصل بين بين السواق وبين مستعملي الطريق وكيف كيف هي تحط باش تعاونهم دونك علامات الطريق راهي المفروض هي تكون العنصر الحريص رقم واحد على مستعملي الطريق اذا كان نطبقوها بشكل
0: جدي.
2: بشكل جدي
0: وطبقها
2: 100% معناها خاطر جامي باش يبدي في فيراج مثلا خط متقطع جامي باش تبدي في بونت في في مكان مرتفع في خط متقطع ديما التراساج راه يبدي خط متواصل دونك راهي سلامتك يا سائق يا مستعمل طريق
0: الطريق الرئيسي والطريق الفرعي زاده
2: كيف كيف تجي موجود اذا كان شفنا علامه تقفر ماهيش محطوطه غادي اعتباطين كيف كيف راهي الاضواء مدام الاضواء اللي في روج هذوك هذوك راهم يعتبروا زي علامة من علامات الطريق دونك الضوء الأحمر والأخضر والبرتقالي هذيك راهي كلها يقابلها في علامات الطريق كيف كيف كيما علامة قف كيما علامة فسح المجال هذيك يقابلها اللورانجي الأخضر معناها ما ثماش علامة دونك راهو مجعولين في الطريق وموجودين راه باش يسهلوا السياقة على مستعملي الطريق ومن المنبر هذا احنا نطالبوا ديما مستعملي الطريق راهو باحترام إشارات مرور باحترام الخطوط خطوط الطريق اللي هي الرسومات اللي موجودة على الطريق. خاطر مرات تبدي بلاصة مسيبة شوية ما فيهاش بريك، دونك يبدي كان تراساج نطبقوه زيد كيف كيف. وهذا هو
0: واضح ولا محالة. احنا توا كملنا شهر جويلية واليوم معنا دخلنا في شهر أوت، والأكيد أنه فما حاجة وسيمة الله غالب هكا مقترنة بالأجواء الصيفية والاحتفالات والعروسات والأفراح بصفة عامة. كيما تلتزم باحترام قانون الطرقات واحترام العلامات والإشارات المرورية، تلتزم بسلوك مروري يلزم يكون، وهو أنك وقت اللي تكون متناول بعض الحاجات مشروبات كحولية اللي تخليك مكش مركز على الطريق، الأحسن أنك ما تسوقش.
2: صحيح مدام، شكرا. في الصيف ديما لاحظوها ارتفاع ظهر، هذه الحق موجودة روع على كامل عام، أما لاحظوها بصفة خاصة في الصيف ترتفع الظهر هذه كما تفضلت سيادتك، معناها بعد الموسم تاع الفروحات والنجاحات وكل للأسف معناها يتعمد ثم شكون عن سوء نية ثم شكون حتى عن حسنية، معناها
0: يتعمد يشرب حاجة تخصه أما ما تتعمدش تسوق
2: ويسوق مالجري سوق، بالرغم اللي تنبيهات اللي نقوموا بها على طرقات. احنا كإدارة عام الحرس الوطني وكإدارة حرس مرور نقوموا بحملات تكاد تكون يومية في مختلف مناطق الجمهورية
0: للتصدي للظاهرة هذه،
2: حملات مرورية هادفة تستهدف مخالفة السياقة تحت تأثير حالة كحولية، تكون معناها في جزء الأول بالالكوتيست هذاك اللي على الطريق، دونك السائق اللي تشك فيه الدورية اللي هو في حالة غير طبيعية وتبين عليه علامات التعب والإرهاق وحالته ماهوش صابر في الطريق، يتمك الهواء المزفور هذاك في وسط الطريق، اذا كانت لا بوزيتيف دونك في مرحله ثانيه نحولوه للمقر نتاع العمل، ومن بعد بالتسخير نتحولوا به لاقرب وحده
0: يوقف عن السياق،
2: يوقفوا على السياقه ونمشيوا نحللوه في انتظار حضور التحليل نتاعو، ومن بعد يتحرر له محضر عدلي، تمشي منه نسخ للنيابه، تمشي نسخ اخرى للجنه الفنيه لسحب الرخص،
0: ويضطر وقت ضايع وكله في الهواء وقت هو كان نجم يمتنع عن السياقة.
2: واكثر من هذا كل مدام اختار اللي سببه على روحه وعلى غيره. احنا للاسف معناها شهدنا وكنا حاضرين على برشا حوادث مرور يكون طرف فيها معناها سائق متناول لمشروبات كحوليه، والاكثر سوء من ذلك يكون هو السبب في وفاه سواق اخرين. بون هو يمنع هذا قضاء وقدر، أم يكون سبب في وفاة عائلة أخرى،
0: في مأساة عائلة أخرى.
2: نعم،
0: والمحالة الواقع متاع الزمن يعني هو اللي فرض أن الموضوع هذايا كيف دكتور وسيم جمعة عن الهلال الأحمر التونسي حامل سوسة اللي باش نكونوا معاه بعد شوية في الخيمة مع شوقي الحمادي باش يعطينا نشوفوا معاه معنا أكثر تفاصيل واقعيا، أما باش يرافقنا اليوم في سبوت هذايا اللي حضرناه خصيصا يعني للتصدي لظاهرة السياقة تحت تأثير حالة كحولية. شكرا لك سيد المقدم.
2: نصيحة واحدة نبه جميع سوا، ما تسوقش وانت تشرب، ما تسوقش وانت شارب، يبارك فيك.
0: ان شاء الله ان شاء الله ياخذوا بالنصيحه هذه من اجل مصلحتهم هما ومصلحه الناس اللي راكبين معاهم وبقيت مستعملي الطريق. شكرا لك سيد المقدم سفيرة سبيبي رئيس فرقه حرس المرور بالمنستير، نتلقاو ان شاء الله في مواضيع قادمه.
2: شكرا.
0: شكرا
2: معاك مدام.

اليوم باش نحكيو على القياده في حاله سكر. الهيئه المحليه للهلال الاحمر التونسي باش تقدم لكم مجموعه من النصائح في الوقايه والحمايه والتدخل اذا كان لقينا روحنا قدام مصاب او انسان في حاله سكر. الاحصائيات الاخيره في تونس تقول ان 30% من الحوادث القاتله سبب نتاعها القياده في حاله سكر. 5 جرامات في الدم من الكحول قادره انها تضاعف الحوادث بنسبه 30%. 8% من الجرامات من الكحول في الدم قاعده تسبب في 5 مرات حوادث قاتله في تونس. واذا كان لقيت روحك قدام سائق في حاله سكر، ماذا بيك تفكر في حمايتك وحمايته هو مباشره، فماذا بيك تاخذ منه المفاتيح بكل لطف وتحاول توصله الى المكان اللي هو ينوي الذهاب اليه، اما تاخذ تاكسي او توصله انت. واذا تعذر ذلك فعليك الاتصال بالرقم 197 شرطه نجده اللي هي تتكفل بالعمليه هذه. اذا كان لقينا روحنا قدام مصاب فاقد الوعي في حاله سكر، يقول قائل كيفاش باش نعرف انا اذا كان شميت الريحه بالطبيعه نتاع كحول خارجه من فم المصاب هذا؟ فمباشره يلزمني نحط المصاب نتاعي في حاله الضمان الجانبي، هي نحطه على جنبه ومع قشعر راسي للخلف، ونتاكد من انه التنفس نتاعه تنفس طبيعي، ونطلب الرقم 190 الطب الاستعجالي، لانه السيد هذا في حاجه الى تدخل عاجل. ما نعطيش قهوة سكر ماء الإنسان فاقد الوعي، فقط وضع الضمان الجانبي. كان معكم الدكتور وسيم جمعة رئيس الهيئة المحلية للهلال الأحمر التونسي بحما سويسرا.

0: تسير انفيضة بوفيشة سيدي بوالي على الموجة 104.7
1: حزاب الأمان حاجة لازمة، الكليك هذه هي اللي تمنع. المرصد الوطني لسلامة المرور.
2: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
3: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورغيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.
2: المتعود برنامج طريق الأمان يعرف اللي الجزء الثاني من البرنامج يكون خارج استوديو قبل ما نمشي لشوقي، وين باش يكون في نقطة مرورية قريبة برشا لمستعملي الطريق. حبيت نحكي لكم على نشاط نظمته وزارة الشؤون الدينية نهار الخميس 30 جويلية 2026 بدار الكتب الوطنية. يوم دراسي كان تحت عنوان وقاية النفس والممتلكات من حوادث الطرقات، حفظ للأمانة وتحقيق لمقصد شرعي ومسؤولية مجتمعية. اليوم الدراسي هذا يندرج في إطار تنفيذ الاستراتيجية متعددة القطاعات سلامة المرور 2025-2034، والهدف للتوعية والتحسيس بضرورة احترام قانون الطرقات وما ينجر عن عدم احترامه من حوادث وتهديد النفس البشرية اللي حث الإسلام على المحافظة عليها. سيد الوزير هنا دعا تخصيص الخطب الجمعية والدروس لتوعية رواد المساجد بضرورة الالتزام بقوانين المرور واحترام الطريق وانتهاج حسن الخلق في التعامل مع المترجلين ومع سائقي السيارات، كما أكد على أهمية الصيانة لدورية السيارات. جامعة الزيتونة من جهتها أكدت على ترسيخ حرمة الدماء وحرمة إراقتها بغير حق، بل حثت زادة على تكريم النفس البشرية وأوضحت زادة اللي استعمال وسائل النقل التي جعلت لتسهيل حياتنا بصفة عامة يجب أن نستحضر أنه كنا مؤتمنين على أنفسنا وعلى اللي معانا وعلى اللي معانا في الطريق، يعني اللي معانا اللي راكبين معانا واللي يستعملوا معانا في الطريق. مؤكدة جامعة الزيتونة على أهمية التنشئة والتربية على فكرة أساسية هي احترام قيمة الإنسان. أكيد لهنا نجمو نستنجو هكا ونشوفو مع قرب اللي وزارة الشؤون الدينية بتنظيمها اليوم الدراسي هدايا بالتعاون مع المرصد الوطني لسلامة المرور تسعى لإبراز البعد الأخلاقي والروحي للسلامة المرورية واستحضار الوعي الديني والمجتمعي عند كل الأفراد وعند كل مستعملي الطريق. يظل لهنا نجمو نحسو عمق التحسيس، عمق إنه نقرب أكثر لمستعمل الطريق من خلال الخطاب الديني ونعرفوا تأثير الخطاب الديني على استحضار الواعز الأخلاقي والديني. تدا كيف نحس كأنه فما شحذ همم من الناس الكل منخرطة في منظومة السلامة المرورية وكل الجهود متضافرة من أجل أنه تكون طريقنا آمنة، من أجل تكون طريق الأمان لكل مستعملي الطريق.

خليكم كلكم عندكم هذا الواعظ الأخلاقي في احترام قانون الطرقات وتجنب التهور على طرقاتنا واستعمال الطريق نقول بطريقة أنانية على الأقل في بطريقتنا احنا. لا تسوقش بطريقتك انت, تسوق حسب ما يفرض قانون الطرقات واللي يحميك انت واللي يحمي الناس اللي راكبه معاك ويحمي مستعملي الطريق. اقلها حاجة نبدأ بها انك تمتنع عن استعمال الهاتف الجوال اثناء السياق. هذا مثال من الأمثلة.

انت تسوق عادي في الطريق يرن تليفونك تقول نجاوبه ألا لا، قرار ينجم يبدل بارشة حاجات إلى الأبد. تذكر اللي استعمال الهاتف الجوال أثناء السياقة يشتت انتباهك ويزيد من خطر التعرض لحادث مرور بنسبة توصل إلى الأضعاف. تعرفش اللي وانت تجاوب على التليفون يصير تشتت بصري ويدوي وذهني في نفس الوقت. مضطر تجاوب، تقف على اليمين وتجاوب على تليفونك ثواني ولا دقائق وتواصل طريقك. تذكر اللي سلامتك وسلامة الآخرين أغلى وأهم من أي رسالة أو مكالمة. السياقة مسؤولية وحياة الناس أمانة بين يديك. المقدم نجاة هرابي، مصلحة شرطة المرور المونستير.

0: طريق الأمان صباح الاثنين انطلاقا من التاسعة.
1: السياقة برزانة تخليك فائز على الطريق وفائز بأمنك وسلامتك على الطرقات، وكيف كيف فائز بجائزة البرنامج إذا كان هكا يرصدك شوقي الحميدي اليوم في النقطة المرورية اللي تنجموا تتفرجوا فيها وتتابعونا من خلالها من خلال صفحة إذاعة منسير على الفيسبوك ولا على اليوتيوب. بعد نقول صباح النور لشوقي، تعرفوا هالبقعة وين موجودة بالضبط. شوقي صباح النور. شوقي عسلامة يا شوقي، صباح خير يا شوقي.
2: صباح الخير حنان، صباح الخير لكل السادة المستمعين والمستمعات اليوم في البرنامج متاعنا طريق الأمان على صفحة وعلى موجات على صفحة إذاعة المنستير وأيضا على موجات إذاعة المنستير اليوم تسمع فيها حنان،
1: نسمع فيك ونتفرج فيك زي داي.
2: أيوة تتفرجوا فينا على اليوتيوب ها؟
1: اي دولي على اليوتيوب خاطر غزرت للشاشه الموجوده في الاستوديو، نتفرج في شوقي الحميدي وتحديدا ظاهره خيمه الهلال الاحمر، ظاهر طريق القنطاوي، ظاهر شوقي يركح في الميكرو، فريق العمل زاد كيف كيف داير بيك، ظاهر نستناو في انطلاق المسابقه نتاعنا. نذكروا اللي جايزتنا من اهداء شركه تونسيه المصريه لصناعه المعدات الطبيه، ان شاء الله نلقاو برشا فايزين وان شاء الله ناخذوا فكره اللي التدخلات نتاع الهلال الاحمر كانت قليلة في مجال السلامة المرورية وفي كل المجالات بصفة عامة، على خاطر إذا كانت قليلة كان أكثر أمن وسلامة على طرقاتنا وأقل حوادث. إن شاء الله يا ربي نلقاو النتيجة هذه من خلال مداخلتك يا شوقي.
2: شكرا لك حنان. بطبيعة هذه هي جائزتنا حقيبة مستلزمات السلامة والأمان المرورية اللي هي بطبيعة تتبع من خلالها خطوات السلامة والأمان في حالة الأعطال والوقوف الاضطراري. كما قلنا الجائزة هذه تتوفر على عدة معدات للإسعافات الأولية ولإعلان العطب نتاع العربة إن كان عطب في ذلك أو ما شابه ذلك. وبالطبيعة كما قلنا تعرفوا جيدا الحقيبة هذه اللي هي كانت حقيبة عجيبة دائما عجيبة باعتبار وأنه عدة سواق اكتشفوا أنه ما عندهمش المستلزمات هذه، فبالتالي إذاعة منسير والشركة الطبية التونسية المصرية لصناعة معدات الطبية طبعا يهدي الجائزة هذه للسائق المثالي. إذا كان بالطبيعة نلقاو سائق مثالي اليوم يرافقني زميلي رياض الزريزي على مستوى الإخراج الرقمي الخارجي لإذاعة المنستير، وبالطبيعة كما قلنا اليوم نكونوا حاضرين في مفترق المنشية طريق الشط في حمام سوسة. اليوم يكونوا حاضرين معنا مصلحة شرطة المرور بسوسة من خلال السيد النقيب محمد سعيد رئيس مركز شرطة المرور بسوسة الشمالية المعروفة بحمام سوسة القنطاوي، وأيضا يكونوا حاضرين معنا الفرع الإقليمي للوسط الشرقي للمركز الوطني لسلامة المرور من خلال السيد النقيب مهدي بوقرة وأيضا السيد نعيم الرمضاني، وبالتالي حاضرين معنا يكونوا عن المركز الوطني لسلامة المرور فرع في الوسط الشرقي. كذلك حاضرين معنا الهيئة المحلية للهلال الأحمر بحمام سوسة، طبعا هذا الفرع الناشط، هذا الفرع اللي هو بالطبيعة ديما نلقوه خاصة في الفترة الصيفية، واللي الناس اللي تكون جاية من سوسة باتجاه القنطاوي عبر حمام سوسة من خلال مفترق المنشية المعروف بمفترق المنشية الشط، لأنه فما مفترق المنشية قلب مدينة حمام سوسة وين مركز الأمن الوطني وين محطة البنزين والكيوسك وين محطة السيارات الأجرة التاكسي واللواج والتاكسي الفردي بطبيعة في حمام سوسة. قلنا لأنه مفترق ذاك ما نخدمنا فيه هذا التخصص اليوم نلقاور واحنا في مفترق الشط طريق القنطاوي كما قاعدين تشاهدوا فينا على بطبيعة على المباشر متاعنا على اليوتيوب قناة يوتيوب لإذاعة المنستير وعلى صفحتنا راديو منستير وراديو منستير لايف وأيضا من صفحة برنامج طريق الأمان على الفيسبوك. تعرفوا أنه تتكثف الجهود للإنقاذ، تتكثف الجهود للنجدة، تتكثف الجهود، هناك ثم تكامل تعاون تعامل تشارك مسؤولية جماعية بين السلطات الأمنية من خلال شرطة المرور نموذجا اليوم يكونوا حاضرين معنا، وأيضا من خلال المجتمع المدني الهيئة المحلية للهلال الأحمر
1: شوقي
2: سوسة. وبالطبيعة كما قلنا لأنه تم تركيز خيمتين بالإسعاف وتنحيوا شوية على الهلال الأحمر هي حمام سوسة، طوى زميلي رياض الدريدي اللي هو يساعدني في الإخراج الرقمي باش نشوفوا الهيئه نتاع المحليين الحل الاحمر باش يجوا معنا والا باش يكون المسؤول معاهم اللي باش يكون حاضر معنا. تفضل حنان. اي نسمع.
1: حبيت هذه كان الصوره تكون موجهه مباشره للخيمه، خلينا نعرفوا معنا التجهيزات الموجوده.
2: هو احنا قلنا نشتغلوا من النقطه هذه ثم باش نمشيو للخيمه، لانه في البدايه باش نحكيوا شويه على هالمفترق هذا، الخصوصيه نتاعه، الكثافه المروريه، شي انواع واصناف العربات، ربما شنو اهم المخالفات اللي تسجل، دوريه التواجد الامني لهنا، لانه هو تواجد امني من خلال الامن العمومي خلال شرطه المرور، فنجد نشوفوا فماش اسئله اخرى تكون حاضره لهنا في هالمفترق هذا. هو شريان حيوي وبالطبيعه معروف بكثافه الحركيه المروريه، اخترناها ليس اعتباطيا وانما مدروس باعتبار وانا يمكن قلنا الاهميه نتاع العمل في المفترق هذايا. قلنا المفترق هذايا بالطبيعه بالطبيعه شويه للخيمه، وطبعا نزيدوا نشوفوا معناها شكون اللي باش يتدخل معنا من خلال الهلال الاحمر التونسي. باش نلتحق بيا السيد النقيب سي محمد سعيد رئيس مركز شرطه المرور بسوسة الشمالية المعروف بحمام سوسة القنطاوي. بعد إذنك زميلي رياض باش ندوروا شوية من هنا باش نكون الخلفية متاعنا اللي هو المفترق، باش تشوفوا كيفاش العمل الميداني اللي قاعد يصير، لأنه كل مفترق عنده الخصوصية متاعه في التعامل الأمني في التقنيات وبالطبيعة كما قلنا في المرونة في سلاسة في ترك الأولوية وغيره معناها، وكما قاعدين نشاهدوا معناها العمل الأمني هذا، لأنه كما قلنا ديما في كل حصة في كل لحظة ديما تشوفوا مشهد جديد، ديما تعطوا معلومة أكثر جديدة، ديما ثقافة مرورية نحاولوا نقربها أكثر للسادة المواطنين، ديما عندهم تذكير خاصة للي هو ربما خراق الطرقات ولكن ينسى بعض الأجزاء منه أو بعض النقاط منه المرورية، فبالتالي لهنا كما الحصة هذه وفيها مختلف معناها تدخلاتنا في الشأن هذا في مختلف برامجنا، كانوا ديما نحسوا بأهمية ووعي الثقافة المرورية. سعداء باستقبال السيد النقيب محمد سعيد رئيس مركز شرطة المرور السوسة الشمالية. سي محمد صباح الخير، مرحبا. نجموا نقولوا ونجموا نهنيوكم بنجاح على الأقل شهر جويلي على مستوى التأمين المروري وغيره، معناها التأمين بصفة عامة في مرجع النظر نتاع اقليم الامن الوطني بسوسه ومن خلال مصلحه شرطه المرور بسوسه، خاصه وانه انت عندك من اهم النقاط المروريه على المستوى العالمي وعلى مستوى الجمهوريه التونسيه بالخصوص، فبالتالي لهنا وقت اللي نقولوا حمام سوسه نقولوا القنطاوي نقولوا سوسه ذروه السياحه وذروه الحركيه المروريه لمختلف العربات الاصناف.
3: صباح الخير سي شوقي، مرحبا بك وكافه اذا مستمعي ذات منستير. بالفعل تشوقي كما ذكرت احنا كنا هناك تعدينا بمهرجان بابا وسو واللي شد نجاح امني على جميع المستويات.
2: والله يعني نقول نجاح امني يدرس عالميا، يدرس عالميا.
3: الاقبال معناها كان كثيف وكثيف للغايه، تجاوز حسب 300,000 متفرج كتشوى على مستوى حفلة البوشيك وإلا لما نهارت المهرجان
2: 300,000 متفرج وأكثر في السهرة الواحدة
3: عنا في عنا بلوفاندو وقت حفلة مطارف تيتي مع البلطي، كيف كيف عنا نهارت البوشيك وعنا نهارت الكرنفال وكيف كيف عنا نهارت البوشيك في برج القنطاوي،
2: وهذه راهي اللي تسمعوا فيها سيارة الإسعاف متاع الهلال الأحمر التونسي فرع حمام سوسة، أوكي معناها هي في العمل متاعها في الأثناء معناها يلتحقوا بنا فرح علمت على الهلال الأحمر الذي شيء بتاعي يأخذ الكلمة
1: إن شاء الله تدخل خفيف
3: كما قلت لك خطة أمنية محكمة بالتنسيق بتاعه مع القيادة الأمنية بتاعنا، والحمد لله تعديت معناها ناجحة 100% مع أن حتى إخلالات فيها وما سطنا فيها حتى معنا لقدر الله مشاكل كذا، وهذا نجاح يقيد كما قلت لك على إدارة أمن في بسوس.
4: وتعرفوا أنه أبنائنا بالخارج يرجعوا لأرضهم لبلادهم أرض الوطن، ديما السياقة متاعهم تختلف ربما على سياقتنا في تونس، ينجم يكونوا هما نوعا ما متقيدين أكثر بضوابط على مستوى المرور بصفة عام. إذا كان فما البعض لا يتقيد فذلك هو شاذ يحفظ ولا يقاس عليه. إضف على ذلك أنه الجالية المغاربية من خلال الجزائريين أشقائنا الليبيين، وبالتالي معناها اللي احنا هو صحيح قانون المرور هو عالمي ولكن في تونس مع كثافة الحركية المرورية ربما هم ما عندهمش في المناطق متاعهم، فبالتالي يتغير النسق عليهم نوعا ما، وخاصة مع استعمال وكثرة استعمال الدراجات النارية والدراجات النارية الثقيلة والليكواد وغيره معناها من مختلف العربات والتروتينات وبالتالي معناها لهنا تولي درجة الحذر واليقظة أرفع بكثير.
3: شوف التذكير سي شوقي نرجعك شوية للنجاح الأمني اللي شدناه في مهرجان بابا وسو. احنا كنا نحكيو على 300 ألف متفرج أون بلانير على الشاطئ البحر في ساحة المدن المتومة. فما الدول الأخرى متقدمة حصلت لهم عمليات دهس. احنا والحمد لله كل عام ننجح في تأمين تظاهر هذه ما نخلفه حتى ولو كان خطأ بسيط. وهذا كما قلت لك هذا كل تنسيق مع القيادة خطة أمنية محكمة.
4: الله هو الزملاء من خلال القيادة من خلال سيد مدير الإقليم وليد حفوز ولين هنيوم أنا بمناسبة أن مواصلة الثقة فيه على رأس إدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة. أيضا رجل الدولة بامتياز سي وليد حفوز نفس الشأن ونفس الامتياز لرجل الدولة بامتياز سي رمزي البوزيزي رئيس المصلحة. الحقيقة معناها التعامل مع المجتمع المدني معكم أنتم كرؤساء وحدات ورؤساء مراكز. فبالتالي معناها لهنا كما قلنا نشوفوا كيفاش كي تكون المصلحة الوطنية هي العليا وفوق كل اعتبار. فبالتالي ما نجموا إلا نكونوا ناجحين في هالمهمة متاعنا من أجل تأمين كل مواطن في بلادنا بصفة عام.
3: بطبيعة كما قلت لك هذه كانت خطة أمنية محكمة ولاقت استحسان كافة المواطنين خاصة منهم السياح يجاو حضروا في الحفلة وشافوا النومبر بتاع الببليك وشافوا الأمن معناه موجود من الكتباس وشافوا كيفاش قطعنا المرور وكذا وكانوا محميين وعملوا جو معناه وامبيونس مع السبكتاكل ومع الستار فنانين. معناه هذا نعود يالي يقول لك نجاح أمني بامتياز ويشهد له إدارة أمن إقليم سوسة بالتنسيق كما قلت لك مع جل القيادات الأمنية على رأسهم سيد مدير الإقليم وبطبيعة مع سي رمزي البعيس بساعة المرور.
4: خليه طبعا نحكيه على النقطة المرورية هذه اللي هو مفترق المنشية الشط وبالتالي هو من المفترقات الحيوية جدا. هو رابط شرياني بين بطبيعة الطريق السياحية ونفس الشيء عبر مدخل مدينة حمام سوسة من جهة الشط على أقل المستوى قلب المدينة وين الحركية والكثافة المرورية. وبالتالي لهنا خلينا نحكيه على الخصوصية يظهر لي تقريبا كل العلامات متوفرة اللي هي كانت موضوع حصتنا اليوم زادها منذ قليل مع سيد فراز الذويبي طبعا رئيس فرقة حرس المرور بالمنستير. فبالتالي حكينا على العلامات والأهمية متاحة. من بين العلامات المتوفرة لهنا هي تقريبا جل العلامات اللي على مستوى ترك الأولوية القف من جهة التفرعات بالمحاذي للطريقة هذية. أيضا العلامة متاع الخطر على مستوى ربما قد يكون عليها اشتعال نار على مستوى العربات بتبيع لأنه طريق ذات خصوصية معينة. فبالتالي نحكي شوية على الخصوصية دي.
3: احنا اليوم سي شوقي متواجدين مفترق المنشية الشاطئ الرابط بين شارع 14 جانفي والمعروف بالطريق السياحية وشارع مختار العتيري والمعروف بالطريق الشاطئ. المفترق هذا يشهد معناه كثافة مرورية خاصة في فصل الصيف كثيفة جدا ومركز به نقطة أمنية قارة 24 ساعة على 24 ساعة كما تشوف لنا الود متاعنا. معناها المهمة متاعهم أولا تسهيل حركة المرور هذا الإطار الأول. مرحلة ثانية عن الدور التوجيهي مكتعرف كما قلت لك احنا في منطقة سياحية السياح والأجانب يسهلوا على النزول على مطعم كذا إطار التوجيهي وكيف كيف الرقابات الترتيبية ورفع المخالفات إن معناها توجد في الرمبو هذا بطرق هذا.
4: نوعية المخالفات ربما ترتكب في المفترق هذا في انتظار يلتحقوا بنا الهلال الأحمر في حمام سوسة.
3: نظرا كما قلت لك الكثافة المرورية واللي تشدوا المفترق هذا جل أنواع المخالفات موجودة نجم نقاو استعمالات في الجوال خاصة عدم ترك أولوية المرور نظرا للاكتظاظ اللي في المفترق. هاتف الجوال عدم فسح المجال كيف كيف فما المحاضرة عادية معنا في إطار الحملات عدم إجراء الفحص الفني جميع أنواع المخالفات نجم نقاوها موجودة كيف كيف عدم ارتداء حزام الأمان فهمتني.
4: لا هو حزام الأمان فما البعض يقول لك نتسائل طواني يقول لك بربي نمشي 20 في الساعة و30 في الساعة يا أخي شنو حزام الأمان اللي باش نستعمله شنو مدى الخطورة اللي باش تشكلها باعتباره أنه الطريق هذه ذات كثافة مرورية حتى على مستوى الفاصل الزمني على مستوى تقريبا 6 كيلومتر أو أقل أو أكثر شوية بين سوسة مفترق القنطاوي الطريق السياحية 14 جانفي على مستوى باب جديد باب حر معناها وإحنا جايين لهنا كثافة حركية مرورية كبيرة برشا ضغط مروري رهيب جدا وانتم قاعدين معناها من خلال التمركز نتاعكم في المفترق هذايا وغير من المفترقات ورمبالك مفترق الكليوباترا وغيره معناها مفترق البورا. فبالتالي على مستوى شارع النخيل يعني قاعدين تسهلوا في الحركة المرورية والتنوع الأمني موجود مختلف أسلاك. لكن يقول لك يعني شنو الأهمية متاع الحزام الأمني اللي نلبسها صحيح هو تطبيق للقانون هذا لا شك ولا اختلاف فيه. القانون يقول تلبس حزام الأمان، يجب نسكن نكون منضبطين للباس حزام الأمان. أما الكثافة المرورية جدا جدا جدا جدا، في بعض الأحيان يقول لك أنه يلبس فيها حزام الأمان.
3: هو اسمه حزام الأمان، الأمان ينجم هو يكون في المفترق الصحيح يمشي معناه بسرعة ضعيفة على الأقل معناه 10 كيلومتر بالساعة وكذا، من بعد بشوية تسرح السيركولاسيون صحيحة المرور مش يضعف مسرعة متاعه وينجم يتعرض لحادث مرور. ووقتا نقوله يا ليتنا هو حزام الأمان شو مش عمله حمايته عند وقوع حادث مرور، تجنبا باش ما يندفعش الأمان الأمام ويصطدم بالبلور الأمامي الواقي من الرياح للسيارة متاعه.
4: هاوك أنا أنت جيتني للجواب اللي نحب نتحصل عليه. عبارة كأنك قلت لي، عبارة كأنك قلت لي أنت إنسان قاعد يسوق في دراجة نارية من غير خوذة وهو يسير في 10 و 20 في الساعة زاد كيف. لا قدر الله لو كان يطيح أو يرتطم رأسه أرضا أو على مستوى الرصيف أو بجسم يكون هو جسم معناها دور معناها حاد وإلا غيره، فبالتالي أو جسم صلب الأحرى باش كان يكون التعريب للمصطلح يكون صحيح، فبالتالي معناها لهنا نقول احنا في اللحظة هذيك الفارقة اللي هي بعض الثواني في ارتطام مفاجئ، بالتالي معناها تنجم تكون تصيبه في موضع قاتل على مستوى الجسم ولا الإنسان.
3: قلت لك شوقي هو حزام الأمان، احنا هي رايح معناها نحن نرممون ناخذوها كسواق السيارات ناخذوها كعادة، معناها كي يطلع للسيارة متاعه ما غير ما يشعر اللي اوتوماتيكمون يحط السنتور. نعاود نقول لك صحيح هو في بعض المفترقات مش يقى يمشي يقى يروح يمشي في الخمسة كيلومتر في الساعة 10 كيلومتر في الساعة يقول لك شنو الفايدة متاعه، أما من بعد بشوية كما قلت لك يمشي ضعف مسرعة متاعه مش يقعد السائق نحي ركب نحي ركب، طوم يقعد لابس السنتور متاعه تجنبا أول حاجة للمخالفة المرورية نجمع من أعوان الأمن. أما الحاجة الأهم والأهم جدا أنه حفاظا على سلامته عند وقوع حادث المرور، وهنعرف حادث المرور هو الميزه نتاعو انه فجئي فجئي معناه اتو مومون ينجم حتى انت تسوق بالبيان
4: والقدر ما يعطيكش تنبيه،
3: ينجم يدخل فيك واحد يكون سكران، نجم يكون واحد كرب نتاعو قدامه طاحت ام بان دخل فيها. دونك انت هذا حزام الامان راهي عاده معناه لازم نستنسوا بها، وراه ديما نقولوا هو اسمه حزام الامان معناه مجعول حمايه للسائق ومرافقيه.
4: وهو احنا اخترنا المكان هذايا باعتباره انه هناك فما مركز اسعاف للهلال الاحمر التونسي، هما طوا كل حال احنا كنا منسقين معاهم باش يكونوا حاضرين معانا، لكن كما قلنا وكما كنا نحكيوا طوا لانه حادث المرور يجيك فجئي او معناها لا قدر الله الاصابه تجي فجئيه، وما خرجوا في مهمه وشفنا حتى كيفاش سياره الاسعاف تعدات معناها مشات في مهمه جات من جهه القنطاوي باتجاه سوسه بالطبيعه ما نعرفوش الوجهه نتاعها فين، ولكن كما قلنا معناها هي خرجت في مهمه ومازالت المهمه نتاعها متواصله وان شاء الله المهمه هذه تكون خفيفه.
1: شوف مع السي وسيم يقول لي موجود شوقي
4: ونفس الكلام نتاع زميلتي حنان معناها منذ قليل تطور اذا كان التحقوا بنا حتى ولو انا
1: كنت نجم نقول لهم شويه شوقي قريبت لك هي
4: شوقي
1: يظهر لي هم متمركزين على مستوى الخيمة والدكتور وسيم جمعة موجود غديك معاهم في انتظار أنه يتم النقل من خلال في الخيمة هذه ونشوفوا تدخلاتهم اللي صارت واللي حتى سيارة الإسعاف اللي خرجت ناخذ فكرة على التدخل هذية.
4: هو الدكتور وسيم جمعة رئيس الفرع المحلي تقليل الأحمر بحمام سوسة، هو حتى في التنسيق معاه البارحة اعتذر أنه يكون حاضر معنا لالتزامات مهنية، فبالتالي معناها هو ما ينجمش يكون حاضر معنا، ولكن على اساس انه فما شكون باش يكون حاضر معنا اللي هو من المفروض انه باش يكون حاضر معنا باش هو ياخو الكلمه باش يدخل وباش يعطينا التعاون والتكامل والتشارك بين المجتمع المدني وبطبيعه الامن الوطني التونسي من خلال شرطه المرور والامن العمومي على مستوى مفترق المنشيه هذايا وهالتمركز لمركز الاسعاف هذايا من خلال ثلاثه خيمات رئيسيه معناها حبينا نحكيو على التفاصيل نتاعهم شنو مكوناتهم وشنو كيفاش نظام العمل نتاعهم كيفاش يتم عمليه التنسيق مع الامن وعمليه الخروج هما باش يكونوا هما يساهموا في التامين معادله زاد لمجهود الحمايه المدنيه اللي ما ننساوش زادها دورها او معناها ما نغيبوش مجهودها، فبالتالي هي زاد بكري شويه السياره الثانيه اللي تعدات الاسعاف في سياره الحمايه المدنيه هي الاخرى فيها عمليه مهمه بالطبيعه على الميدان، فبالتالي كما قلنا معناها اذا كان هما رجعوا من المهمه نتاعهم باش يكونوا حاضرين معنا باش يدخلوا فانهم مرحبا بهم، او اذا كان معناها الوقت انتهى وهما ما كانوش حاضرين معاهم او معنا بالاحرى نخصوا لهم حصه اخرى الاسبوع القادم تكون لهم هما معناها 100% باش فكر نصيف ساعه نزيدوا نحكيوا اكثر التفاصيل ونزيدوا معناها تكون هيك بتكون خير، باعتبار كما قلنا وانه معناها كانوا باش يكون حاره الاسعاف وطاو ان شاء الله هاوجات، وان شاء الله يطمنونا شنو هو التدخل، قداش المده الزمنيه، كيفاش تم الاعلام اذا كان بالطبيعة كانت الامور على احسن ما يرام. قلنا معناها فما اضافه
3: هي الميزه نتاعو سي شوقي مش الطريقه هذه قلت لك.
4: اي سامحني باش نقاطعك، نذكر لكل من التحق بنا الان على موجه اذاعه منشر على صفحتنا وعلى قناه اليوتيوب نتاعنا، راهو ضيفي الان هو النقيب محمد سعيد رئيس مركز شرطه المرور سوسه الشماليه القنطاوي حمام سوسه. تفضل سمحك
3: لك. اضافه للنقطه الامنيه كما قلنا القاره 24 ساعه 24 ساعه موجوده لهنا.
4: ايوه
3: كيف كيف عندنا مركز اسعاف التابع للهلال الاحمر واللي كيف كيف يقدم في خدمات 24 على 24 قاعد يساند في مجهودات زملائنا في الحمايه المدنيه وكيف كيف زملائنا بالنسبه للسبيطارات كل كاين. الحقيقه القيمه هذه كل عام مع بدايه العطله الامنه تنتصب لنا، والحقيقه قاعدين يعاونوا فينا احنا بالباهي يعطيهم الصحه، يساندوا في مجهودات كما قلت لك الحمايه المدنيه والسبيطارات الزومبيلونس والسميات. وان شاء الله كيف قلت يلتحقوا بينا واحد منهم ويعطيك اكثر ما تعلمهم.
4: شكرا لك سي محمد سعيد سيد النقيب سي رمزي بعزيزي التحق بنا سي رمزي بعزيزي رئيس المصلحة. سيد النقيب مرحبا صباح الخير سي رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة سي رمزي بعزيزي. تو نجيو شوية زاد المرصد الوطني معانا يكونوا حاضرين باش يحكيوا على المعارضة على مستوى المجهودات الأمنية. سي رمزي بعزيزي أنا منذ قليل كنت يعني نقول في كلمة الحق التي يجب أن تقال. أنا أول حاجة بعد ما معناها رحبت بضيفي سي محمد سعيد رئيس مركز شرطة المرور سوسة الشمالية قلت له نجم نهنيك بنجاح الخطة الأمنية وخاصة منها السلاسل المرورية من خلالكم انتم كمصلحة شرطة المرور وإدارة إقليم الأمن الوطني بسوسة، خاصة في تظاهرة كبرى العالمية اللي هي على مستوى مهرجان كرنفال أويسو تقريبا لأكثر من أسبوع، وبالخصوص زاد يظل يتعدى شهر كامل من العطلة الصيفية باعتبار وان هي العطلة الآمنة، وطبعا ما عادش عطلة آمنة على مستوى مدة متاع شهر أو شهرين أو فترة صيفية أو ربما العطلة في الشتاء أو في الربيع. هي الفكرة أصبحت أشمل وأعمق وأكبر دلالة على أنه معناها النجاحات الأمنية اللي قاعدة يعني تساغ وإلا قاعدة تصن ربما الأصداء عليها هي طبعا خاصة مع سيد وزير الداخلية الأستاذ خالد النوري، فبالتالي لهنا نجاحات حقيقة في مختلف بلادنا وسوسة نموذجا في ذلك.
1: شوقي الحميدي من خلال صفحة إذاعة المونستير على الفيسبوك ولا على اليوتيوب هو بصدد محاورة السيد رئيس مصلحة شرطة المرور بسوسة رمزي البعزيزي. شكر موصول لمصلحة شرطة المرور بسوسة، المرصد الوطني لسلامة المرور، الهلال الأحمر بحمام سوسة. أجمل تحيات كامل الفريق اللي كان معاكم اليوم من 9 متاع صباح، هيمن الشيبي، ياسمين معتوق، أميرة البعرة، حسام نوار، عليا منصوري برجب، خالد الشرفي، شوقي الحميدي خارج استوديو مقدم ميكرو حنان بكار، وأحنا الكل نقول لكم كل عام وإذاعة المنستير منارة إعلامية راسخة، كل عام وإذاعة المنستير شامخة برقي خطها الإعلامي، كل عام وهي بخير، كل عام وانتم بألف خير، كل عام وإحنا بألف خير يا ربي. إلى اللقاء، طريق أمان وطريق سالمة لكل مستعملي الطريقة.

0: حتى يكون الطريق أكثر أماناً للجميع، إذاعة المنستير تقترح عليكم هذا البرنامج طريق الأمان.
1: طريق الأمان مع حنان بكر وشوقي الأحمد.
2: تمام العاشرة على موجاتنا، نجدد لكم التحية من قسم الأخبار. إلى موجز إخباري. تحيي إذاعة المنسيرة اليوم 3 من أوت الذكرى 49 لتأسيسها، ففي مثل هذا اليوم من عام 77 و900 ألف تم الإعلان عن تأسيس هذا المرفق الإعلامي العمومي، أحد أهم المؤسسات الإعلامية الجهوية والوطنية التي ساهمت ولا تزال في نقل الخبر بحرفية، علاوة على دورها الهام في الجانب التثقيفي والتعليمي. نقلت منصة الطاقة المتخصصة عن مصدر مسؤول من تونس تأكيده عدم العودة إلى قطع الكهرباء مرة أخرى خلال المدة المتبقية من الصيف، وأن التخفيف الدوري للأحمال قد انتهى، وأشار إلى تنفيذ الشركة عمليات الصيانة أو إصلاح طوال 24 ساعة، مطمئنا المواطنين بأن الإمداد سيكون مستقرا المدة المقبلة دون قطع للكهرباء. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن المحادثات مع إيران ستجري اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق، خطوة تأتي بعيد إعلان ترامب وقف هجوم كان وشيكا على إيران أملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران. من جانبها أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. قال ترامب إن الصفقة المتفق على ملامحها تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، مشيرا إلى أن تعليق الهجوم رهينا بالقدرة على إبرام اتفاق بسرعة. وختاما، أعلنت الحكومة الأسترالية اليوم تسجيل أول حالة نفوق جماعي لطيور بحرية محلية نتيجة تفشي فيروس إنفلونزا الطيور في ولاية بجنوب البلاد، في تطور وصفته السلطات بأنه مثير للقلق بشدة، وسط تحذيرات من اتساع نطاق انتشار الفيروس وارتفاع عدد الحيوانات البرية المتضررة خلال الفترة المقبلة. نهاية الموجز، إلى اللقاء.
3: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
4: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء.
5: صباح الخير على الناس كلها، أهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد، واللي إن شاء الله يكون عامر بالخير والمحبة والنشاط. خليكم معنا، أهلا وسهلا بالجميع.
6: أصوات غادرت المسطح.
7: صباح الخير، تحية لكل مستمعينا.
6: أصوات دائما في القلب.

0: أحيي كل السادة المستمعين وأقول لهم كل عام وانتم بخير وربي يمتعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.
2: Familia.

0: فاميليا في إذاعة المنستير.
1: فاميليا
2: فاميليا
1: فاميليا مع ربح عبد اللاوي ومر وزيدي.
3: خمس دقائق بعد العاشرة صباحا، الوقت الآن في إذاعة المنستير. صباح النور، صباح الفرح، صباح الوفاء، وصباح إذاعة المنستير وهي تطفئ شمعة جديدة بكل فخر وبكل اعتزاز. أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومستمعاتنا الأوفياء في عدد جديد من برنامج فاميليا اللي بش يكون اليوم استثنائي، حلقة استثنائية شنحتفلوا فيها معا بعيد ميلاد بيتنا الإعلامي إذاعة المنستير اللي كانت وما تزال صوت الناس، رفيقة العائلات ومنبر الكلمة الصادقة وذاكرة الوطن. مروة صباح النور.
4: صباح الفل والياسمين، صباح الصحة والعافية، صباح المستمعين الكل. إنه هذا اليوم عيد ميلاد إذاعتهم طبعا إذاعة المنستير، هو نهار من نهارات اللي نخدموا فيه كيف العادة لكن نعيش فيه أجواء خاصة وسبيسيال برشا، وخاصة ما بين القديم والجديد، ما بين يعني ذكريات الماضي والراهن والحاضر اللي هو في قدمه راهن قدمه فيه رهان زادة لمواصلة المسيرة وللتجديد ولمواكبة العصر. والاحتفال بعيد ميلاد الإذاعة اليوم باش يكون في دفء العائلة لأنها قريبة برشا من العائلة، وهذه اللي تقال دائما على إذاعة المنستير، يقول لك إذاعتنا لأنه نحسوا روحنا نسمعوها مع عائلتنا مع أخواتنا مع الناس اللي يحبونا. هذيك علاش اليوم احتفالنا خاص وسبيسيال في برنامج فاميليا مع فقراتنا المتوعة.
3: 49 عام من الحكايات الجميلة، من الأخبار اللي واكبت نبض الوطن، من البرامج اللي جمعت الأجيال حول موجات الصوت الحر إذاعة المنستير، من الأصوات اللي صنعت الذكريات اللي رسمت الابتسامات في البيوت وفي كل مكان يوصل إذاعة المنستير في عيدها اليوم. نقول كل عام وإذاعتنا أقرب إلى قلوب مستمعيها، كل عام وهي منارة للإعلام الوطني، وهي الحاملة لرسالة القرب للمحبة للانتماء لهذا الوطن العزيز. وكل عام ومستمعين الأوفياء بألف خير، لأنهم هما سر نجاح هذه الإذاعة وروح النابض.
4: أكيد، والروح اللي أنتم ربما ما تعرفوهاش وإلا تعرفوا حتى توا بعض كواليسها، أنه فما جنود الخفاء، فما ناس كثيرة تخدم تشتغل تعطي من جهدها من وقتها من صحتها من عمرها، فبالحق الأحياء منهم والأموات ربي إن شاء الله يطور في عمار الأحياء، وإن شاء الله ديما ما ننسوهمش. بالنسبة زادة للناس اللي فارقتنا واللي خليت بصمة كبيرة في إذاعة المنستير، كما قلت حتى في حاجات البسيطة اللي ربما ما تظهرش للناس، أما راهو مهم برشا. تحياتنا للتقنيين، للإداريين، للمنسقين، لكل الزملاء والزميلات بتبيعة اللي مروا على هذا المصدح ومروا على هذه الإذاعة واللي ما زالوا يخدموا بتبيعة.
3: أنا نحب نترحم بالمناسبة على زملاء كانوا من هنا من هذا المنبر، أعطوا الكثير وقدموا الكثير للمستمعين وللإذاعة عموما. زملاء أخرين غادروا وهم أحياء، إن شاء الله ربي متاحهم بالصحة والعافية. فقط أنه إذاعة المنستير في كل مناسبة نقولوها هي أعلى من النسيان، وهي الصرح الإعلامي الشامخ اللي بأبنائها إن شاء الله تواصل المسيرة بكل ثبات.
4: أكيد اليوم باش يكون عنا برمجة خاصة في إذاعة المنستير وفي برنامجنا زادة، ما نجموش ما نواكبوش الاحتفالات الجميلة اللي باش تصير في إذاعة المنستير بتبيعة في بهو الإذاعة. باش يكون فما احتفال مع المتقاعدين وايضا مع ابناء زملائنا اللي توجوا ربح في البكالوريا واللي نجحوا، فان شاء الله ننقل لكم الاجواء من غادي.
3: نعم، من فقراتنا القاره في برنامج فاميليا كذلك لمه العائله، واليوم كالعاده مع المستشاره الاسريه ورئيسه لجنه التدريب بجمعيه موده للتنميه الاسريه حذامي، باش نحكي اذاعه المنستير رفيقه العائله عبر الاجيال، ماذا بقي من دفء الراديو في زمن المنصات الرقمية.
4: نعم أكيد، باش تكونوا على موعد مع فاميليا والديجيتال اليوم حوارنا مع أنيس بن عربية الأستاذ الجامعي ودكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانات، باش يكون كيف نحول الطفل من مجرد مستهلك للمحتوى، نحكي هنا على المحتوى الإذاعي، إلى صانع محتوى. كيفاش اليوم صغيرنا نجم ندربوه بطرق وبتقنيات حديثة أنه يعلش ليه يصنع الراديو ويب متاعه وإلا يعمل مجموعة ويكون هو طبعا المسؤول ولا المشرف على راديو ويب هذه تفاصيل كلش تاخذوها في فقرة فاميليا والديجيتال.
3: فقرة تحديث العائلة، قراءة في موضوع الإذاعة وصناعة الذوق العام. هل ما زالت الإذاعة تؤثر اليوم في الذوق العام وتؤثر في المجتمع وتساهم في بناء الذوق العام؟ هذا سؤالنا اليوم في حديث العائلة. وقراءة الموضوع هذا باش تكون مع زميل كان هنا، كان من أمام ميكروفونات إذاعة المنستير، وإن شاء الله ربي متعب بالصحة والعافية الآن في الإذاعة الوطنية، زميل حبيب شغام.
4: نعم أكيد الروبورتاجات حاضرة، وباش نطلقوا بها بعد شوية سؤال اليوم باش يكون مع وفاء بحري، وأيضا روبورتاج آخر باش يكون زادة من تأمين ريهام زمزم. دونك تابعونا واسمعونا ومرحبا بكم في التفاعل وفي الاحتفال معنا، وتحيتنا للإكيب الكلها اللي بحضرنا اليوم في طبعا
3: لطفي المكي، علي المنصوري، ياسمين، حسام نوار، كل زملاء. تحياتي الزملاء زادة كمال العجيمي، زهير سكمة، كل اللي منورينا هذا الصباح. إن شاء الله ديما ملمومين في الخير يا رب.
4: إن شاء الله البداية تكون بيمازري حل البيبان بصوت نور شيبة. خليكم معنا.

0: سؤال اليوم.
1: عسلامة ومرحبا. اليوم سؤالنا مميز بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة. حبينا نسأل المستمعين شنو هو أول ذكرى تربطهم بإذاعة المنستير، وشكون أول صوت إذاعي ما زال عالق في ذاكرتهم؟
2: أول ذكرى نتفكر قبل كانت ديما تجينا نهار الجمعة يعدونا سليمية، تلقانا في الدار عاملين جو، نشطحوا عاملين جو.
1: شكون أول صوت إذاعي ما زال عالق في ذاكرتك؟
2: صالح شغا.
1: شنو أول ذكرى لك مع إذاعة المستير؟
3: والله الحقيقة ذكرى لي احنا من صغرى إذاعة المستير تربينا فيها وترعرعنا بيها، مش فيها بيها. أمي من اللي تقوم الصباح تحلي إذاعة المستير من وقت اللي احنا نقرأ في المدرسة، قول نقوم بيها نرقدوا بيها كهو ترعرعنا بإذاعة المستير. الحقيقة
1: باش كون أول صوت إذاعي ما زال عالق في ذهنك؟
3: الحقيقة أول صوت شمس الدين أهلي.
4: والله أول ذكرى تربطني بذات المنستير الحق خالي جميل خضير ديجان قدم له تحية، كان مولع ديجان طوه هو مولع بذات المنستير، وأنا أجور يسمع فيها ويدندن معاها. والله أول صوت نسمعه في الإذاعة صوت مدام ربح عبد الله ويعطيها الصحة، عندها باركور يذكر فيشكر، يعطيها الصحة.
5: أول ذكرى تربطني بذات المنستير هي رفيقتي في الغربة، يعني ديما نتبع فيها ما شاء الله، والله كانت الحق متاع ربي ديما نتبع فيها لإذاعة المستير، ديما خاطر فاميلتي كلها في تونس واني كنت وحدي معنا في الغربة، وإذاعة المستير ديما تذكرني بالعائلة الحق متاع ربي.
1: شكون أول صوت إذاعة؟
5: حياة الكوني الحق ما شاء الله عليها.
1: أول ذكرى تربط بإذاعة المستير
4: هي برنامج صحتك بالدنيا، يعني ذاك نتبع فيه تاع الناس الغريان، يعني ديما نتبع فيه، ذاك هي إذاعتي المفضلة.
1: شنو هو أول صوت إذاعي مازال عالق في ذاكرتك؟
4: قبل أني صغيرة نتبع في أغنية لكل مستمع،
1: برنامج لكل مستمع.
4: نتبع فيه أني صغيرة، أنا يعني في السيزيام كيك حكاية عمري كده حلت الإذاعة، أنا عمري 11 عام، هي وقتها الإذاعة عندها من عام 77 وأني عمري من عام 66، من حاجتين صغيرة عمري 10 سنين نتبع فيه الإذاعة 11 عام. إذاعة المستير ديما هذيك وهذيك إذاعتي المفضلة.
6: إذاعة المستير بكلها باهية، برامجها الكل ثقافية ونتبعوها بالقدي بالقدي، إذاعة باهية.
1: وشكون أول صوت إذاعي مازال عالق في ذاكرتك؟
6: أول صوت عالق في ذهني هي المرحومة نجاة الغرياني، برامجها الكل باهية يرحمها.
7: أول ذكرى تربط بإذاعة المستير أختي ديما معناتها تبعث الأغاني، والعائلة كل العائلة كل حبوا إذاعة المستير، تلم العائلة كل إذاعة المستير. أول صوت عالق في ذكرتي سيرابح الفجاري نجاة الغرياني الله يرحمها. أحسن ذكريات كان عندهم برامج حلوين برشا معناتها ومزيانة مزيانة، إذاعة المستير تأثر ياسر باهي برشا معناتها، فيها تب الأعشاب يعجبني زادة برشا. أول ذكرى تربطني بإذاعة المستير هي ذكرى أختي الكبيرة نحبها برشا، تحب ياسر إذاعة المستير، حببتني فيها وغرمتني بها، نسمعوها مع بعضنا ديما ويربطني بها. أول مذيع معناها محلاه محلاه محلاه صالح شغام، بالذات صالح شغام، وأختي الله يرحمها وينعمها، وأني نحبها برشا إذاعة المستير على خاطر أختي تحبها برشا.
8: والله كانت عندي سوفينير كبيرة معها وقتها في الصغر، كنا بدأوا ماشيين نقرأ ونحلوا إذاعة مستير، وفما انشراح فك الصباح تلمو معناه بتسمع صوت مزيان ويقومك وتبدأ بطاقة إيجابية من الصبح، من النهار من الصبح تبدأ بطاقة إيجابية مع حكم التكنولوجيا كل ما قبل لي عندها ذكريات حلوة لحقيقة إذاعة مستير.
9: والله الذكرى اللي قعدت لي في إذاعة المستيرة وإحنا قبل صغار ديما دوم نحلو عينينا، إذاعة المستيرة بتخدم في وسط الدار، تبدأ العربية كل إذاعة تخدم الأغنية تاع بشائر الصباح محلال أغنى مميز البشائر الصباح فيروز، وكنا نعرفه حتى باش نخرج ونقرأ، وقبل باش نمشي نقرأ 7:30 قبل ندخل ونقرأ 7:30 لقينا نعرفه الوقت من الفقرات تاع إذاعة المستير، 7:30 تجي الأخبار الرئيسية، وقبل بشوية فما سي منور المداني كان عنده فقرة صغيرة 7:15 يحكي على الحياة الدينية نتاعنا وكل، وسيلو ذات المسير التو معايا بصراحة وحدها عندها قلم معين ونسمعها كان هي من جملة الإذاعات الكل. والله هي الأصوات برشة وكثيرة، أما الصوت قعد في وذني برشة يرن هي شادية جعيدان الله يرحمها، وقتها زادة فك البريود الأخر قبل ما تتوفى كان عندها برنامج نهار الأربعاء من 10 لنصف النهار، والله ما عرفش شنو بالضبط العنوان، أما كان يظهر لي برنامج نقدي وكان قعد في مخي برشة في ذاكرته، كنت نستنى نهار الأربعاء نبدأ نبرمج وذاك ديما لإذاعة المستير ما نتحركش نحل الراديو ونبدأ نخدم ونسمع في إذاعة المستير دائما.
0: والله إذاعة المستير في أول كونتاكت مع هواني صغير الحقيقة ساعتها نقرأ في الليسي وبرمجنا رحلة وقتها للمستير، مشينا لدين بارك وكل جوا ذاك، ثم تعدينا لإذاعة المستير، كانت لي أول زيارة وأول مرة ندخل للإذاعة ونتعرف على معنى الفضاءات متاعها وكيفاش يتم التسجيل وكيفاش يكمل وقتها. نتذكر ما نعرفش شكون مدام اللي دارت بينا في الفضاءات، لكل نسيت الحقيقة الاسم، ولكن عرفتنا على كافة الغرف اللي موجودة في إذاعة المستير، كيفاش يتم التسجيل، كيفاش يحفظوا الأرشيف، زاد حتى الأرشيف نتذكر كيف دخلتنا لغرفة الأرشيف. هذا هو أول ذكر بالنسبة لي. أكيد جدا تربينا على صوت الإذاعي، صوت سي البخاري بن صالح، كان عنده برنامج مزيان كل صباح كنا نستمع له بكل انتباه بكل حب، يعطينا شوية برشة إنرجي، يعطينا برشة نشاط وحيوية كصباح، برنامج مزيان ممتاز للغاية، خاصة صوته ما شاء الله.
10: والله الذكرى الوحيدة كنت متعلق بها برشة يعني، خاصة برنامج إذاعة سي برنامج رابح الفجاري، وعند برامج كلها دسمة وحلوة ياسر، والتو الحق التو ترن في وذني بيضاعة المسنك على قدين، هو ربح الفجاري، ربح الفجاري جاني حتى في مناسبة الزواج بتاعي عام 93، جاء هو الممثل الكوميدي عبد القادر دخيل في بومرداس.
11: والله أول ذكرى مع الإذاعة بصفة عامة كانت في البرامج القديمة اللي متعك الصغيرة تكون نهار حد فهمتي، خلفة كاكا معناتها برامجها بصفة عامة برامجها ثرية ياسر فهمتي، علاش ثرية بصفة عامة؟ خاطر تجلب ياسر المستمعين، خاصة الناس الكبار، خاصة الناس الواعية فهمتي، خاطر خاصة بحكم الفريق التقني بتاعها ناس واعية، ناس عندها ما تحكي فهمتي، كل حضرت حصتين ثلاثة مع أمال الفقيه، كانت برامج متاع صغيرات، برنامج يعمل كيف، برنامج سي ربح الفجري فهمتي، البرامج هذه كم تأثير ربح الفجيري خدت معتها وقتها من الستة حتى الثمانية هكا برنامج متاعه فهمتي، أحلى ما فما في البرامج هذيك هي ترجعنا للتراث متاعنا.
12: والله يا الصغرى احنا كي كنا صغار كانت امي معناها ديما تحط لنا الراديو، هذا معناها بشائر الصباح اكثر حاجه، معناها البرنامج نصور التو مازال موجود برنامج بشائر الصباح، كنا نسمع اغاني فيروز، اغاني ام كلثوم، اسمهان، يا صباح الخير، كل جو هذاك الكل. انا الحقيقه ممكن بحكم يعني جينيراسيون تاعنا معناها حياه الكوني الحقيقه منذ الصغر، معناها كانت معنا في الليسي، كانت منشطة في الإذاعة المحلية متاع المعهد الثاني ببومرديس، ومن بعد معناها ولات تخدم في إذاعة المسير ما شاء الله تبارك الله، تخدم في خدمة معناها نثمن لها مجهوداتها بالحق، معناها مشاغل وشواغل المناطق الساحلية الكل اللي قاعدة تصير، معناها تمس الشواغل الكل
13: برشا حنين وبرشا ذكريات وبرشا
14: أسماء تسميت زيدا نعم. فما تحية ليهم الكل بتبيع علي تسمي ولي ما تسمي وشربح في روبرتاج وفي بحري اللي من خلاله حابين نعرفوا معناها شنو يحب يقولوا للإذاعة المنسيش، شكون الأصوات زيدا اللي يحبوها والبرامج اللي تعودوا بها وشنو تعني لهم الإذاعة هذه.
13: نعم هو الحديث ما يوفيش راهو سر نجاح الإذاعة في وفاء مستمعيها وفي محبة المستمعين، وإحنا جميعنا يشتغل على هذا هذا من أجل الإفادة ومن أجل أن المستمع يكون راضي على ما تقدمه الإذاعة من مادة إذاعية تكون محترمة فيها الإفادة وفيها الترفيه في نفس الوقت. ديما في إطار احتفالنا بعيد ميلاد الإذاعة فقرة لمة العائلة اليوم باش نحكي فيها على موضوع نعتبره مهم. موضوعنا اليوم مرو
14: أكيد اليوم باش نسألوا على العائلة ورفيقتها اللي الناس الكل تقول أنه الإذاعة هي رفيقتنا عبر الأجيال جيل ورجيل. مدام حذامي منورتنا وحاضرة بحثنا مدام حذامي فراد صباح النور ونوار المستشارة الأسرية ورئيس لجنة التدريب بجمعية مودة للتنمية الأسرية. احنا من خلال الفقرة هذه كل مرة نحكي على مواضيع عندها علاقة دائما باللمة العائلية ونختار كل مرة موضوع. المرة هذه في عيد ميلاد الإذاعة ما نجموش نحكيه إلا أنه الإذاعة ربما في ذاكرة برشا ناس الصغرى العائلة القعدة أكرجونك اللي يبدأ يخدم الصباح كما كنا نسمع تو في المستمعين قاعدين يحكيوا ذكرياتهم هما صغار يقولك نمشي بالوقت متاع الإذاعة ونخرجوا نقرأ ونروحوا ونلقاو أمي باقي حالة الإذاعة و ربلوت كما قلنا كل يوم كل يوم كل يوم هكا هذيك هي حياتهم اليومية فتولي جزء كبير من حياتهم هكا ولا مدام حذامي. صباح النور.
15: صباح الخيرات والأنوار للناس كل مستمعي إذاعة المنستير. صباح النور لإذاعة المنستير في عيدها 49 ونتمنى لها يا ربي أعوام مديدة وعمر طويل في العطاء والبذل. كما قلت ربي بارك فيكم. إذاعة المنستير هي بالنسبة لنا هي الصوت المسموع في البيت يعني نعم. أكثر صوت فعلا مسموع وأني حتى من أحبابي ومن أهلي ومن ناسي نعرف ناس أول ما يقوموا أول حاجة يعملوها يدورك الزر باش يسمع إذاعة المنستير. في هذه المناسبة لا أجد نفسي إلا أني فخورة ومعناها ومحتفلة معكم بهذه الذكرى الجميلة وأجد قلمي قد سال وأراد أن يقول شعرا جميلا نعم. لهذه الإذاعة اللي كنا نمتنوا لها ونراو فيها كما قالوا برشا في الريبورتاج فعلا ذكرياتنا الجميلة. فهي إذاعة المنستير يا صوت تونس الأبي يا روحا تفيض خيرا من نسمات الفجر الأبي ويا منبرا عبقا ينير للناس دربهم الصفي يا امضي في الخير فإننا نراك ذاكرة للأمس وموعدا أو وحلما واعدا لغدي. فبكلنا نراو فيها ذاكرة الأمس الناس الكبار اللي يعني عندهم تجربة عاشوا مع انطلاقة إذاعة المنستير وفما ناس زادة لحقت من بعد وزادة دورات أمها وبوها أول ما يعملوا يحلوا إذاعة المنستير
13: نعم.
15: ثم صغيراتنا زادة اللي هما تعودوا زادة بها لأنه يرى أمه في قمة السعادة وهي تقضي في قضيتها والدور في دارها وتسمع في نسمات إذاعة المنستير. فهي فعلا ذاكرة للأمس وهي فعلا حلما واعدا لغد إن شاء الله يا رب.
13: حسب رأيك مدام حذامي الإذاعة اليوم إذاعة المنستير نموذجا ما زالت يعني تلعب في الدور هذايا ترسخ في قيم الأسرة في التواصل ما بين أفرادها وتساهم في بناء الحوار داخل البيت نسميوش معناها خسرنا

0: إضافة لذلك تحس أنه حتى المحتوى ولا يعني يراعي التطور الرقمي من خلال التفاعل المباشر, صفحة الفيسبوك, وسائل التواصل الاجتماعي. فإذاعة منستير فعلا هي قاعدة تحاول باش تكون ديما في ثوب جديد وتواكب كل ما هو جديد باش توصل للعائلة, خاطر فعلا تحس إذاعة المنستير عندها رسالة واضحة أني تحب توصل لكل أذن ولكل بيت ولكل فرد في العائلة. نعم. وعندها محتوى تحب تقدمه وعندها رسالة. نعم. وهذاك أجمل ما فيها, وهذاك اللي مخليها رابحة بالحق, يعني مصداقية, ثم أيضا أني تنجم توصل بين الأجيال.
1: نعم. اليوم فما رأي آخر يقول لك أنه الجيل الجديد ينفر الإذاعة ولا حتى تلفزة, أو مشكلة الإذاعة معناها تلفزة والإذاعة, ويبحث عن المحامل الرقمية الجديدة, ويقول لك أنا نحب نتبع فيسبوك وإنستغرام وتيك توك وغيرها وغيرها وغيرها اللي هي أقرب إلى الشباب في الوقت اللي الجيل الآخر كما قلت أنت مازال محافظ على ذكرياته. فما خوف أنه لمة العيلة هذية في يعني تتفرق ما بين جيل مايل للإذاعة, مايل للإعلام التقليدي أونتر غومي لأنه ما عادش تقليدي هو الحقيقة, لكن نقصد أنها تحل الراديو وتسمع, وما بين الجيل الآخر اللي يعني ينحاز للمنصات الرقمية. وين باش تكون اللمة؟
0: والله شوف, هو أول حاجة الجيل الجديد أحسن حاجة يعني شنو, أنه مش يدخل في كل مرة باش يلقى أمه وبوه بيركب في تاكسي يركب مش يسمع إذاعة المنستير. وثم حتى المواكب اللي قلنا عليها اللي تواكب بها المنستير في طريقة توصيل المعلومة بطريقة السيكونس اللي هما سريعين اللي هما بالريلز اللي هما بال يعني وسائل التواصل هذيك, ولطريقة توصيل المعلومة السريعة اللي هو الشباب هذا شنو يحب, يحب معلومة خفيفة ظريفة لطيفة سريعة. فهذيك محليه معناه كي تلقاه بالحق, يعني انه كإذاعة المنستير قاعدة تواكب فيه وقاعدة تنجح فيه زادة الحقيقة. وقاعدة ندخل حتى مرات ونشوف وكل تحس حتى معناها نسب المشاهدة في حاجات لما تكون بالحق تمس الشباب وتهم الشباب تلقاها ما شاء الله نسب مشاهدة عالية ومحترمة.
1: واليوم العائلات تبحث عن المحتوى العائلي لأنه مهم برشا كل سواء في مواقع التواصل الاجتماعي. صح. وإلا في الإعلام اون جينيرال, يعني بالضبط. في الإعلام هذا ولا ذاك تبحث عن المحتوى العائلي في زمن سامحوني بنظافرين الرداء أو البذاء, أو فما فترة من الفترات اللي جي معناها تعليقات كبيرة على الإعلام بصفة عامة أنه يقدم أو يجلب المشاهدة وكذا, يقدم لك محتوى لا تمس للأخلاق وللدين الحنيف والأصولنا وتراثنا وخلينا نقول تقاليدنا التونسية الأصيلة, معناه احنا كتوانسة المعتدلين اللي نحب كل شيء ونطلعوا على كل شيء لكن نحافظوا على أسسنا وقيمنا. جت فترة من الفترات الإعلام خرج وهرب شوية من منش نحكيه على كل شيء, ولكن دائما رجعنا اليوم نبحث عن المحتوى العائلي مثل
0: وهذا ما يحسب فعلا لإذاعة المنستير إنها كإذاعة بقات ديما عندها خط واضح ان هي راقية في محتواها هادفة, يعني ما غرتهاش ولا ما جلبتهاش شكل المشاهدات وعلو المشاهدات بمهما كان المحتوى, لا قاعدة تتراعي في الحاجة هذيك. وكما قلت احنا راه مجتمعنا يبقى ديما فيه الفطرة وهذه محلاها حاجة تلاحظها حتى معناها في إذاعة المنستير. يعني راعات الفطرة شنو تحب؟ تحب يعني تسمع حويجة مع عائلتها الكل, يعني كيما البو كيما الأم كيما الصغيرات كيما الجد كيما الجدة كيما الناس كل نسمعوها مع بعضنا بدون حرج وما فيهاش يعني استنقاص من قيم معينة. هذا الكل وفعلا راهي مهمة مش سهلة قدرت تحافظ عليها إذاعة المنستير. وفعلا يعني الحاجة اللي تفرح إنه الصحفيين ولا المنشطين ما شاء الله عليهم يعني كلهم وكأنهم على اتفاق أو على نسق واحد فاهمين بعضهم وهذا طيب وجيد وظاهر أنه فيه بالحق يعني سياسة واضحة منهجة
1: خط تحريري
0: بتاع نظام خط تحريري واضح جميل وهو مراعي فعلا التقاليد التونسية المجتمع التونسي قيم المجتمع التونسي الفطرة الإنسانية والفطرة اللي يتميز بها المجتمع التونسي اللي تبقى ديما منورة فيه وموجودة فيه وحاضرة.
1: وإحنا في لمة العيلة فما ناس تميل حاليا تقولك يزينا من المواعظ يزينا من تقديم الدروس وغيره, يعتبروا أنه ربما أنك تكثر من معلومات ولا من المعطيات ينجم يكون حاجة خطر. قبل كان فماش وسائل تواصل اجتماعي, اليوم يقولك أكسيسيبل على مواقع التواصل الاجتماعي علاش تعودونا في نفس الحديث؟ شنو رأيك أنت هنا مدام حذامي سورتو في البرامج الاجتماعية البرامج التوعوية التحسيسية زيادة تربية تعليم قانون دين وغير وغير وغير, يعني البرامج هذه اللي تعرفت بها إذا

0: منسير في البلاجة الصباحية صحة زيادة موجهة بالأساس للعائلة، معناها الجمهور المستهدف هو الأم والبو والصغيرات، دونك العائلة الكل. شنو رأيك أنت مع الفكرة هذه ولا مع الفكرة الأخرى أنه نواصلوا على نفس النسق هذايا في البرامج الإذاعية الإعلامية الموجهة للعائلة، وإلا نجم نخصوا كل فئة وحدها؟
1: أي والله شوف، أنا حسب ما حتى نتبع يعني بعض البرامج، مش طبعا مش الكل، لكن نحس أنه إذاعة المنستير تعطي يعني كما نقولوا الشقين، يعني شو معناه كما تعطي البرنامج يلزمه تحليل ويزمه وقت ويزمه توسع موجود هذاك، في نفس الوقت يعني اهتمامها بالعائلة بطريقة مخففة بطريقة يحبوها الأجيال الشباب موجود هذا، وتقعد يعني حاجة قد ما هي قصيرة قد ما هي دسمة وتبقى ترن في الوذن. وهذا فعلا تشكر عليه إذاعة المنستير، وبالعكس اني الراء اللي هي تنجم تكون حتى مدرسة اللي غيرها من الإعلام اللي يحب يكون هادف وجدي وفي نفس الوقت فما إقبال عليه.
0: نعم، ممتاز جدا. شو نجم نقوله في ختام حديثنا اليوم في لمة العيلة مدام حذيمي؟ كلمة الختام
1: طبعا. كلمة الختام نقول نسأله سؤال تو، بالعكس نقوله لو ما عندناش إذاعة المنستير شنو نجم نكونوا؟ معناها فلتنا يعني من فرصة، يعني 49 سنة من العطاء، هذا أجيال يعني تقريبا زوز أجيال عاشوا مع إذاعة المنستير، أجيال قادمة جاية، فإذاعة المنستير فعلا هي ذاكرة للأمس، هي حلم للغد، هي عندها خط تحريري راقي جيد، نتمنى وتظل عليه وتزيد تتطور ويعطيها الصحة اللي هي قاعدة تواكب في وسائل الإعلام الجديدة ووسائل التواصل الجديدة، وديما تتطور وإن شاء الله نتمنى لها مزيد من التحلق،
0: من حسن إلى أحسن إن شاء الله،
1: ومن حسن إلى أحسن.
0: شكرا جزيلا حذيمي، يعطيك صحة، كنت معنا اليوم في الفاميليا كيف العادة، ترجعنا الأسبوع القادم إن شاء الله في برمجتنا الصيفية. تحياتنا ليك وإلى اللقاء.
1: شكرا شكرا، ربي يبارك فيكم، إن شاء الله ديما فرحانين.

0: خليكم معنا مستمعينا في مواكبتنا طبعا للاحتفال بعيد ميلاد الإذاعة. نواصلوا معكم المشوار وأكيد في الوقت هذية خلينا نواكبوا الاحتفال مع أولاد طبعا زملائنا اللي توجوا في البكالوريا. تكريم المتقاعدين وتحية كبيرة لهم الكل اللي بطبيعة موجودين لهنا وإلا اللي مازالوا ما جاوش ولا اللي باش يجيو بحدنا في وقت لاحق ولا اللي ما نجموش يجيو. زادة نسلموا عليهم الناس الكل. نعطيك الكلمة اللي كنت ربح مرحبا بيك من جديد وفي طبعا إذاعة المنستير خارج استوديواتنا. وين موجودة بالضبط؟ موجودة في قاعة من القاعات اللي فيها الاحتفال. مرحبا يا ربح.
1: موجودة في قاعة الاجتماعات تحديدا مروة فيما تجري أجواء جد مميزة احتفالية بامتياز. فين تحضر الحلويات المشروبات اللمة العائلية. أنا أقول لمة عائلية خاطر تعرف الإذاعة هي عائلتنا. فما تكريم للمتقاعدين، فما احتفال بالناجحين والناجحات في البكالوريا من أبناء زملائنا، وأنا فرحانة برشا لأنه إلى جانبي زميلتي وصديقتي العزيزة نصيرة السكلي اللي وقت سمعت نجاح ولدها أقسم بالله فرحت وفرحا شديدا كما نقوله. فألف مبروك مباشرة على أمواج الأثير وفي برنامج فاميليا نصيرة. عيشك ربح ويعيشك مروة. يعطيكم الصحة. أكيد لسه مزيانة برشا من نادي الإذاعة ومن إذاعة المنصير لأبناء أبنائنا ناجحين في البكالوريا. النجاح هذا أكيد يعطي حافز معنوي كبير ويعطي دفع كبير، واللمة العائلية هذه معناها فما تثمين وفما أكل إحساس باللمة العائلية وبكونوا إحنا عائلة وحدنا. صحيح الاحتفال يكون على صعيد مصغر داخل عائلتك، لكن الاحتفال هذا عنده نكهة خاصة مثيرة.
2: أكيد ربح. هو في كل الحالات أي نجاح على أي مستوى هو حافز للأمام سواء لنا ولا لأبنائنا. بالنسبة للمة إذاعة المنستير هي فرصة رائعة جدا لأنه نلقوا حتى بعض من غادرنا، مثلا سيل هادي بن عثمان بنت نور ما شاء الله، يعني وديو اليوم نلقاوها قدامنا ناجحة في البكالوريا، ونلقاو كل أبناء الناجحين يعني أبناء العاملين بالإذاعة الناجحين في البكالوريا نلتقي في لمة ما هذه لفتة مزيانة برشا.
1: يعطيك الصحة ومرة أخرى مبروك نصيرة.
2: شكرا.
1: بحذية زادة زميلي محمد القريشي. أهلا وسهلا فيك محمد.
3: عايشك عليك يا ربح.
1: مرة أخرى مبروك نجاح بنتك وأكيد التكريم هذية حاجة مزيانة برشا.
3: طبعا حاجة مزيانة واحد يفرح في من بنتك مش عارف باك.
1: إن شاء الله ديما ملمومين في الخير.
3: الحمد لله عايشك يا ربك الله فيك.
1: طبعا مروة الأجواء الاحتفالية كبيرة وكبيرة برشا وبرشا من الزملاء والزميلات اللي قاعدين نحتفلوا بأولادهم. زميلة رابية جبيري خليني في المباشر مباشرة نقولها ألف مبروك بمناسبة نجاح إسراء. شكرا ليك عينك كبير كيف وتحية لكل أبناء إذاعة المنستير اللي تألقوا في دورة هذية متاع بكالوريا 2026 وإن شاء الله بنزيد نجاح وتألق للناس الكل. جميل احتفال من نوع هذا راضية ولما كما هكا بمناسبة النجاح تنظمها إذاعة المنستير على شرف أبناء زملائنا الناجحين كيفاش تراها؟
4: نراها معناها نجم نقولوا يعني خطوة ما تنجم تكون إلا تشجعنا أحنا وتحسسنا بالانتماء للمؤسسة متاعنا إنها تشاركنا في لحظات الفرح في لحظات تألق أبنائنا. يعني هي بالحق كما قلت لك ما تنجم كان تزيد أواصل الانتماء للمؤسسة متاعنا. إن شاء الله ديما يشاركونا في أفراحنا وإن شاء الله ديما يشاركونا في نجاحاتنا كما أحنا قاعدين نصنع في نجاحات هذه المؤسسة ونساهموا في صناعة تاريخها. مرة أخرى نفتخر بانتمائنا للإذاعة.
1: شكرا لك رانيا. زميلي فتحي سعد زيدا صباح النور فتحي. أهلا وسهلا.
5: أهلا وسهلا مرحبا بك ربح. مرحبا كيف السادة المستمعين.
1: بالحق احساس بالفخر وبالاعتزاز بالانتماء للمؤسسة اللي تشاركنا افراحنا اللي تثمن علاقاتنا اللي تحاول تقرب منا في مناسباتنا الجميلة. وانت سناء مرة اخرى في المباشر نقول لك الف مبروك بمناسبة نجاح ولدك يا فتحي.
5: شكرا لك ربح. هي الحقيقة مبادرة من نجم كان حيها مبادرة من المؤسسة اللي تم جهود أبنائها وجهود أبناء العاملين فيها الكليكا. شكرا لهذه المبادرة الطيبة ودامت الأفراح والاحتفالات في إذاعة المنستير. فنقول مرة أخرى فخور جدا جدا جدا بابني وبتألق ابني وإن شاء الله تتواصل مسيرته بكل نجاح بإذن الله.
1: إن شاء الله ربي يفرحك بيه.
5: شكرا لك ربح. بارك الله.
1: مروة مش نعم. الاحتفال كان بالناجحين والناجحات زادة اللي أحيلوا على شرف المهنة زميلي كمال العجيمي إلى جانب يا عسلامة كمال صباح النور.
6: أهلا صباح خير عسلامة مروة.
0: أهلا وسهلا سي كمال مرحبا بك.
1: التكريم هذا كيفاش راه كمال؟
6: والله راه حاجة كبيرة بعد 40 عام يكرمونا حاجة باهية ياسر. نشكر جماعة كل جماعة الإدارة كل على رأسهم سيدة ليليا وبارك الله فيهم. عايشك مرسي ربح وإن شاء الله العافية لك.
1: زميلي أحمد زميلي أحمد طنبورة معنا في المباشر صباح النور أحمد.
7: صباح الخير عسلامة.
1: اللمة العائلية هذه متاع الإذاعة كثرها أحمد.
7: يعني جيت على خاطر كمال العجيم يرام عمل لي تليفون وعشرة 40 سنة في كي محضرت على أول نهار يعني بشر فيه العمل بالإذاعة بش نحضر على آخر نهار وعشرة عمر في كمال العجيم وربي متعوا بالصحة ومتعوا بالريتريت.
1: أمين. أما لمتنا هذه اللي فيها تكريم للمتقاعد فيها احتفال بالنجاح متاع أبنائنا حاجة مزيانة.
7: حاجة مزيانة تبيعها بس عادة طيبة بتبيعها ونزيدوا نسمنوها وماذا بينا ما يعني ما تقتصرش على نهار بركة.
1: مروة حاولت معناها نعطيك هكا أجواء فكرة على الأجواء وما يكتمل اللقاء كان بالحديث مع رئيس النادي نادينا العزيز اللي قاعد هو يعمل لنا في اللمية الحلوة هذه. مرحبا بك سي فتحي.
8: مرحبا بك فرصة طيبة باش نتواصل معك. على كل حال تهانينا لإذاعة مستير ولمستمعيها ولأبنائها الناجحين ومكرمين. شكرا لك.
1: أنا نحب نشكرك فتحي ونشكر النادي على العادة المزيانة هذه اللي فيها مشاركة لكل أبناء الدار تعبيرا على أنه إحنا عائلة واحدة.
8: إن شاء الله نوصلوها إن شاء الله بش يكون عنا حاجة مزيانة وأكثر الخمسينية إن شاء الله عامل زيانة
1: إن شاء الله يا ربي. ملا نستناو مروة الخمسينية
0: إن شاء الله يا ربي.
1: تحياتي لكل زملائي اللي قاعدين توا بسبب يعني الإشراف على فعاليات هذا الاحتفال ونلتقي بعد حين مروة.
0: باهي يعطيك صحة يا ربح شكرا ليك سلمنا عليهم الكل وأكيد عايشين على إيقاع الاحتفالات هذية في ذات المنسير فما طبعا مساحة خاصة بالمستمعين والمستمعات بتكون مع زميلتي رفقة الزنيتي دونك تابعونا وسمعونا على طبعا امتداد هذا اليوم 3 أوت واحتفال إذاعة المنسير بعيد ميلادها. فقرة فاميليا والديجيتال باش تجيكم اليوم بعد لحداش باش تكون مع أنيس بن عربية الأستاذ الجامعي والدكتور والمختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانيت. بعد لحداش نجم نقدم لكم مجموعة من المعطيات في علاقة بصغيراتنا ووليداتنا اللي نقول لهم بالطبيعة اليوم في وقت الشاشات وقت التكنولوجيا كيفاش ينجموا يستثمروا وقتهم وإذا كانوا مغرومين بالراديو من خلال طبعا المنصات الرقمية والمواقع اللي باش يقدمهم لنا إنيس ينجموا يعملوا دي راديو ويب وحدهم. دونك خليكم انتم وصغيراتكم برونشي بعد لحداش باش تسمعونا بالكدا موضوعنا اليوم في طبعا جلستنا وفي لمتنا موضوع الإذاعة وصناعة الذوق العام هل ما زالت تؤثر في المجتمع. هذا باش يكون زيدا حاضر معاكم وما تنسوش باش تتابعوا معنا زيدا ريبورتاجاتنا خليكم في الاستماع.

0: بيت تتحوش كلموج يغرق بيك ولا يفوش
1: ولا يفوش
0: بيت تتحوش وكلموج يغرق بيك ولا يفوش.

0: مهما تخمم وقد ما تسكت ولا تتكلم مهما تخمم وقد ما تسكت وما تتكلم
1: ما تتكلم
0: مهما الضهر يوجعك ويقلب مهما الضهر يوجعك ويقلب وتشوف كل الناس فيها احزانها وتشوف كل

0: صحيح إن المنصات الرقمية تعطينا معلومات شاملة، وقادر الذكاء الاصطناعي إنه يعمل لنا حصص إذاعية رقمية، لكن مش ممكن إنه يقدم لنا تجربة إذاعية كاملة تتميز بروح إنسانية وحضور فني راقي للمذيع. فالمذيع هو فنان يعطينا من روحه ويعطينا من موهبته، فالراو فما فن في التواصل بينه وبين الجمهور، فن في الخطاب، فن في النص وكتابة الكلمة، فن في الإلقاء، فن في المعاملة. هي تجربة تلخص تجربة فنان، لذلك لا يمكن أن نتخلى عن دفء الإذاعة. إذاعة المنستير تبقى دوما تجربة خالدة في هذا التيار الرهيب للذكاء الاصطناعي والمنصات الرقمية.
1: في زمن المنصات الرقمية الراديو كما يتحلش من الصباح في الدار التونسية، فما حاجة ناقصة في الدار استنسنا به من الصغر.
2: إذاعة المستير إذاعتنا المحبوبة، إذاعتنا الباهية، إذاعتنا المزيانة، إذاعتنا اللي تعلم فينا محلاها، نسمعوها كل صباح، نحلو عينينا عليها، حافظين برامجها، حافظين مذيعينها، منشطينها، رجالها ونساها، يعطيهم الصحة وبركة الله وفيهم، قامين بالواجب وأكثر. وإذاعة المستير ربيتنا وربتنا أولادنا وربتنا أجيال وراء أجيال، ونحبوها ونحافظوا عليها، وإن شاء الله ديما متألقة وديما مزيانة، ويعطيهم الصحة.
3: إذاعة مستير هي الإذاعة اللي كبرنا عليها العبد الكل في المستير ولا خارج مستير، نسمعوها من الصباح من نبدأ نقوموا باش نقراو، ومهاتنا يبدأوا يحضروا فطور الصباح ونسمعوها، سواء برامجها سواء طقس الصباح الأخبار الأغنية، سوختو زادة في الليل من 10:30 الليل يبدأ فما أغنية محلة، يبدأ واحد عامل كيف، زادة في رمضان المسلسلات الرمضانية تشنشينات، برشا برشا برامج. زيدا في رمضان فماش عائلة مستيرية ما تقعدش تسمع القرآن، وقتها هي تقليف البريك، وزيدا تستنى الأذان بتاع صلاة المغرب من الراديو، نقعد نستناو في إذاعة المستير. الحق إذاعة المستير هي رفيقة العائلة بالحق عبر الأجيال. نذكروا نهار الأحد الصباح يبدأوا برامج بتاع الأطفال، نسمعوهم، نحبوا وإحنا صغار لكون نمشيو نشاركوهم، نشاركو فيهم، العباد الكل تسمع أصواتنا، العباد الكل نمشيو ونتوجوا. زاد البرامج نرجع شوي رمضان، زاد البرامج بتاع القرآن، حبوا العباد الكل نمشيو ونشاركو، نتكلموا بالتليفون ونعطيو أصوات.
4: كنا تربينا على إذاعة المنستير، لأنه الإذاعة إذاعة المنستير عندها بالحق عندها حنين ورونق خاص بالنسبة لي. تفكر واني صغير قوم كان على دقيقة صحة، دقيقة صحة، كل ما نسمع دقيقة صحة نعرف في الوقت هذاك بتاع السبعة سبعة وشوية، هذاك نفيق معناه ونحضر روحي ونمشي نقرأ. تربينا عليها الإذاعة وأجيال وراء أجيال، تربينا على أغانيها، كل ما هو محتوى فيها، ولو أنه حتى فما برشا إضافات جديدة، لكن تبقى الإذاعة عندها دفء خاص وحنين خاص بالتطورات أو رغم أو ما غير التطورات، يبقى ديما علينا عنا حنين الإذاعة. ونحب نقول بالمناسبة ذي كل عام وإذاعة المنستير هيا بألف خير 49 عام ما شاء الله.
5: نحكيو على الراديو، الراديو قبل راهو كان فماش المنصات التواصل الاجتماعي، فماش تيك توك، فماش فيسبوك، فماش انستغرام، فهمت؟ كانت العبيد تتلم. يا حسن تذكر انا الجدود والعائلة ومماتي وممات مماتي كانت تقول لي امي يتلموا على الراديو ويسمعوا الاخبار، كان مهم الراديو قبل. ومش ناس كل عندهم راديو، توا الناس كل كان عندهم تلفز وعندهم الراديوات وعندهم التليفونات. يا حسرة قبل كانت الراديو فين، ما كانتش فما التلفزة معناتها. توا وين، توا ديجا عصر الصورة، ما عادش عصر صوتك هاو، ما تتوى ديجا كي تحب تشوف انت اذاعة تدخل من التليفون متاعك، تدخل اليوتيوب تتفرج على، ما انت فم كل شيء انفتح معناتها، مش كيما كان قبل. توا عصر غزيت فيه العولمة غزات فيها التيك توك والفيسبوك والانستغرام. الناس ما عادش تسمع، الناس اصلا ما عادش لا تسمع راديوات ولا تحل تلفز. يا حسرة، قبل كانت التلفزة مهمة والناس تتفرج والعائلة تتلم، تو ما عادش العائلة تتلم ولا الناس تتفرج، ولهذا شاد تليفونه. بعدنا ياسر، ما عادش كيما قبل. قبل كنا راهو لما نسمع الراديو مع بعضنا، تو الراديو تنجم تشوف صورة وصوت.
6: إذاعة المستير ما هيش مجرد إذاعة بالنسبة لي، الحقيقة كبرت معاها وعندي ليها محبة كبيرة، ولات حاجة ضرورية ما نجمش نستغنى عليها، سوى في الدار سوى في الكرهبة في أي بلاصة نحب نسمعها، وملي نحل عينيا نحل إذاعة. هذيك الذاكرة متاعنا إذاعة المستير، الحاجة الباهية اللي تتميز بيها برامجها تمس كل مواطن من قريب ولا من بعيد، تحس روحك تتثقف وتتفرهد في نفس الوقت.
7: صباح الخير، أهلا بكم في موجز 11 صباحا من إذاعة المنستيرة. اعتبر المرصد التونسي للاقتصاد أن موجة انقطاع التيار الكهربائي التي شهدتها تونس خلال شهر جويلية الماضي كشفت عن اختلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. وأوضح المرصد في تقرير نشره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87% من نحو 1947 مليار دينار خلال الفترة 2016-2020 إلى 248 مليون دينار خلال الفترة 2021-2025. أعلنت بلدية سوسة أنه في إطار دعم منظومة المراقبة والردع، فإنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عددا من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء، وسيتم ذلك بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط، بما يساهم في حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون. أكدت وزارة الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري أن أزمة قطاع الألبان في تونس تعود إلى تراكمات هيكلية وظرفية، وأوضحت أن أبرز أسباب الصعوبات التي تواجه المنظومة تتمثل في تداعيات التغيرات المناخية، لا سيما تواتر سنوات الجفاف وشح الموارد المائية، وهما أثر في إنتاج الأعلاف. أعلنت وزارة الشؤون الثقافية أن تونس تتصدر الدول العربية والإفريقية في عدد المواقع المدرجة على قائمة التراث العالمي لمنظمة اليونسكو برصيد 10 مواقع، وذلك أثر الإدراج الرسمي لقرية سيدي بوسعيدة. قالت حركة حماس في بيان لها أن تصعيد الاحتلال الإجرامي في قطاع غزة بهدف يهدف إلى تعطيل التفاهمات مع الإدارة الأمريكية لاستكمال تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وجاء ذلك تعقيبا على استشهاد 18 فلسطينيا من بينهم أطفال ومسح عائلات بأكملها من السجل المدني بغارات للاحتلال في أنحاء متفرقة من قطاع غزة. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية اليوم أن لا مفاوضات جارية حاليا مع الولايات المتحدة، مشيرة في المقابل إلى محادثات مع عمان بشأن إدارة مضيق هرمز. وفي وقت سابق أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جولة جديدة من المفاوضات مع إيران ستبدأ مساء اليوم بعد تعليق خطط لشن ضربات عسكرية، مشترطا التوصل إلى اتفاق سريع. شكرا على المتابعة.
8: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة المنستير، عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77. هي
9: لتونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تويتكم. إذاعة المنستير إذاعتنا للجميع.
10: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
11: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها كبار وصغار. Happy

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لما مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدة فرحانة وخليكم معنا.
2: فاميليا

0: فاميليا
1: في إذاعة المنستير.
2: فاميليا
3: فاميليا
2: فاميليا مع ربح عبدلاوي ومروى زيدي.

0: فاميليا والديجيتال.
1: فاميليا والديجيتال في طبعا عيد ميلاد الإذاعة. اليوم باش نسألوا سؤال: ماذا لو منحناهم فرصة باش يكونوا هما المذيعين والصحفيين وصناع القصص من خلال البودكاست ولا من خلال الراديو عبر الانترنت؟ مش فقط مجرد وسيلة ترفيه، إنما ينجم يكون مدرسة للتعبير والثقة في النفس والعمل الجماعي. تفاصيل باش ناخذوها مع ضيفنا هذا الصباح اللي نورنا في فقرة فاميليا والديجيتال كل نهار اثنين، أنيس بن عربية، الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانيت. صباح النور أنيس، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، كل عام وانتم حيين بخير.
1: يعيشك، مرحبا بك يا أنيس. كالعادة والعوايد نحاولوا نمدوا سادة المستمعين والأولياء باش في نهار كي من نهار اليوم أكا طوعنا الموضوع واخترناه في علاقة بالإذاعة، وكيفاش يكون الطفل مش مجرد مستهلك وإنما هو صانع للمحتوى. نحكيه هنا المحتوى الإعلامي والإذاعي.
2: الموضوع المهم ياسر لازم ناخذوه من جوج جوانب. الجانب الاول اللي الطريقه هذه انه الصغير مع المعلمين نتاعه والا مع اصدقائه والا حتى مع لي مومبر دو فامي نتاعه تاع العائله نتاعه راهم نجموا يعملوا راديو اونلاين. راديو ينجم يتحط اونلاين، والراديو هذا ينجم تكون فيه برامج والبرامج هذه تنجم تكون مسجله والا تنجم تكون طريال، معناها بث مباشر. وهذا يجلب ياسر معناها برشا صغيرات اللي تنجم تكون عندهم الإمكانية أنه في وقت من الأوقات يخدموا يعملوا هالعمل الثاني هذا اللي هو العمل الإعلامي والتثقيفي، يكون معناها باش نكتشفوا فيه برشا مواهب. هذا العنصر الأول. العنصر الثاني نحب نجلب انتباه السادة المستمعين اللي راهي الطريقة هذه والتي ياسر مستعملة في الدول المتقدمة باش يخليوا الصغار يكتشفوا مواهبهم. لأنه وقت اللي نقولوا ثم راديو أونلاين ولا دي بودكاست اللي قاعدين يحطوا فيهم يسمعوا فيهم الصغيرات، شنو معناها؟ معناها يتعلم العمل الجماعي لو ترافاي كولابوراتيف، يتعلم الإكسبريسيون أورال معناها يتعلم يتحدث، يتعلم البريز دو بارول أون بوبليك، ينجم يعبر على نفسه قدام مجموعة، ينجم يتعلم لا ريداكسيون، يكتب، ينجم يتعلم يتكلم وينجم يعرف ش معناها الكريتور راديوفونيك. الكريتور انه هو ينجم يكتب تكست والنص هذاك من غير ما يبدا قدامه الجمهور، لكن هو يعرف اللي النص هذاك باش يكون عنده تاثير على المتلقي وعلى المستمع. يعني هو ديجا معناها هو اوتي يستعملوا فيها في الخارج، موجودين في الجامعات وموجودين في الليزيكول وفي الكوليج وفي الليسي، ونحن نحسوا معناها مؤسسة تربوية وإلا حتى في العائلات وإلا في دور الثقافة ولا غيره أنهم يعملوا هالي راديو، هذو ما يعملوا لي بودكاست يكونوا مسجلين. وثم دي بلاتفورم أونلاين اللي هما
1: قبل ما تعطينا لي بلاتفورم أنيس، خليني نقول فقط أنه في تونس فما جمعية تشتغل على طبعا تطوير الجوانب الإعلامية عند صغيراتنا، عند وليداتنا، عند المراهقين نتاعنا. فما بحث ومعناها مبادرات جات حتى لإنتاج معناها وإلا لنشر نوادي مختصة في الإعلام اللي تنجم تكون موجودة في طبعا المدارس والمؤسسات التربوية. دونك إذا كان الحكاية باش تطلب برشا فلوس ولا برشا مجهود ولا حضور شخصي متاع المشرفين وغيره، راهو فما بحلول بديله خلينا نقول اونلاين من خلال التشجيع عليها. ينجم يكون مع اساتذتهم مش كان مع العائله نتاعهم، معناها نحكي تو في العوده المدرسيه، علاش ليه تكون فما مقترحات مزيانه. ورينا برشا مبادرات صارت كيما هكا مع بعض الجمعيات يخدموها كدي ريبورتاج صغار، يخدموها كيما جمعيه معناها التربيه على التثقيف التكنولوجي وغيره اللي هي موجوده في تونس. فيخدموا حاجات كيما هكا معناها حتى مبادرات كامله وياخذوا جوائز ويشجعوهم. دونك الصغار راهم عندهم لي تالون، عندهم القدره انهم يبدعوا، غير احنا نشجعوهم ونوفروا لهم الاليات.
2: ايفيكتيفون انا تويك شنو نسمي كلك بلاتفورم موجودين اونلاين باش نبدا بثلاثه اللي هما دي بلاتفورم غراتويت وبعد اللي ثم واحده بيوم، لكن انا باش نسميها خاطرها قويه الحقيقه. اول واحده الناس الكل يظهر لي تعرف سبوتيفاي. ثم creators.spotify.com creators.spotify.com هذه تنجم يعمل فيها الصغيرات، تنجم يعملوا فيها يسمعوا فيها دي بودكاست محمية بالنسبة للصغار وقت اللي تحط الانديكاسيون تاع العمر، يعني تكون تحت إشراف الولي وهي تكون محمية حتى في الكونتوني نتاعها، معناها يكون معناها حسب العمر تاع الصغير هذاك، يعني ثم مراقبة آلية. لا دوزيام بلاتفورم اللي هي يوث راديو.eu yoothradio.eu. هذه زاد ممتازة على الآخر الحقيقة. هي معمولة أنفت للمدارس الأوروبية وواحد كل شيء، لكنها منفتحة على العالم الكل. جاك يدخلوا وتو يشوفوا اللي يلقاوا فما برشة في راديو موجودين في المغرب، من مصر، من السعودية وغيره وغيره، ونجموا يستمعوا لها، والحقيقة مزيانة برشة. البلاتفورم الثانية هي زادة ممتازة على الأخر بالحق، من playpod.education playpod.education. البلايبود هذه أكثر حاجة تركز على البودكاست، وبعد ما تعمل البودكاست بتاعك تبرمجهم حسب أنا بلو دي تون، واحدة الخمسة بعد الصباح، واحدة الستة بعد الصباح، واحدة كذا كذا في الوقت، ويقعد يمشي الراديو بتاعك يمشي أونليني، وتنجي تختار الأوقات اللي تحب تعمل فيها من البث المباشر، تنجي تعمل فيها من البث المباشر بتاعك يعني. والترافاي هذه زي ما نقول على حاجة أنه ينجم كل مذيع صغيرون من داره يعني كل واحد ينجم يتدخل من دار، مش لازم يكونوا موجودين مع بعضهم فرد بلاصه يعني.
1: واضح.
2: حتى كي باش يعملوا البث المباشر. حاجه اخرى انه لي زوتي مش لازم يكون عندك يعني اورديناتور قوي ولا سوفتوير قوي ولا كل شيء، كل شيء
1: بالتليفون بوسيبل ولا لا؟
2: بيان سور بالتليفون بوسيبل، وبالتليفون بالعكس وبتكون الكاليتي
1: اسهل واحسن،
2: تكون اكثر تكون احسن. لا دنيير بلاتفورم اللي هي معناها فيها كيما نقولوا بلاش، لكن بعثي لي تولي بالفلوس. لكن بها باش واحد يجرب بها، اللي هي radiokink.com. radiokink.com نحب نقول اللي هي تنجم، علاش تولي بالفلوس من بعثي لي؟ على خاطر هو يحط لك الراديو نتاعك ويعمل لك عليها ديفيزيون على زوتر بلاتفورم.
1: واضح.
2: فهمت؟ بعد ما تعمل الراديو نتاعك هو يعمل لك ديفيزيون على ريزو نتاعهم.
1: فهمت؟
2: هذه فيها فار اكزومبل باريسيس، وفيها دي كوليج موجودين في الخارج، يونيفرسيتي باري 8 زادا موجوده، ليسي سان فانسون في رين، معناها هذه زادا مزيانه برشا.
1: ممتاز.
2: هي برشا.
1: باهي.
2: فوالا. وحظ موفق في هذه الصغيرات.
1: ان شاء الله ان شاء الله، يعطيك الصحه. شو مثالك اذا عطل مسير انت نيس فورس؟ خليني هكا الناس نسكنتي شوي.
2: انا كبير في العمر.
1: لا ماكش كبير برشا، شنو كبير؟ زلنا صغار، كلنا صغار.
2: معناها نتفكر قبل ما نجي عطل مسير، وقت اللي نبدا مع جدي ونسمعوا في القايله، تلقانا نسمعوا في الفن الشعبي. الفن الشعبي اللي يبدا مش فن شعبي مزود معناها، لا فت معناها فن راقي، تبقى مثلا عبد الرياحي وغيره كالأسماء اللي نحن ما نعرفوهاش، ويبدأ حليلي وقتها يبدأ يفسر لنا في الكلمات شنو معناها، شنو يقصدوا بها. جي في القائلة، معناها دي ما تحط في القائلة، فهمتني؟
1: هذه ذكرياتك انت مع إذاعة المسير في الماضي، وبعد كي كبرت شوي
2: حاجة أخرى. بعد كنت ياسر نركز مع الخطابات متاع بورقيبة، الله يرحمه الزعيم بورقيبة.
1: نعم.
2: كنت ديما ثم أوقات نسيت الوقت بالضبط وقتش تتعدى، لما كنت ثم أوقات نسمعهم بالبيت، وثم البراق الصباح في البكالوريا، نتذكر وقت اللي الصباح بكري نقوم بكري وقتش نقوم نراجع وكل شيء، نحط إذاعة المستير وقت نحطوا البراق.
1: نعم. بيه يسيب يعني أنه عندك ذكريات مزيانة معنا، إن شاء الله يا رب يتواصل دائما الاستماع، وأيضا تفيد المستمعين من خلال الفقرة هذه، ولا إلا في أي برنامج يكون أنت فيه ضيف معنا. أنيس بن عربية، الأستاذ الجامعي والدكتور المختص في الأنظمة الإعلامية ومؤسس إدوكانت، نورتنا اليوم في فقرة فاميليا والديجيتال. خليكم معنا، حديث العائلة جيتكم بعد شوية، اسمعونا وتابعونا ديما من إذاعة المنسير، وهذا صوت أسالة. She's fresh.

ما زلنا معكم في فاميليا متواصلين حتى نص النهار. الوقت الآن 11:27. الإذاعة مستمعين لم تكن يوما مجرد جهاز يبث منه الصوت، كانت ولا تزال رفيقة البيوت، صديقة العائلات، نافذة على الثقافة وعلى الفن وعلى المعرفة. أجيال كاملة تربت على برامجها، تعلمت من أصوات مذيعيها، حفظت من خلال الأغاني الجميلة والكلمات الراقية التي تبث على موجاتها. لكن اليوم في زمن المنصات الرقمية والخوارزميات والمحتوى السريع، ثم سؤال يطرح نفسه: هل ما زالت الإذاعة قادرة على صناعة الذوق العام؟ هل لا يزال صوتها مؤثرا في اختيارات الناس، في سلوكهم، في ثقافتهم؟ سنتحدث في هذا الموضوع بعد قليل مع زميل الحبيب جغام. لكن

0: في العصر وشباب متاع توا
1: أكيد يعني تأثير متواصل أكيد بطبيعة الحال معنا مازال تأثر على المجتمع بالنصائح متاحة والفقرات المتنوعة متاحة وكل شيء. أتكلم صح
2: هي يتأثر ولا تأثر فينا في كل شيء
3: إذا من جميع برامجها المتنوعة.
4: يعني واحدة من الناس تأثر بالي إذا نحبها
5: وجيل الحالي
4: كل واحد شنو يتبع الفيسبوك يتبع الانترنت وكل كي أماني هذا هذيك إذاعتي المفضلة نتبعها برنامجها من تحل من الستة متاع الصباح من تحل حتى تلين واني في الكوجينة معي
5: واني طيبتورة
4: فيما كل إنسان وشنو يأثر عليه اللي ذا هذيك تأثر عليه واحدة برش عليه. يعني سبحان الله نحبها كمستمعة وفية لها في البرامج وكل كي تفيدني بكل شيء.
6: تو في وقتنا تو في عصر التكنولوجيا وعصر معناها الذكاء الاصطناعي والحقيقة الإذاعات نسبيا مش حاجة كبيرة الحقيقة مازلنا شوية مش برشا.
4: طبعا تأثر على الذوق العام وعلى المجتمع ثقافية الإذاعة تنمي العقل تنمي كل شيء.
7: جنرال هو جنرال فما توقيع التواصل الاجتماعي والتليفون كل شيء موجود فيه. أما ديما بتبيع تقعد الإذاعة بوحدها وديما عندها تأثير أكيد. أما نتصور مش كيما قبل ممكن تو مزالوا الناس القدامى لكيفي ولا قبلي ولا بعد شوية يسمعوا أكثر ذات المستير. الشباب تو أكيد مرتبط أكثر بالتليفون وبالراديو.
8: مزالت ديما تعتبر منارة علمية كبيرة برشا رأي إذاعة المستير وعريقة منذ سنوات مش كل يوم برك.
9: مازالت عند الإذاعات بصفة عامة اللي عندهم رونق خاص وتجلب المستمع هي الإذاعات الوطنية. مازالت عندك الإذاعة المستير عندك إذاعة الوطنية فهمتي عندهم برامج خاصة تسمع حتى كي تسمع معناها تحس اللي أنت معناتها تجلب فيك باش تسمع باش تشوف برامجها.
10: الحقيقة برامج هاتفة معناها تمس الذوق التونسي والذوق العام بصفة عامة متيو أخبار مشاغل وشواغل الناس.

0: نجم ونسير
1: بحجلة سبيخة حفوز على الموجة 97.3
2: 97.3
3: صباح الخير، مرحبا بكم جميعا مستمعينا الأعزاء.
4: صباح الخير على الناس كلها، اهلا وسهلا بكم معنا في استقبال هذا اليوم الجديد واللي ان شاء الله يكون عامر بالخير والمحبه والنشاط. خليكم معنا، اهلا وسهلا بالجميع.
2: اصوات غادرت المسطح.
5: صباح الخير، تحيه لكل مستمعينا.
2: اصوات دائما في القلب.

0: أحيي كل السادة المستمعين وكلهم كل عام وانتم بخير وربي يمتعكم بالصحة إن شاء الله.
1: كل عام وإذاعة المونستير بألف خير.
2: مرحبا بكم ديما معانا في فاميليا ومع إذاعة المونستير. سؤالنا مروى اليوم كان عن مدى مساهمة الإذاعة في صناعة الذوق العام، وهل ما زالت تلعب ذات الدور، وهل ما زالت تؤثر في الناس في سلوكاتهم في ثقافتهم. طبعا النجم نقوله نعم، لكن نتصور مش بنفس القوة اللي كانت تتمتع به يعني في الماضي، لأنه سابقا الإذاعة كانت من أهم صناع الذوق العام، كانت هي المصدر الأساسي للأخبار للثقافة للفن، من خلالها الجمهور تعرف على كبار الفنانين والمطربين والشعراء والكتاب، ومن خلال الإذاعة أيضا تشكلت الأذواق الموسيقية واللغوية وترسخت العديد من القيم الاجتماعية والوطنية. لكن اليوم الإذاعة واللي تتقاسم الدور هذايا مع وسائل التواصل الاجتماعي مع المنصات الرقمية مع خدمات البث اللي وليت تتأثر في اختيارات الناس بسرعة أكبر، ومع هذا الكل نجم نقول الإذاعة راهي ديما تقعد تحتفظ بنقاط قوة مهمة كما المصداقية مقارنة بالكثير من المحتويات غير الموثوقة على الانترنت، من خلال قربها من المستمع، خاصة نحكي على الإذاعات الجهوية اللي تحاول أنها تلتصق بهموم الجهات اللي موجودة فيها، من خلال قدرتها على تقديم محتوى هادف متوازن كما الحال في إذاعة المونستير اللي عندها خطها التحريري الواضح منذ البدايات واللي ما حدتش عليه، رغم يعني أنه المشهد ولا متفجر نوعا ما بالقنوات وبالأذواق وبال فما الهابط فما اللي محافظ على توازنه غيره، كذلك محافظ على بناء علاقة إنسانية مع الجمهور من خلال الكلمة، من خلال فما برشا ميزات اللي تميز إذاعة المونستير تحديدا على الوسائط الأخرى واللي تخلي عندها مكانتها في قلوب الناس.
3: أنا باش نعطي شوية أرقام ربح في علاقة بموضوع الإذاعة بصفة عامة ومدى تأثيرها في الذوق العام في بلادنا وإلا حتى في العالم. نبدأ بأنه 50% من التوانسة يستمعوا إلى الإذاعة يوميا، يعني هذه دراسة كانت قامت بها أفريكاسكوب مغرب 2025 وصدرت في كانتار، وكانت النسبة هذه قريبة من عام 2024 54% تقريبا، يعني فما تراجع صغير مش كبير برشا. الرقم الثاني هو أنه 67% من الأسر التونسية وإحنا اليوم في فاميليا يمتلكوا جهاز راديو، هذا ما يجعل الإذاعة ثاني أكثر وسيلة إعلام انتشارا طبعا بعد التلفزيون، اللي فما زاد دراسات تقول أنه التلفزيون في تراجع كبير مقارنة بالراديو اللي حافظ على نفس تقريبا جمهوره. 27% من المتوانسة يسمعوا للإذاعة عبر الانترنت، الرقم مازال صغير، دونك هذا يخلي انه اغلب التوانسة يحبوا يستمعوا الى الإذاعات عبر المذياع مش عبر المنصات الرقمية اللي تنقل لهم الإذاعة عبر الانترنت،
2: وحتى الغنيات اللي نجموا يدخلوا لهم عبر اليوتيوب في علاقتنا بالمستمعين يقول لك ماذا بيا نحب نسمعها من خلال اثير إذاعة المونستير، عندها رونق وعندها نكهة اخرى،
3: هو يعيشوا بالذكريات ويعيشوا بالتفاصيل عديدة. من ربح كي تحكي على معنى واحدة في الروبورتاج قالت أغنية لكل مستمع ومتذكرة البرنامج ومتذكرة النهار، فهذا اللي يخلي الإنسان يتشبث، معنى يقولك لا أنا نحب نسمعها ونبدأ شيخ عليها.
2: على فكرة الحقيقة ما عنديش معلومة بالضبط، أما حسب ما نذكر أنا البرنامج هذاك اسمه مساحة ود مش أغنية لكل مستمع،
3: معرفش هي هذه المستمع شنو قالت. أنا حبيت نقولك أنهم يتفكروا العناوين حتى بتاع الفقرات، نجم تكون فقرة هي في وسط البرنامج لكن هما اعتبروها برنامج. بالنسبة لبقية الأرقام، 55% متوانسة يتقنوا في المعلومات، سمحني يثقوا في المعلومات اللي تبثها الإذاعات، 55% دليل على أنها تعكس طبعا
2: هذا هو اللي يميز الراديو المصداقية خاصة. وديما الحقيقة للأمانة نحكي على الإعلام العمومي، كي تسمع خبر في إذاعة المنستير ولا في الإذاعة الوطنية ولا في صفاقس ولا في الكيف ولا في قفصة ولا في الارتسي ولا في الثقافية، تأكد راه مليار بالمئة صحيح.
3: نعم هذا هو. وتفكر في وقت الكورونا كان فما إقبال كبير حتى بالأرقام على طبعا الإذاعات والاستماع، باش ياخذوا المعطيات الرسمية والدقيقة والصحيحة، يقول لك المصدر الرسمي نلقاوه في الإعلام العمومي. لكن السؤال اليوم أنه في زمن تيك توك اللي هو ثنية ولا طريق حابينها برشا شبابنا اليوم، انستغرام وغيره، خاصة في زمن المؤثرين اليوم اللي ولاو هما بجودهم إعلام بديل، الإشهار يصير عندهم، تقديم المعلومة عندهم، نلقاو نصائح عندهم، نلقاو حدا دي بودكاست وحوارات ما بين هالمؤثر هذية اللي يكون ما عمره ما دخل قرأ صحافة ولا حتى عمل حتى اختصاص أكاديمي، مغروم ولا مش مغروم، المهم باش يجلب أكثر ما يمكن من المتابعين متاعه، فيشد الجمهور متاعه بالطريقة هذه. اليوم السؤال، هل ترى ما زلنا نجمو نقاوموا الموجات هذه متاع مواقع التواصل الاجتماعي
2: ذكرتني في
3: أغنية
2: صامدون
3: لأنه حبينا ولا كرهنا كثرتهم ووجودهم بكثرة يعني بطريقة هذه، ثم إقبال برشا أطراف عليهم، مش كان الشباب حتى اليوم إنسان بش يعمل مشروع ولا غيره يقولك أنا يساعدني نمشي ونخلص مؤثر بش يعمل لي دعاية مثلا للبرنامج هذيك، إلخ من الحاجات ومن الأفكار الأخرى اللي نجموا نحكي عليها، حتى شركاتهم أبسط شيء تجم أنت يحب يعرف بالسوسيتي متاعه ولا بستارتاب متاعه وينطلق من غادي، يقولك غادي نلقى الجمهور المستهدف متاعي.
2: على ذكر النقطة هذه، الجمهور المستهدف، ديما نسأل رواحنا احنا البرنامج اللي نقدموه موجه لشكون، لأي شريحة عمرية، لأي ذائقة، لأي فئة معناها من المستمعين. ساعات يقول لك راهو إذاعة المنستير ولا الإذاعة الوطنية عندها شريحة عمرية معينة ولا عندها مستوى علمي معين اللي تبعها، وهذا راهو صحيح. خاطر أكاديمي إنسان يلوج على برامج ثقافية، يلوج على هوية ثقافية، يعرف وجهته وين وظالته وين. تبقى المؤثرين والمنصات الرقمية والوسائط الرقمية الأخرى عندها جمهورها صحيح، لكن ديما نقعد نقول وبالحق نحس بالتفاؤل، الإذاعة تقعد عندها مكانتها ويقعد عندها دورها ويقعد عندها عشاقها ومستمعيها وأوفيائها.
3: أبسط حاجة أنك مش نطلع في الكهرباء منيش مش نلقى مؤثر يحكي لي معناها في مش نسمع الراديو.
2: نعم.
3: هذه حاجة معروفة وعادية، ودائما أنا نقول احنا حكينا الأسبوع الفارط ربح في فاميليا على الفيك نيوز ولا على الأخبار المغلوطة، ديما نقولوا احنا نرجع للمصدر وهذم هما المصادر الحقيقية، بقية المصادر ينجم يهبط لك اليوم إشاعة يقولك ولا سامحني أنا جوست تبعتها ولا شفتها ولا ويعديها كيكا، دونك ماهوش مصدر موثوق بتبيع للمعلومة اللي تستنى فيها أنت من عند معناها بشتع بشتع بشتعيش بيها ساعات معلومة بتكمل بها حياتك، ساعات معلومة صحية دينية وغير وغير وغير.
2: نعم المهم احنا اخذينا راي الناس وحكينا احنا في الموضوع، نستنى وبعد شوية راي زميل الحبيب جغام في الموضوع باعتباره صاحب تجربة طويلة كانت انطلاقته من هنا من إذاعة المنستير، حيث قدم مجموعة من البرامج كانت يعني في جراب ومجموعة من العناوين. أنا نتذكر وانا صغيرة كنت نسمع في برنامج اسمه همزة وصل، كان عنده زيدة ألوان الخميس، وأنا من العبيد اللي أثر فيهم حبيب جغام باش باختياراته الموسيقية مرو. تصور أنت إنسان مازال في بداياته، مازلت معناها من المدرسة طالعة للليسي، ما كناش نقرأ عديدي احنا، في طور يعني بناء الشخصية متاعك، تلقى مذيع أثر فيك باختياراته الموسيقية، وقت حامل قضية ويميل كل الأغاني الملتزمة. أنا من خلال حبيب جغام حبيت مرسيل خليفة وحبيت الشيخ إمام وحبيت مجموعة من الأصوات اللي كانت وقتها حاملة لقضية وتغني كان الأغاني الملتزمة الهادفة، ولقيت روحي نميل نوعية هذيك من الموسيقى. إلى جانب هذاك من خلال صالح جغام مثلا نتعرف على كبار الشعراء والجديد عبد الوهاب وكل حركة المزيانة اللي كانت تقوم بها الإذاعة.
3: نعم. كانت المعلومة كان مش
2: كان سباق محموم. نعم. فيه برشة تعب وفيه برشة اجتهاد من المنشطين و ومن الإعلاميين شكون اللي يسبق صاحبه باش يقدم المعلومة باش يقدم الأغنية جديدة. فبالحق وقتها كانت الإذاعة تساهم بشكل كبير في صناعة الذوق العام وفي بناء شخصية الناس والمراهقين خاصة. تعطيهم معناها نظرة أخرى للحياة، تحل لهم برشا نوافذ أخرى على الحياة.
3: نعم، أنا باش نقول زادة كما أنت حكيت على الجانب الشخصي مع الحبيب جغام، أنا زادة نحب نقول ونشكر برشا على خطر مش مرة مش اثنين اتصل بيا سي الحبيب وكان يسمع ومستمع وكان يعني يثبت
2: يسمع برشا
3: ويقول لي يعطيني ملاحظات ويكلمني يقول لي مرة يعطيك صحة الحاجة هذه عملتها. ومش كان هو، أنا نحب زادة نترحم على روح المرحوم سي البخاري بن صالح اللي زادة اتصل بينا برشا برات. نعم. وكان شجعني في عدد كبير من المناسبات وغيرهم وغيرهم الأسماء. وذيك بصراحة قد ما تنجم تعمل وتعطي في البرامج متاعك ما تتوش قد تكون عندك فرحة كبيرة وقت اللي يجيك تليفون من عند قيدوم، من عند إنسان كما قلت أنت، خاطر فما صراع بين جيل وجيل. نجم هو يقول لك جاو توا وجاو اليوم،
2: نجم يكون صراع مغلوط راه، والدليل هو بيني وبينك فماشي معناها صراع. نحن بالعكس فما تواصل فما محبة فما تكامل.
3: الفكرة العامة، الفكرة العامة ولا التوجه العام اللي يقول انه هذوما مازالوا صغار ومازالوا كي دخلوا مازالوا جدد ومازالوا ما يعرفوش مازالوا ما يتعلموش، لكن راهم يتعلموا كي تدفعهم
2: الانسان معناها اللي مليان واللي عنده معناها ثقه في روحه راهو ماذا به يقول للمحسن احسنت كي راه. انسان قدم ماده مزيانه صغير كبير، العمر راهو مجرد ارقام. تنجم انت تكون دخلت بعدي ولكن تمتلكين مهارات اكثر مني. وهذا ما ينقص من قيمتي حتى شيء.
3: أكيد.
2: بالعكس معناها نتكاملوا ونلتقيوا باش نفيدوا بعضنا وفي النهاية باش نفيدوا المستمع لا أكثر ولا أقل.
3: بالضبط.
2: أنا قبل ما نمشي للغناء حبيت نقول لزميلي زهير سكمة كل عام
3: زو.
2: هو بخير
3: كنت العمر كي زهير
2: خطر أحيلة على شرف المهنة وبكري ما حكيتش معاه في النقطة الخارجية اللي أمنتها منذ قليل. فنقول له إن شاء الله كل عام وانت بخير وإن شاء الله ربي يعطيك الصحة وطول العمر
3: وذكرياتي مع زميلي هذا بالبنوتة وإن شاء الله ديما فرحانة
2: بالحق معناها ذكريات كبيرة. خاطر زهير من أطيب خلق الله، من الناس الطيبة برشا، من اللي خلاه أثر مزيان في الإذاعة. خاطر المرء حديث بعده.
3: أكيد.
2: وحديثنا ما بعد الرحلة الكبيرة اللي عداها زهير سكمة في الإذاعة حديث ما يكون كان فيه برشا صدق، فيه برشا محبة، فيه برشا وفاء للشخص هذا اللي أعطاه برشا للإذاعة.
3: أنا نحب برشا
2: وجناء محبة زملائه.
3: أكيد المحبة هذه جناها وقدش يعاون وقدش يضحك لك في وجهك وقدش يعطيك طاقة إيجابية. إن شاء الله يا ربي يعيش فترة تقاعد مريحة وإن شاء الله يستمتع بوقته ويفرحوا إن شاء الله بوليداته. وهذا كما نتمنى.
2: ونحب زادة ما ننساش زميلتي كوثر العلاقي البمباجي
3: كوثر سلمان.
2: قول عزيزتي إن شاء الله كل عام أنت بخير وربي فضلك وربي يعطيك الصحة وطول العمر وربي يفرحك بالأولاد. خاطر زملائنا راهم يقعدوا في قلوبنا، نقعدوا نحبوهم نفترقوا لكن المحبة تقعد في القلوب.
3: الجو نتاع الخدمة والجو هذاك السبيسيال
2: برشا هما الحقيقة أثناء وحيلوا على أما الغل ما نجمتش نتذكر الكل. كمال كوثر زهير
3: ربيك تنسى حد آخر
2: ناصر سلام
3: خليك شوية وقت في الأغنية تتذكر
2: هذا اللي نذكره أنا طبعا إن شاء الله ربي يحيم الكل وربي يطول عمرهم.
3: أمين يا ربي. نسمع مين أفيخ.
4: بونسوار سافا سكرا

0: إذن نواصل معكم مستمعينا الكرام. زميل حبيب جغام باش يكون معنا في قراءة موضوعنا هذا الصباح. وحبيب جغام كما تعرفوا واحد من الأصوات الإذاعية اللي خلت بصمة كبيرة في المشهد الإعلامي التونسي، واللي انطلاقته المهنية كانت من هنا من إذاعة المونستير. وطبعا الموضوع نتصور حبيب جغام الرجل المناسب للحديث في الموضوع هذايا، كيف تساهم الإذاعة في صناعة الذوق العام، وبطبيعة نتسائل على ما يعنيه المفهوم هذا، شنو الدور اللي لعبته الإذاعة تاريخيا في تشكيله، وهل ما زالت الإذاعة اليوم تحتفظ بنفس القدرة على التأثير في المجتمع، ولا وليت مواقع التواصل هي صاحبة الكلمة الأولى. مرحبا بك حبيب، أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا ربح، تحية لك وتحية للسادة المستمعين الأصدقاء اللي يتبعوا في البرامج وينصتوا باهتمام، وأحيي خاصة حتى زملائي اللي اشتغلنا مع بعضنا في فترات سابقة، لأنه الإذاعة هذه نحبها برشا وديما عندي حنين لها وحنين لتلك الفترة أو الفترات اللامعة في مسيرة الإذاعة منذ تأسيسها.
0: نعم حبيب، قبل ما تلتحق بينا كنت نحكي على الفترة اللي ما زلت أنا ما التحقتش فيها بالإذاعة، وقديش كنت نمصت وباهتمام ليك العبد الكريم قطاطة، لصالح جغام، نجيب الخطاب، وكل واحد عنده ذوقه، كل واحد عنده الرؤية متاعه والخلفية متاعه، وقديش كنت نتأثر بالاختيارات الموسيقية آنذاك ليك والعبد الكريم والصالح، خاصة أيام الأغنية الملتزمة. ومن خلالكم أنا عشقت الفنان مارسيل خليفة، ولا محمد عبد الوهاب، ولا كل الفرق، فرقة البحث الموسيقي وغيرها من الأصوات اللي كانت حاملة لقضية وكانت ملتزمة بقضايا إنسانية. عاد لحسب رأيك أنت الإذاعة ما زالت اليوم تحتفظ بذات القدرة على التأثير في المجتمع، ولا مواقع التواصل الاجتماعي هي وليت عندها الكلمة الأولى؟
1: نعم ربح، الإذاعات بصفة عامة اللي بدأت في الخارج ثم تونس، لما بدأت الإذاعة التونسية تعمل منذ سنة 1938 استطاعت أن تشكل أولا رأي عام ملتف حول الدولة قبل الاستقلال في 56. كانت فترة الاستعمار استطاعت أن تبث الهوية التونسية من خلال ما كان يقدم من برامج ثقافية وفكرية، وكذلك ما كان ينقل من حفلات في الراشدية مثلا أو في باب سويقة أو في مختلف الفضاءات اللي كانت أسسها الفنانة صريحة مثلا أو شبيدة راشد أو حسيبة رشدي أو فتحية خيري أو علي الرياحي. بمعنى الجو العام هذا هو اللي شكل الذائقة عند جيل سبقنا وحب الإذاعة وتبعها وأنصت باهتمام لبرامجها. توا في الوقت الحاضر نحن في سنة 2026 ازدحمت الدنيا وازدحم العالم وازدحمت حياتنا بعدد كبير من القنوات الإذاعية والتلفزية، وخاصة قنوات التواصل الاجتماعي اللي فتتت أقول أو شتتت انتباه الجماهير. ولكن ثم نوع من المقاومة، نوع من الصمود، نوع من البرامج ونمط غنائي موسيقي فيه احترام للذائقة وفيه كلمات جيدة وفيه موسيقى تشتغل أو تعمل على مخاطبة الوجدان، بعيدا عن التهريج أو الإذان اللي قاعد يسود في الإنتاج الموسيقي والغنائي مش في تونس برك وإنما في كل العالم وفي الوطن العربي. والبارح أنا مثلا فرشت في فنان يغني مباشرة على مسرح قرطاج، لا أعتقد أنه يستحق أن يكون على مسرح قرطاج.
0: نعم.
1: مثلا يعني
0: نعم.
1: مع احترامي للهيئة والاختيارات والبرمجة نتاع العروض.
0: نعم.
1: لأنه لابد أن نعمل بصدق، أن نقدم الحاجة الملائمة أو الحاجة اللي تفيد وتنمي الذوق وتهذب العواطف والأحاسيس سيح الجمهور يحب أو جانب من الجمهور يحب نوعيات متعددة، ولكن لا يجب أن ننزل الربح إلى مستوى هذا ما يطلبه الجمهور.
0: نعم، مسؤولية كبيرة الحقيقة يتحملها، مسؤولية
1: يعني
0: كبيرة.
1: ديما تبقى للإذاعة يعني حرمتها، وتبقى للإذاعة دورها في التثقيف والإعلام بطبيعة الحال وتهذيب الذوق وتقديم ما يجب أن يقدم للمستمعين.
0: نعم.
1: الإذاعة التونسية بصفة عامة وإذاعة المونستيروس فيقضون كفصة والكيف والتطويل وبعض أقول بعض الإذاعات الأخرى دورها أنها تقدم الأفضل والأحسن. ما هذا كرأي الخاص، معناها يلزم واحد يتخير حتى فيما نقول فيما نقدم.
0: نعم.
1: فيما ندعو من ضيوف إلى برامجنا،
0: حتى المصداقية اللي يلزم نتحلاو بها باش نكونوا معناها مصدر معلومة موثوق بها.
1: صحيح. نعم. الإذاعة رغم كل شيء معناها قاعدة تعمل بجهد جهيد في أنها تحافظ على نوعية من الإنتاج البرامجي والتقديم المنوعات. العملية صعبة ولكن ثم إصرار من إدارة الإذاعة التونسية أنها تقدم الحاجة اللي فيها احترام للناس.
0: نعم.
1: أقل ما يجب أن يقال.
0: نعم، شكرا لك سي الحبيب على قراءتك هذية وعلى يعني رأيك في الموضوع هذية اللي حاولنا في احتفالنا بعيد ميلاد الإذاعة نقترحوه، الموضوع هذا اللي في علاقة بإذاعة المنستير وبالإذاعة والراديو عموما. إن شاء الله كل عام وانت بخير لأنك واحد من أولاد الدار.
1: شكرا ربح، تحية ليك وتحية للأصدقاء المستمعين.
0: أجمل شكرا إلى اللقاء. أجمل تحية لطفي المكي، عليا المنصوري، حسام نوار، ياسمين وكل المتربسين. تحية ربح ومروة، بعد قليل زميلة أمنة غزال وثاني نشرات الأخبار على موجاتنا. خليكم ديما مع إذاعة المنستير.
2: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
3: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحاب.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من الواحدة إلى الثالثة بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لمة مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على إثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.
2: تمام، منتصف النهار من إذاعة المنستير، موعد ثانية نشراتنا الإخبارية ونستهلها بالعناوين. الانطلاق خلال الشهر الجاري في صيانة الشوارع والأنهج وتهيئة المفترقات بأكودة، وبلدية سوسة تقتني عدد من الكاميرات المتنقلة لتركيزها للحد من التجاوزات والاعتداء على المحيط. تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق وبداية تحقيق توازن بين العرض والطلب ودعوة إلى التصدي للترفيع في الأسعار. انطلاق فعاليات المصيف الوطني للاستغوار بزغوان بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. أسعد الله أوقاتكم بكل خير. في معتمدية أكودة من ولاية سوسة سيتم الانطلاق خلال الشهر الجاري في صيانة الشوارع والأنهج وتبليط المحيط الخارجي لجميع المؤسسات التربوية وتهيئة المفترقات بالمنطقة البلدية في إطار القسط الثاني من برنامج تعصير الطرقات بكلفة تقدر بأكثر من 2500 ألف دينار خلال سنة 2026. التفاصيل مع عضو المجلس المحلي بأكودة رفيق سقيرة.
3: الإعلان عن الانطلاق الرسمي لأشغال مشروع تعبيد الطرقات وإعادة تهيئة مفترق المنظرة مع صيانة الشوارع والأنهج وتبليط المحيط الخارجي لجميع المؤسسات التربوية، مشروع تعبيد الطرقات وإعادة تهيئة مفترق المنظرة الكلفة متاعه قرابة 3283 ألف دينار، مدة الإنجاز 180 يوم. إعادة تهيئة مفترق المنظرة اللي هو مفترق حيوي تشكوا منه برشا مواطنين في الحالة التهريئة متاعه، الحالة الطريق متاعه متهرية، وخاصة عند نزول الأمطار فما مشكلة في تصريف المياه. تهيئة الطرقات مش تشمل العمادات الكل، عمادة أكودة الغربية، أكودة الشرقية، شط الرمان والطمطالة. مؤخرا جاتنا تشكيات من مواطنين معتمدية أكودة خاصة على شارع نيمار في شارع الجمهورية، يتشكيوا من سوء التعبيد متاعهم وسوء التهرئة متاعهم، لكن هذا مش تابع لبلدية أكودة، تابع للدار الجهوية للتجهيز. قامت مؤخرا للدار الجهوية للتجهيز بالتصليح، لكن تصليح عشوائي لرب رغبات المواطنين. نداء للدار الجهوية للتجهيز باش تعمل في برنامجها إعادة تعبيد الطرق هذوما.
2: أعلنت بلدية سوسة على هامش بلاغ أمس أنه في إطار دعم منظومة المراقبة والردع، فإنها بصدد أعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط بما يساهم في حماية الفضاء العام. الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سلمة.
4: هو برنامج وضعه من طرف بلدية سوسة بالتنسيق مع كافة المصارف الأمنية، تم تحديد عديد المناطق اللي تكون مصبات عشوائية ولا يتم اعتمادها لإيقاف فضلات تسقل كاهل البلدية بعمليات الرفع والإزالة. مشينا في البرنامج بتركيز كاميرات نقل، كاميرات نقل هذه حاولوا بشحدوا بها من عملية الإلقاء العشوائي لفضلات البناء والفضلات المختلفة. عملنا تجربتين في جزء بلايس رمى فيهم إلقاء فضلات، لكن تم الاتجاه لبلايس أخرين. لزمنا أكثر تغطية العمليات هذه أساساً، ولينا نعملوا على وعي المواطن في التصوير وفي تحديد المخالفين، وكل ما بين لنا فما مخالفة ما نقوم بعمليات الحجز. ثم قرار بلدي بحجز المعدات اللي تبقي في فضلات البناء إلقاء عشوائي، ثم بلايس نبسط فيها مع ثم إلقاء عشوائي في الفضلات، ثم بلايس اللي ما فيهمش كاميرا ولا فما فيهم الألقاب بلدية أخذت الخيار باش تبني كاميرات مراقبة حاول باش تركزها في الأماكن هذه باش تحد على قليلة تحصر بعض البلايس اللي ما عادش يتم فيها إلقاء عشوائي ويتم إلقاء الكاهل البلدية بعملية الرفع متاع الفضل هذه.
2: أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية الأسعد مزاح تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق، مشيرا إلى بداية تحقيق التوازن بين العرض والطلب، ودعا أعوان المراقبة إلى التصدي للترفيع في أسعار المياه المعلبة لتصل إلى المواطن بأسعار معقولة.
5: توا الوحدات الكل قاعدة تنتج بصفة مسترسلة،
3: الإسلام مثلا مجتمعي نطلب من المواطنين باش يشريوا على قد حاجياتهم، ما يشريوش أكثر من هذاك، خاطر اللي يحظوا فيه العباد تشري اللي تلقى الماء عند عطار ولا عند مساحات الكبرى تشري الموجود ويدخلوا برشا ويشريوا مع بعضهم. هذا مثلا مجتمعي يقولوا المسلم المسلم لأخيه المسلم رحمة، خموا في غيرهم يشريوا على قد حاجياتهم اليومية. صور في غضون أيامات ترجع الحالة عادية ويكون العرض مطابق الطلب. مراقبة الأعوان التجارة يراقبوه، لأن احنا المنتجين ما زدناش في أسعارنا، والزيادات اللي تشوفوا فيهم هي الناس التجار يغتنموا في الفرصة هذه اللي متاع النقص متاع التزويد باش يزيدوا في الأسعار. المستهلك هو ضحية، خاطر إذا نقص الماء بأي سعر يقول لك نشري الماء الموجود. ثم ناس ما عندهمش ضمير يستغلوا في الوضع هذا باش يزيدوا في الأسعار بصفة مشتة وغير أنا مستوجبة، لأنه ثمن الشراء نتاعو ما زادش. نحكيو على التاجر.
2: كما أكد رئيس غرفة المشروبات غير الكحولية لسعد مزاح أن قوارير المياه المعدنية البلاستيكية المجمعة في تونس لا يتم رسكلتها في تونس لعدم وجود وحدات رسكلة في بلادنا، وبين أن قوارير البلاستيك التي يتم تجميعها يقع شحنها إلى الشركات المختصة في الرسكلة بالخارج، حيث تخضع لعملية تنظيف ومعالجة قبل إعادة ترويجها في الأسواق.
3: قوارير البلاستيكية اللي يقع رسكلتها ما تقعش الرسكلة نتاعها في تونس، في تونس احنا نرحيوها ونصفوها بعد نبعثوها للخارج نصدروها، وفي الخارج يقع تنظيفها بالكامل باش تكون صالحة للاستعمال. تعرفوا في الخارج عندهم قانون يجبرهم باش يستعملوا جزء من البلاستيك اللي يحطوه مرسكل، يكون مطابق المواصفات البلاستيك الجديد. ما ينجموا يستعملوا البلاستيك المرسكل الا ما يكون مطابق للمواصفات الجوده نتاع البلاستيك نقولوا احنا الجديد اللي يخرج من المعمل. وهذا ما يصيرش في تونس، يصير في الخارج، يكتبوا على القوارير يقولوا هذا قوارير تعملت بالبلاستيك مرسكل. في تونس ما عندناش نستعملوا كان البلاستيك اللي جينا جديد.
2: انطلقت فعاليات المصيف الوطني للاستغوار بزغوان بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة، وبتأطير عدد من الإطارات الشبابية التي ستشرف على عدد من الأنشطة الرياضية بجبل زغوان. الزميلة حنان العباسية.
5: يحتضن المركب الشبابي بزغوان فعاليات المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات البلاد التونسية. المندوبة الجهوية للشباب والرياضة بزغوان سميرة خلفة:
6: البرنامج الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية مصادق عليه حتى من الاجتماع في القمة العربية للشباب، التام هذية تم اختياره لسنة 2026 وتم تنفيذه في ولاية زغوان اللي هو المصيف الوطني للاستغوار والرياضات الجبلية، هي تختص به ولاية زغوان. يشاركوا فيه من كل ولاية الجمهورية الإقامة والإعاشة في المركب والأنشطة والتحسيس في المركب والأنشطة الجبلية والرياضات الجبلية والاستغوار في جبل زغوان. عدد الشباب المشارك هو 216 شاب وشابة، 4 دورات على مديدات كل أسبوع فما دورة.
5: فقرات متنوعة يتضمنها المصيف، من بينها الاستغوار بجبل زغوان واكتشاف عدد من المغارات بمرافقة عدد من المختصين.
7: أنا محمد الخمسي، مختص في الرياضات الجبلية وسياحة المغامرات. إن شاء الله في المصيف هذايا باش نحاولوا نقربوا لجان الرياضات الجبلية أو ما اللي ما يعرفوه هما، كما الاستغوار، كما التسلق، كما الكانيونين، حتى الجانب الترفيهي الاكتيفيتي هذا، مش نحاولوا نخليوا لي جون على اطلاع بالبوتنسيال نتاع الجبل، ومو نحللهم باب اللي نجم يحللهم نهار اخر دي زوريزون، سواء في الوزير والا حتى في الكوتي بروفيسيونيل اللي يعرفوا برشا مهن راهي مربوطه بالجبل. مش نعيشوا مغامره صغيره تحت القاعه، مش نتعبوا مش نمشيو تقنيات بساطه اللي هما كاسكا وضوء مع توفير عامل السلام.
5: حنان العباسي، زغوان، اذاعه المنستير.
2: بخصوص القرض على الشرف، من هم الأشخاص والشركات والمؤسسات المشمولين بهذا الإجراء؟ الخبير الاقتصادي وسيم بن حسين.
8: بالنسبة لأي شخص طبيعي عادي يجب يكون عنده سقف تاع تاع القرض هي 5 ملايين تخلص على عامين مع فترة إمهال ما تتجاوزش 6 أشهر. لهنا القائد يقول يعني أي واحد عنده الحق ياخذ القرض هذايا لا لازم يكونش عنده سوابق في البنك المركزي، ما يكونش عنده قروضات ماهيش خالصة، بلغة أوضح مش مصنف، يقدم المطلب نتاعو للبنك ويستنى يشوف الكوتا خاطر هي 8% من جملة المرابيح تاع السنة الفارطة. وأصلا البنوك مازالوا ما حدوش حتى النتيجة النهائية باش يحدوا على أساسها 8%، يعني كلهم قاعدين توا باش يحدوا النسبة هذه تاع 8%. بالنسبة للعباد اللي عندهم مشاريع صغرى مبلغ استثمار أقل من 150,000 دينار ياخذوا 10 ملايين كيف كيف مع فترة ما هي 6 شهور، وأقصى درجة في حدود سنتين. أكثر من 150,000 دينار ولا شركة أهلية تسمى مؤسسة صغرى أو شركة أهلية ياخذوا 25,000 دينار. إجراءات واضحة يعني باش تقدم مطلب والبنك لازم تجاوبه في ظرف 10 أيام باش يقول لك بنعم أو لا مع التبرير. هل أنه موضوع مضامنات تسمى المبلغ هذايا هيبة ولا منحة ولا لا؟ لا راهو ما تخممش تقول مثلا ناخذ الفلوس هذه ما رجعهاش، راهو يقعد يشمل بها نفس العملية التتبعات في سوق ما خلصش. يعني الواحد شق يروح على 5 ملايين في سوق ما خلصهمش يمكن تصير له التتبعات يمكن تكون أكثر مبلغ 5 ملايين، هل أنه ينجم بعض الناس يحلهم جوانحهم، بعض الناس يمكن يمشيوه كمصاريف يومية بالنسبة للانعكاسات بتاعها الاقتصادية اللي يمكن بعض الناس كان يعرفوش صرفها توليهم تكبيلة يعني أكثر تعقيد للوضع اللي هما فيها. والناس اللي كان 5 ملايين اللي كتحلهم جوانحهم إن شاء الله مبروك عليهم وإن شاء الله نلقاو غدوة خير.
2: وصلنا إلى نهاية النشرة، نذكر بالعناوين. الانطلاق خلال الشهر الجاري في صيانة الشوارع والأنهج وتهيئة المفترقات بأكودة وبلدية سوسة تقتني عدد من الكاميرات المتنقلة لتركيزها للحد من التجاوزات والاعتداء على المحيط. تحسن مستويات عرض المياه المعلبة بالسوق وبداية تحقيق توازن بين العرض والطلب ودعو إلى التصدي للترفيع في الأسعار. انطلاق فعاليات المصيف الوطني للاستغوار بزغوان بمشاركة أكثر من 200 شاب وشابة من مختلف ولايات الجمهورية. أجمل تحية فريق الأخبار من غزال وفتح سعد وجهان الضي وحنان العباس على الأجهزة التقنية لطفي المكي، وتصافحون الآن زميل حكيم اسطنبولي في أخبار الرياضة.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.

0: مرحبا بالجميع، ثاني موعد لهذه الموجات إذاعة المنستير. مدينة المنستير عاصمة لكرة السلة، 3-3 تعيش مدينة المنستير على وقع حدث رياضي مميز باش تحتضن ساحة الفنون دورة ترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3-3 في موعد يجمع نخبة من منتخبات واللاعبين، ويؤكد مكانة تونس والمنستير في احتضان التظاهرة الرياضية الكبرى. للحديث عن هذا الحدث نستضيف اليوم السيد طارق حسون عضو الجامعة التونسية لكرة السلة، أكيد ممثل أيضا في لجنة التنظيم. مرحبا بك أستاذ طارق.
1: مرحبا بكم، مرحبا مستمعي إذاعة المنستير.
0: كيف جاءت الفكرة لتنظيم الدورة هذه الترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3-3 في مدينة المنستير وتحديدا في ساحة الفنون؟
1: والله من اللي طلبنا التنظيم، هي دورة ترشيحية، هي دورة هامة في اللعبة 3-3، هي أحسن دورة في الناشنال ليج من الفئة أقل من 23 سنة. وخممنا لما تلقنا مدغشقر في الموسم فارت طلبنا التنظيم وحزينا الاحتضان، وخممنا في مدينة المنستير لأنه يعني على مغرمين الحباب كرة السلة وقلعة كرة السلة في المنستير، وخينا الحق التعاون وخينا المواهدات النجاح كل لنجاح هذه الدورة.
0: شنو أهمية رياضة كرة السلة يعني 3-3 على المستوى العالمي؟ أصبحت قادرة على استقطاب جماهير جديدة بصفتك عضو جمع.
1: هي في الألعاب الأولمبية الأخيرة في باريس كانت اللعبة الشعبية الأكثر، فيها جمهور وفيها شو يعني كل شيء، ولت يعني هي لعبة مهمة جدا على الفيبا وفيها انتشار كبير وفيها يعني جماهير وفرجة كبيرة يعني في العالم ولات موجودة يعني اللعبة.
0: شنو المنتخبات المشاركة إن شاء الله على باش تكون حاضر؟
1: منتخبات إناث عنا جزائر مصر وتونس وفهم البناء وكينيا وأوغندا، وجميع الفرق معنا اللي مع اللاعبين الممتازين وأحسن اللاعبين، وباش تكون منافسة كبيرة. وإن شاء الله احنا حضرنا عملنا تحضيرات ممتازة، كنا في الدورة الدولية في الجزائر شهر الفارط وتحصلنا على المرتبة الأولى إناث ومرتبة ثالثة ذكور، وعازمين إن شاء الله باش نشرف تونس ونتحصل إن شاء الله على اللقب إن شاء الله اللي هو يرشح كأس العالم الصين الشهر المقبل إن شاء الله.
0: شنو عددته للجعل الدورة هذه مناسبة رياضية وسياحية، خاصة أنه مدينة المنستير وخاصة في ساحة الفنون تحديدا؟
1: صحيح، اخترنا ساحة الفنون لأن المكان أمام الرباط والفترة يعني من جهة الفعود، ويعني باش يكون فما برامج تنظيميه وبرامج عملنا جلسات كثيره مع الولايه مع السلطات المحليه الحق كان تعاون كبير وعاونونا برشا في الظروف الكل، وفروا لنا كل شيء مع الامن مع الصحه مع الحمايه الحق، لقينا تجاوب كبير وان شاء الله يكون فما نجاح تنظيم للتظاهر هذه ان شاء الله.
0: كلمة أخيرة للجمهور الرياضي خاصة الموجود في مدينة المنستير، وقتاش باش تكون البداية التوقيت وأكيد فرصة أنه باش يكون حاضر إن شاء الله؟
1: البداية من الساعة 5 حتى للساعة 11 هي تكون النظام على مجموعتين، والأول اللي ترشح من كل مجموعة للدور النهائي اللي يكون مع الساعة 11 بالليل، بالطبع معامين على الجمهور وجمهور مستير وأقرب مستير يكونوا حاضرين نلعبوا في بلادنا، يعني مش يكون تشجيع وان شاء الله يسندنا في الاسبوع هذا الهام جدا يعني.
0: شكرا لك استاذ طارق حسون عضو جامعي لكرة السلة مكلف بدورة 3-3 ان شاء الله مدينة المنستير تحديدا ساحة الفنون، اليوم دورة ترشيحية لكأس العالم لكرة السلة 3-3 في ساحة فنون الساعة 5 الانطلاق، ان شاء الله بالتوفيق لكم ان شاء الله بالتوفيق ايضا للمنتخب التونسي. نحكي على كرة القدم ونحكي على فريق النجم الساحلي ورئيس الهيئة التسريع النجم الساحلي السيد كريم العكروت في تصريح للصفحة الرسمية أكد للفريق النجم مازال مهدد بعدم مشاركة في البطولة.
2: على خاطر هذا الكل اللي تشوفوا فيه ما ينجم يكون ما يوصلش، كان يوم 10 أوت ما يخوش ليسونس نتاعنا، وقلنا لكم وفسرنا لكم راهي ليسونس اللي اوبيغاتوار، راهو ما ينجم يرحمنا حتى حد، النجم ما ينجم حتى إدارة وحتى وزارة وحتى جامعة ينجم يعطينا ليسونس إلا في حالة يا أما الخلاص نتاع الملفات يا أما تجزئة الملفات، وإحنا قلنا لكم فما قريب 1.6 مليار وقدمنا وكل شيء جلاس يقب يوفا، مش قلنا عنا دوسي تاع سيفوز البنزرتي دوسي تاع سعد الدريدي وعنا 5 دوسيات أخرين اللي هو القيمة متاحهم قريب 1.5 مليار، وفي اللحظة هذه مازالوا 8 أيام يلزمنا نقاوم فيهم حلول. توصلنا في 500 ألف دينار شنقسطوهم إن شاء الله ميزمنا توا من هنا الفنيين مليار. ما فيه حتى كلام. رأوا كان المليار هذي ما نصوش نعملوه في 8 أيام. رأوا فين الموضوع؟ رأوا الموضوع وفي والمليار مش يجي هذي شو نعمل فوكاليزيسو على الزابونمو حتى بتاذا ليف أبونمو قادان 2000 شنوة و 2000 فيراج 7000 أبونمو. كان قلوا لي اليوم اللي ماش قادرين في 8 أيام يجيبوا 7000 أبونمو. وفين الموضوع؟ وفين الموضوع؟ كل واحد يتحمل مسؤوليته. احنا تحملنا مسؤوليتنا ومش مزيه ويلزم الجمهور يتحمل مسؤوليته معانا. هي جمعية الناس الكل وراهي مش لعبة. راهو الليسانس ما هيش لعبة. راهي حاجة أوبليغاتوار يلزم تتعمل.
0: نذكر النجم الساحلي خاض مباراة ودية أمس أمام فريق ترجي الرشيد كان فاز بهدفين مقابل صفر وسام عبيد سجل زوز أهداف في المقابل. النادي الأفريقي خاض مباراة ودية أمام نادي البنزرتي وانتصر هدفين مقابل صفر. اليوم الاتحاد المنسيري واصل برنامج تحضيراته وخوض مباراة ودية ضد شباب قسنطينة الجزائري ثالث مباراة ودية لفريق الاتحاد الرياضي المنسيري. نقطة نهاية سبرانفوشة طيبة للجميع. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جاورها، وعلى السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة الظهر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة المنستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة
2: أجواء الصيف على موجتنا في إذاعة المنسير، وعلى تبع الموجة.
3: تخيل توصلك رسالة على التليفون ولا على الإيميل تقول لك حسابك البنكي باش يتسكر، وإلا ربحت جائزة، وإلا يلزمك تأكد معلوماتك فورا. في أغلب الأحيان هذه تكون محاولة تصيد إلكتروني. المحتالين يستعملوا رسائل ومواقع تشبه برشا المواقع الرسمية باش يتحايلوا عليك ويخليوك تعطيهم كلمة السر ولا معطياتك الشخصية ولا حتى بيانات بطاقاتك البنكية. قبل ما تضغط على أي رابط اقف شوية وثبت شكون بعث لك الرسالة، الرابط صحيح ولا، وعليش مستعجلينك باش تتصرف بسرعة. عندك شك ما تضغطش على الرابط وادخل الموقع الرسمي وحدك، وتذكر حتى مؤسسة ما تطلبش منك كلمة السر متاعك عبر رسالة وإلا إيميل. دقيقة من الانتباه تنجم تحميك من برشا مشاكل وخسائر. التصيد الإلكتروني يبدأ برسالة بسيطة أما ينجم يخليك تخسر حساباتك وبياناتك.

0: قبل ما تضغط وخليك ديما يقظ في الفضاء السيبرني.
1: تسهرون الليلة.
2: مستمعين أينما كنتم، أهلا بكم أحباء الراب. لكم موعد الليلة مع نور دو شو ضمن مهرجان أم الزين الدولي بجمال.
1: تسهرون الليلة،
2: عرض راب أيضا الليلة مع ستو ومومن ضمن مهرجان ليالي المكنين الصيفية.
1: تسهرون الليلة،
2: تسهرون الليلة مع الفنان مرتضى الفتيتي ضمن مهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31.

0: تسهرون الليلة
1: تلتقون الليلة الفنان الشامي ضمن مهرجان صفاقس الدولي.
2: ما حسبت حسابي، ما تخليني

0: الختامة
1: تسهرون الليلة.
2: الليلة عرض محافل ضمن مهرجان ليالي المهدية الدولي.
1: تسهرون الليلة.
2: لكم موعد الليلة مع العرض الفولكلوري الفرجوي عشاق النوبة ضمن مهرجان نابل الدولي.
3: يا محسن سلاط على رسولة عين يلا هم صلي على النبي يا راسك في النبي صلي وعليه سرك يا

0: متابعة رائقة لكل هذه العروض مع تحيات سليم الحيزم.
1: تسهرون الليلة.

عيون الكلام باقة من جيد المنظوم والمنثور، يجمعها لكم عبد العزيز شبيبي.

ما همتي إلا مقارعة العدا، خلق الزمان وهمتي لم تخلقي. والمرء كالمدفون تحت لسانه، ولسانه مفتاح باب مغلق.

لسان الهوى في مقلتي لك ناطق، يخبر عني أنني لك وامق، ولي شاهد من ضر جسمي معدل، وقلب عليل في ودادك خافق. وما كنت أدري قبل حبك ما الهوى، ولكن قضاء الله في الخلق سابق.

قال بعض الحكماء: خمسة لا تتم إلا بقرائنها: الجمال لا يتم إلا بالحلي، والحسب لا يتم إلا بالأدب، والغنى لا يتم إلا بالجود، والبطش لا يتم إلا بالجرأة، والاجتهاد لا يتم إلا بالتوفيق.

قال رجل لابنه: ما أراك تفلح أبدا. فقال الابن: إلا أن يرزقني الله مؤدبا غيرك.

كان لأعرابي امرأتان، فولدت إحداهما جارية والأخرى غلاما، فرقصته أمه يوما وقالت معايرة لضرتها: الحمد لله الحميد العالي، أنقذني العام من الجوالي، من كل شوهاء كشن بالي، لا تدفع الضيم عن العيالي. فسمعتها ذرتها فأقبلت ترقص ابنتها وتقول: وما علي أن تكون جارية، تغسل رأسي وتكون الفالية، وترفع الساقط من خمارية، حتى إذا ما بلغت ثمانية أزرتها بنقبة يمانية، زوجتها مروان أو معاوية أسهار صدق ومهور غالية. قال: فسمعها مروان فتزوجها على 100,000 مثقال، وقال: إن أمها حقيقة أن لا يكذب ظنها ويخان عهدها. فقال معاوية: لولا أن مروان سبقنا إليها لأضعفنا لها المهر، ولكن لا نحرم الصلة. فبعث إليها 200,000 درهم.

0: دوحة الشعر.
1: القلب أعلم يا عذول بدائه، وأحق منك بجفنه وبمائه، فومن أحب لأعصينك في الهوى قسما به وبحسنه وبهائه. أأحبه وأحب فيه ملامة؟ إن الملامة فيه من أعدائه. عجب الوشاة من اللحاة وقولهم دع ما نراك ضعفت عن إخفائه. ما الخل إلا من أود بقلبه وأرى بطرف لا يرى بسوائه. إن المعين على الصبابة بالأسى أولى برحمة ربها وإخائه. مهلا، فإن العزل من أسقامه، وترفقا فالسمع من أعضائه. وهب الملامة في اللذاذة كالكرى مطرودة بسهاده وبكائه. لا تعذر المشتاق في أشواقه حتى يكون حشاك في أحشائه. إن القتيل مضرجا بدموعه مثل القتيل مضرجا بدمائه. والعشق كالمعشوق يعذب قربه للمبتلى وينال من حوبائه. لو قلت للدنف الحزين فديته مما به لأغرته بفدائه.

0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
5: عسلامة ومرحبا بكم. تستعد شركة هونر لإطلاق هاتف ذكي جديد قد يرفع سقف سعات البطاريات في سوق الهواتف المحمولة إلى مستوى غير مسبوق، إذ تشير تسريبات حديثة إلى أن الشركة بدأت تطوير جهاز مزود ببطارية ضخمة تبلغ سعتها 14000 ملي أمبير. وبحسب معلومات نشرتها ديجيتال تشات ستيشن، فقد دخل الهاتف مرحلة تقديم المنتج الجديد NPI، وهي إحدى المراحل الرئيسية اللي تسبق الإنتاج التجاري الواسع النطاق، مما يشير إلى ارتفاع المشروع من مرحلة الاختبارات الأولية إلى مرحلة أكثر تقدماً من التطوير. وفي حال وصول الجهاز إلى الأسواق بهذه المواصفات، فسوف تتقوى البطاريات متاعه بفارق كبير على معظم الهواتف الرائدة الحالية. وللمقارنة، فإن سعة بطاريات آيفون 17 تبلغ نحو 4252 ملي أمبير فقط، مما يعني أن البطارية الجديدة ستكون أكبر بنحو 3 أضعاف. وحتى مع السعة الضخمة، تشير التسريبات إلى أن وزن الهاتف سوف يكون 220 جرام، وهو وزن يعد مرتفع نسبياً مقارنة بالهواتف التقليدية، لكنه يظل محدوداً بالنظر إلى حجم البطارية والمكونات الداخلية المتوقعة. وتملك هونر سجلاً ملحوظاً في تطوير الهواتف ذات البطارية الكبيرة، فقد كشفت الشركة في وقت سابق من العام الجاري عن هاتف تجاوزت سعة بطارياته حاجز 10000 ملي أمبير، كما طرحت حديثاً هاتف X80 Pro Max المزود ببطارية سعته 11000 ميلي أمبير، ويتيح بث الفيديو المباشر بنحو متواصل لأكثر من 26 ساعة. ومن المتوقع أن يمنح الانتقال إلى بطارية سعتها 14000 ميلي أمبير الهاتف الجديد قدرة تشغيل أطول بكثير، مما قد يقلل الحاجة إلى حمل شواحن خارجية أو إعادة الشحن المتكرر خلال اليوم. وتجي الخطوة هذه في وقت تزيد فيه المنافسة ما بين الشركات لمعالجة ما يعرف بقلق البطارية لدى المستخدمين. ووفقا للمسرب ناسو، فإن هواوي تعمل أيضا على تطوير هاتف جديد يركز على بطارية فائقة السعة، بالإضافة إلى دعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية ووضع متقدم لتوفير الطاقة. ولم تكشف هونر حتى الآن عن اسم الهاتف أو الفئة اللي بشان تميلها، كما لم تعلن موعدا رسميا لإطلاقه. ومع ذلك، فإن هذه التسريبات تبرز توجها متصاعدا في صناعة الهاتف نحو زيادة كثافة البطاريات وتحسين عمل التشغيل دون التضحية الكبيرة بحجم الأزهجة أو قابلياتها للاستخدام اليومي. هذا كان كل ما عنا لليوم. شكرا لخاطر تبعتونا. نتلقى ودوا إن شاء الله.
0: إشهار
1: مخاطبكم مشغول لأنه قاعد يحكي بالتليفون أوني ليميتي.
2: اكتيفي سيفك مع لفخ نكلمك متاع أريدو، تمتع بالمكالمات أوني ليميتي وبفورفي انترنت 35 جيجا ب 36 دينار أكاهو وسيرفيس ستريمينج بلاش.
3: أريدو طور عالمك.
4: نيوتي تيك مع ريم الهاني.
6: سور السيف الجم سيدي علوان على الموجة 95.7
7: خبر ورخبر
8: الموجة ورا الموجة
7: جديد كل نهار
8: الموجة ورا الموجة.

0: تحليلات تعرفوها في استضافات على إيقاع الصيف وأجواءه. الموجة ورا الموجة من الاثنين للجمعة من ماضي ثلاثة للخمسة وتبع الموجة. الموجة ورا الموجة وعلى كل موجة ثم ما يتقال.
1: قربة منزل تميم قليبيا على الموجة 104.7
0: 104.7.
2: عشرتنا مش عشرة عام ولا اثنين، عشرتنا من عام 77 هي اللي تونسكم وأولادها ديما في خدمتكم. إذاعة المنستير ديما قريبة منكم وبالبرامج الحلوة تودكم. إذاعة المنستير، إذاعتنا للجميع.
3: الاثنين 3 أوت إذاعة المنستير تقترح عليكم برمجة خاصة بمناسبة الذكرى 49 لتأسيسها.
0: استضافات، لقاءات وحوارات مع كل من جمعتهم الإذاعة في رحابها.

0: بورجيلو تأسيس الإذاعة في ذكرى ميلاده ضمن بشائر الصباح من 1 إلى 3 بعد الزوال لمة المستمعين.
1: لمة مع أهل الدار، مع الفنانين، مع المستمعين وكل من قدم وتميز على أثيرها وكل من ساهمت في نجاحه.
0: إذاعة المنستير في ذكرى ميلادها بين ماض جميل ومستقبل مشرق.
1: الموجة بعيدها فرحانة وخليكم معنا.
2: الواحدة بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. تواصل الشركة التونسية لأسواق الجملة تحت إشراف وزارة التجارة وتنمية الصادرات تنفيذ مختلف مراحل البرنامج الوطني لتعميم منظومة الفوترة الإلكترونية بأسواق الجملة، وذلك في إطار تحديث أسواق الجملة ورقمنة معاملاتها، بما يعزز الشفافية ويضمن إحكام متابعة مسالك توزيع المنتجات الفلاحية ومنتجات الصيد البحري. أعلن المركز الفني للصناعات الميكانيكية والكهربائية عن تنظيم تظاهرتين مهنيتين وصناعيتين من 17 إلى 20 من نوفمبر القادم، تتمثلان في صالون قطع الغيار والتجهيزات والخدمات الصناعية سابري 2026 والمؤتمر الإفريقي للاختبارات غير الإتلافية. صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 جويلية الماضي، يضبط مدة موسم جني الحلفاء لموسم 2026-2027، وذلك في إطار تنظيم استغلال هذه الثروة النباتية. قامت وحدات الحماية المدنية ب 150 تدخلا لإطفاء الحرائق خلال 24 ساعة الماضية، وفق ما نشره اليوم المتحدث باسم الحماية المدنية على صفحته بمنصة فيسبوك. ضبطت وزارة المالية في العدد الأخير من الرائد الرسمي للجمهورية التونسية معدلات نسبة الفائدة الفعلية وحدود الفائدة النشطة للسداسية الثانية من هذه السنة. ختاماً، تسجل درجات الحرارة اليوم ارتفاعاً نسبياً لتتراوح القصوى بين 47 و40 درجة بالمناطق الساحلية والمرتفعات، وبين 41 و44 درجة ببقية الجهات مع ظهور الشهيل محلياً. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
0: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio.com.

0: راديو المنستير.
1: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وبكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
2: إذاعة المنستير.

0: مستمعين الأعزاء أصدقائنا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في متابعة منوعة خاصة واستثنائية احتفاء بعيد ميلاد إذاعة اللامونستيرة. 3 أوت 77 تاريخ انبعاث إذاعة المنستير، سنوات من البث المتواصل، سنوات من المتعة والإفادة. اليوم من خلال هذه المنوعة نحتفل معا بعيد ميلاد الإذاعة 49، 49 عام إن شاء الله من الكلمة الصادقة، الصوت القريب من الناس، الرفيق الذي واكب أفراحهم وأحزانهم ونقل نبض الجهة بكل أمانة ومحبة. مستمعين الكرام، الحصة هذه مفتوحة لكم جميعا، نحتفي معا بالإذاعة وبعيد الإذاعة، نحاول مع بعضنا نكون دائما المنبر الإعلامي الأقرب إليكم، صوتكم المسموع. نحكي مع بعضنا اليوم في لمة المستمعين والمستمعات اللي جاءوا خصيصا لإذاعة المنستير حتى نحكي على محبتنا وشغفنا بالإذاعة على مدى هذه السنوات. طبعا إذاعة المنستير أول من بعثت كانت من الإذاعات القليلة جدا الموجودة على الساحة، ولكنها اليوم مع التطور الكبير اللي شهده العالم نلقاو إذاعات متنوعة متعددة، إذاعات للإذاعة التونسية تبع الإذاعة التونسية، إذاعات خاصة، إذاعات على الإنترنت، إذاعات ويب. طبعا الإذاعة موجودة هنا وهناك. اليوم كيفاش تنجم الإذاعة تبقى صامدة قدام المنصات المختلفة والمتنوعة؟ كيفاش تبقى الإذاعة عندها الكلمة الصادقة، الخبر اليقين؟ هذه هي تحديات اليوم، وإن شاء الله تبقى دائما إذاعة القرب منكم جميعا. معكم مستمعين الكرام، مش نحكي على ذكرياتنا اليوم مع الإذاعة، برامجنا عموما، كيفاش نحبوا الإذاعة تكون اليوم ولكن أيضا غدا، كيفاش نحبوها تتطور وتتقدم. ذكرياتنا مع الإذاعة هذا مش نحكيه اليوم من خلال هذه المنوعة المباشرة اللي تمتد على مدى ساعتين من الآن إلى حدود الساعة 3 بعد الزوال، فلنحتفل معا بعيد ميلاد الإذاعة.
1: حول الأغنية تحبوها كثير، أغنية الميلاد، واليوم عنا عيد ميلاد غالي على قلبي وعلى قلبكم، فبهديها لكل عيد ميلاد، لكل عيد زواج، لكل عيد حب. أغنية انزل يا جميل على الساحة.

0: مرحبا بكم مجددا المستمعين الكرام، ونحن نحتفي بعيد ميلاد إذاعة المنسير. يسرني استقبال سي بشير بكار منتج برامج في إذاعة المنسير وشاعر. نقول له أهلا وسهلا بك، كل عام وانت حي بخير سي بشير. مرحبا، منورني برشا.
1: أهلا وسهلا وحياك، مرحبا بك. وتحياتي في البداية، نحب نهني إذاعة المنسير بعيد ميلادها في ذكرى 49، كذلك نهني كل إطاراتها من مديرين وفنيين وتقنيين وكل العامل، على رأسهم السيدة ليليا بن الشيخ مديرة الإذاعة. ونحب نهني كذلك رجال الصحافة اللي في الأخبار وكل عاملين إذاعة المنسير.
0: يعيشك سيدي بشير، بارك الله فيك، تفضل.
1: وعندي تحية شعرية شقدمها مناسبة عيد ميلاد إذاعة المنسير. اليوم فرح إذاعة المستير بذكرة عيد ميلادها، كل عام إن شاء الله في خير نهلني كل أولادها. اليوم فرح بعيد الإذاعة، بعيد ميلاد سعيد، ثلاث قوت محدد بالساعة لا ينقص لا يزيد. ثاني إذاعة للسماعة زهات بثوب جديد، برجال ونسوان الجاعة في البث صناديد. كل فرد بصنها بصباعة وصل البث بعيد، وفي بث إذاعة أكبر رشعاعة في كل دولة وعيد، كي تسمعها تزيد براعة منارة بالتأكيد. صوات حرايرها شرقاعة في كل المعيد، ولت صورتها لماعة ورفعت راس بلادها، التنشيط بداته بنواعة كل حصة وميعادها. اليوم فرحة عيد يا مقبرها، مبروك على الدار، عيد ميلاد عروس بحرها ما ليهاش عبار. ثلاثة قوطة تحط حجرها ما ينقصش نهار، على الإذاعة طول عمرها باش تبعد تذكار. الرحم على كل ما درها وكل من جاها وزار، الرحم على كل حرايرها الكانوا كبر وصغار. ونحيي جميع كوادرها من جميع الأعمار، إن شاء الله ربي ينورها في الصحة والأبصار. إذاعة المستير بقدرها شهدوا فيها كبار، كريمة ومضيافة بزايرها يتغنوا بمجادها، نجمة تضوي بجواهرها ربي يزيد في زادها. إذاعة المستير نهني إذاعتنا الفاتية بعيد ميلادها اليوم، إذاعة المستير قوية منارة خمسة نجوم، عروسها في بحرها محظية، معالم واجه تعوم، تقدم لولدها تحية بروايح ونسوم. نفرش في قصرها ضربية تمشي على المرقوم، ثاني إذاعة جاهوية اللي بناها مرحوم. بعد الناقص نتقت هي، بعد صفاقص نتقت هي، فاحت كل مشموم، إذاعة المسير ثرية تضوي إن شاء الله الدوم. نهدي إليها ألف هدية من كل سامع مغروم، كل حي نوجه له تحية وكل ميت مرحوم. نحيي كوادرها جملية قدرهم غالي الصوم، رجالها ونسوانها المسمية وكل فني عروم، بيهم نجمتها مضوية والميزان سعدها هو الزاد سعدها. إذاعة المستير ثرية ببناتها وولادها، نحيي إذاعة المستير وشكرا أخت حياة، وإن شاء الله كل عام وانتم بخير وإذاعة المستير بخير.
0: يعيشك، شكرا جزيلا سيد بشير، سعدنا كثيرا بإطلالتك وبهذه القصيدة. تحية لإذاعة المنستير في عيد ميلادها. موصل معكم اللقاء مستمعين الكرام، نعود بعد قليل رفقة مستمعين الأعزاء اللي بيكونوا حاضرين معنا في الأستوديو، نحكي ودادشة في إطار هذه الاحتفالات المتواصلة بإذن الله.
2: يا محمد يا جد الحزني،

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا الكرام، واصل معكم اللقاء دائما من خلال هذه المنوعه المباشره احتفاء بعيد ميلاد الاذاعه لمة المستمعين والمستمعات اللي هما اوفياء. برشا ناس وفيه لاذاعه المناسير يسمعوها يتابعوها برامجها، فما شكون يشارك وفما شكون ما يشاركش، فما شكون يجي فما شكون ما يجيش. ديما نقولوا كما في لغه السياسه فما اغلبيه صامته، ولكن فما مجموعه متكلمه متحركه تجي تحب تشوف الاذاعه، تحب تسلم على المنتجين والمنتجات، تحب تشوف الصحفيين والصحفيات، التقنيين والتقنيات، كل الفريق اللي تتكون منه إذاعة المناسير. نرحبوا بهم ديما، وتكون الفرصة اليوم في احتفاء بعيد الإذاعة فرصة باش يدخل الإذاعة يجي ويزوروا الإذاعة، يشوفوا الناس اللي يحبوهم اللي يتبعوهم، ويشوفوا البرامج كيفاش تتقدم. سعيدة جدا باستقبال المجموعة الأولانية اللي تدخل معنا، باعتبار أنه الظروف التقنية ما تسمح كان باستقبال أربع ضيوف في الاستوديو. رحب بالفريق الأولاني معايا مدام مونيا، كل واحدة باش تقدم روحها. مرحبا، أهلا وسهلا، قدم روحك للسادة المستمعين والمستمعات.
1: عبد الرحمن سيد مديوني، جيت نهني بإذاعة المسير 49 سنة إن شاء الله. مبروك على إذاعة المسير وأولادها وبناتها ومستمعيها الكرام، نحب نقدم لهم تحية كبيرة برشا كيما نسمعهم، وإذاعتي المفضلة من نسمعها كان هي إذاعة المستير. نحب نقدم تحية للي ما جاوش ما نجموش يجيوا، ظروف ما نجمتش، كيما خديجة بالنصر سامحني، خديجة بالنصر ما نجمتش تجي، مني بالرحال تقدم تحية لمدام رفقة
2: سيدة نقاتي
1: وآسي هرابي هداجي،
0: راضي هداجي من القيروان،
1: راضي هداجي، وبرشا سامحوني كان نسيت عاشور قويدر وسالم بالحاج وسالم آخر نسيت لقب متاعه.
0: شفت كيفاش احنا حتى احنا راهو تيرنا ساعات في رونتين تكترود ميموار متاع الاسامي. باهي، عطونا خلي لك فرصه تفكرهم ونرجع لك بعد شويه حتى نحكي وندردشوا شوي. قدم روحك مدام فاطمه للساده المستمعين.
3: فاطمه الصامت من ستير، جيت لهوني معناتها باش نهني ونواكبوا الحدث معاها في فرحتها ال 49 سنه على المنوال هذايا، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن. وتحية كبيرة كبيرة للمنشطين للي يخدم في الإذاعة الكل، من الكبير للصغير، تحية لهم الكل.
0: يعيشك بارك
3: الله فيك، كلهم كل عام هم حيين بخير
0: وانتم حيين بخير، خاطر إذاعة غير مستمعين راهي ماهيش إذاعة. مدام منيرة أهلا وسهلا بك، مرحبا.
4: أهلا وسهلا عسلامة، مرحبا بكم، مرحبا بضيوف وضيفات الكريمات الكل.
0: أقرب شوية،
4: مرحبا بك سيدة رفقة.
0: يعيشك،
4: ونشكرك برشا على البرامج الكل، متابعتك البرامج أما البرامج القانونية
3: بصفة خاصة.
4: والله برافو
1: سي محسن.
4: وجيت كما قالوا جماعة اللي قبلي، وجيت باش نهني إذاعة مستير ورحموا على بورقيبة، وكان مش هو ممكن الإذاعة ما تجيش في مستير، خاطر حبوا عليها في تكون في سوسة من قبل. وكهو نسلم على الجماعة الكل اللي قايمين بالإذاعة الكل من أول النهار، بدأت من اللي بدأت من ساعتين من البث المباشر، من البث التجريبي، يعني مواكبتها من البث التجريبي من عام 77 كما قلت سيد أحمد موسى
0: إلى يوم الناس هذا.
4: ونحب نسلم برشا بالله لحظة على السيدة عليا رحيم،
0: تحية كبيرة برشا مدام عليا رحيم.
4: عايش
0: به أتعرفونا، شنو اسمك؟
5: عسلامة، وجدان الهميمي، جيت من المستير، جيت اليوم زادة باش نحضر معاكم الفرحة متاعكم وفي لانيف متاعكم تاع 49 سنة وإن شاء الله في الخمسينية، وباش نهنيكم على استوديو جديد
0: عايشك
5: اللي بالحق حلو على الأخر مزيان، إن شاء الله كل شيء بالقسم. ونحب نقدم زادة كيف لكل المنشطين متاع الإذاعة، ونقدم تحية زادة لكل المستمعين اللي يسمعوا في إذاعة المستير الكل، وان شاء الله حتى هم كل عام وانتم هما حيين بخير زاده كيف كما قلت انت، خاطرهم كان ما جاوش هما ما الاذاعه ما تعلاش معناها المقام تاعها بالمستمعين يكون خير، فهمت؟ اي فوالا، دونك ان شاء الله كل عام وانتم حيين بخير.
0: يعيشك ربي فضلك وربي يخليك، مرحبا. نحب نقدم تحيه لمدام فوزيه فرحات، اول من قالت هنا اذاعه المناسير واللي كانت بحضنا منذ قليل، واللي جبت لنا الديوان الشعري نتاعها واللي من بينها قصيدة بعنوان إذاعة المنسير، قدمت لنا مجموعة من الصور وأيضا سيرتها الذاتية. حبيت نحيي تحية خاصة ونقول لها كل عام وانت حية بخير مدام، أنت من أولى المؤسسات للإذاعة ويبقى صوتك دائما صاتحا واسمك لامعا. نرجع مدامونيا، مدامونيا أنت من وقتاش بدأت تسمع الإذاعة وشنية البرامج الأقرب إلى قلبك؟
1: يعني بصراحة نسمعها من
0: أقرب شوية
1: إذاعة المنسير، نسمعها من 6 متاع الصباح حتى نص الليل. ساعات في البرامج تعدى بعد نص الليل نسمعهم، نسمع بشائر الصباح، نسمع استشارات قانونية، نسمع
0: مسيرش معناتها بصفة عامة بما تسمي أنت حياة الكوني والمجموعة الكل نحيي تحية كبيرة
1: صحتك بالدنيا
0: أبدا إيناس، نحيي تحية كبيرة ونقول إن شاء الله باللطف عليها باعتبارها تمر بظروف صحية تعرضها إلى كسر في اليد والرجل، إن شاء الله باللطف عليها.
1: أحمد موسى نسمع له برامج

0: حنين ان شاء الله عليك. صراحة نسمح برا من العشية زي نسمع من تو منا وإليكم معناتها الصيفية ذي البرامج.
1: تو احنا نسمعوا برشا مستمعين ساعات يقول لك الاذاعه ما عادش كقبل. يا حسره على قبل
0: صراحه والله يا مدام رفقه. أيوة. نسمع كان اذاعه مستير والله نبدلها ما نحاولش باش نبدل موجه. مستحيل نبدل الموجه والله. اذاعه مستير ملي تحل حتى تسكر. قلت ساعات
1: هو يقول لك علاش فما موال كيبداو مستمعين من سنوات يقول لك يا حسره 49 سنه تبارك الله. أيوة. انا نحب نفهم شنية النقطة اللي خلت البعض يتحسر على الإذاعة متاع قبل ويقول لك كانت الإذاعة توا ما عادتش.
0: صراحة.
1: شنو اللي خلينا فما هذايا نوع من التأسف على شنو؟
0: صراحة أنا متأسفش على إذاعة مستير صراحة والله كيما قبل كيما بالعكس زادت تطور زادت محلها تولى معنا مواكب العصر تلقاها في كل شيء تلقاها كان في أني ما نسيبش إذاعة مستير بصراحة.
1: به معناتها أنت ما عندكش قلق.
0: ما
1: تقولش كانت خير قبل
0: وأحسن. ساعات نخرج البرنامج ما نسمعوش. نتأسف نقول فاتني البرنامج يعني. فاتني.
1: إيه. شنو قالوا؟
0: بالعكس فما إعادة. فما برامج يتعاود كيما الاستشارات القانونية ما تعاودش. أما برشا برامج نعاودهم في الليل.
1: أما تنجم ترجع للستريمينج معناتها على صفحة رسمية لإذاعة مناسية تنجم تتبع.
0: صراحة وعندي أصحابي برشا زين نحييهم برشا مني بالرحال خاصة أنك صاحبتي وصديقتي برشا نحبها برشا نسلم عليها برشا
1: تحية كبيرة لها يعطيك الصحة إن شاء الله ديما وفية لإذاعة مناسير
0: والله ديما نسمع لك برامج كل
1: الصراحة أستاذ محسن كبوش نحيي تحية
0: خاصة
1: حب ديما بالمناسبة نترحم على روح سيني جزبيتي خبيرنا في التأمين باعتباري ما نجمش نتصور ديما برنامج في التأمين من غير سيني جزبيتي الله يرحمه
0: والله يرحم التوفى والكل واللي خرجوا القاعد تنزل ربي
1: زميلة توفيق الخضيري الله يرحمه وينعمه واللي خلى في أنفسنا إلى يوم الناس هذا حرقة كبيرة جدا
0: توفيق مشيت حتى في
2: الجنازة
0: نتاعو
1: وكل اللي توفاو خاطر احنا كي نشوفوا نلقاو عدد كبير من المناشطين من الاداريين معناتها من
0: اللي يخرج خلي بلاصه
1: بالضبط معناها خاصه اللي توفاو الله يرحمهم من عمرهم اللي وحيلوا على شرف المهنة ان شاء الله بحيط موت عمرهم ديما يخرجنا من اي بلاصه في الخدمه سالمين دونك يبداو لاباس عليهم الحمد لله رب العالمين. به مدام فاطمة البرامج الاقرب الى قلبك اللي تحس روحك فيه
2: اخت هذه البرامج كلها قريبه لنا صراحه ما فماش برنامج معناتها تقول هذاك خير من هذاك لا كل كيف كيف في المستوى فرد نيفو فماش واحد اعلى من واحد المنشطين كل فرد نيفو فماش واحد خير من واحد زاد
1: لا ما نقولوش خير معناتها
2: او احسن من واحد
1: انا نقولوا معناتها نحس روحي اقرب مثلا اقرب لبرامج الاطفال اقرب لبرامج الرياضيه اقرب لبرامج الكوجينه
2: بالنسبه لعمري انا حتى برنامج الاطفال لا يقرب ليا كيف كيف فماش معناتها هذا باش نخير برنامج على برنامج لا انا من بكري كيف الكواليس معناتها قلت راني نحل الخمسه نحل عنايا نحل الاذاعه
1: حتى كي تخرج تخلي الراديو
2: محلول محلول
1: كيفاش قلت لي علاقتك او علاقه الوالده الله يرحمها بالبرامج الاذاعيه وخاصه القانونيه؟
2: انا وقتها كنت نخدم كنت قبل معناتها من بطل من الخدمه معناتها وكان البرنامج نتاعك انت معناتها تسمعوا بالكدا وكان الاستاذ قبوش تسمعوا الكل كيف تجي كيف نجي انا من الخدمه تحكي هو لي بالديتاي كل شيء وهي معناتها كانت كيما نقولها لا تقرا لا تكتب
1: تقفت من الناحيه القانونيه معناها
2: من ناحيه معناتها البرنامج نتاعكم انتم
1: معناتها اللغه سهله بسيطه قاعده توصل للمستمع
0: صح فهمت
2: ريت ولات معناتها كيما نقولوها تعرف خير مني القانون بالحق والله خير مني تعرفوا بالكذا بالكذا حتى كي نقول اني حاجه تقول لي لا الاستاذ قبوش او مدام رفقه قالت هكا وهكا وهكا وهكا
0: تحس بيك مع عائلتنا الثانيه انتم والله تحسوا كعائله واحده ولا نفهموكم وتفهمونا
1: شكرا لكم الصحه بارك الله فيكم
2: الكلام المبسط
0: مش جامله والله
2: حتى في شكل في شكل كيما نقولوا احنا فكاهي تدخل للمخ تو كيما الاستاذ شكري السكلي والشيخ منور المداني ريت نبدا شيخ عليهم علاش الشيخ عليهم خاطر كي يقول هكا السيد الشيخ منور المداني في هكا في فازه هكا مضحكه هاي سيبني على السي شكري توا عاده ريتك المعلومه في ساعه تدخل للمخ في ساعه في ساعه انت تكون كيما نقولوا مثلا متازمه ولا حاجه تولي فيك اللحظه هذيك تولي تضحك وفي ساعه تفهم هكا اللغه اللي يحكي بها الشخص هذاك

0: شفت انت كالثنائيات الديو معناها بصفه عامه، كيما مثلا الديو نتاع سي شكري السكري وشيخ منور مدني ربي يفضلهم وربي يخليهم، تحسهم معناها شفت العلاقه اللي تلقاها في الانتينا في البرامج المسجله والمباشر، هذيك علاقتهم في الدنيا تتوطد العلاقه وتولي علاقه عائليه معناتها صداقه صحيت بالضبط. فمعناها بطبيعتها تحسك التناغم اللي صاير في الدنيا يتعدى في لونتين، ونفس التناغم ما بيناتهم الاثنين كيما اي ديو تلقاها معناتها عائليين يمشوا لبعضهم يجيو يهنيوا بعضهم قراب لبعضهم يحكيوا مع بعضهم في تفاصيل الحياه، وهذاك اللي يخلي اللحمه وتحس معناتها نوع من التليباتي اللي تقع سيرونتين تقول يفهموا بعضهم على الرمش. دونك حتى الفدلك نتاعهم تبدا محلاها عسل عسلام على سلامتك.
1: والله محلاها، والله محلاها الفدلك نتاعهم.
0: هيدي مدام منيره.
2: اي مرحبا.
0: اهلا وسهلا كيما عاد مشرقه معنا وكيما مدام منيا مدام منيره مدام فاطمه تكتب لنا انت على صفحه رسميه.
1: اي
0: تكتب لنا. اما النسق اكبر ديما نحس مدام منيره نهار اللي ما تكتبش نحس اللي فما انا في الموضوع
1: ريتين في الحكم كيما نقولوا مثلا كي نبدا عندي شويه خياط وكل كان نسمع الراديو اما ما نجمش معناتها باش نرجع عليكم ولا حاجه فهمت
0: هيك علاش انا قلت فما اغلبيه صامته اللي هي تسمع اما ما تكتبش والا ما تتواصلش
2: وهي ديجا لقب صامته
0: الصامت
1: بالحق وبعثوا هاري قالوا لي انت تعمل بصمت
0: يعطيك الصحه
1: حتى على الفيسبوك وقتها كيف عملتك مسابقه صغيره وربحت فيها قالوا لي انت صامت عملت فيها عمل صامت
0: يا صح انت باش نشكروا الساعه على زوزه اللي جبتينا زوزه حلوه
1: بعينه من غير مزيه
0: يعيشك وانت زاده معناتها معناتها بالتوازي تعمل كويزين معناتها تعمل الحلو ولكنك زاده تخيط دونك ربي يعينك انا مهتمه جدا بالبرامج خلينا نقول اللي فيها معناها صنعة أو التكوين وأيضا مبادرة خاصة وبعث المشاريع ولكن خاصة بالاستقلالية المادية للمرأة اللي نحييها دائما على المجهود الكبير اللي تقوم به في الدار معتها مع العائلة تربية الصغار والمناج وكذا ولكن أيضا الالتزام الاقتصادي اللي قاعدة تقوم به في كل التقدير دائما وكل التشجيع مدام منيرة
2: لا
0: عزيزتي تبع البرامج كل تقريبا
2: أنا من أصل بيتوتي
0: كيف أيوة
2: ما نخدمش معناه من التياح بالصباح للتياح كنا نقول ما نسلمش حتى برنامج سلمت في الخرجة ساعات مش نهني ولا نعزي حشيك ما نمشيش ولا فما البرنامج بتاع إيناس
0: تعمل لنا في المشاكل معنا
2: لا والله
0: الشومي تعمل لنا في المشاكل لا نهني لا نعزي
2: والله صدقني ساعات
0: على خاطر البرنامج
2: قول توا برنامج جاي منيرة شريف الأخرى نجوى المهري هيك سبحان الله وبعد نمشي بعد عادي نلقى فضوى هيك ولا حاجة
0: تحرق لنا الغداء ساعات
1: سيدة منيرة قص على كلامك بالعسل نجموا نعمل كيت ونحطوا كيما نقولوا الكيت في التليفون ونسمعوا البرنامج نتاعنا
0: ماشي هزي العبد الكيت في وذنه يشوف
2: ما استعملش ولا عمري ما استعملت
1: نهزني نهز
0: هذا بالطريقه التقليديه قعدت من غير كيت
2: حسب عمري الله مني تعرفش يعني علاش الاذاعه كان نقول لك نكته على الطرفه معناها عام 77 هي ديجا وقت حلت الاذاعه انا عمري 17 نقرا تروزيام اني معهد بورقيبه الله يرحمه قلت سيبش وبدا وقت يعمل اعلانات يحبوا على الخدم وكل شيء قلت اني سيبش نبطل القرايه ونمشي نخدم في الاذاعه يوجد باش تخدم سنتين شهور نمشي نخدم وقت عاد ما فماش تليفون شي استوك اما بالجوابات كنا ديما نقول لهم نقسم نقرا لهم الجوابات كل برنامج نحط ممكن
0: صح
2: ليش مش نخدم في الإذاعة لأن ما بلي نحب الإذاعة وتاني نخدم على الأقل نقسم لهم الجوابات كل برنامج نحط نزل براسي والله
0: العظيم البرنامج اللي كي ما تسمعوش تحس روحك بتفهمه معناتها اللي أنت تسمع برامج كل أما البرنامج اللي تحس مش بالعنوان أما النوعية
2: البرامج الاجتماعي برامج متاع الأعشاء مدام كوثر ربي يذكرها بالخير
0: تحيتنا ليها مدام كاثر البنباج
2: برامج كنت عالي سي قبوش الكل برسك الكل والله الكل كل ما نحبش مفلت مش قلت بطلت الخروج يعني أنا من أصلي ما نقضيش معناه ما نمشيش من الحانوت ولا مرشي ولا حاجة ديجا أصبح كامل في الدار والعشية هاكا برنامج ناس برنامج شكون الصناعة التقليدية باش اسمه ذاك استهلاك تونسي برنامج نجوى العشية من 5 للـ7 هذوكم برنامج والليل أنا نقوم بكري ما نرقد بكري
0: دونك الليل مع تصعيب شوية عليك
2: نسمع حنين ونسمع شوية نكتب والرجل وبعد نرقد على روحي
0: البرامج الإذاعية قبل الصورة وقبل الستريمينج كيفاش كنت تتخيل معناتها الأجواء داخل الاستوديو
2: أني كيف ولو بالصورة حتى في الفيسبوك وبرق بل حتى الواحد ساعات الركب الصوت على الواحد وبعد كيف ريت قلت يا ما بعد مش بني ما بعد الوجه على الصوت
0: تصدمت ساعات تصدمت خيبة المزح
2: والله ساعات مطلع عني بالصوت على الصورة جي محلية ساعات تقول يا كيفاش ليه الصوت هذي يمشي على المشاهدة
0: معناه شوف
2: كلنا الحمد لله يا
0: أنت في العادة في العادة إذاعة إذاعة وتلفزة تلفزة
2: تلفزة ما ندورش بها جملة
0: صدقني أما معناها السبري متاع الإذاعة الروح متاع الإذاعة هي الصوت بالأساس
2: الصوت
0: وخيال
2: أي أي صحيح تمشي البعيد
0: أي كي ولينا بالتصوير تو حدكش شويه لا من الخيال نتاعك
2: والله كيف والله كيف كيف بالعكس زدت حبيتهم رغم اللي مش ما وش قلنا حتى
0: أي
2: انا في نخرج على الموضوع عذر لي
0: امريك الامور واضحه وبارك الله فيك حتى انت زاد على الحلو وديتنا شكرا جزيلا بلمي بنين يعطيك الصحه شكرا جزيلا باهي باهي بنين وديتنا وجبت ومعناتها في وضحنا نضيفوكم وانتم ضيفتونا
2: ما تلهيتش وحاشيك عنا شكون توفى المرات الاخرين ما نعمل شباك جنه ونعمل حاجاتك
0: ان شاء الله في المناسبه القادمه ان شاء الله ان شاء الله في مناسبه الافراح
2: جيت حبيت نجي
0: يا عايشك شكرا مرحبا بك نورتنا وجدين
3: الاذاعه اني بحكم ماني صغيره في العمر مانيش كيف هموم مي عرفت كيما كانت تحكي ماما كنتياتي معناها تحلي ذاع بحكم اني وقتها كنت نقرا نخلط على بشائر الصباح برنامج بشائر الصباح ما كنتش نسمع لي ذاع برشا معناها فهمت مين نحب نسمع أما الأكثرية نسمع في البرامج الكروية
0: الرياضية
3: هي الرياضية
0: أو ديجا ملي نشوف التنوم تاعك مريولة
3: التنوم تاع مستير الاتحاد الرياضي المنستيري بون حسيته أنه هو الهوية متاعنا يعني إذاعة المستير وأنك تجيب شعار المستير الهوية متاعك هذيك حتى حد ما هو مش ينكر في هويته دونك معناها برامو أزرق زادة كيما استوديو متاعنا أي محلاة هاي وأكثرية برامج كورة ومعناها كانت ياتي زادة كيف كيف كل تحكي هي أما ما كانش تحكيها على تحكي لي أني على الكورة هي كانت تسمع كورة بحكم العمر الكبير تقول شو كيفاش ومرأة معناها فهمت ندخل من الخدمة تحكي لي على الكورة قل لي هذيك شنو جايبت مستير هذاك الفريق شنو عمل الآخر شنو عملت فهمت وبالمناسبة نقدم زادة تحية لتي أحمد بوثة
0: تحية كبيرة برشا
3: تحية كبيرة ليه ولكل المنشطين زادة متاع البرامج الرياضية وبحكم زادة أني زادة كنت نخدم زادة كيف كيف كما قلت لي ما نحط الكيت في الخدمة ونبدأ نسمع في الكورة ساعات ما يخلونيش نمشي معناها للاستاد ولا حاجة نحط الكيت ونبدأ نسمع في الإذاعة هذيك تساعدني برشا شنو نعرف شنو صاير في استاد كيفاش معناها هيك بالكورة في جواريت فهمت أجواء الملعب دونك معناها كانت لي معناها الإذاعة تغرمت بها بالحاجة هذيك
0: معناتها تتبع انت المجموعة ذاكرة الزرافي حكيم اسطنبولي شوقي الحمادي
3: اي نسمع بهم اما كيما قلت لك معناها من من من نسمعش برشا خاطر نكون في الخدمة فهمت دونك بحكم معناها اني نروح بعد الخدمة انا يحكيوا لي شوية شكون جابوا ساعات استضيفوا ضيوف معناها يكونوا عندكم يقولوا لي هاو جابوا شكون هاو جابوا شكون كل نهار جبتوا جعفر القاسمي زادة بارامو
2: ولا نجوى المهري جابت.
3: نجوى المهري
0: هي تعرف اكثر مني هي تسمع لي ذاعك
3: بارامو بون وكانت معناها زادة نهار آخر مثال نغرم بها صغار الإذاعة باهية الإذاعة ثقافة
0: معناتها ما بين الإذاعات العمومية خاطر أنت جون أنت شابة ما بين الإذاعات العمومية والإذاعات الخاصة خاطر جيت في فترة زمنية معينة مع وجود الإذاعات الخاصة كان ثم صعود للإذاعات الخاصة مع نوع من التجاهل شوية الإذاعات العمومية خاصة عند الشباب اليوم كي راك أنت كشابة مهتمة بإذاعة عمومية مرفق عمومي للإعلام قول عليش اسكو خطر فما الغرام في الدار وإلا حسيت بحاجة مختلفة على الإذاعات الخاصة
3: والله الزوز زوز فرضا نقولوا ما همش في الدار ما يحلوش راديو كل كي إني كنت نجم نحلو وحدي وحدي للكورة معناه دونك الإذاعة توصل لك المعلومة عندها طريقة إن توصل لك المعلومة برشا ناس ما ينجموش معناها يمشي وكله يتنقلوا سوى أي مكان باش يعرفوا شنو صاير غادي ولا يحلوا الإذاعة نجم في التلفزة تخلط من بعض صورة، لكن في الإذاعة في دقيقتها تخلط المعلومة ويخلط كل شيء. فهمت؟ وبحكم معناها نوصل معلومة للشباب، الإذاعة راهي باهية. وماذا بكم كان معناها الأجيال اللي بعد تسمعوهم معناها الإذاعة وتحطو لهم لراديو، حتى لراديو فيهم الأغاني، فيهم الدين، برامج دينية، فيهم فيهم ثقافية، فيهم تسميع القرآن. حتى الصغير كي تحطوا راديو تحط تسمعوا قرآن، راهو بالحق راحة ليه كما قلت أنت، خيال زادة. فهمت؟ دونك بالرسمي هي حاجة مزيانة على الأخر، وماذا بين شجعكم أنكم تستمعوا للإذاعة.
0: الإذاعة فماشي برنامج تعتبره نقص ماهوش موجود في الإذاعة وتتمنى لو كان يكون فما نوعية هكية متاع البرامج مثلا
3: متاع شبابية،
0: برامج شبابية،
3: برامج شبابية مثلا شاب عنده مشروع يحب يطور فيه، يحب يكبره، يحب فهمت، هذه ناقص. دونك مثلا نختاروا كل
2: رفقة، برنامج مدام رفقة يعاون برشا،
3: كل جمعة جيبوا شاب ولا شابة، جيبوا شاب ولا شابة تعرفوا له بالمشروع نتاعو، حتى كيف يكون صغير موجود، لكن مش
2: ممكن توقيت
0: اجي نقول لك
2: حاجه الكل توقيت
0: بالك. البرامج نتاع اللي تحكي عليها موجوده مثلا موجود. فما البرنامج هذا عنده سنوات، كل مره عنده عنوان، ما المحتوى هو بيدو، ودجا في منكم واليكم تنهار الاثنين كما اليوم يهتم بالتكوين المهني وبعث المشاريع ورياده الاعمال، يعرف بقصص النجاح ومختلف الاشكاليات المطروحه بالنسبه لقصص النجاح. هكية نعطيو اليات التمويل، نعطيو الاليات بتاع التكوين في مجال بعث المشاريع، تذليل الصعوبات، المرافقه القبليه اثناء بعث المشروع والمرافقه البعديه. دونك موجوده. اما ما استغربه انه فما نوعيه معينه من البرامج التي لا يتفاعل معها الشاب. معناها انت تقول لي مثلا انقطعت عن الدراسه، والا بصدد الانقطاع عن الدراسه ونخمم في التكوين المهني مثلا، ايش بكم ما تعملوش برامج تكوين مهني؟ برامج تكوين مهني موجود،
3: موجود.
0: كي تقول لي كثروا، نقول لك راهو الاذاعه بصفه عامه تاخذ بكل شيء بالطرف، عندها مثلا برنامج مختص في التكوين المهني ساعتين مثلا نهار ثلاثه قبل من ماضي ساعه الماضي ثلاثه، والا نهار الاثنين توا من ماضي ساعه الماضي ثلاثه، تحكي على كل ما عنده علاقه بالتكوين المهني في معناتها الجمعه اللي بعدها عنده علاقه بالبعث المشاريع. ومش كان برنامج هذاك، فما برامج اخرى بطريقه او باخرى قاعده تتناول مثلا برنامج إنس الغريني في الصناعه التقليديه، تحكي على الحرفيين والحرفيات وتحكي على المشاريع وقصص نجاح باعثات شابات في مجال الصناعه التقليديه. برامج اخرى تحكي مثلا حتى في مجال الطلبه، خاطر فما الطالب المبادر مع احمد موسى، تحكي على الاليات نتاع التكوين في مجال بعث المشاريع ورياده الاعمال بالنسبه للطلبه. فهمتني؟ دونك هو موجود، اما وقتاش نفهمه احنا وقت اللي يكون عندك اهتمام ببعث المشاريع تولي تنصت، سينو نسمعوا نتعداو. فما ما يلام على الشباب زاد ساعات في بعض الاحيان لو بارتاج، انك انت كي تشوف برنامج يتعدى، البرنامج المحتوى فارغ اللي فيه البؤس اللي فيه الفضايح، نراو النسب المشاهده كبيره برشا، ونسب البارتاج كبيرة برشا، ونسب اللي تبعث لصاحبك ولا صديقك ولا صديقتك ولا عائلتك كبيرة برشا. بار كونتر في برامج جدية وهادفة نسب المشاهدة ضئيلة، نسب المتابعة ضئيلة، والبرتاج ضئيل. تقول علاش؟ تقول مثلا الطريقة والأسلوب، تنوعت الأساليب في التقديم، المشكل في المتلقي والمتقبل، اهتماماته علاش يهتم بحاجة ما تفيدوش وتنجم تطيح له من قيمته، تطيح له حتى من ثوابته، ولا يهتم بالحاجات اللي تنجم ترفع من المستوى نتاعه. اكزامبل تاع الشباب، معناتها برامج الشبابيه راهي موجوده. معناتها محمد امين الصيدي كان في فتره زمنيه زاد معينه يحكي على رياده الاعمال ويحكي على الستارت اب،
3: يتفاعل معكم شباب بالتليفون،
0: هو نورمال مو هذيك الاشكاليه تو يتفاعل ما يتفاعلش، الاغلبيه تلقى الولي يتفاعل. شوف راهو المشكل في الشباب، انت كي تتلوش في التيك توك يا اخي تهتم مثلا بالتيك توك اللي فيه محتوى جدي، العادله الاغلبيه تلقاها من الناس ما تهتمش بالمحتوى الجد، تهتم بناس قاعده تكب على روحها في الماء، قاعده تضرب في روحها، قاعده تاكل لا في الفلفل، معناتها حاجات فارغه. بار كونتر التيك توك تلقى فيه دروس ودي توتوريال تعلمك صنعه تاكل منها الشات. فلهنا المشكل في الشاب شنو يحب بألوان الدنيا لو ان البرامج كيفاش يشوفها الشاب، كيفاش يتقبلها، كيفاش يتلقاها، كيفاش يهتم بها. هذه الاشكال.
3: يعني زاد حبيت نوصل انكم مثلا تجيبوا شباب تستضيفوه مش بالتليفون اكاو
0: الشباب اذا كان ترجع ترجع للبرنامج دروب النجاح الشباب اللي جاء تبارك الله
3: لكن ما يتفاعلوش نقص
0: يجيو. تقول لي التفاعل المهتم سيتفاعل، خاطر احنا طريقه التفكير هي اللي تغيرت، طريقه المتابعه هي تغيرت، احنا ولينا ناس معناها نمشيو بال الاهتمام ولكن شنو هو حاجتي؟ كان عندي منفعه منفعيه، اذا كان عندي منفعه نجي، اذا كان ما عنديش منفعه ما نهتمش وما نشوفش. ساعات مثلا انت تحكي على البرنامج وتحكي على المحتوى وتحكي وتحكي ما يهتمش، ولكن يرجع لك بعد 3-4 جمعات بالله الحاجه الفلانيه اللي حكيت عليها وقتها ما كنتش مهتم تو ولا عندي اهتمام.
3: لكن فكره انه الشاب عنده مشروع وكل وكما حكيت انت ونقص التفاعل، لكن التفاعل متاع شنو مثال انه متاع انك تجيب له معناه تشكون يشجعه والا هو يخوك جوست كفكره باش يعمل مشروع، فهمت شنو
0: هو جاي يبسط في قصه النجاح متاعه كيفاش المشروع متاعه بدي ونوصل به عرفه بمشروعه كيما اللي عندهم صعوبات زاد ينجموا يعرفوا بالصعوبات اللي عندهم باش نربطوا صله ما بينهم وبين الاداره المعنيه بالامر حتى تحل لهم الاشكال. ساعات رانا ما نضطروش ان نقولوا سيرونتير، خاطر ساعات بعض الشباب عندهم نوع من الخوف انه ربما يكون تفاعل ماهوش لا يخافوا يقول لك انا توا نتكلم سيرونتير توا بعد الاداره معناتها تعرقل لي اموري. فساعات الاشكاليات هذه نحلوها اورونتين راهو نطرحوهاش حتى ميم با نطرحوها بعد نتعرضوا لها كقصه نجاح، فهمت كيفاش؟ دونك الاذاعه تحاول ان تكون اقرب ما تتصور. عملت فينا مدام منيا عملت فينا مدام منيا به. دونك باش نختموا اللقاء معاكم كلمه في عيد ميلاد الاذاعه اليوم، وأدعوك يا للمتابعة متاع البرامج أبار الرياضية، خاطر أنت اهتماماتك رياضية أبار البرامج الرياضية. شوف تتلقى فما برشة برامج موجهة كسسوا بالصحة كسسوا بالجمال والأناقة كسسوا بالمهنة الصغرى بالتكوين
3: ذكرت فهمت بقى خاطر عندي فورماسيون تاع كويزين
0: صحيح. شفت كيفاش الاهتمام الاهتمام هذاك كيفاش انت كنت تهتم تو ببعض المشاريع وتولي تلوج على بعض المشاريع شنو هي البرامج وقصص النجاح الملهمة، خاطر ساعات راهو الانسان يبدا ماشي في ثنيه بعد كي يسمع حكايه يقول لك واش بيني من كوشين وعلاش ليه، وخاصه كي تلقى النجاح. وانا اصر على انه ما نعديوش برشا الحاجات المثبته للهمم، على خاطر راهو هذاك يولي نوع من العدوى، الياس يجر وراه ياس ولا التفاؤل يجر معه موجات نتاع التفاؤل. دونك نحاولوا ديما ان نعطيوها القصص الناجحه باش الناس تهتم بها اكثر. مدام منيره برامج اللي ناقصه
2: يعني والله يظهر لي برامج صغار شوية نهار لحد ساعة من زمان حتى الطريقة ممكن صعيبة ريم تتكلم برشا بالعربية وصغار ومساعد مزايا 3 سنين 4 سنين ما نصورش
0: يتفرجوا في الصورة تحركة بالعربية الفصحى الصغيرات
2: هكا هوك يسمعوا برا ما هو بشي يشارك بشي يحكي
0: بشي يحكي نجم يحكي بالدرجة تصعبش عليهم برشا
2: هي ساعات هكا
0: حتى أما الإشكال بالنسبة للأطفال أبار نهار لحد وقتش نجموا يسمعوا البرامج
2: متعلمة مثلا علاش ما يعملهمش برنامج والله يساعد
0: بي؟
2: مش الصغار كل
0: تخرج اي معناها تقول انت اكثر من مساحه للبرامج الاطفال
2: شويه
4: بشار صباح عندها
0: ركن قار
2: حتى كيف فكرتني
0: في ركن قار
2: وكان ميشيل سؤال وجواب انت تسال الصغير وهو يشوف رد اما هما يعملوا
0: هو سؤال جواب من بعد السؤال يتطرح صحيت باش
2: الطريقه تتعدى خير الصغار محلاهم يبلوا ماكم يعني قبل ديجا وقت علي رحيم والله يذكره بالخير ديما نقول بشائر الجمعه بخلاف
0: اي
2: خلينا
0: لا معناها ما لكل ذي حق الحق نعطيوه معناتها كل
2: جمعة
0: كل
2: الصباح مع علي الحقي نعرف توا محمد بيار بارك الله عليه تبارك الله وما شاء الله ما
0: نعرفش ان ربي يوفقه ان شاء الله
2: عادي اما
0: ما هو كل واحد والطابع نتاعه اي
2: صحيح ولا طريقته كل حد
0: كيما تابع سي توفيق الله يرحمه معناتها وحده
2: ألفة جمالي
0: ما شاء الله عليها شوف كل واحد ولا الطابع معناتها كي تشوف انت ألفة جمالي تبارك الله تحيه ليها احمد موسى تحيه لي لين فندي تحيه لي محمد بيار نجوى النهري سليم الحزم شكون اخر احنا في البشير مع ربح عبد اللهوي معناها كلهم في بشير الصباح مروه الزيدي صحيح كل واحد ولا لابور نتاعو في البشير. شنو تتصور مدام فاطمة؟
1: والله بالنسبة للبرامج اللي نحب معناتها اللي يكثروا شوية في الإذاعة هي البرامج الدينية والتوعوية.
0: أقع عن إذاعة الزيتونة.
1: فما اختصاص.
0: لا فما اختصاص. فما إذاعة ثقافية ثقافية، إذاعة شبابية شبابية، إذاعة الزيتونة زيتونة، إذاعة المونسة عندها برامج دينية وعندها فقرات دينية. نتصور موجودة. تقولي نكثروا، نقول لك راهو عندنا وليت إذاعة في المرفق العمومي إذاعة مختصة مع أنت دينية.
2: زي يقول لكم تبعين قناة كذا، الشيخ الفلاني قال الشيخ الفلاني قال.
3: ما شاء الله.
0: أيوة. مدام مونيا.
3: ما شاء الله إذاعة مسير
2: كامل.
0: أقرب شوية.
3: إذاعة مسير بصراحة.
2: لا يعلى عليه.
0: عايشك هو مش شكر روحه تعلم. حبيت نشير إلى أنه الإذاعات وقت اللي تبعثت الإذاعات فما معناتها اختصاص كما يقولوا إذاعة الشباب اختصاص، إذاعة الزيتونة كنضمت للمرفق العمومي للإعلام والإذاعة التونسية معناتها عندها اختصاصها. دونك معناتها إذاعة المنستير صحيح عندها نهار الجمعة هذاك باعتبار الاختصاص، ولكن زادة عندها فقرات يومية قاعدة تبث
2: شوية. كان سليم الحيزم عنده برنامج
4: زادة. الأخت رفقة على فكرة ممكن كل يوم ويوم وكل معناتها المنشط وقتاش يعدي فهمت؟ كان كيما نقولوها كل نجم المهري مثلا نهار ثلاثة نهار الجمعة كيما قالت الأخت أميرة عالية فهمت؟ الجمعة كي نقوم أنا نعرف شكون هذاك نفهمها، أكون نهار ثلاثة مثلا نجوى المهري، أكون نهار الخميس ربح عبد اللاوي بدا ربح عبد اللاوي تقوم نهار السبتة اليوم نقوم نهار السبتة
0: حضر تعودتوا بها
4: تعودنا بها تخلوا ذاني
0: تلمون دخلت لحياتكم معناها اللي الإذاعة وليت حتى الأصوات نعفوا بها إن شاء الله تقعدوا ديما أوفية لذا
4: إن شاء الله
3: شب قدم تحية البنت خويا زواجها نهار السبت عرس من نهار السبت الله هنا
0: ان شاء الله مبروك
3: منها نهو نحب نقدم تحيه
2: هاي خلي على الهيه تحيه
0: هاي منيره بيعجن
2: بنت خويا البارح عملت الخطوبه نتاعها امنيه الحسان جاء الحلو نتاع امنيه الحسان اي شعر
0: اي شعر
2: خلص مرات خلص
0: ألف مبروك إن شاء الله ربي
3: يوصل السلامة إذاعة مسير إن شاء الله ديما منورة إن شاء الله ديما محتفلين بها وأنتم إن شاء الله
0: يا عايشك بركة الله فيك مدام منيا مدام منيرة
3: ليلى
0: يا عايشك
3: عطاها الصحة
0: يا عايشك مدام فاطمة مدام وازل وجدي إن شاء الله ربي يفرحك بها
4: عايشك
0: إن شاء الله يا ربي
3: قدم تحية
0: أيوة
3: حابة قدم تحية لإذاعة المستير الكل والفاميلتي الكل باش ما ننسى حتى حد
0: صحة
4: ونقول مبروك البنت أختي مع تاع الخطوبة متاح
0: إن شاء الله كل شيء ببركة توصل بالسلامة إن شاء الله شكرا جزيلا لحضوركم معنا نورتونا برشا
4: برشا شكرا لفرح مقولة من الحسن إلى أحسن
0: أجمعين
2: أجنية
0: يعيشك أجنية بوجز الأنباء ونعود لاستقبال بقية مستمعينا إلى نورونا بحضورهم اليوم معنا تبقى معنا
2: كل عام سنين إن شاء الله
3: عايشك

0: الثانية بعد الزوال على موجاتنا. ومنها نحييكم ونقدم لكم موجز الأخبار. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 25 و2000 التي تم الإعلان عن نتائجها في مايو الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصرياً بداية من اليوم عبر المنصة الرقمية التالية www.specialite.mSante.tn. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم وإلى غاية يوم الأربعاء 30 من سبتمبر القادم في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية 3 إلى 7 سنوات، حسب ما جاء في بلاغ الوزارة على صفحتها على فيسبوك. ينتظم المخيم الصيفي الثاني تحت شعار مساقات الذكاء الاصطناعي في التعلم من الصفر إلى التمكين من 11 إلى 14 من أوت الجاري بقرية اللغات برجيش من ولاية المهدية، ببادرة من الجمعية التونسية للمبادرات التربوية بالتعاون مع الوكالة الوطنية للسلامة السبرانية وقرية اللغات. تشرع شركة نقل تونس بداية من اليوم في استغلال خط حافلة جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، وذلك استجابة لطلبات الحرفاء من متساكني هذه المنطقة من خلال تقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم أنه قد يتم اللجوء إلى القطع الدوري للتيار الكهربائي بعدد من المناطق، وذلك في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية وبحسب ما تفرضه وضعية الشبكة. ختاماً، حذر رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب شركات كراء السيارات الحبيب معاوية اليوم من تنامي ظاهرة التحيل الإلكتروني عبر منصات التواصل الاجتماعي. نهاية الموجز، شكراً على المتابعة والاهتمام، إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: المنستير. تغطيات، لقاءات، لحظات لا تنسى.
1: لا تنسى.
0: احنا الموجة.
1: الموجة اللي

0: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
1: إذاعة المنستر.

0: الإشهار.
1: باش تختار الكليماتيزور ثبت في التصنيف متاعو اللي تلقاه في الاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد أقل استهلاك للطاقة. كي تجي تختار قوة الكليماتيزور لازمها تكون مناسبة لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الأشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.

0: مرحبا بكم مواصلين معكم اللقاء دائما مستمعينا الكرام من خلال هذه المنوعة التنشيطية المباشرة اللي تتواصل معكم إلى حدود الساعة 3 ومن خلالها نواصل مع مستمعينا اللي نورونا بالحضور في إذاعة المنسير حتى يقدموا تهانيهم بمناسبة عيد ميلاد الإذاعة ولكن حتى نهنيهم حتى احنا بهذا العيد اللي يجمعنا دائما حتى نعبر محبتنا للإذاعة. مواصلين معكم إذن في استقبالهم نحكي معهم شنو أكثر حاجة هكا تعجبهم في الإذاعة ولا ما تعجبهمش في الإذاعة وشنو يتمنوا يكون موجود من مساحات تنشيطية مباشرة وإلا مسجلة حتى نوصل مع السادة المستمعين وسنتواصلكم معنا أيضا مستمعين الكرام عبر صفحة رسمية لإذاعة المنسير وأيضا برشا قاعدين يبعثوني على الخاص بارك الله فيكم منورينا ديما. نبدأ معك حياة الوسالة بيك تقدم روحك للسادة المستمعين والمستمعات.
1: عسلامة حياة البكوش من بنين. قبل كل شيء نقول 49 عام من الكلمة الصادقة من الهمس ومن العشق مع إذاعة الأثير والصوت القريب من الناس كل عام وإذاعة المستير بألف ألف خير ومنارة إعلامية جهوية على الدوام. نرحبوا بالمستمعين اللي معانا، مرحبا بكم ولا يسمعوا فينا ويشاهدوا فينا.
0: اخدموا نشطة معها رحب بها يلا
1: مرحبا بيك وزادت إذاعة المستير زادت نورا وضياء بحضوركم معنا ما نجمش نقول حضوركن من الغالب كهو معناها
0: قلها تقدم روح السادة المستمعين المستمعات
1: وتو نخلي لك الكلمة باش تقدم نفسك للمستمعين والمستمعات.
2: منى السياسي من قصيبة سوسة،
0: مرحبا
2: وبيك عايشك. كل عام وإذاعة المنستير حي بألف خير ومبروك عليكم الاستوديو.
0: عايشك ربي فضلك ربي خليك كل عام وتحية بخير. أيضا عايشك. نورتنا بحضورك معنا
2: وبيك عايشك.
0: تسمعنا من عام قديه؟
2: لذا
0: أي
2: من عام 97.
0: من عام 97 هفش نرجع بأكثر التفاصيل فش قاعدة تسمع. هيا نكملوا حياتي كمل استقبله.
1: أيوة نلقي التحية لسي توفيق العكرمي كان ما خانتنيش الذاكرة ونعطيه الكلمة يزيد يقدم روحه أكثر.
3: أولا إن شاء الله كل عام وإذاعة المستير بألف خير، إن شاء الله المستمعين كل بألف خير والإعلاميين ومنشطين كل بألف خير. إن شاء الله مبروك عليكم الاستوديو هذا، يعني استوديو ممتاز جدا،
0: يعيشك
3: رائع جدا
0: إن شاء الله
1: علينا وعليكم إن شاء الله.
3: توفيق العكرمي نشر المجتمع المدني رئيس خريطة حباية ذات المنستير بالمنطقة متاع كساسبة، مغروم بالإعلام، عامل تعليق رياضي، منسق للبعض المهرجانات. طبعا عندي مثلا مهرجان سيدي بوزعبية بزاوية سوسة، زاد كذلك هاني قاعد نعاون زاد في مهرجان لابتيس الأثري بلمطة اللي انطلق أمس 2 أوت، ومهرجان سيدي بوزعبية مش ينطلق كذلك نهار 3 أوت هو اليوم يعني بالكرنفال، وإن شاء الله يعني تكون المهرجانات كلها بخير وكو
0: به. نورتونا برشا برشا. نحب نقدم تحية سي فضل الهمامي، يا وسهلا بك كل عام وانت حي بخير. مدام تاب سعاد صديقتي الغالية منورتنا تقول لنا تغيبت عليكم الفترة توحشتكم برشا، إذاعة المنسير تقول تربيت عليها من حياة والدي الله يرحمه وقعت مغرومة بها ووفية لها، تقول ربي يعينكم وربي يوفقكم. شكرا جزيلا لسعاد زهرة مشموم، أهلا وسهلا بك كل عام وانت حي بخير. وقديش افتقدناك مدام أو للا سعادة زهرة مشموم، بلاستيك بحذينا. تحياتي لك إيناس بوزيد، تحية كبيرة برشا مدام تركيا الهيشري صديقتنا وزميلتنا في إذاعة المنسير اللي ضحكتها كانت تملأ أروقة إذاعة المنسير وتخلينا دائما نشعر بكثير من الغبطة والفرحة والسرور. نحب أيضا نقدم تحية كبيرة الألفة فنانين، أهلا وسهلا بيك مرحبا منورتنا. سي عليلة اسكندراني أهلا وسهلا بيك، إن شاء الله تكون بخير. إذن وقت اللي نقولوا إذاعة المنستير شنو نقولوا؟ حياة علاقتك بها، سمعانك ليها، قداش تسمعها هكا من من من ساعة في النهار ولا في الجمعة؟ نوعية البرامج المهتمة بها؟
1: إذاعة القرب هي إذاعة المنستير والحقيقة ديما نقول أني إذاعة المستير احنا تربينا عليها. الإذاعة في الدار يمكن حاجة مقدسة عنا، احنا التلفزة يمكن ما دخلناها للدار كون يمكن العالم الكل عنده تلفزة وقتها، احنا باش ركبناها ولحد الساعة من ماناشي فيزويل، ما نتفرجوش ياسر، نسمعوا أكثر. الإذاعة بحكم أخواتي أكبر مني تربيت عليه، نلقاو الراديون ديما يخدم من الصباح لين تسكر الإذاعة لين تعاود تحل. الراديون ما يتسكرش في الدار جملة، بحكم راديون في الدار في البيت وراديون في الكوجينة مصاحب معنا، وين تحاول تلقى الصوت الإعلاميين والإعلاميات يصاحبنا. وبصراحة كي نقول إذاعة نرجع بيا بالتوالي، يعني في الزمن متاع إلا أني في المدرسة، ما نحكيش يعني إخواتي أونتر بارونتيز بين قوسين أنه يسجلوا لي برامج أني ما حضرتش عليها، مانيش مولودة جملة. وقت اللي كبرت يحطوا لي الكاساتات ونسمع أنه برامج كانت تتعدى، يعني شوف نقول هذم لي إخواتي سمعوهم وتربوا عليهم، دونك حتى أني ما فاتني حتى شيء، هو قعدت نسمع فيه، يعني ممكن أرشيف مميز في دارنا. وأني كيف نقول إذا كي نمشي نقرأ أصلا عن وقت نمشي عليه، بابا رحمة لك ينسج في النول تعيش، يحط الراديو بحكم قلت لك ما يتسكرش، يبدأ الشيخ منور المديني بعد السبعة كيكة السبعة ودرج يعطي تحية الصباح، معناها يوفى السبعة وربع ديما احنا نهزر واحنا يقولوا لنا برا مشي وقراو، معناها كان الشيخ منور وخرنا في الوقت شويه، رانا شرطار متلقانا نجريو باش معناها ندخلوا قبل ما الباب يتسكر، يعني حتى في المدرسه بالحق معناها ما من غير حد شيء. الاذاعه بالنسبه لي اني مع اصوات حتى ولو اني يمكن ما نعرفهمش، لكن بعتالي اكتشفت كيف جيت لهنا يقول لك تكلم حتى اراك، من الصوت نعرفك الشخص هذاك هو كيف اتحت لي الفرصه في قداش من مره لاني نجي للاذاعه نتاع المستير كي نسمع الصوت نقول فلان الفلاني. هي الحقيقه تثقف فيها برامج مختلفه من الصغير للكبير، يتعلم كلام مفهوم كلام واعي. نقيس على امه اللي هي مسنه معناها ومهن منبر هذا نلقي لها التحيه ونقول لها على السلامه يما وينك شنو احوالك،
0: تحيه عليها ام حياتها.
1: يعني كي تسمع تفهم، يعني كلام الرساله توصل حب للمتثقف حب للامي حب للي مش متعلم، يعني الرساله توصل خاطر هي قريبه على خاطر كلام سلس كلام واضح. وبالنسبه للبرامج الحقيقه مختلفه لحد الساعه متنوعه تمس كل الشرائح العمرية، فيها يعني فيها الجوانب الكل من التشغيل من شواغل الجهات، يعني الجهات الكل اللي عنده حاجة مشكلة حاجة موجودة، للتشغيل للبيطالة للترفيه والرياضة الكل موجودة حاجة بركة، حتى للأطفال باش ما ننساوهمش محلاهم البرامج متاع الأطفال مثل التي تمس الصغار. أما حاجة بركة مثال من نقول أنه لو كان يعملون حتى درجين حتى مساحة صغيرة وصل صوتك يعني من مستمع إلى مسؤول ما، خاصة في هالمعركة هذه اللي نخوضها ساعات، يعني المسؤولين مثالش في عوض باش نسبك ولا في عوض باش نقول كلمة في الوسائل التواصل الاجتماعي، نحب نوصل صوتي مباشرة باش ما تقولش ما سمعتكش يا مسؤول ولا حتى السيادة العليا معنى للرئيس الدولة، يعني جزء بسيط حتى درج ولا درجين رسالة من مستمع إلى مسؤول.
0: هو دور بالمو معنى باش نبدأ معنى مع في تناغم معاك كمستمع للإذاع نورمال مو مثلا هذا في أنه يوصل الإنسان صوته في برنامج حياة الكون مثلا منكم وإليكم،
1: منكم وإليكم.
0: هو دجا المساحة بكلها بتاع منكم وإليكم تعتمد على اختصاص ولكن أيضا على المتابعات الثقافية. لكن الاختصاص مثلا اللي عند حياة الكوني إنها توصل صوت المواطن للإدارة وتبحث المشاغل متاعه وتحاول تلوج الصيغة متاع التوافق.
1: أي صحيح، وإلا زد بين الجهات.
0: أي بالضبط، خدمته كريمة بن يوسف برشا. معناها في برشا مناسبات شفنا معناها اللي المشاغل والشواغل توصل حتى في برنامج انت ديجا تعرف في دائرة القانون تخدم برشا على انه الصوت نتاع المواطن يوصل. وهك ترى انت معناها
1: لا ما شاء الله إذاعة المستير بكل شكر معناها بكل صدق مش هو رمي ورود، يعني حتى في اي حتى نقولوا رياضة ويهز المستمع ويقول راني في اللحظة هذه الماء مقصوص عنده 3 أيام مثالة يوصلوها وتتسمع بالحق. معناها أما شنو أني مثلا موجزة في عوض أنه نخذها مثال كما قلت معناها عند حياة الكوني عند كريمة بن يوسف عندكم أنتم عند مختلف الإعلاميين والإعلاميات. أما ساعات المستمع يحب يوجهها مباشرة يا مسؤول يا فلان الفلاني راني عندي مشكلة هكا ميسالش منكم معناها منه هو توصلوا من كيما نقولوا احنا من المواطن وهني توصلوا عبر المصدح العمومي. ولو انه ما نكروش انه قلنا في البرامج الكل لكاية ما يمنعش انه إذاعة المستير ديما
0: صوتكم المسموع.
1: بالضبط
0: به ان شاء الله ومزيد العمل على هذا ماذا ذاك ما
1: تحدث عليه.
0: فما اشكاليه كبيره برشا اليوم اللي حتى المسؤول لا يتفاعل ايجابا. اعتقدنا وكانه حديث وكهو كلام على كلام
1: اي هذاك اللي يوجع اكثر يعني ساعات الانسان يحس بروحه وتقولش عليه عايش في عزله.
0: أما الإذاعة توصل توصل الصوت برشا لوم على الإذاعة من قبل البعض ويقول لك حسرة على الإذاعة كي كانت وخاصة إذاعة المنسير برشا ناس فما نوع من الانتقادات الحادة
3: بعض المسؤولين مدام يستدعوا فيه أنت في الإذاعات مثلا في الإذاعة المنسير وما يجوش ما يحضروش وحتى بالتليفون ما يجوش مش مرة مش كثيرة مش كلمة إذاعة المنسير
0: كيف عام هما بعض المسؤولين ماذا بيهم على ناس
3: ويكلمك بعتلي المسؤول يكلمك كلمك بحكم اني ناس في المجتمع المدني يكلمك المسؤول يقول لك الوش توصل لي في صوتي الوش تحكي عليا في الإذاعة
0: نحكيوا عليه احنا نحكيوا على المسؤولين اللي ما تحملها واللي ما قدرهاش شفتوا فرق
3: اللي شاد مسؤوليه ما نجمهاش يقدم الاستقاله
0: نتاعو ويعتذر التكليف وما يستشرف لا نقول لك هذه ثقافه الاعتذار ما عادش موجوده معناها وثقافه انه هو يقول لك مانيش قد المسؤوليه لا احنا ثقافه البوز وتصاور الاشكاليه شنو هي اليوم المسؤول معناها يتحط قدام مسؤوليته معناها الحمد لله اللي الصوت بقي يوصل والحمد لله اللي الصوت وقت اللي يوصل معناتها فما شكون يتحرك فما شكون ياخذ القرارات وديما اعلى هرم السلطه معناتها فما تجاوب كبير برشا ونشوفوه حتى من خلال احنا برشا حاجات قالت حتى في ذات المناسير وشفنا من بعد اللي فما
1: رجع
0: الصدى معناتها الحمد لله رب العالمين فانه يتغيب على المسؤول مثلا على حضور برنامج اذاعي وخلى بلاصتو فارغه واقر بعجزه عن الاجابه وإلا على التفاعل
1: وإلا أنه نراها إيدينا مثبتة
0: بالضبط معناها ما مش بشي غير حاجة كبيرة بالعكس احنا ما المهم أنه الإنسان ما تغيبوش والمهم أنك تخدم خدمة بروفيسيونيل أنك تجيب الطرف والطرف المقابل تغيب الطرف المقابل أموره كان الله في عونه فيما بعد به مناه البرامج اللي تتفاعل معها في الإذاعة اللي تحبها تكون موجودة لأكثر مساحات الأصوات اللي تتفاعل معها أكثر اللي تعبر عليك
2: كل برامج خاصة ثورية برنامج متاع ثورية
0: عليك برنامج الاجتماعي برنامج. نهار الخميس
2: نهار الخميس هذاك من فلتوش كل باهية أما أكثر هي البرنامج
0: تلقى روحك فيها
2: عادي جدا نلقى روحي فيها
0: ثم شنو الحاجات اللي ناقصه في الاذاعه تراها
2: الزمان يعني عندي شيء ما ناقص ما شاء الله
0: انت مع تدخل المستمع في البرامج
2: هاي
0: الكل
2: هاي برامج الكل
0: نجم فما برامج يدخل فيها وفما برامج ما يدخلش فيها عادي
2: لا البرامج كلها ندخل فيها ونكتب
0: لا احنا كي معناتها تليفون كوم تليفون تو نجم احنا تو ولات حاجه جديده اللي هي تكتب على الصفحه الرسميه للاذاعه توصل صوتك
2: اي كنت بالتليفون بعد وليت بال بعد ما ليت
1: مدام رفقة قصدها أنه
3: يعني المستمع ينجم يوصف
1: من المستمع مش أنت شخصيا، هل المستمع بصفة عامة ينجم معناها ترى أنه يتدخل مع البرامج
0: يلزم يتدخل وإلا عادي أنه ما يتدخل
1: عادي كمان ما يتدخلش
0: خاطر باش نقول لك حاجة فما بعض المستمعين يعتقدوا أنه نجاح البرنامج مرتبط بتدخلهم هما فأنا شنو قلت في أول حصة قلت إلي فما أغلبية صامتة أغلبية لا تتدخل رغم أنها تتفاعل مع الإذاعة فإنك تلقى مثلا مجموعة بعينها تتدخل في كل البرامج هل هذا باش يعطي إضافة للبرامج الإذاعية خاطر فما البعض اللي يتغشش ويقول لك يا حسرة الإذاعة كنا ندخل فيها وكنا نصول ونجول البعض فهل إنه نجاح الإذاعة هو بتدخل نفس الأصوات في البرامج الإذاعية يكون مربوط
1: لا ما يلزمش أنه نربط النجاح والحاجة بأنه يلزم إجباريت أنه تدخل المستمع في كل البرامج فما مساحات نجم أنت تضفي عليها إضافة كما فما برامج أنه ساعات فما تسلسل في الأحداث والإعلامي يبدأ محضر زيدا ورقته الإعلامية وعارف شنو يقول وعارف شنو باش يبلغك المعلومة هيكية معناها لا فايدة أنه نقصوا له حبل الأفكار

0: التدخل بالهاتف وإلا يكونوا موجودين في كل البرامج المتواجدة معنا. ومع هالتكنولوجيا أو هالتواصل معناها النجم ونحطوا فقرة صغيرة كي تعمل أنت مثال تعليق بسيط أو ملاحظة أكيد جدا باش توصل معناها كيف كيف, يعني مش بالضرورة أنك تتكلم في التليفون, خاطر توا ولينا معناها مع الوسائل التقنية العالية تنجم معناها أنت تعطي ملاحظة نجم تسوقها بكل أخلاق وبكل لطف يعني على التواصل الاجتماعي
1: على الفيسبوك. سي توفيق, الإذاعة تسمعها تبع كل البرامج وإلا شوية شوية؟
2: بالنسبة للإذاعة تغرمت بها نقطة اللي حضرت مع سي ربح الفجيري 2006 كان عنده برنامج نسيت بالضبط اضحك والعب ولا العب واضحك من عرش بالضبط فكيه بحكم أني نقلد الأصوات وقتها حضرت مع سي ربح الفجيري. من وقتها غرمني ربح الفجيري بالإذاعة بحكم وليت نسمع فيه ديما وليت نسمع في إذاعة مستير يعني بالغرامة ذاك يعني ولت عندي ثقافة أخرى لي ثقافة أخرى وليت مثلا يعني نقترح على إذاعة مستير مثلا نحب نهز برنامج مثلا المعتمدين السويسيني ديما نخدم على الجهة بتاعي أكثر ما أكثر من بلايس أخرى يعني هزيت برنامج عمنا ولا السويسي هزيت برنامج ولاد الشامخ مع حياة الكوني تحية ليها
1: تحية كبيرة الحياة.
2: اقترحت قافلة صحية لمنطقتي ولاد عبدالله وجيتني قافلة صحية معناتها وافقت الإدارة فيسع يعني بدون تردد معناتها فيسع وافقت لي الإدارة وجيتني حياة الكوني ويعني جابت لي قافلة صحية مع جمعية خيرية يعني يعني بديت نوصل في صوت المنطقة متاعي من خلال إذاعة.
1: واهتمامك بالبرامج أبار أنك معناتها البرامج زيادة العلاقة بالأمور الاجتماعية وإلا تراثية وإلا ثقافية, المتابعة هي متواصلة لكل المساحات ولا تنتقي المساحة؟
2: لا تقريبا الكل الأغلبية نتبع فيهم كل البرامج كل الأغلبية يعني حتى المنس معاش على الله بنعاوده بعد تالي في يعني في الليل ولا حاجة.
1: 2006 قلت بدل اهتمام متاعك لكن في الأثنين هي عندك خلية نورمال مونت ترأسها خلية أحباء إذاعة مونسير, شو النشاط هذا متاع الخلية؟
2: والله هو مجموعة من المستمعين لا أكثر لا أقل, هو هي مجموعة لكن بحكم يعني نوصل في الصوت للجهة متاعي يعني عن طريق الخلية ذي.
1: كيفاش؟
2: يعني نقترح مثلا نوصل صوت مثلا المهرجان نوصل مثلا كما نحكيت لك معناتها جبت قافله مثلا
1: لا خاطر انك نفهم معناتها تقول لي مثلا خليه احباء اذاعه المنسير فانك تعرف مثلا الاطراف اللي تحب اذاعه المنسير عندكم اقتراحات مثلا تاع برامج عندكم افكار تتناقشوا حول نوعيه معينه من البرامج عندكم مثلا اقتراحات للتطوير عندكم اقتراحات تكون فما نوعيه بعينها مثلا في الشبكه البرامجيه مثلا
2: اي مثلا نقترح مثلا على اذاعه المنسير اللي مثلا تخرج البرة من الإذاعة كيفاش تخرج مثلا تمشي لدور الشباب مثلا تمشي لدور الثقافة يعني وتسجل لنا مغادي من دور الشباب ومن دور الثقافة يعني ما يجيش مثلا مراسل من دار الشباب مثلا كي مع محمد ولي الجاموسي أو عند مثلا من دور الشباب
1: ده يعني شباب في ترى اتفاقية مع الإدارة الجهوية ومع الوزارة ومع راديو ويب معناها أنه يكون فما مراسل من دار الشباب. أنت تقترح أنه الإذاعة تتنقل
2: يعني
1: أنت صح. تعرف اللي معناتها عندنا الإمكانيات محدودة في التنقل في بالك؟
2: لا نعرف
1: إيه كي تعرف معناها تعرف اللي أنت عندك التزامات مثلا مع مقابلات رياضية مع مهرجانات مع بعض البرامج لكنك تعمل ديبلاسمون يومي إلى أما أسهل أنك تاخذ أنت مراسل وتخدم على البروفيل نتاع المراسل في اطار
2: حسب الامكانيات وحسب الامكانيات
1: لا زاد اون بلوس كو سا نتاع راديو الويب معناتها انت باش تخدمك الراديو الويب هذاك وباش تخليه يشع المنطقه من خلال المراسلين اللي تقع تكوينهم كطرف معناتها وكشريك اذاعه المنسير
2: هي بتبيعها هي هي حسب الامكانيات معقول اما ماذا بينا احنا اكثر احنا ماذا بينا اذاعه نقل غادي اما كل ما هذا هو الموجود
0: تعقيبا على كلامك سي توفيق كريمه بن يوسف معظم اذا كان ما قلناش كل البرامج نتاعها تتنقل على عين المكان باش تنقل البرامج نتاعها
1: هي وحياه الكون
0: هي وحياه الكون
2: يعني نحكي على دور الشباب
1: هو يحكي على حاجه دور الشباب ايش قلت له انا قلت له معناها الامكانيات مع نوعيه البرامج المباشره استوديوهات متنقله معناتها كيما كريمه كيما حياه مع البرامج الرياضيه والمقابلات الرياضيه مع مثلا توا في

0: المهرجانات مع الإمكانيات المحدودة متاعك أنك تعمل أنت مش تعمل الخمس دقائق تعمل ديبلاسمون الأولى أنه يكون عندك مراسل كما المراسل الصحفي هذا البروفيل يخدموا عليه فهمت النوعية بالطريقة هذه ولو أنه زملائك ما قلنا راهم قاعدين يتنقلوا حياة الكوني ما شاء الله معناتها كيف تشوفها
1: تبارك الله حياة الغربية خدمتها
0: معناتها الجمهورية التونسية كاملة
1: دارت
0: ورغم الإمكانيات المحدودة جدا معناتها كي نقول في الديبلاسمون معناتها يزمك انت نورمالمون كراهب وعندك اسطول سيارات وهو اسكو هذا كان موجود ولا معناتها نعرفوا
1: هو مجرد مثلا يعني فكره اقتراح لك
0: اي بيان سور معناتها نحكيوا احنا توا في ترددشات ما هو ساعات فما لوم يجي من المستمع وما عملوش وما كذا ولكن فما المنشود وفما الموجود ماذا بينا الناس لكل البر ماذا بينا الناس لكل ننقلوا معناتها في بلاتوات خارجيه ولكن هل انه الامكانيات المتاحه اليوم تخلينا نعملوا هذا الكل
1: مستحيل نجم تعمل كل شيء مستحيل زاد تنجم ترضي المستمع زاد يعني خاطر المستمع ماذا بيه ديما يحب اكثر يعني ماذا بيه الإذاعة تخدم 24 على 24
0: ماذا بينا الناس الكل تخدم 24 على 24 اما راهو فما كما قلنا الموجود فما المنشود وفما زاده برشا ناس معناتها تبدا تحكي يقول لك وكان عليه ولكن ما يعرفش حتى الكويزين انترن كيفاش هي قاعده البرنامج وشنو هي الصعوبات اللي تعترض المنتج مقدم البرامج والا الصحفي في اعداد البرامج نتاعو في كل الاحوال انت لو كان نعطيك مثلا مساحه اذاعيه شنو هي نوعيه البرنامج اللي تنتجها على موجات ذات المونستير
1: البرامج الثقافيه ولا
0: ثقافية معناتها أنتراتور شنو مثلا
1: نخدم على المواهب
0: أي
1: المواهب الشابة
0: المواهب الشابة في إطار الفني معناها الموسيقى في إطار الغناء في إطار الشعر في إطار الرسم خاطر المواهب
1: في كل المجالات في كل المجالات ناي عم نول مثلا مشيت لدار الشباب منزل فارسي يعني لقيت بنية ترسم يعني ترسم يعني عندها لوحات جبتها لذات المستير يعني اتصلت بناس الغرياني ونسقت مع الوالدة متاعها خاطر بحكم هي صغيرة وجبتها لذات المستير يعني أكل موهبة موجودة هي في الواحد لكن يزمها تطلع كيفاش تطلع باش مش تطلع يعني تطلع بالتشجيع وبالعلية
0: واضح به من خلالك ما نحب نقدم تحية زادة كبيرة للي قاعدين يتفاعلوا معنا عبر صفحة رسمية لذاعة مونستير تحياتي لك يا أسيا العرابي كل عام وتحية بخير للا سعاد زهرة مشمول السلبي كل عام وتحية بخير أم صبري تحياتي لك مدام فوزية مزالي مرحبا نورتنا برشا إن شاء الله كل عام أيضا وانتوما حيين بخير وإذاعتنا الحبيبة بألف خير عفيف بليش تحياتي لك تقول عيد ميلاد سعيد وعمر مديد وأفراح تزيد وتزيد إذاعتنا العزيزة ومستمعيها الأوفياء وكل عاملين في بهوها الرحب وخاصة السيدة ليليا بشيخ سلوى دريدي إيبوس حوية تقول إن شاء الله كل عام وإذاعة المنسير حياة بألف خير وإن شاء الله ديما متقدمين ومتفوقين ومن حسن إلى أحسن شكرا جزيلا ربي فضلك حتى أنت وشكرا دائما على تفاعلكم معنا ومع إذاعة المنسير قابلتني ألفة فنانين أهلا وسهلا بها من عشان كنت حبت تدخل معنا ألفة وتحكي تقدم تحية لكل أسرة الإذاعة مثال شنتي حضورك كافي وطغي وما شاء الله معناها هكا ما شاء الله نلقاها في المناسبات الكل ألفة صديقة الجميع صديقة أسرة الإذاعة ولكن أيضا صديقة كل من يتفاعل مع إذاعة المنستير نرجع لك منى في علاقتك بالإذاعة عموما ثمشي حاجة تعلمتها كريمام الإذاعة
2: تعلمت كل شيء
0: مثلا
2: كل شيء تعلمته من الإذاعة
0: معناتها بمعنى الثقافة مع الصنعة شنو بالضبط؟
2: إيه الثقافة.
0: إيه. هو ما بين قوسين أنا قبلكي نسمع مدام منيرة الشريف نحب نقدم لها تحية كبيرة برشا
2: نحب نقدم لها تحية هاتين والله مش نقول لك مش نقول لك يا ويني والله هذيك مش نقدم تحية كبيرة منيرة الشريف تلقيت معاها في سوق المركزية
3: يا عيني
2: والله فرحت كيريتها
0: شو تعلمت مع مدام منيرة الشريف مثلا
2: تعلمت منها فنون البيت بها تعلمت منها برشا
0: يعني قبل كي نسمح نقول مكاري كل مرأة معناها رغم
2: أي ولا صحة ولا تعلمت منها برشا كويس
0: صحيح كل حاجة معناها تعرفها أما أوتر أوتر كل تدبير المنزلية كل الصناعة المختلفة في الخياطة في الرسم في أنها تعمل تعطي حياة للقطع الموجودة
3: حتى الأكليت بذل. حتى الأكليت أنه كيفاش تنظف كل حاجة هيكية وانت استعصيت عليها كيفاش لازم
0: اي كي ندخلوا للكوجينه زاد كيف كيف وراو التمخميخ والوزن الزائد نتفكروا مدام نادرة يعقوب تحيتنا ليها ونقدموا تحيه لمدام نجد بوزقر وكي ندخلوا زاد للكوجينه نتفكروا شيفنا الكل ومن بينهم على راسهم الشيف مادر عيسى نحييو تحيه كبيره شيف وديه شيف وجدي برشا من الشيفين اللي كانوا حاضرين معنا هنا بالازرق زاد تحيتي ليها البرامج الطبيه معناتها كي نقولوا الطبيه نقولوا دكتور قحا زاد كيف كيف الصيدلانية نقوله دكتور سعادة الهركلي بالضبط الزملاء والزميلات ما غير ما نتم باش ما ننساش لسامية ما بكلهم عزيز على قلوبنا جميعا اللي تقاعدوا وخرجوا للتقاعد واللي كانوا واللي توا موجودين معنا نحيوهم تحية كبيرة برشا على اختلاف البرامج متاعهم وعلى اختلاف الأنماط اللي قدموا فيها كيف كيف احنا كي نقولوا زاد قلت ديبلاسمون نفكروا الفريق معناتها العامل في مجال النقل معناتها اللي هما يتحملوا مسؤوليه كبيره برشا نو سولمون في النقل نتاع الزملاء باش يروحوا بهم يوزوهم يردوهم وانما ايضا حتى في النقل للملاعب الرياضيه المهرجانات للديبلاسمون باش يمشيو الولايات ومعتمديات داخليه في الصيف جوستومون تحياتي لك علول وزاد قدامي يا علي إن شاء الله كل عام هو حي بخير نقدم تحية لهويدة بن ساسي قدامي نقدم تحية لطفي المكي إن شاء الله كل عام هو حي بخير ألف فنانين به أي ويني مصورتك شوك ما صورت شيء اليوم تصور قاعدة تصور أي به خرق العادة به دونك حياة زادة نعرف كنت مغرومة بالتصوير ومغرومة بالصناعة التقليدية واليدوية ما زلت مواصلة في الغرام متاعك
3: هو فما ما زلت نلقى الفضوى نعم لأن الحقيقة بحكم مسؤوليات في الدار حبينا ولا كرهنا كيما اللي عنده أسرة كيما اللي ما عندوش يعني الإنسان يتلهي بوالديه ما بين قضية شور كوجينة كهو النهار يتعدى ساعات تلقى الوقت أنك باش تفجر طاقتك وتفجر مواهبك سينو تحب تقعد ترتاح كهو نقعد في الدار وتعمل كيف روحك ما بين نباتاتي و
0: عندك نباتاتك لاباس من السخانة اللي فاتت
3: لاباس الحمد لله عندي نبتة بركة ما تتلي بالسخانة برشا ما أني عندي أنتجت معناها عملت نشيبة أخرى منها وحذيتها لين أنقذتها معناها هي والفل ما نبتة السجاد
0: تبع ملا برامج لذي اللي فتني وسيل بشير بن عائشة القدم التحية
3: كل لأني سيل بشير ساعات كيف نحب نسأل على حاجة نبعث له مع كل احتراماتي وبارك الله فيه معناها مشكور جدا قل له النبتة هذه هل ترى هي بذاتها الاسم اللي ذكرتوه العلمي وإلا لا يعني مشكور يصلح لي يقول لي لا راهو اسمها هكا وهكا وراه هذه اسمها كذا وكذا معناه باش ما نكونش في خلط ونسمع الحقيقة وإن البرامج الكل نسمعهم والكل نستفاد منهم
0: المنشطين اللي أثروا عليك وعلى شخصيتك وتحسهم تبعوك معناه
3: أني الحقيقة متاع ربي البرامج القريبة
2: مش
3: على خاطر البرامج القريبة لي القريبة لي
2: قريبة الكل
3: القريبة لي وتقول الشعالية ساعات قلت لك الكلمة كي نجيش نقولها أني وحدي في الدار نبدأ يعني نسمع في الراديو ونبدأ ندسكوسي وحدي معناها ساعات الكلمة اللي أني شو نقوله تسبقني وتقولوا هو انت يا مدام رفقه
0: بالحق يعني عايشك عايشك
2: مش في وجهك مش في وجهك
3: والله انا ممكن عملت اسيورونس بانكير يعني اختصاص تامين وتسكي حاجات قانونيه قاريه معناها هذيك هي يعني بريسك نلقى روحي في المجال هذاك ويرجعني الحاجات قبل فما برنامج صحيح اني صغيره ساعات أختي هي قرية دروا سيفيل معناها
0: قلش يا ناس دلوني
3: بالضبط فما برنامج يا ناس دلوني سكتني كريمة وإحنا نتكلموا ياسر ما نتفكرش الأسماء بالضبط
2: أبراهيم العبيدي
0: كانت عدى نهار لحد من 8 إلى 9
3: من 8 إلى 9 بالضبط نهار لحد الناس كل كي تسكتنا
0: لا هو هذي ناس دلوني نهار لحد من 8 إلى 9 ما عنده ما سكتش المقطع التمثيلي
3: سكتني تلمو من هي مرة حطت لي سكوتش على فمي باش نسمع
0: برامج هذاك اللي كان سبب باش مشيت أنا دروا مش قريت قانون.
3: والحقيقه ما معناها البرنامج هذا معناها برامجك نحسها قلت لك قريبه للتكوين الاكاديمي. ايناس الغرياني وتحيه لها برامجها زاد مؤثرين الحقيقه للغايه, خاصه يعني الصحه كي تجيب دكاتره يعطيوك الساعه
2: صحتك
3: إيه يعطيوك معناها كيفاش تعتني بصحتك, كيفاش تفيق بك الحاجة هذيك قبل ما تتوغل في المرض. واسم الله على عليكم وعلى المستمعين الكل كاية, معناها بالحق الإنسان يعطي ياخذ ثقافة علمية وطبية, معناها ما العبد مش بشي يولي طبيب, أما تتثقف تولي تقول آه هك الحاجة هيكي آه يلزمني نعمل هيك وهيك ومبعتي لي هون مثالش ننقذ روحي شوية وبعدين نمشي للطبيبة أموها, معناها تبدأ عندك واعي بك الحاجة هذيك هي. ومن ناحية الماكلة الحقيقة قدشت وحشتها مدام نادرة يعقوب, معناها كي نقول أني أي حتى في كانت لمني وصحابي نقول لهم اسمعوني اسمعوني الحقيقة مدام نادرة يعقوب ما كيفهاش. قولكم راهو اعمل هكا واعمل هكا نحيو معنا نحيو الماكلة نحيو كذا, اما ما تحرموش رواحكم. يعني بالحق ما شاء الله عليها. بالنسبة للرياضة زاد حتى الرياضة نسمعها ونتبعها ومغرومية معناها يعني الحقيقة مع الرياضة الكل كي الليل
1: شوقي الحمادي
3: الكل من مرحوم سي توفيق الخضيري الله يرحمه وينعمه, معناها لحد الساعة لهني هيك كما يقولوا لسنة البرهومي السي ذاكر الكل من غير لا ننسى حتى اسم يعني ما شاء الله عليهم رياضيا نتبع ونسمعهم ونسمعهم. أنا حتى ساعاتك نحب نعمل ملاحظة نقولهم راهو لقد أخطأتم مثلا في السكور كيف تقولوا سكور خاطر تصير يعني غلطة أنا أقول ميسالش ميسالش يا أخي الناس الكل هي تسمع تيك أو أنت حياة وذنك زمعت بالطفي معناها كما نقول إحنا مش بالضرورة
0: ما ساعات يصير معناتك الثلاثة اللي سنة ما تتداركم
3: يتداركم لا معناها بالحق يعني ساعات وحدي يعني هذا السيناريو نصير وحدي تقولش عليها وهما بالوقت معنى علاش قلت لك تقولش عليه الراديون وهالمصدح وهالآلة العجيبة يسمعني يوصل لهم بالضبط. يعني الحقيقة أني الإذاعة بصفة عامة هي النبض وهي العشق وهي الروح متاعي والمتنفس, يعني أني حتى في الكيواتاتني خدمت أبار إلا أني نخدم في الدار نعملك البريكولاج ونعملك الحاجات ذيك الراديون ما يتقطعش في الدار حتى كيف واتتني مرة خدمت في مكتبة الراديون سي حاجة مقدسة عندي نهزها حتى كي واتتني خدمت قريت في البريفي في فترة الراحة متاعي نحط الراديون. يعني بالنسبة لي أني نسمع أكثر ما لنشاهد مع حتى مع مع التطورات التكنولوجية هذه ويعطيهم الصحة الناس الكل معناها والمواكبين يعطيهم الصحة لكن أنا نحب نقعد مع نواكب صحيح لكن حتى الإذاعة عندها مكانتها في وسط الزحام هذا الكل يعني لأنه عندها الرونق متاحة وعندها اللمسة الخاصة وحبينا ولا كرهنا الإذاعة بالإعلاميين والإعلاميات متاحة مؤثرة بشكل معناها ملموس.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك شكرا جزيلا. مش نرجع لك مونة سي عمرو جمالي تحياتي لك. يقول أنا سمعت إذاعة المناسير منذ 77 لما كان عمري أنا ذاك 12 سنة وكنت في الاستماع يومها إلى فوزية فرحات عندما قالت هنا إذاعة الجمهورية التونسية من المناسير واليوم الناس هذا على مدار 49 سنة وأنا في الاستماع إلى يوم الناس هذا حتى خارج حدود الوطن ما نسمع كان إذاعة المناسير ونشارك في البرامج كذلك تسبت عديد الأصدقاء من الإذاعة سواء كانوا مذيعين ولا مستمعين تعلمت الكثير من الإذاعة واستفدت من الكثير أيضا جميع البرامج استمعت إليها جميع المنشطين استمعت إليهم حتى برامج الأطفال استمتعوا بها كثيرا تحية للجميع دون استثناء. تحياتي لك رضي الهديج من القنوان خليت بلاصتها خدمة سينس راديو تجي دونك مش عويدها انها ما تجيش على المنع خير. تحييكم جميعا وتقول اتمنى عيد ميلاد سعيد لاذاعتنا الحبيبه. سي فضل الهمامي دائما شكرا جزيلا على المتابعه وتابع معنا قول انا وتابع باهتمام. يعطيك الصحه بارك الله فيك. سي عاشور قويدر زاد كيف كيف فقدت وانا اليوم كنت نصور وجي فتحياتي لي. منى انت معناتها قلت فما من المناشطين انسى رفقه زناتي معناتها المناشطين اللي طبعوك معناها واللي تقول تاثرت بهم.
2: أنا قلت لك ثريا ثريا برنامج من المجتمع
0: كاركتيرك تفهمها فيش قاعدة تقول
2: تقول وضيوف متاحة الكل
0: هو تحية كبيرة لها على جديتها وعلى ديما روحها للوطنية العالية كلهم راهو دون استثناء
2: أما كلهم
0: أما معناها كل واحد
2: أي برنامج هذاك يسري شدني
3: برنامج هذاك يسري شدني اللي يتركها في المستمع مثال أني أني نتمنى لو كان مدام علي رحيم حتى تجي هيك
2: أي كنت قبل علي رحيم يعني علي رحيم ومحمد أمين الصياد البرنامج هذاك زاد يشدني برشا تحية لها زادة
0: تحية كبيرة برشا إن شاء الله ربي يفضلها وربي يمتحها دائما بالصحة والعافية. سي توفيق أنت الأصوات اللي تأثر فيك أعتقد أنك ما تأثر برشا بسي رابح الفجيري مع تحيتي اللي هي الكبيرة
1: سي رابح الفجيري قدم له تحية هو ذاك هو اللي غرمني بالإذاعة
0: أي جستفان
1: أي هو قيدوم الإذاعة أي عندك زادة شكر السكلي
0: أي تحيتنا ليه
2: شكر السكلي
1: حياتي الكوني
0: تحيتنا ليها
1: تحسها معناتها مش تخرج من الاذاعه وتجيب حذاك
2: سعيد العوني سي سليم الحيزم تحيه لهم الكل
1: سي قولي الناس الغرياني اي الناس الغرياني زين نتاع تحس روحك في الدار مع عائله
3: وقت
1: تبدا تقدم البرنامج
3: نتاعها
1: اعتبرها في الدار اعتبرها نتاع عائله مش تخرج من عندك زاد رفقة زناتي عوات في جبالي زاد مش عادية هاي نبشر
3: الرباعي سنة الرباعي اللي من ذهب
1: إن شاء الله من سيد حد
3: سي
1: أحمد موسى زاد
3: مدام عواتف وسي حاتم وسي لهذيلي وسي شمس الدين رباعي المرة هذه يعني أبدعوا وأمتعونا معناها في البرمجة الصيفية هذه
1: لكن تسمع مثلا شكر السكلي محبوب عندنا غادي في السويسي محبوب ياسر شكر السكلي
3: خاصة برنامج حميد
1: كصوت ممتاز جدا
0: تحية كبيرة زيدا سي فوزي صخيري خاطرك
1: سي فوزي صخيري
0: نقولوا
1: سي فوزي صخيري
3: وسي عماد العوني
1: برامج صديقي اي نحضر معه ديما حضرت معه في الملتقى نتاع طاهر شريعة سيادة مع
3: الكل كل اذاعه المستقبل
0: ماني خاطر قاعده نلوج شو الاسامي اللي تذكرتش اللي موجودين توا في الاسامي اللي ما تذكرتش معناتها
2: سليم الحيزم
0: هلال ديجا ذكرته سليم الحيزم
3: مروه
1: ربح نحب نقدم تحيه كبيره برشا الفتحيه جلت
0: اي تحيه كبيره برشا
1: يعني انسانه متواضعه برشا برشا برشا ديما نحضر معاها في المنطقه الاغلبيه طاهر شريعة ديما نحضر معاها
3: ما تجي البنان شبيك ما تجيش البنان والله هي تجي راهي تجي تسلم علينا
1: لا اذا كان ثم امسيه مثلا امسيه في العشيه مثلا مساء ما نجمش اما في الصباح نجم نجي حتى هي تعرفني برشا
0: اي
1: هيك هو
0: مدام هاديه ام ريان تحياتي ليك أم لهذه اللي زادت تحياتي لها قد حبيتهم يكونوا حاضرين معنا اليوم وينورونا بوجودهم وبإطلالتهم لطفي ما تمخلط حد آخر من ضيوفنا في قاعة الانتظار باش نبدأ باش نعرف معناتها شكون ما زال معنا إذا كان باش يتدخل ويعطي التحية قبل ما نختموا اللقاء مع السادة المستمعين والمستمعات كمل
1: بالله نحب نقدم تحية في سالم محجوب من دولة ليبيا الشقيقة مستمع وفي برشا وحب لذاعة برشا وكذلك تحية زادة بالقاسم بالحاج
0: أي سي سالم
1: العاشور قويدر الحميدة السيدة الخديجة زادة قالت لي قدم لي تحية
0: أي
1: ان شاء الله ما نسيت حد ان شاء الله باش ما تغش علي حدا كان واحد نسيت ان شاء الله ما تغشش
3: نقول لك باش الواحد يتجنب
0: الدخول في اشكاليات
3: لكل محبي
1: اذاعه المستير اذاعه المستير نور واضحين الكل
3: والعاملين بها من باب البهو الى
1: تحيه كبيره زاد المدام ليلى بشيخ
3: الى رئيسه كما نقولوا
1: المديره ونطلبها في حاجه يعني ما تقوليش لا مستحيل مثلا نطلبها وتقولي لا
0: يعطيك الصحه هو تحيتنا للجميع الناس الكل إن شاء الله تتعاون مع بعضها على أن نقدموا حاجة مزيانة صحيح باختلافات في الرأي موجودة ولكنها لا تفسد الودي قضية. الخلافات موجودة زادة كيف كيف، خاطر من غير خلاف ما تنجمش تكون فما بعض محبة. نقول لهم ديما إذا كان فما عائلة وما فماش تنابيز ما بيناتها راه فما حاجة غلطة. خاطر هذاك كل الملح اللي يغيب على الطعام وكيف الفلة كحل، ما تنجمش يغيب على الطعام خاطر سينو تبدا ماكلة باسلة. أنا حاب نقدم تحية اللي موجودين قدامي. ياسين قرب تحياتي، ياسين قرب تحياتي لك فوزي شعبان، لو سهلا بكم منورينا، كل عام وانتم حيين بخير. بزيان البوكي دو فلور. نجلة تحياتي لك نجلة عطية، إن شاء الله كل عام وانتي حية بخير. تحياتي للموجودين بحذانا الكل، لطفي المكي اللي كمل معنا هالدقائق هذية، الفاكاسيون بتاعو نورمالمون تكمل بعد شوية. شكون؟ حبيب المبروك، سي حبيب المبروك اللي قدم لنا باقة الزهور. لطفي سمي لي بربي البنايات، خاطرين أكيد باش نقول لسامي غلط. الأسامي كل واحدة اسمها شنو أساميهم البنات معنا في ستريمينج. تحياتي لك رؤوف غديرة، لو سهلا بيك أميرة و أيوة وشدوى مطيرة. أميرة وشدوى أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله موافقات في الستاج متاعكم وإن شاء الله في النجاح. نختم معكم اللقاء كلمة كلمة للختام حياتي.
3: نكرر تهنئتي بستوديو جديد، نقول مبروك علينا وعليكم، استوديو اللي بالحق روعة، يعطيكم الصحة وكل عام والإذاعة بألف ألف خير، من إعلاميين إعلاميات من العاملين بها الكل كيا ومن المستمعين. يعني لولا المستمعين ما كانت تكون موجودة إذاعة، معناها خطر الإذاعة المسموعة هذه حبينا ولا كرهنا تكون كان بالمستمع. وإن شاء الله من حسن إلى أحسن، إن شاء الله يا ربي ديما تكاتف الجهود فيما بينكم نرتقي ونسعى والحاجة ديما باهية.
0: يعطيك الصحة بارك الله فيك موناش،
2: إن شاء الله كل عام وإذاعة المنصير إذاعتنا الحبيبة بألف خير، وإن شاء الله من حسن إلى أحسن.
0: يعيشك كل عام وانت حيا بخير زيدا في توفيق.
1: ان شاء الله كل عام واذاعتنا بخير، ان شاء الله كل عام وهي متالقه شامخه، وان شاء الله كل عام والمستمعين كل يعني يسمعوا فيها وكو ان شاء الله.
0: يا عايشه كنا نختم اللقاء معكم مستمعينا الكرام ببعض الابيات من قصيده بعنوان اذاعه المنسير بامضاء مدام فوزيه فرحات، تقول بمناسبه تكريمها كاول مذيعه عند انطلاق بث اذاعه المنسير في 3 أوت 77، تقول في 3 من أوت هب نسيمها باريجه الفواح يغزو افقها، فافاقت الاطيار في اوكارها مبهوره تجدو على افنانها، وتعطرت قمم المروج بعطرها، واستيقظت همم النفوس لتويها جذلانة في نشوة وترنح بتفاخر تروي حكاية صنعها. على هذه الكلمات نختم معكم اللقاء. نحب نقدم تحية كبيرة لحسام نوار أيضا، كل عام وانتي حية بخيرة كيفاش. ننسيكش تحيتي للجميع، تحيتي لك ألفا فنانين نجلة عطية مرحبا بها، باش تتواصل معاكم اللقاء دائما. كل عام وانتم حيين بخير، الى اللقاء.

0: أهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام إلى هذه الوقفة الإخبارية الموجزة. في وقفتنا الموجزة، اعتبر المرصد التونسي الاقتصاد موجة انقطاع التيار الكهربائي الذي شهدتها تونس خلال شهر جويلية كشفت عن إخلالات هيكلية في قطاع الكهرباء، من أبرزها التراجع الحاد في استثمارات الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستيك وتعطل مشاريع إنتاج الكهرباء منذ سنوات. كما أوضح المرصد في تقرير نشره أن استثمارات الشركة في وسائل إنتاج الكهرباء تراجعت بنسبة 87%. ومن جهتها أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز ستاج اليوم وفي تعليق منها على صفحتها الرسمية أنها ستواصل قطع التيار الكهربائي بفترات متفاوتة من منطقة إلى أخرى، ويمكن للمواطنين والسادة المستمعين أن يلجوا إلى موقع الشركة للتعرف على المناطق التي سيتم فيها قطع التيار الكهربائي. استنكرت المنظمة التونسية للأطباء الشبان قرار وزارة الصحة المضي في تنظيم اختيار الاختصاصات الطبية للناجحين في مناظرة المرحلة الثالثة عبر منصة رقمية محملة إياها المسؤولية الحصرية عن أي عطب تقني أو مساس، بمبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين. وفي موضوع متصل أيضا بالصحة، فقد أعلنت الوزارة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية والناجحين في دورة 2025 التي تم الإعلان عن نتائجها في ماي 2026، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريا بداية من اليوم عبر المنصة الرقمية www.specialite.mcente.tn. وفي موضوع وطني آخر، تشرع شركة نقل تونس بداية من اليوم في استغلال خط حافل جديد يحمل رقم 511 يربط منطقة حي الزيتين بالمنطقة الصناعية بالشرقية، استجابة لطلبات الحرفاء من المتساكنين في المنطقة من خلال تقريب الخدمات ومزيد تسهيل تنقلاتهم، وكذلك بالنسبة إلى المواطنين القاصدين المنطقة الصناعية بالشرقية. انتهى الموجز، نلقاكم إن شاء الله في تمام الرابعة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn. إذاعة
2: المنستير. انتي فلاح ولا فلاحة؟ وقتك غالي وكل نهار عنده قيمته، علاش ما زلت تضيع وقتك في المشي والجاي وشدين الصف باش تقدم مطلب حفر بير؟ توا الأمور تبدلت وولت أسهل برشا. بالإي هواية متاعك تنجم تدخل المنصة dph.agrinet.tn وتقدم مطلب وانت في بلاستيك في خطوات واضحة وسهلة. تعمل المعطيات، تبعث الوثائق، وتتابع ملفك خطوة بخطوة من تليفونك بكل شفافية. هكا مطلبك يولي واضح، منظم، وديما تحت عينيك. تعرف وين وصل ملفك ووقتاش تم دراسته من غير ما تتنقل ولا تضيع وقتك، وتتحصل على الرخصة متاعك في وقت أقصر وبإجراءات أقل. dph.agrinet.tn منصة رقمية جديدة جاية باش تقرب لك الخدمة العمومية وتسهل عليك مطلب رخصة حفر البير بسرعة أكثر وضوح أكثر وبأقل تعب.
3: جونا صيفي على كيفكم. على كيف

0: دقيقة صحة.
1: عسلامة ومرحبا. نصيحتنا اليوم للناس اللي عندها مرض الذئبة الحمراء أو اللوبوس. الناس هذوما أشعة الشمس تشكل خطر على صحتهم على خاطر تنجم تتسبب في هيجان المرض وظهور علامات خطيرة للمرض. هي تتسبب مش كان في احمرار الجلدة أو ظهور العلامات الجلدية الخاصة بالمرض، وإنما تتسبب زادة في هيجان المرض في أعضاء أخرى كيما الكلاوي والرواري والأوعية الدموية والجهاز العصبي. هذيك علاش نصيحتنا للناس هذوما إنهم يتجنبوا التعرض لأشعة الشمس بالوقاية الكاملة من أشعة الشمس باستعمال الإكران توتال اللي يكون عنده فاعلية قصوى، الحماية باستعمال الثياب الواقية، استعمال مظلة أو شابو اللي يتنقص من أشعة الشمس، وتجنب الخروج في أوقات الذروة متاع أشعة الشمس. الناس هذوما ينجموا يمشيوا للبحر ولا لا؟ نقولوا لهم نعم، أما يتجنبوا أوقات الذروة يا أما يعوموا في الصباح بكري أو عند غروب الشمس، يقعدوا في الظل ويستعملوا الوقاية اللازمة بالإكران توتال. مع تحيات الدكتورة ملك الشيدة.
0: دقيقة صحة.
2: الموجة ورا الموجة.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنفاش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف جبالي.
1: الموجة
0: الموجة ورا الموجة. إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: ماضي 3:09 على موجة إذاعة المونستير. مساء الورد، مساء الفل، مرحبا بكم معنا في هذا العدد الجديد من برنامج الموجة ورا الموجة. اليوم في عيدنا 49 تقريب عويم، مازالوا نعملوا نصف قرن. شوفوا قديش المسيرة هذية اللي تواصلت على امتداد أجيال وأجيال، شوفوا قديش ناس قعدت قدام الميكرو هذية، قديش ناس عطات من دمها، قديش ناس عطات من جهدها، قديش ناس عطات من وقتها، قديش ناس قدمت للإذاعة هذية باش انتم اليوم تحبوها، باش اليوم تزوروها، باش اليوم تتمنوا انكم تقعدوا فيها وانكم تقعدوا معنا. وهذا شرف كبير لينا مستمعينا الكرام. تحية لكم الكل اللي ما شفتهمش الصباح، اللي شفتهم صواب كلكم، تحية لكم واحد واحد، كل عام وانتم حيين بألف خير. تحية لزملائي فردا فردا، لكل العاملين في الإذاعة، لكل الناس اللي معانا اللي تأثث هالفضاءات الممتدة المباشرة والمسجلة، كل عام وانتم حيين بألف ألف خير. إن شاء الله القادم أفضل. راهو هيك العهدة هذيك اللي خلوهين زملائنا اللي توفي والله يرحمهم واللي مازالوا ربي يشدهم بالصحة ويمتحهم بطول العمر، عهدة وأمانة ثقيلة برشا برشا برشا، إن شاء الله نكونوا قدها. فأعذرونا كان نقصروا، أعذرونا لو كان ما نكونوش في المستوى هذاك اللي انتم تنتظروه، لكن نقول لكم رانا ديما نجتهدوا من أجل إرضائكم، من أجل أن نكونوا في مستوى إذاعة جهوية وطنية تمثل الوطن هذايا. فشكرا جزيلا لكم على المتابعة، على التهاني، على المعايدة. أنا اليوم الحقيقة وجهت التحية باش نخدم راهو حصتي عادي، فهوك اللي يحب يحيينا، اللي يحب يوصل صوته، اللي يحب يقول كلمة للإذاعة ينجم على صفحة التواصل الاجتماعي على الفيسبوك وإلا على اليوتيوب حتى يلقانا وينجم يكتب لنا ونوصله بطبيعة صوته اليوم في فضائنا الممتد هذايا حتى للخمسة، باش نحاول نكون على تقريب سويعتين نقدم فيهم مجموعة الفقرات المبرمجة كيما العادة في الموجة ورا الموجة، في تعويض لزميلتي ثريا علاق. باش تكون ثم فقرات كما العادة حل البيبان مع الأستاذ جلال بن سعد، حدث ولا حرج اليوم مع الأستاذ محمد أحمد مخلوف، من ذكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد، ديما القدام مع أي رويني، مش صحيح مع الأستاذ الصادق عمار على الخط اليوم باش ناخذوا مهرجان الفسقية الدولي بالقيروان وناخذوا البرنامج نتاعو. هذا ما عندنا بالطبيعة إلى جانب الأنغام. التحية هذه لكم الكل، النجلة عطية كل عام وانت حية بخير يا نجلة، الهويدة بن ساسي كل عام وانت حية بخير يا هويدة، ولي بالطبيعة رؤوف غزيرة اللي باش ينقل لكم البث هذايا رقميا، كل عام وانت حية بخير يا رؤوف. تحية لألفة، ألفة التونسية، ألفة الفنانين، تحية كبيرة ليك يا ألفة، نورتنا في الاستوديو، مرحبا بك.

0: مرحبا بكم انتم في الاستماع الى برنامج الموجة. ورا الموجة كما تعودتوا الفقرة الاولى هي حل البيبان مع الاستاذ جليل بن سعد، واليوم الاستاذ باش يقدم لنا باب القبلي. نسمعوا مع بعضنا
1: حل البيبان.
2: يا مزري حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.
3: مستمعين الكرام، مساء المحبة والمودة. الباب القبلي بسوسة، وهو من أبواب سوسة المتميزة عراقة وجمالا وتاريخا. باب القبلي، الباب هذا تبنى في سوسة العتيقة سنة 1892 على يد السلطات الفرنسية، ليكون منفذا جديدا للجهة الجنوبية، خاصة وأن الأسوار كانت لا تيسر التنقل جيدا إلى الجهة الجنوبية من سوسة، والتي كانت مغلقة لفترة طويلة. وفي الوقت هذا كانت تكاليف إنجازه 17700 فرنك. علاش تبنى باب القبلي؟ لتسهيل حركة العمران والتجارة من الجهة الجنوبية لسوسة، مع ازدهار التجارة والتصدير خاصة لزيت الزيتون. الباب القبلي سوسة وقع بناؤه كما رينا لضرورات اقتصادية وبشرية، مع اتساع العمران خارج أسوار المدينة وازدهار النشاط الاقتصادي. وهنا برزت الحاجة إلى منفذ يربط العتيق بالجديد، وباب هذا ولا يشهد حركة تجارية بداية من القرن العشرين، خاصة في حي قباجي الصغير اللي كان معناها مقر غالبية سكانه من الأوروبيين. والباب علامة فارقة في تاريخ مدينة سوسة. يمكن العودة لكتاب الدكتور محمد علي الخرش في المعالم العسكرية والإدارية الإسلامية بمدينة سوسة، ومن معالمه اللي تشهر بها نقواها في الصور القديمة هو منشر القلالك اللي يبدأ فيها كل فخار الجرار اللي يحطوا فيهم القمح والخوابي والقلال اللي يشربوا فيهم الماء، وكانت معناها صور رائعة. وكذلك من علامات ومدرسة التركية وسكول السودان. والمهم كان خاصة في العيد الصغير والعيد الكبير قبل، وخاصة في العيد الصغير كان يشهد حركية في المناج وفي السيرك بطريقة معناها باهي. الباب هذا عنده قيمة كبيرة ياسر في سوسة. مع تحيات الأستاذ جلال بن سعد.
1: حل البيبان.
2: يا مزري حل البيبان، حل البيبان،
1: حل البيبان، حل البيبان مع جلال بن سعد.

0: موسينا معكم في الموجة ورا الموجة. الموجة اللي فاتت مشيت بين البيبان، الموجة هذية باش تخلينا نحكيه دون حرج.
1: حدث ولا حرج.
0: كما تعودت كل اثنين الأستاذ محمد أحمد مخلوف يحضر لنا نص جديد، واليوم النص ممتع. هكا حكينا شوية نحن معنية في الأوف، النص ممتع ونسمعه مع بعضنا جيدا ومن بعد نحكيه. تفضل سي محمد.
2: ألو بابا، باش نجيب الصغار ونجي نعدي ايامات على البحر معاكم. مازال لا طلع ولا هبط ولا قال لا ايه ولا لا، والتليفون علق. المهم سي الزاهي مشى يجري للحبيبة مرته، قال لها بنتك وصغارها ورجلها جايين يصيفوا بحذانا يا حبيبة. للحبيبة كانت تخلط في كاس بسيسة شعير لمجتها كل عشية صيف، من الفجعة طاح الكاس من يدها وجاء فلوس، وقالت له ووه علاش تستدعى فيهم من أصله، ناقصين جوج ما احنا. جاوبها سي الزاهي وهو يغزل، والله هي اللي استدعات روحها وزيد علقت علي التليفون. للا حبيبة ما طمعت أقنعت سي الزاهي باش يكريوا دويرة على البحر جميعتين يتفرهدوا فيهم وينساوا تعب الشتاء والمشي والجي على السبيطار والكنام ولا بي سي اي، وخاصة خاصة يرتاحوا من بنتهم وصغارها الأربعة اللي وقت القراية كل يوم عندهم تقول عليهم حالين كراش، وهي من الكوجينة ما تخرش، وسي الزاهي يهز ويجيب للمدرسة تقول كرسيه. على هذاك كيف سمعت بنتها ورجلها وأولادها جايين استلبست ودخلت فيها غولة، وعاودت تلفتت لسي الزاهي وقالت له الكل منك، تهز عليها في التليفون مو لباس. تلفت لها سي الزاهي وقال الكل منك انت يا لله، انت اللي حكيت لها على خلاعة وزيت قلت لها على العنوان والبلاصة بالضبط. انا في بالي باش نرتح اعصابي ونتفرهد، واذا بيا تقريب مدعي دعوة شر، وفي جرتي بنتك وصغارها ورجلها كي تابعة. هو في الحقيقة سي الزاهي ولا حبيبة بعد ما خذاو التقاعد توا عامين ونص تقريب من البوسطة، مشى في بالهم باش يرتاحوا ويتفرهدوا، خاصة بعد ما شافوا خبزة القطو اللي عملوها لهم زملائهم على شرفهم نهار اللي باش يخرجوا تقاعد مكتوب عليها بالشوكولاتة تقاعد مريح. وزيد اهداوا لهم كواتر وعليه آيات الكرسي وفاز زعمة زعمة من الكريستال، وبالطبيعة شهادة شكر وباقة ورد عربون نهاية الخدمة. مازال سي الزاهي ولا الحبيبة يتناقشوا في شكون السبب، وإذا بيهم يسبعوا في الباب يدق والصياح قبب، يا بابا عزيزي يا مامي يا بابا عزيزي يا مامي حلوا الباب أنا جينا. قام سي الزاهي يحل في الباب ووجهه ألوان ألوان، وعلى حلة الباب يتعنكشوا في رقبته صغار بنته وهم يعيطوا توحشناك يا بابا عزيزي توحشناك، وهو في قلبه يقول الله لا يوريكم ما يوحشكم الوحش ولا لذا. وتخلط للحبيبة تسلم على الصغيرات وهي تبوس وتحمل، وسألتهم وين يومكم، يجاوبها طفل كبير يركحوا في الكرهبة في الظل وباش يهبطوا القضية والفليجات هي وبابا. كيف سمع سي الزاهي بالقضية والفليجات عرفها البيعة مطولة، سرح وبدأ يتمتم في سره ومش عارف يفرح بحفاده وإلا يحزن على وجيعة الراس اللي تستنى فيه من يركح ريف سيب خوك، وخاصة القيلولة اللي باش ينساها. وما فاق كان على صوت بنته وهي تعنق فيه وتبوس، بعد ما رمات الفليجات من يديها وكمل خلط رجلها في يده اليمين دلاعة ماس وفي اليسار ستيكة ماب وإترتين، خاطر المال المعدني شبه مقطوع هالنهارين. ما طولوش على الباب، وأول ما قعدوا صاحوا الصغار مامي مامي جانا أعمل لنا ساندويتشات. قحرت لهم أمهم وتكلم بوهم وقال مش نبهنا عليكم ما تتعبوش مامي وبابا عزيزي، أي أصبروا شوية ونخرجوا بكلنا نفطروا في رستوران الفورشيتا. وتلفت لنسيب ونسيبته وقال لهم الفطور والعشاء كل يوم البرة على حسابي، نحب نسيبي يرتاح من قضية المرشي ونسيبتي ترتاح من الكوجينة. تمتم سي الزاهي وقال في قلبه لو كانت رتحني من جوجمتكم خير، وكما قال الشاعر جانا الصيف والشط والجبايب برا وشدوا دياركم خلونا حبايب.
0: يعطيك الصحة سيد أحمد، معناها من أفضل معناها ولا من أجمل ما سمعت معناها من النصوص.
2: يعطيك الصحة،
0: توصيف معناها بالحق دقيق.
2: الواقع التونسي،
0: هذا الواقع التونسي.
2: إيه أكيد.
0: أما ريت ثم نيس شي طاشوا عليك تو.
2: بالطبيعة. ما نجموش نرضيو الناس الكل.
0: احنا في تونس تقريبا منقسمين لزوز نجم نقول أطراف. ناس الأم والبو الكبار كما تحكي أنت بعد التقاعد، يا مرحبا بأولادهم ولاد أولادهم، وإذا كان ما جاوش لأولاد ولا لحفاد يتغشوا.
2: يتغشوا
0: وناس أخرين
2: العكس.
0: العكس ماذا بيهم يرتاحوا، وكما أنت تو حكيت على للا حبيبة وسيزاهي معناها يتفاجعوا من ألو هاني زيت.
2: أي بالضبط.
0: في الحقيقة نشكرك على هالنص هذية واللي هو يفتح باب نتاع نقاش كبير.

0: يقول لك التقاعد يساوي اسم الله عليكم الكل متقاعد.
1: أي.
0: متقاعدا عافى الله الجميع. قالوا لا هي حياة جديدة راهي.
1: صحيح.
0: انت اعطيت معناها للعمل متاعك واعطيت مجهودك للدولة وكيف كيف كبرت صغارك وقريتهم وكونتهم سلموا مو انك أي. انك باش ترتاح انت وزوجتك تمشي تتفرهد تمشي للرحلات تمشي أي. للنشاطات الثقافية يعني تعيش حياتك اللي حياتك كان اللي حرمك منها التوقيت صح. الإداري أيوة. وتربية الصغار
1: أي نحن التوقيت الإداري قداش يخذنا من عمرنا وما نفيقوش
0: بالضبط أي.
1: وحتى كيف نكملوا نهار كامل تقريبا نص نهار كامل في الشارع مع الخمسة ستة باش تروح للدار شتاء ولا صيف برك شوي كيف هو نفس الشيء لانه في حتى كي تروح في الصيف بكري راك باش تروح متدهشر بس سخانه باش ترقد وتقوم في نفس الوقت كأنك روحت في الشتاء. معناها حبيت نقول انه الوقت الكل ماشي في الخدمه الوقت الكل فيه تعب وفيه مجهود وفيه معناها بذل وعطاء في انت ماذا بيك فك الوقت هذاك اللي صاي انتهى كما قلنا كتبنا على خبز الجاتو معناها
0: تقاعد مريح
1: تقاعد مريح فماذا بينك التقاعد بالحق يكون مريح,
0: مريح
1: والناس تستمتع به ونحن لهنا نجم نستشهدوا حتى بالقياس مع بعض الدول وبرشا دول اوروبيه خاصه لاحظوا انه الكبار في السن يعني في حل من كل الروابط يروح
0: يعيش
1: حياته يمشي لدول باش يتفرهد يمشي يخرج يعمل سفرات يعني يعيشوا حياتهم من جديد ويستثمروا كل الوقت اللي ضيعوه
0: صحيح.
1: في معناها ربما باش يسترجعوا في ذكرياتهم باش يعملوا في ذكريات جديده باش يخرجوا
0: بربي يعطيك صحة على كلمه ذكريات جديده
1: صحيح.
0: خاطر الحياه راهي معناها
1: ما تقفش
0: مستمره دونك
1: نعم.
0: ديما نحاولوا نبنيوا للافضل احنا ما نقعدوش مربوطين بالماضي وكهو نمشيوا للمستقبل
1: نعم.
0: مادام فما حياه فما امل فما بهجه فما فرحه علاش لا معناها نحاولوا ان نوفروهم ونعيشوهم.
1: يعطيك الصحه وهنا الاولاد زاده يلزمهم هم يكونوا واعيين
0: متفاهمين
1: ويعاونوا زاده الأب والأم إنهم يعيشوا هالتقاعد هذا المريح بالحق
0: بالضبط.
1: إنهم يخرجوا إنهم ما يخليهمش مكبلين سواء كان معناها بمسؤوليات متاع صغيرات ولا غيره
0: تعبهم هذاك
1: زيد تعبهم فملي أكثر من هذا ثم اللي يرهنهم في قروضة ثم اللي يرهنهم في حاجة أخرى ثم اللي يتسلف وثم لين معناها مسكنيت معاش يلقاوا الوقت باش هما يعيشوا حياتهم فمن حقهم إنهم هما زادة يعيشوا كيف ما أنتم باش تعيشوا من حقهم أن يعيشوا. نشكرك برشا أنك حيرت هالوجيعة هذه بين ظفرين ولو أنه ديما نذكر أنه زادة الأباء والأمهات قديش يفرحوا بأحفادهم أن يربيهم
0: أكيد أكيد أكيد
1: وثم التجارب نحن حكينا حتى في الأوف أنه هكا التلاقي بين الجنراسيون بين الأجيال الصغيرة والأجيال الكبيرة مهم برشا زادة
0: مهم سواء من ناحية العاطفية أو من ناحية زادة الثقافية معناها والتجربة خاصة التجربة خاطر الكبير كي يحكي للصغير على تجربة معينة راهو باش يربحوا برشا وقت
1: يعطيك
0: صح. هذا أبسط شيء معناه
1: وعنده أسلوبه اللي موش عند الأم والأب المضغوطين
0: أكيد
1: لأنه أنت كي تبدأ تحكي مع ولدك في تحت ضغط الخدمة والمسؤوليات كينك تأمر فيه والأوامر صعيب أنها تتنفذ بالعكس هذا بالمقابل
0: الجد ولا الجدة
1: ثم طريقة
0: عبارة يخرف له في خراف
1: يعطيك الصحة ويقبل منه
0: يقبل منه
1: في هك اللقاء هذيك محليه ما بيناتهم مثمر برشا ونحن ماذا بينا نحافظوا عليها معناها اللقاءات هذيا لكن ما نكثروش عليهم
0: أكيد نعطيهم مرج متاع حرية متاعهم
1: أيوة. يعطيك الصحة ونخليهم يعيشوا وزيد نعرفوا أن الإنسان عمل يمشي يتقدم في سبحان الله جسد معناه عنده أحكام
0: معاش يجاوب برشا في برشا حاجات أيوة. ويتعب وحتى البعض بسم الله عليهم وربي يفرج على الناس كل فما بعد التقاعد ويبطل من الخدمة تكثر عليه معناها الأمراض
1: نعم.
0: كذلك زاد نسيسو وما نضغطوش عليه نحاولوا أن نشجعوه أنه يخرج كما قلنا بكري أنه يعمل نشاط حاجة أخرى احنا للأسف الشديد معناها في تونس فما كان ثقافة المقهى ليش خايبة راهي المقهى على فكرة معناها ولكن فما حاجات أخرى أنت توا خرجت تقاعد مثلا ما فيها بس امشي تفرج في المهرجانات امشي للأنشطة الثقافية امشي للأنشطة السياحية
1: ومارس هواياتك
0: المتاحف ومارس هواياتك
1: نعم اللي ما كنتش عندك ليها وقت
0: اني فما رياضات زاد كيف
1: رجعوا بعد صحيت
0: فما رياضات خفيفة معناها حتى الكبير في العمر ينجم مثلا
1: بالضبط.
0: رياضة الكرة الحديدية مثلا ينجم يمارسها رياضة المشي يعملوا جروب فما دي جروب متاع متقاعدين نراوهم في المستير مثلا على الفلاز من مختلف ولايات الجمهورية يجيو ينظموا ويجيو يعملوا معناها دي سيونس دي مارش ما فيها بس هذاك الكل باهي معناها يعطي للمتقاعد متنفس ويعطيه ثقة أكثر بالنفس و... ويكون معناتها أن بون فيفون ما عادش كله باش يقعد ويبرك في
1: لا
0: الدار
1: لا لا هو تو مع ارتفاع معدل الحياة والجودة متاع الحياة تتحسن إن شاء الله ولو إنه
0: إن
1: في الظروف هذه
0: إن شاء الله احنا ديما نقولوا إن شاء الله
1: فهذا عنده تأثيره على الإنسان والإنسان في 60 سنة مازال صغير
0: و... بالضبط
1: إن شاء الله ما يزيدوناش عاد هما توا وصلنا ل 64 خلي 62 64 إن شاء الله ربي يستر يكملوناش لل 70
0: ربي يشدنا
1: خلينا نخرجوا شادين روحنا شوية. فما زالوا صغار معناها ينجموا يخرجوا ينجموا يحوسوا يتفرهدوا ويعيشوا حياتهم.

0: من جدي يمارسوا هوايتهم، ثم ناس عامله نوادي نتاع رسم نتاع موسيقى نتاع، فما حليها تفرج فيهم حتى في المواقع التواصل الاجتماعي، ثم نوادي موسيقى ثم نوادي رسم، هذوما كانه الانسان معناها كما قلنا يبني ذكريات من جديد، يعمل واقع اخر جديد،
1: يعوض اللي فاته، خاطر ساعات هو وقتها معناها اكراهات الحياه وضغوطاتها، معناها تربيه الابناء وتدريسهم والعمل وكذا، ما يخليش مثلا ما عندوش وقت باش يمارس كل حاجه هذيك، توا سي لي مومون معناها بالحق
0: صحيح.
1: ينجم يمارس الحياه نتاعه كيما يحب هو، سواء في جوانبها الروحيه سواء في جوانبها الاجتماعيه سواء في جوانبها معناها الثقافيه الاجتماعيه الى اخره، دونك عنده مساحه اخرى هي مساحه الحياه الجديده.
0: نعم.
1: يلزم الناس كل تخمم فيها، وكيف كيف الاحفاد والاباء نتاعهم زاد يتعاونوا مع الجد والجده ويخرجوا معاهم ويخرجوهم،
0: اي مهم ياسر،
1: مش يجا مامي يعمل لي ساندويتش
0: هكا جابت دبس الماء والماء مقطوع يتسمى عمل مزيد،
1: هو عمل قري حسابه
0: حتى الماء المعدني هو
1: ترتيب ما فماش على فكره. هو اليوم ناطق رسمي باسم الموزعين نتاع الماء حاجه هكا،
0: المياه المعدنيه
1: اي المياه، قال لك راهو باش يرجع
0: بانتظام
1: باش يبدا يرجع من اليوم.
0: نعم.
1: ولاحظت اني الحقيقه موقع الواحد يتعدى على الدبوات نتاع الماء بدا يتوفر الماء
0: موجود، ولا
1: بدا يتوفر ان شاء الله. اما سامحني بربي فما حاجه
0: أي.
1: بالحق نقول لهم سامحوني في الكلمه، عيب عليكم انكم تستغلوا الفرصه نتاع انه الماء قل وتبدل في السوم. تصور انت ستيكا مانيش باش نسمي نوع الماء،
0: مهم يسري
1: بوئترتين في العاده 4700 فرانك
0: هي.
1: ولات ب 5500 فرانك زادت دينار واش معناها
0: هذوما سامحني معناها بين ظفرين انذل الناس، راهو اللي يستغلوا هالفرص هذيا باش يستغنيوا على ضروره الناس. ثم حاجه اخرى زاد قريتها حتى في الفيسبوك، ثم امراه كتبت تدوينه على نفس هذا ولا بيع مشروط، تحب تهز الماء ما عنديش ماء، هز معاها مثلا جوي ولا هز معاها ياغورت ولا هز حاجه في هذيا زاد الحقيقه معناها ما يليقش راهو ريت في الازمات تعرف اخلاق الناس
1: بيان سور،
0: فنسيسوا بعضنا نرحموا بعضنا
1: ما يدوم حال، هو ما عليه كل شيء يتعدى ولا باس
0: ان شاء الله دول. ان شاء الله ترحمنا سونيد وستيك
1: ان شاء الله.
0: يعطيك الصحه، نشكرك برشا اليوم محمد احمد مخلوف استاذنا، تحدثنا على الخلاعه في الصيف، ردوا بالكم سيسوا على والديكم، هذا حدث ولا حرج. بعد شويه بعد ما نسمعوا ذكرى محمد باش نمشيوا لي من ذاكره المهرجان مع اسامه بالحاج محمد.

0: من ذاكرة المهرجان. من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.
1: أسعد الله أوقاتكم. ناخذكم اليوم للكريب مع المهرجان الوطني للسنابل الذهبية، وهو تظاهرة ثقافية وفنية وفلاحية تنتظم كل عام في مدينة الكريب من ولاية سليانة، وتشرف على تنظيمها جمعية مهرجان السنابل الذهبية هناك. المهرجان انطلق لأول مرة سنة 1986 في أواخر فترة حكم الرئيس لحبيب بورقيبة، وقتها كان البشير بن سلامة وزير الشؤون الثقافية. في البداية كان المهرجان يشرف عليه عدد من إطارات ونشطاء الجهة، وبعدها اتعاقب عليه برشة رؤساء جمعيات، لكن النقلة الكبيرة صارت مع الرئيس الحالي للجمعية السيد عماد زغدوت، اللي خلى المهرجان يولي من تظاهرة جهوية إلى مهرجان وطني. وفي صيف 2026 وصل المهرجان للدورة 38 اللي تنتظم من 25 جويلية إلى 6 أوت تحت الشعار نغني لنحيا وتحيا الحياة. وهنا خصوصية مهرجان السنابل الذهبية، إنه مرتبط برشا بالهوية الفلاحية متاع الكريب، وخاصة بموسم حصاد القمح، لذلك برمجته تجمع بين السهرات الفنية والموسيقية والعروض الشعبية والكرنفالات، إلى جانب المعرض التجاري والفلاحي اللي ينتظم بالتوازي مع ليالي المهرجان، ويعتبر فضاء مهم للفلاحين والحرفيين والمنتجين من أبناء الجهة. أما بالنسبة للعروض الكبرى فتقام كل عام بصفة مؤقتة في فضاء المدرسة الإعدادية هناك، خاطر المدينة ما فيهاش مسرح هواء طلق مهيأ لاحتضان التظاهرات الكبرى. ومن هنا تبدأ أغرب حكايات المهرجان. قبل أيام قليلة فقط من انطلاق دورة 2026 أعلنت الهيئة المديرة بكل صراحة إلغاء المهرجان نهائياً، بعد ما واجهت عراقيل من بينها تأخر البلدية في تهيئة فضاء العروض وعدم استكمال الاتفاق مع إدارة المدرسة الإعدادية لاستغلال الفضاء، إضافة إلى نقص الدعم المالي وتجميد بعض المنح. الخبر وقتها خلق صدمة كبيرة عند أهالي الكريب ومحبي المهرجان، لكن المفارقة إنه قرار الإلغاء مدامش أكثر من 48 ساعة بعد جلسة عمل استعجالية أشرف عليها معتمد الجهة، ومع تدخل وزارة الشؤون الثقافية تم تجاوز أغلب الإشكاليات، ورجع المهرجان في آخر لحظة ونشحت الهيئة في الإيفاء بالتزاماتها وإنقاذ الدورة قبل انطلاقها. وزيد على هذا المهرجان عرف في دورات سابقة برمجة كانت تمتد حتى ل 17 يوم واستضاف أسماء كبيرة، لكن رغم القيمة الفنية بقى يعاني من ضعف الإمكانيات في بعض السنوات، حيث إنه المنحة المباشرة اللي تتحصل عليها الجمعية ما كانتش تتجاوز 5000 دينار فقط، وهو مبلغ محدود جدا مقارنة بحجم تظاهرة وطنية تدوم قرابة أسبوعين. وهذا يخلي نجاح المهرجان كل عام أقرب المعجزة تنظيمية، خاصة وقت كل شيء يتعمل فوق ركح يتم تركيبه داخل مدرسة إعدادية في مدينة ما فيهاش مسرح هواء طلق مخصص للعروض الكبرى.
0: من ذاكرة المهرجان، من ذاكرة المهرجان مع أسامة بالحاج محمد.

0: الرابعة عبر موجات إذاعتنا. ومنها نقدم لكم مستمعينا الكرام موجز لأبرز الأخبار. أعلنت الشركة التونسية للكهرباء والغاز اليوم عن إمكانية اعتماد القطع الدوري للكهرباء في عدد من مناطق الجمهورية في إطار الحفاظ على سلامة وديمومة المنظومة الكهربائية في بلادنا. كشف النائب في البرلمان عبد الجليل هاني عن تواصل تعطل مشاريع حماية مدن بوعرقوب وابن خلاد ومنزل بوزلفة من الفيضانات جراء اعتراض مواطنين على مسارات الأودية والممرات المائية، وأضاف أن تعثر إنجاز المشاريع العمومية تسبب في حرمان ولاية نابل من تحويلات مالية بقيمة 30 مليون دينار ضمن مخطط التنمية الجهوي لسنتي 24-25. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس اليوم تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق بوشلاكة في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية، وذلك بتوجيه تهمتي تعمد موظف عمومي استغلال صفته ليلحق ضررا ماديا بالإدارة مقابل استخلاص فائدة لا وجه لها لنفسه أو لغيره، وتصرف موظف عمومي من دون وجه في أموال عمومية كانت بيده بمقتضى وظيفه. وفي أخبار العالم، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية، وأوضح أن إيران لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة، وذلك بعد 156 يوم من اندلاع الحرب بين واشنطن وطهران. إلى نهاية الموجز وصلنا مستمعينا الكرام، نلقاكم إن شاء الله في تمام الخامسة. السلام عليكم.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.

لا تنطفئ شمعتها، وفي طريق المعرفة تسير لتواصل عطائها ومسيرتها. فكان أن اتسع مجال حضورها لتصافح مستمعيها في أنحاء العالم، وإنها لمنهارة

تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. البداية بكرة القدم ونتحدث على دوري أبطال إفريقيا وكأس الكاف، ويوم الخميس المقبل باش تمسحب قرعة الدور التمهيدي لكأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم وكأس الكاف في العاصمة المصرية القاهرة. تعرفوا أن ممثلي كرة القدم التونسية كل من النادي الإفريقي اللي باش يلعب الدور التمهيدي الأول، والترجي التونسي باش يكون معفى من الدور التمهيدي الأول، وبالنسبة لكأس الكاف باش يكون نادي صفاقسي والترجي الجرجيسي من المفروض سي اس اس باش يكون معفية من الدور التمهيدي الأول، وفريق الترجي الجيسي باش يلعب الدور التمهيدي الأول لكأس الكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم. بالنسبة لعملية القرعة ماضي ساعتين باش يكون أو نصف نهار بتوقيت تونس باش يكون كأس الكاف، وثم رابطة الأبطال الإفريقية باش تمسحبها تبعا. أخبار الأندية التونسية الآن، الأولمبي البيجي اليوم انطلاق طرابلس عين دراهم، باش يكون زادة مباراة ودية بالنسبة للأولمبي البيجي، 23 لاعب تحت ذمة المدرب، مدرب الأولمبي البيجي باش يدخلوا كما قلنا في طرابلس مغلق، باش يلعب اليوم أمام أولمبيك أكبو الجزائري. من جهة النجم الرياضي الساحلي باش تحول حمام بورقيبة يوم 4 أوت، المجموعة اللي وجه لها دعوة المدرب براكوني فيها صبري بن حسن، رايد قزاع، خالد يوسف، وريان لاندرسي في حراس مرمى، أيضا عدد هام من الشبان إلى جانب المنتدبين الجدد كل من عزمي غومة، أيضا عودة حسام الدقدوق مع ديوارا. بالنسبة لوسط الميدان معاذ برحيم، أحمد زرقاتي، محمد سنقاري، وسام عبيد، أوشيكبو، عثمان دياكيتي، بوسلامة العمري، عثماني. في الهجوم ياسين رجب، ريان قارا، أشرف بن ضياف، موسى سنجور، نزار سميشي، أيوب الفجيري، وساندي ميغور. فما برشا غيابات من ريان عنين وياسين الشعبين الموجودين مع المنتخب الأولمبي، وجدي كشريدة اللي حبذ عدم الالتحاق بالفريق النجم الساحلي في الطرابلس، ويبدو أنه فما رغبة كبيرة من وجدي كشريدة باش يغادر فريق النجم الرياضي الساحلي، وهذا أكدوا الناطق الرسمي للنجم الرياضي الساحلي. من جهته الاتحاد الرياضي المناسيري باش يواجه وديا شباب قسنطينة الجزائري اليوم في 5:30 متاع العشية في مدينة حمام بورقيبة، وأكيد إن شاء الله توا في نهاية اليوم بعد 7 إن شاء الله نعطيكم النتيجة الحينية للمباراة. نذكركم اللي الجامعة التونسية لكرة قدم كانت راس الرابطة الوطنية لكرة قدم محترفة، ودعتها لتحمل مسؤوليتها بعد الخطأ اللي صار في عملية سحب قرعة بطولة رابطة محترفة الأولى. مبدئيا فما يوم 7 أود بيكون موعد سحب قرعة الثانية، معنى إعادة الرزنامة، لكن تبقى أمور أولية في انتظار تأكيدها بصفة نهائية بالنسبة لعملية سحب رزنامة الموسم الرياضي الجديد في ظل لخبطة كاملة وكبيرة بالنسبة لكرة القدم التونسية. نمشيو الأمل حمام سوسة اللي اليوم أعلن على تعاقده مع اللاعب السابق للنجم الساحلي مالك بعيو لمدة موسم واحد، وأيضا جدد عقده عقد الحارس محمد أمين الحزقي لموسم إضافي. بالنسبة لكرة السلة، المنسيري عاصمة كرة السلة 3-3 اليوم، مدينة المنسير تعيش على وقع حدث رياضي مميز اللي هو الدورة الترشيحية لكأس العالم كرة السلة 3-3 في موعد يجمع نخبة من منتخباتهم اللعبية، ويؤكد مكان تونس والمنسير في احتضان تظاهرات الكبرى. إن شاء الله 7 باش يكونوا معاكم، وتناخذوا أكثر تفاصيل لأنه المنتخب الوطني التونسي اليوم يلعب مباراة أولى 3-3 في ساحة الفنون في المنسير، وأكيد الحضور ينجم يكون الحضور إن شاء الله كبير لمتابعة منتخب الوطن التونسي 3-3. فما عدد هام وفي الحقيقة من المقابلات الودية اللي باش يتلعبوا اليوم وغدوة وبعد غدوة في أماكن التربصات اللي موجودة فيهم الأندية التونسية في انتظار انطلاق البطولة الوطنية لكرة القدم. كما قلنا الاتحاد المنسيري شباب قسنطينة، فما عدد آخر مباراة الأولمبي البيجي أولمبيك أكبو، فما الأندية الجزائرية في بعضها، فما أندية الجزائرية في مواجهة الأندية التونسية. هذا بالنسبة لأهم يمكن المقابلات والمتابعات بالنسبة ل اليوم، وتوقع كما قلنا إن شاء الله نعطيكم نتائج نهائية بالنسبة لمقابلات الودية لمختلف الأندية التونسية. نحكيه على محمد صلاح اللي تقارير صحفية أورد اليوم تطور جديد في مستقبل محمد صلاح بعد ما توصل الاتفاق مع نادي ترابزونسبور باش ينتقلوا في الفترة الحالية. ترابزونسبور الملاعب هذا مطلوب برشا من ترابزونسبور، ترابزون مش من الفرق الكبيرة في تركيا، لكن مرة هذه رغبة كبيرة باش ينتدب اللاعب مصري براتب سنة ويوصل 17 مليون أورو، معنا شوفوا العدد كبير متاع الرقم كبير برشا، وأكيد إن شاء الله متابعة في
بقية نشراتنا اللي بنتقابلوا معكم إن شاء الله 7 و5 دقائق، نرجعوا لكأس العالم أو الدورة الترشيحية 3-3. إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة مونستير وما جاورها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العصر، رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب. عودة الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.

0: كل موجة عندها حكاية
1: وحكايتنا ما تنساش.
0: كل عشوية رافقكم في رحلة بين الأخبار والتحليل
1: والمواقف الطريفة
0: على إيقاع جو الصيف. الموجة ورا الموجة مع عواطف الجبالي. الموجة ورا الموجة، إعداد محمد وليد الجاموسي.
2: تحية تسلكم من الإعداد العام محمد وليد الجاموسي، في التقديم عواطف الجبالي، في تنسيق فقرات الحصة هويدا بن سيسي، في الإخراج الفني نجل عطية، وفي الإخراج الرقمي رؤوف غديرة. مرحبا بكم أنتم في الاستماع إلى إذاعة المونستير. مازالت عنا سويعة تقريبا وقل شوية باش نقضيوها في مجموعة أخرى من الفقرات في إطار برنامج موجة ورا الموجة. طيب باش نمشيو للفقرة الموالية.
0: ديما القدام،
3: ديما القدام،
0: ديما القدام،
3: ديما ديما القدام،
0: ديما القدام،
2: ديما القدام. يحاول كل مرة أنه يقدم لكم التجارب الناجحة، يقدم لكم الإشعاع اللي ربما تبعثوا هالتجارب هذية لتونس، واللي خلينا نحن ديما نحكيه بكل فخر واعتزاز على كفاءتنا التونسية. اليوم آية رويني اخترت لكم قصة جديدة وتجربة جديدة ناجحة في تونس. خلي كل كلمة إيه. مرحبا،
4: مساء النور مدام عواطف، ومرحبا بالناس الكل اللي تسمع فينا على إذاعة المونستير. قبل كل شيء اليوم حبيت نهني إذاعة المونستير ب 49 عام، إن شاء الله كل عام وهي بخير، وإن شاء الله ديما القدام تألقى برامجها. نوجه تحية للسيدة المديرة قبل كل شيء، المنشطين الإعلاميين والتقنيين وكل من ساهم في نجاح الإذاعة باش تقعد منارة إعلامية قريبة من مستمعينها.
2: يعطيك الصحة.
4: في ديما القدام الفقرة اللي تعودتوا بها مثني للجمعة نحكيوا فيها على نجاحات، اليوم اخترت نحكيوا على نجاح فريق طبي بالمستشفى الجهوي الحاجة على اليسوة بقصر هلال من ولاية المستير في إجراء عملية جراحية دقيقة مثلت في استئصال كامل الفصل الأيمن للكبد في إنجاز يعد الأول من نوع على مستوى المستشفيات الجهوية. يحضر معنا اليوم في الاستوديو الدكتور سيف الدين بكوش، مختص في الجراحة العامة، جراحة الكبد والجهاز الهضمي وجراحة السمنة، كذلك خبير في الجراحة بالمنظار. مرحبا بك دكتور، شنو احوالك؟
5: مرحبا بك،
4: خطفناك اليوم هذه هي ظروف المباشر. مرحبا بك. لو كنت تحكينا دكتور على التفاصيل العملية كيفاش كانت، تفضل.
5: احنا مش نحطوا الامور في اطارها من الاول بالكل. هو مريض يعاني من نقائل كبديه. النقائل الكبديه هذه هي اش معناها؟ يبدا عندنا ورم في القولون. الورم هذاك ينجم ما يقعدش في الـ في الـ في الجهه هذيك بالذات، مثلا في القولون ولا في البلاصه اللي بدا منها هو من الاول، ينجم ينتشر للبدن. واول عضو يتمس في الاعضاء هذه هو العضو، هو الكبد. قبل كان احنا كي يتمس الكبد نقولوا كهو، ما عادش عندنا حل، ما عادش نجم نداوي ونعملوا شيميوثيرابي اكهو، لا غالب ما عادش عندنا حلول. ولكن بعد بتطور العلم وتطور الجراحة ولينا كي نعملوا الاستئصال نتاع المرض هذاك من الكبد،
2: أيوة،
5: ينجم المريض يشفى ويتعافى وكل شيء. معناه في أغلب الأحيان إذا كان يقع الاستئصال ينجم المريض يتعافى، في حالات أخرى ينجم نحسنه في الكاليتي دو في، معناه في جودة الحياة عند المريض هذاك، يكون يعاني من برشا حاجات وكل شيء. دونك هذاك علاش تعتبر هذه جراحة، جراحة مهمة. أولا على خاطر هي تعطي أمل للمريض باش يتعافى ويعاود يرجع كما كان، اللي كان الامل هذاك مفقود وما كانش موجود جمله. وحاجه اخرى اللي هي جراحه معقده صعيبه قليله الممارسه.
4: قلت ديجا في لقاء ليك سي سيف الدين انه العمليات هذه تتعمل في دي سنتر سبيسياليزي، معناها خلينا احنا نحكيوا على مستشفيات جهويه ماجي جامعيه.
5: هي تتعمل في دي سنتر سبيسياليزي، في اقسام مختصه بالحاجه هذه، خاطر هما عمليات ذات صبغه دقيقه معقده. النجاح نتاع العمليه يكون لازم معناها كفاءة كبيرة باش تنجح العملية هذيك. هذيك علاش هي تتعمل في تونس، موجودة، فما دي سنتر سبيسياليزي يعملوهم، ولكن بقلة، مش منتشرين بكثرة في البلاد التونسية. وهذيك علاش احنا نحبوا وهما ديما لي سيرفيس دو شيرجي، معناها أقسام الجراحة في تونس، يحاولوا لو ماكسيموم بوسيبل انهم يطوروا من الجراحة هذه، وقاعدين يطوروا بالقدا. والسنوات الأخيرة هذه قاعد يشهد تطور في نوعية الجراحة هذه الدقيقة والمتميزة.
4: العملية كانت بالتعاون مع فريق طبي من القطاع العام
5: والخاص. هي العملية صارت في مستشفى جهوي حاجة اللي سوى بقصر هلال. المستشفى هو مستشفى جهوي ولكن عنده صبغة جامعية زاد، فما أقسام فيها ذات صبغة جامعية. المستشفى هذا زاد قاعد يقدم في خدمات جالية وقاعد يتطور بشوية بشوية وقاعد يقدم في خدمات باهية للمواطنين اللي موجودين في قصر هلال. القسم الجراحة فيه زاد رئيس قسم اللي هو عنده صبغة جامعية وكل شيء، قاعد يحب يطور من القسم بتاعه وكل شيء. نكسرت العملية في القسم هذا، قسم الجراحة هذا، بالتعاون بين القطاعين العام والخاص. التعاون بين القطاعين العام والخاص هو تعاون محمود، حاجة باهية وإحنا نشجع عليه. والتعاون هذا موجود في بلايس أخرين، معناها مش كان في جهتنا هذه ولا أول مرة تصير ولا كل شيء. التعاون هذا موجود من قبل.
4: يتعاون القطاعين تمت موافقة مع
5: بالطبيعة هو أمر معناها يصير مش اعتباطي، معناها لازم معناها قانون، معناها كيف نقولوا إحنا بصفة قانونية إحنا نتقدموا أول حاجة بطلب لرئيس القسم، ورئيس القسم يقدم الطلب هذاك للمدير المستشفى، مدير المستشفى يقدم الطلب هذاك الإدارة الجهوية، وبعد الإدارة الجهوية هي اللي ترى اسكو نجمه ولا ما نجموش وتعطي الموافقة متاعها ولا احنا ما نجمو نعملوا نوع العمليات هذه الا ما ناخذ الموافقة المسبقة من الإدارة الجهوية ووزارة الصحة باش يكون معناها تعاون في اطار القانون. نعم. ما نجموش اي واحد يجي من القطاع الخاص يمشي يعمل عمليه ولا من القطاع العام يمشي يعمل عمليه في القطاع الخاص.
4: مش اعتباطيه الحكايه،
5: مش هكاك
4: مدروسه. نعم.
5: مدروسه وتحت
4: التعاون هذا ينجم يكون نموذج يتعامل مع المستشفيات الجهويه الكلها
5: بالطبيعه.
4: يعني هذا اكبر مثال معنا
5: بالطبيعه. هو التعاون هذا هو ممتاز. علاش؟ اول حاجه يخلي يقرب الخدمات للمواطن البسيط الزوالي اللي هو في السبيطار اللي هو ما ينجمش يمشي يعمل عمليه في البريفي. ما في القطاع الخاص عمليات مكلفة.
4: نعم.
5: باهظة الثمن، مش أي واحد ينجم يقدر باش يعمل عملية هذه في الواحد. دونك لما لا أنه أطباء القطاع الخاص اللي ينجموا يعملوا عملية باهية وكل شيء يعملوها في القطاع العام لتقريب الخدمات وكل شيء، علاش لا؟ فما حتى مشكلة. خاطر أنت كطبيب، أنا واحد من الناس مثلا مقتنع لي أني مش معناها طبيب في القطاع الخاص دونك هاو نقعد في القطاع الخاص. لا، الطبيب خاطر هو المريض، مريض في القطاع العام ولا في القطاع الخاص.
4: ولهنا يغلب الجانب الإنساني.
5: يعطيك الصحة. دونك أنا كطبيب ما يهمنيش المريض هو وين موجود ولا وين مش يداوي ولا كل شيء. أنا مادام عيطولي واجب المهني نتاعي يقتضي أني نمشي لأي بلاصة نداوي فيها ما كانش
4: مصلحة
5: ما قبل كل شيء. دونك هو كي عيط لي دكتور طه عبد الكافي ما ترددتش ولا لحظة، معناها قلت هو هذا واجب وطني لازم عبد يمشي ويقدم.
4: يعطيك الصحة. قداش دامت العملية أبوبخي؟
5: العملية دامت أقل من 3 ساعات الحقيقة. هو وقت يتسمى
4: وجيز.
5: هو في الموين ديما 5 سوايع، احنا قمنا به في 3 ساعات. الحمد لله، معناها هو راهو الإطار الطبي الموجود ممتاز. المبنجين زاد نقدم لهم تحية على راسهم السيدة منى قارة،
4: بارك الله عليهم،
5: ممتازين. معناها تعدت العملية معناها بحق حاجة ممتازة، معناها حتى في القطاع الخاص ما قليل من تتعدي العملية كيما هكاك بالنجاح هذيك على المستوى نتاع المبنجين. معناها ممتازين، أداوا خدمتهم بطريقة ممتازة. على
4: تحية لي. العملية صارت هيك خطورة، حاجة هكا دقيقة صارت استوجبت انها
5: لا الحقيقة لا بصراحة.
4: هذه 3 ساعات معناها هو قال معدل 5 معناها لبس تعديت الأمور كما يلزم،
5: هات الأمور سلسة وكما يلزم. نعم. لبس الحقيقة هو احنا راهو ايش اقول لك، راهو لازم يكون العبد متمكن من الخدمة اللي يخدم فيها باش ينجم يعطي الإضافة. إذا كان العبد يحس روحه ما ينجمش مش لازم
4: ما يقدمش.
5: صعيب.
4: دكتور عندي سؤال، اسكوتو انت قلت الفصل الأيمن للكبد يعتبر من أفخم أو أصعب، خليني نقول أجزاء الاستئصال، شنو الفرق بين استئصال الجزء الأيمن بارابول الجزء الأيسر؟ اسكو ثم كتعقيد أصعب أسهل ولا نفس معناه الخطورة؟
5: احنا باش نحطوا الأمور في إطارها باش السادة المستمعين يفهمونا بالكدا بالكدا. هو الإنسان ما ينجمش يعيش من غير كبد. مثلا تنجم تنحي تيحال عادي، تنجم تنحي معدة كاملة عادي، تنجم تنحي المستقيم ولا الكولون كامل عادي، تنجم تنحي بارتي من المصران الرقيقة عادي. الكبد تعمل استئصال كامل ما تنجمش، الإنسان ما ينجمش يعيش من غير كبد كامل. دونك في الكبد فما زوز أجزاء كبار، فصين، الفصل الأيمن والفصل الأيسر. هما مقسمين على حسب الدورة الدموية كيفاش مشيت لهم. معناها كيقوموا بالاستئصال نتاع فصل من الفصين راهو كيف مش تعمل استئصال الايسر ولا الايمن، نفس الصعوبه نفس الخطوره نفس الواحد نفس لازم نفس التحضير نفس كل شيء. ولكن هو النقاء الكبديه تجي اكثر ديما في الفصل الايمن، هذاك علاش احنا نحكيوا اكثر في الفصل الايمن، ولكن تجي زاد في الفصل الايسر، نجمو نعمل استئصال الفصل الايسر كيف هو الحقيقه. ولكن احنا زاد الكبد هذاك نقسموه لثمانيه اجزاء، ثمانية أجزاء صغيرة. خاطر الفصل الأيمن فيه 4 أجزاء، الفصل الأيسر فيه 4 أجزاء، الكبد الكامل فيه 8 أجزاء. دونك نجمو احنا نعملو استئصال لجزء واحد، مثلا هما مرقمين من واحد حتى كش لثمانية، نجمو نعملو استئصال نمرو واحد ولا نمرو اثنين ولا نمرو ثلاثة.
4: هذا ما عندوش تأثير على صحة المريض حتى على المدى الطويل؟
5: لا
4: ما عندوش.
5: احنا كيما نقولو بالعامية الكبدة تخلف وتعاود تكبر، وإفكتيفون بالحق تعاود
4: تم عملية النمو معناها
5: تم عملية النمو تكبر تكون كبدة صغيرة تولي كبيرة بالحق تكبر تكبر حتى كي تشوفها بعد تقول ما شاء الله سبحان الله الكبد هو خاطر الخلايا في الكبدية تتجدد وتكبر وتنمو وتتكاثر وتعطي ما يشابه ولا الكبد اللي كان قديم معناها فهمت
4: شنو حالة المريض توا قاعدين جاي يعمل في الكنترول نتاعو لاباس الحمد لله
5: الحمد لله الحقيقة المريض خرج احنا نقولوا جي 5 بوست اوبيراتور هو الخمس اليوم الخامس بعد الجراحة الحقيقة ممتازة معناها حالته الصحية ممتازة جدا يمشي ويجي ياكل
4: الحمد لله
5: لاباس عليه الحمد لله
4: يا ربي هل المستشفى الجهوي بقصر هلال عنده توا الامكانيات باش تتعاود العمليات كما هذه
5: الحقيقة الإمكانيات متوفرة يعني حسب ما شيت شفت الإمكانيات متوفرة لكن هو زادة ما لازمناش احنا نطلبوا إمكانيات كبيرة ياسر ولا حاجات اللي احنا حتى مش متوفر حتى في
4: نحكي ولا فريق طبي نحكي ولا تجهيزات تقنيات
5: موجود الحقيقة مادام احنا وصلنا وافقنا ان نعمل العملية هذيك مادام موجود الإمكانيات موجودة الحقيقة وما حسينا حتى مشكل معناها كل اللي طلبت الكل لقيته
4: سبتو نحكي ولا تعاون ما كانش معناها 100%
5: ما كانش مبرمج اي صحيح ولكن موجود بصراحة ما الحاجات اللي عندهم موجودين
6: يعني الإمكانيات متوفرة ولو مستشفى جهوي
5: متوفرة
6: باش نعملوا عمليات من نوع هذا باش نمشي بك في ثنية أخرى إني على خاطر في الأوف قعدنا نحكيه شوية قلت لي أنت بعد ما تخرجت من كلية الطب المنستير أنت من أبناء ده اللي متخرجين لهنا شاب من الشباب ويتفرجوا فيك ويشوفوا في الصورة متاعك مشيت لفرنسا خدمت تقريب قدي أربع سنوات
5: قلت لي أربع سنوات
6: فرنسا أربع سنوات وخيرت أنك ترجع لتونس وقت لي نحن اليوم نشاهد كل يوم هجرة متاع يعني كفاءات تونسية في الجانب الطبي خاصة ولا الهندسي أما الطب بالأساس اللي هما مطلوبين برشا كفاءات عليا قاعدين يمشي وغادي يكبشوا فيهم نقولين يشدوهم يحبوا مشي يخرجوا كيف رجعت وعليش رجعت
4: جوستمون مدام عواطف اني بدي ماذا بيا يقدم نصيحه للشباب اللي متخرجين من تونس
6: حاليا نقول من تجربته هو فيه نسمع هو علاش رجع وكيفاش اختار كيفاش اختار لانه اختيار هذا قرار
5: اني ولد المدرسه العموميه والليسي العمومي وقريت في ولد ريف
4: افتخر
5: بالكل
4: كنا في تونس
5: لا بالعكس معناها حاجه افتخر بها على الاخر وبعدين اللي قريت في الفاكولتي نتاعنا لهنا المونستير ومن بعد عملت زاولت الاختصاص نتاعي في تونس أربع سنين
6: أيه.
5: ومن بعد اخترت أني نخرج لفرنسا باش نتعلم هذا الاختصاص هذا صعيب شوي اللي هو جراحة الكبد والبنكرياس وزراعة الكبد خاطر أنا كنت في سيرفيس المونج سليم المرسى اللي هو أكثر سيرفيس معروف ومشهور بزراعة الكبد وكل شيء نعم. داير هو السيرفيس الوحيد اللي يعمل زراعة الكبد في تونس من وقتها انطلقت مشيت لفرنسا وبديت نخدم وكل شيء وحاولت أني هكا نكتسب خبرة وكل شيء بعد خلطت علي زوجتي معني اللي هي
6: نعم.
5: طبيبة زادت نعم. طبيبة مختصة في الغدد والسكري وقعدنا في فرنسا وجبنا داير ولدنا الاول جبناه في فرنسا
6: ربي يفضل
5: يا عايش ولكن بعد حكينا في ليله من الليالي قلت لها شنو رايك نروح وقالت لي هذيك الفكره اللي يعني في مخي حتى اني ما نحبش نقعد لهنا معنا ما قعدنا لهنا تونس خير لنا
6: رغم انه الاغراءات الماديه
5: كل شيء اخي اكبر برشا
6: واللوجستيه وكل
5: شيء كل شيء خير وانا قلت لك احنا ولدنا في فرنسا معنا ولدنا الاول معنا اون برانسيب معنا ولدنا غادي امورنا واضحه ومعنا حتى مشكله ونخدموا الزوز وعنا الليكيفالونس تاعنا الزوز معنا عندنا شهاده فرنسا نقول هي معناها تطابق بين الوحدات ونجم نقعد على روحنا كل شيء لكن خيرنا بعد ما حكينا كل شيء خيرنا اللي تونس خير ونقدموا الاضافه في بلادنا خير علاش نقعدوا احنا نخدموا في العباد الاخرين وما نخدموش ولاد بلادنا وولادنا وروحنا
6: برافو
5: روحنا مع 2022
6: يعني اخترتوا انه الكفاءه هذه اللي انتم وصلتوا لها بالمدرسه العموميه التونسيه وبالجامعه التونسيه وبكفاءتنا التونسيه انكم ترجعوا الجميل لولاد بلادكم
5: وي هذا هو الحقيقه هذا وما اكثرش من هيك كمان
6: يعطيك الصحه برافو
5: خاطر كنا النجم قعدوا معناها وغادي شيخين امورنا واضحه بحق كنت امورنا واضحه على الاخر
4: نعم. كلمه الاطباء التو الشباب اللي يحبوا يهاجروا لبرا ويحرمونا من كفاءاتهم
5: لا نجي نقول حاجه هما راهم يحبوش يهاجروا الاطباء الحقيقه راهم اما فما شويه
4: مشاكل تغريهم
5: اما فما شويه مشاكل في القطاع العمومي
6: فما صعوبات كبيره
5: نعم. مثلا تو كيما المره اللي فاتت اعتداء بالعنف على طبيب معناها زاد مشكله كبيره في وسط الواحد فما نعم. عندهم راهو الامكانيات مش متوفره كيما احنا نحبوا فما زاد الفورماسيون راهي طياره على الاخر تحفونا ولكن البرة فما التقنيات الجديده والحاجات الجديده كل شيء
6: هذا نحبهم يمشيوا يتعلموا
5: يعطيك الصحه هذا شنو نقول قول اني كل عبد كل انسان يحاول يطور من ذاته صح. يطور من نفسه يتعلم يقدم بالقدا ومن بعد يحاول يفيد بلاده ويحاول يرجع يحاول حتى من بعيد معناها حتى ينجم احنا فما عباد راهو في فرنسا مثلا اطباء ما ينجموش هما يعاودوا يرجعوا خاطر سيبوا الكاريير نتاعهم تبنى غادي وقفت امورهم غادي كل شيء اما لك انت يستدعونا احنا باش نجيو بحذاهم باش يورونا يعلمونا يأطرونا كل شيء
6: حاجه ممتازه
5: على الاقل معناها هو كيبدا بعيد معناها هو كيقدم خدمات
6: لبلاده مش بس بلاده ولاد بلاده
5: صح نعم. حتى راهو اللي يخدموا زاده في الخارج راهو يقدموا برشا حاجات باهية للبلاد تنجم تلقى راهو اطباء لهنا وما يقدموش في حاجات كما يلزم
4: يعطيك الصحة الدكتور سيف الدين بكوش على حضورك معنا اليوم فقرة ديما القدام نعرف ما كانش سهل بتحضر معنا اليوم اختفناك خطفين خلينا نقول نهنيك على الإنجاز الطبي المشرف اللي يثبت مرة أخرى أنه عنا كفاءة تونسية قادرة على تحقيق نجاحات حتى في أصعب الاختصاصات ربي يوفقك وإن شاء الله نشوفوك ديما القدام ونشوفوا إنجازات كيما هكا ترفع راية الطب التونسي
6: أكيد يعني نرى أنه لبنا أولى في كارير متاع طبيب عظيم إن شاء الله
4: إن شاء الله نشوفوك ديما القدام إن شاء الله ميرسي دكتور على حضورك معنا
6: يعطيك الصحة دكتور شكرا لك يا روين
4: كنت هذه هي ديما القدام نتلقى الجمعة الجاية مع إنجازات أخرى
6: إن شاء الله شكرا

0: ما جابش سيرتي.
1: القلعة الكبيرة، قلعة صغيرة، حمام سوسة، على الموجة 99.
2: 99.

0: مش صحيح مش صحيح مع صادق عمار. مش صحيح.
1: مسيكم بالخير. ساعات يبدأوا اثنين في صحفة العسل وبعد حياة وأحلام وأسرار مشتركة، وفي لحظة في رمشة عين يطل الغدر بوجهه القبيح من الوجوه النايرة والملائكية. صاحب الأصل مهما يكون الخلاف والخصومة ترجع عليه أصالته، ومهما تضرر من الطرف الآخر ما يغدرش، ما يستعملش طيبة الآخر وحسن نيته معاه، ما يوظفش لحظات الصداقة والصراحة باش يطعن صاحبه أو فريقه أو بلاده في سبيل مكسب شخصي زائل. الغدر حاجة مستهجنة في كل الشرائع السماوية والأرضية والفطرة السليمة، ومن أجمل ما جاء على ألسنة الحيوانات في المرجع العظيم والأثر الفني الرائع اللي يجمع بين الأدب والأخلاق والسياسة والحكمة والتربية، كليلة ودمنة. المؤلف هذا قديم ضارب في القدم، إلا أن روحه معاصرة لكل الأزمنة والحقبات. أصل هذا الأثر فارسي، وعربه عبد الله بن المقفع العربي بطريزة عربية وعجيبة بشهادة كل المختصين اللي يقولوا لا أحد في الماضي والحاضر نقل من لغة إلى لغة أخرى أدبا أو علما إلا وفيه أثر من لغته الأصلية إلا ابن المقفع. حتى الترجمات اللي جات بعده إلى لغات أخرى عددها أكثر من 20 خذات من الترجمة العربية، وأغلب الأساطير والحكايات اللي في الأدب العالمي مستوحات من كتاب كليلة ودمنة. باب من أبواب هالكتاب عنوانه القرد والغيلم. الغيلم هو ذكر السلحفات الفكرون. يقول صادف أنه قرد وغيلم ولو صحاب برشا وقعدوا مع بعضهم مدة طويلة. في الوقت ذاك الفكرونة زوجة الغيلم اطولت عليها الأيام، حتى جاتها جارتها قالت لها راني سمعت بالفكرون متاعك ملازم القرد ومتعاشرين ليل مع نهار، وهذاك علاش نساك. هيا بعد مدة طويلة برشا الغيلم تفكر عيلته وحن لزوجته، قال نمشي نطل عليها. دوب ما قابلته بدات اتنين تفغم وعملت له فيلم، اشبيك ما حبتش تتكلم. قامت جارتها قالت له مرتك على الاخر ويا ذنوبي كان مازال تتعيش، والدوام تاعها صعيب برشا. اشنو؟ قالت له الطبة نصحوها بقلب قرد. دورها في مخه منين باش نجيبه هذا، ما ثم كان قلب صاحبي القرد وكيفاش منا تكوي ومنا تشوي. هما الغالب حل القضاء حل الصبر، او تم راجع للغابة حتى وصل لصاحبه قابله مكشبر حزين مهموم. اشبيك يا ولدي ما ولا باس؟ قالوا لا لبس، أما أنا حاشم منك، أنت قرد طيب وضيفتني عندك برشا وكنت حريص على راحتي وماكلتي، تنحي في الكرموس من الشجرة وترميلي وما خليتني ناقص حتى شيء، وأنا نحب نوطد هالعلاقة بالزيارات المتبادلة ونستدعاك تجيب حذايا للدار تتعرف على المدام ونولي وعائلة واحدة، وزيد داري جاية في بقعة بكلها فواكه. القرد عجبته الحكاية وركب على ظهر الفكرون باش يسافروا في البحر وين تسكر الفكرونة. وقت جاوا في الغريق الفكرون حس بوخز الضمير، كيفاش صاحبي وعشيري ومشي معايا على نيتو وانا ناويله على الغدرة ومحضر له الموت، لكن اش باش نعمل الشي اقوى مني، وكيف ما يقولوا البشر وقت تحك الركب تبكي امه ولا تبكي امي. القرد حس للفكرون بطل العوم وشرد، قالوا لباس. قالوا واش باش نقول لك يا صاحبي، راهي المدام تعبة برشا والطبة نصحوها بقلب قرد. ضحك القرد وقال للفكرون شنو المشكلة، وهو الصاحب الواه، واللي ما يلقاش صاحبه وقت الغسرة شي يعمل به. أما يا ليتك قلت لي من وقت كنا في الغابة، راني جبت قلبي معايا. قالوا عجب يا أخي وين قلبك؟ قالوا ماني خليته على الشجرة في البقعة اللي كنا فيها، هذيك عادتنا احنا القرود، اذا خرجنا لزيارة اخ ولا صديق نخليه قلوبنا باش نبعدوا علينا الوسوسة والشك. وما دامك انت حاجتك بقلبي هيا عوم ورجعني فين كنا في الغابة تو نجيب قلبي. وما كانش الفكرون من العاكسين تبرم ورجع يعوم ساقيه على من راسه وفرحان بصاحبه اللي باش يعطيه قلبه. دوب ما وصلوا نقز القرد جاء على الشجرة استناه الغيلم هتا ويهبط هتا ويهبط. كيف استبطاه قالوا يا قرد وينك؟ اش بيك طولت في جيبان قلبك؟ قالوا هو ثم واحد بقلبه يمشي للموت بساقيه وموش ديما الغدار ينجح في قذارته مع أطيب الأمسيات.
0: موش صحيح موش صحيح موش صحيح مع صادق عمار.

0: مواصلين معكم في الموجة وراء الموجة. آخر فقراتنا اليوم هي فقرة على الخط.
1: على الخط
0: اليوم باش نستضيفوا فيها سي عبد الرحمن المجبري المكلف بالإعلام بمهرجان الفسقية الدولي بالقيروان في دورته الخامسة. مساء النور.
2: أهلا وسهلا بيك ومرحبا بالسادة المستمعين الكل.
0: يفضلك. إذن الدورة الخامسة هذه للمهرجان هكما؟
2: أي مهرجان دولي مهرجان فسقية القيروان في دورته الخامسة وفي برمجة تعمل 66 كيلو الحقيقة.
0: أي الحقيقة أني عجبتني برشا البرمجة وهذيك علاش حبيت نزيد نحكي شوية معاك في المهرجان هذية اللي هو ولد كبيرا إذا كان صحة العبارة. اللي هو الانطلاق كان نهار 1 أوت وينتهي إن شاء الله المهرجان نهار 16 أوت. في الأثناء ثم برمجة ثرية برشا نذكروا مع بعضنا السادة المستمعين بها. معاك سي عبد الرحمن.
2: بس البرمجة هذه كانت متنوعة 100%. جزء كبير بها كان فنانين توينس. نذكركم أنه بدينا بالمحفل الجربي سهرية كانت ناجحة بامتياز. البارح كانت عنا سهرية للشقيقة ليبيا والمالوف الليبي والحقيقة كان اكتشاف كبير وأصوات تعمل خطرتين كيف. واليوم الافتتاح واليوم زادة في العرض الثالث بش يكون آية دغنوش بش يكون موجود زادة نصيب كبير للراب ونعرفوا جينيراسيون صغيرة الحقيقة اليوم هذا اللي كان طالبينه شباب اليوم هذاك على باش نلقاو ستو وباش نلقاو يونجر زيد ما ننساوش نوردو اللي تعدى العالميه وباش يكون موجود زاد في مهرجان ولايه القيروان. ونعاود نذكر انه العروض الكل في دار الثقافه اسد ابن فرات في القاعه اون بلانير هذا واكثر ما ننساوش لا فامو لا كون زاد يسرى محنوش وبكسوط نتاعها واللينك نتاعها اللي الحقيقه سهريه نستناو فيها الناس الكل باش يكون موجود زاد في اطار التعاون الدولي الأوركستر سيمفونيك دو بيكام. الحقيقة سفرة موسيقية مستدعى العبيد باش يشوفوا حاجة جديدة وستيونوت كولتور اللي الحقيقة مزيان برشا العرض كان عنا عليه فكرة إيطالياني.
0: هذا المهم في المهرجانات لأنه في النهاية الاكتشافات هذيك هي اللي تصنع الثراء. خاطر نحنا ثم برشا عروض قاعدة تتكرر والناس كل تسمع فيها ربما على مسيدات سنوات، لكن كي تبدأ ثم عروض خاصة دولية وتبدأ فيها الثقافات الهذية المختلفة علينا فهذا هو الإثراء الحقيقي اللي نبحثه عليه.
2: التوينسة بصفة عامة هل ست ميلونج دو كولتور هل اختيار كبير في الثقافات اللي موجودة اليوم. ما ننساوش هذا باش يكون عنا عرض لمسرحية الطلياني مسرحية كنا شفناها من الكل في رمضان ونستناو فيها اليوم. هذه أهم العروض اللي باش تكون موجودة. ما ننساوش زادة انه العروض الكل نعاود نذكر أنجروميسي للمركب الثقافي أسد المفورات اللي هو كان في الاستقبالنا في دورة الخامسة المهرجان الدولي
0: تحية المشرفين على المركب الثقافي أسد بن الفرات. لكن لازم نقوله أن العروض هذه كبيرة وتستحق أنها تكون في فضاءات أكبر لأنه الحقيقة نتصور أنها تستوعب نتصورها جماهير أعرض من هذه برشا هكا ولا المعطى اللي عندي أني تقريبا تم صعوبات على مستوى توفير الفضاءات.
2: بيغزل نعم. أول حاجة البيئة اللي كلقينا سولداوت مثلا في المحفل الجرب هذا يوري أنه اليوم نلقاو صف طويل وطلب كبير لمهرجان وثقافة في ولاية داخلية وفي الليل راهو هذا ساسي تنبون فيني ظهر إيجابية وفرحنا به
0: صحيح
2: نحبوا على أكثر صحيح. وهذاك علاش راه خلينا نعاود نذكرك ونذكر السادة المستمعين
0: نعم.
2: راهو مهرجان دولي فسقية كي تعمل الثقافة بنطالبوا وقتها بهيئة الفسقية وأحداث مسرح وقت طلق اليوم هذا 5-6 سنين التالية اليوم الفسقية قاعدة في أغلال كبيرة وإن شاء الله العام الجاي تكون منورة واللي وانطلق زاد هبط طلب العروض لمسرح هواء الطلق بالقيروان
0: نعم.
2: إذا حابين نوصلهم السلمية والمثقفين اليوم وشباب اللي أسس الجمعية هذه كان الهدف نتاعنا جزء أهداف هذه الفسقية مسرح هواء الطلق اليوم كي نراهم نجموا كي نكونوا فرحانين
0: نعم.
2: بمجتمع التونسي وشباب واعي إنه قاعد بالثقافة يدافع ويكسب المطالب نتاعه.
0: إن شاء الله العام الجاي الدورة السادسة تكون في مسرح الهواء الطلق بالقيروان هذا ما نرجوه.
2: وتكون انت حاضره بحضينا راهو
0: اكيد ديما حاضرين معكم. تحياتي لكم، شكرا جزيلا على هذه البرمجه الشيقه المهمه الثريه على التنوع اللي فيها. نشكرك برشا سي عبد الرحمن المجبري مكلف بالاعلام بمهرجان الفسقيه بالقيروان. هكا وصلنا لختام الحصه نتاعنا، نقدم لكم تحيه كل اللي رافقتونا. كملوا معنا لانه اليوم احتفاليه متواصله بذكرى 49 لتاسيس اذاعه المنستير. ان شاء الله كل عام وانتم واحنا حيين بالف خير، مع تحياتي لكل زملائي هو يدا بنساسي، نجل عطيه، رؤوف غطيره في تأمين هالحصة هذه المباشرة، الإعداد العام لمحمد وليد الجموسي. إلى اللقاء، مع تحياتي عوض في جبالي.

0: مساء الخير وأهلا بكم في موجز الخامسة مساء للأخبار. أسفرت الحملات التي قامت بها وحدات الشرطة البلدية في كامل تراب البلاد خلال الساعات 24 الماضية في المجال الصحي عن تحرير 129 محضر اقتصادي و164 مخالفة صحية. وأفاد بلاغ نشر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية بأن الوحدات قامت في مجال الأمن العام ب94 عملية حجز، إضافة إلى تحرير 43 محضر عدلي وتقديم 10 أشخاص مفتش عنهم لفائدة وحدات أمنية وهيكل قضائية مختلفة. أعلنت وزارة الصحة أن التسجيل الخاص بالطلبة المرسمين بالمرحلة الثالثة من الدراسات الطبية الناجحين في دورة 2025 والتي تم الإعلان عنها في شهر مايو الماضي، بما في ذلك المترشحون المدرجون بقائمة الانتظار، يتم حصريا بداية من اليوم عبر المنصة www.specialite.m.santé.tn. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم الاثنين الثالث من أوت وإلى غاية الأربعاء 30 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية بين 3 و7 سنوات. وعلى الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بمدينة عمر المختار سيدي حسين. دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة راضية الجريبي إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي لكل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع ولا سيما إلى صورة المرأة التونسية. أعلنت جامعة تونس المنار أن الأستاذتين الباحثتين سمر بدروشي من كلية الطب بتونس والمساعدة الاستشفائية الجامعية المختصة في أمراض الكلى بالمستشفى الجامعي شار نيكول وألفة مسعود الباحثة بمعهد باستور تونس قد تحصلتا بامتياز على شهادة الماجستير في العلوم الطبية في البحوث السريرية من كلية الطب بجامعة هارفارد. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنسير على الفيسبوك راديو منسير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomunasir.org.

0: مستمعين الكرام، أحباء عروس البحر إذاعة المنسير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
1: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
2: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة المنسير، محبة الناس، محبة الجميع.

0: مستمعين الكرام، أهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهاية هذا الأسبوع، نهاية أسبوع استثنائية بكل مقاييس الاستثناء.
2: أصوات وأصوات رافقة مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المنستير بألف خير.
3: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات
4: إذاعة المنستير.

مستمعينا الكرام، مرحبا بكم دائما وجميعا في إذاعة المنسير وفي هذا الفضاء الإذاعي المباشر الخاص بالذكرى 49 لانبعاث إذاعة الجمهورية التونسية من المنسير. العام الجاي إن شاء الله الإذاعة تغلق 50 سنة، نصف قرن من العطاء. في مثل هذا اليوم من عام 1977 ذات عشية، قام المجاهد لحبيب بورقيبة الرئيس التونسي الأسبق بافتتاح هذا المنبر الإعلامي لينضم إلى شقيقتيه الكبرين الإذاعة التونسية وإذاعة صفاقس. صرح إعلامي مفاتئ يقدم لمريديه كل ما يبحثون عنه. مؤسسة إعلامية تداول على العمل بها وعلى تقديم البرامج والأعمال الدرامية والموسيقية بها عدد كبير جدا من المبدعين، من المثقفين، من الأساتذة ومن الصحفيين والإعلاميين. ذكريات وذكريات وذكريات متعددة، سواء في هذا الأستوديو اللي كان يتسمى استوديو 2 أو بالأستوديو المركزي، هذا كان يتسمى 3 وهنا لآخر 2 اللي على اليسار، وأيضا الأستوديو المركزي استوديو 4 اللي تقريبا أهم الذكريات بالنسبة لمن مروا من هنا قد عاشوها في ذلك الأستوديو الصغير. الحقيقة باللي باش نتذكر ثم حاجات يستحيل الواحد يتذكرها، أولا لأنه الذاكرة لا يمكن أن تتحمل كل الأحداث وكل الذكريات وكل اللحظات سواء كانت سعيدة أو مؤلمة. أسماء وأسماء وأسماء مرت من أمامي هذا المزدح، فنانون، إعلاميون، صحفيون، مثقفون، أساتذة، معلمون، تقريبا كل الفئات المجتمعية مرت من استوديوهات إذاعة المنسير في العديد والعديد من البرامج. إذاعة المنسير في التسعينات، علاش قلت في التسعينات؟ لأنه الحقيقة لست موجودا في فترة الثمانينات وفي مرحلة التأسيس. التحاقي بهذا المنبر الإعلامي كان في 93 تحديدا، صحبة زميلي توفيق الخضيري. أنذاك كنا طالبين في السنة الأولى بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. التحاقنا كان بإذاعة المنسير فيه بعض الصدفة، ولكن فيه بعد ذلك الذكريات والحنين. رحم الله توفيق الخضيري. ودخولنا الإذاعة كان أنذاك عن طريق مناظرة، وعليش نقول الحكاية هذه؟ لأن إذاعة المنسير ليست من الإذاعات التي تنتدب الإعلاميين والمنشطين سباهلة، لا، بل هناك مناظرات هامة تنظم في الغرض لانتداب شخصين أو ثلاث من أجل العمل في الإذاعة التونسية أو إذاعة الجمهورية التونسية من المنستير، فلا مجال للمحاباة فيها آنذاك. رحلة التسعينات كانت حسب رأيي، ربما ضيوفي يخالفوني الرأي، كانت من أمتع الفترات في إذاعة المنسير وفي الإعلام التونسي. علاش نقول الكلام هذا؟ لأنه إذاعة المنسير في الفترة هذيك كانت أكثر استماعا
من الإذاعة الوطنية التونسية في العاصمة وأيضا من إذاعة صفاقس، والأرقام أكبر دليل على ذلك، والمتابعين والمستمعين وحتى الإعلاميين أنفسهم اللي كانوا يجيوا من العاصمة من أجل إنجاز وتقديم برامج إذاعية مباشرة من الأستوديو المركزي بإذاعة المنستير. الراديو بعد التكنولوجيا وفي هذا الظرف بالذات، الراديو كان متعة، الراديو كان إحساس، الراديو كان أو كانت أذان صاغية. فهل بقيت تلك المتعة؟ هل بقيت تلك الأذان؟ هل بقي ذلك الإحساس؟ خاصة بعد ولوج الصورة في الراديو وأصبح سمعيا وفي ذات الوقت مرئيا. ألوان وحديث جمع يمكن أن نتناولوها في الذكرى 49 لانبعاث إذاعة المنسير، لكن باش نحاول مع ضيوفنا اليوم نقف عند بعض الفترات، نقف عند بعض الأحداث، نقف عند بعض ما ميز إذاعة المنسير. اليوم إن شاء الله باش يكون معنا مجموعة من ضيوفنا نستقبلوهم مباشرة بعد النغم الأول. نذكركم اللي حصة هذا المساء هي حصة خاصة بالذكرى 49 لبعات إذاعة المنسير، واللي تأمنها نجل عطية في إخراج مختلف فقراتها، روف غديرة في الإخراج الرقمي للحصة، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة لهذا العدد الخاص.

0: 18 دقيقة بعد الساعة الخامسة مساء في إذاعة المنسير وفي هذا العدد الخاص اللي نحتفي به بالذكرى 49 لانبعاث إذاعة المنسير. أو نقولش ضيوفنا هو ولد الدار يتسمى معنا سي محمد علي السخيري. أستاذنا مرحبا.
1: مرحبا بك سي عماد. مرحبا بالسادة المستمعين والمستمعات والفريق العام لهذا المساء. في هذا اليوم سعيد، اليوم إذاعة مستير في الشمعة 49 هو موعد جديد، موعد مع الإبداع. نتمنى ونقول إن شاء الله عيد ميلاد سعيد لكل أسرة إذاعة المنستير من صحفيين من إداريين وتقنيين وعملة، وإن شاء الله نقولهم دائما من نجاح إلى نجاح ومن نجاح إلى تألق دائما، والتتويجات إن شاء الله في عام 27 كما 26 إن شاء الله.
0: 49 سنة معناها عمر عبد.
1: عمر عبد 49 هي عمر عبد، هو 49 سنة من العطاء وهنا والاجتهاد. وهي ربما نمشي معاك في نقطة أنت قلتها، في التسعينات كانت إذاعة المستير هي تقريبا تجلب الانتباه، والانتباه سواء كان أكثر من المستمعين أكثر من الإذاعة الوطنية وأكثر من إذاعة فاقس، اللي ربما أني خاطر يمكن عايشتك الفترة هذيك هي تمتاز عليهم بحاجة. الإذاعة الوطنية وإذاعة فاقس كانت تخدم على البرامج المعلبة، إذاعة المستير كانت تخدم على المباشر.
0: يعطيك صح.
1: معناتها المباشر تبدأ من العشرة متاعها الصباح، من ثمانية ساعة بشير الصباح، وديما تقريبا 80% من البرامج مباشرة.
0: أكثر
1: مع النقاط الخارجية.
0: مع النقاط الخارجية إذاعة المنسير رهنت على البث المباشر.
1: صحيح ورهنت
0: وبعدت على موجود برامج مسجلة لكن قليلة. مش كما الإذاعات الأخرى. وعليش هو المباشرة أساسا؟ لأنه المباشر من أصعب البرامج. صحيح. لأنه ثم ثقة يلزمها كبيرة تعطى للفريق العامل سواء منشط ولا تقني ولا غيره، لأنه المباشر ينجم يشكل لك أو يعمل لك مشكلة. ويعمل لك برشة أغلاط، وحتى البث معناها ينجم تصير فيه مشاكل كبيرة. فبالتالي برغم ذلك إذاعة منسير عولت على البث المباشر، وعولت في فترة من الفترات أيضا على البرامج الثقافية الليلية، واللي كانت تقريبا باب من أبواب الشهرة بالنسبة للإذاعة وللأعلاميين اللي يخدموا فيها.
1: صحيح. هو احنا نقولوا احنا إذاعة المستير هي نقولوا مدرسة، وبرشا اللي تخرجوا من إذاعة المستير، برشا اللي جاوا هنا في إذاعة المستير شافوا البرامج تدربوا لهنا، وبعد ما شافوا فما شكون اللي خرج للخارج فما شكون مشى للإذاعة الوطنية لهنا، هو ربحة التحدي بالنسبة لحسب رأيي يعني. ربحة التحدي، وخاصة في فترة من الفترات، خاصة الفترة ما بين العشرة ونص النهار، كانت هذيك فترة مميزة، وكان الرهان عليها كبير نتاع الصباح، ولا كان الرهان عليها كبير. وبرشا ناس اللي كيما قلت انت، الناس اللي دخلت راهو واللي شج واللي نشطت في إذاعة المستير راهو مش هيك سباهله لا ولا كيما نقولوا هكاك، راهو وقت نشوفني الصادق بعبان بكلهم من جماعه القانون، نجم كلهم قارين.
0: على فكره خليني نقول الصادق حبيت نكلمه باش يجي. الصادق مانيش عارف، قال لي عماد ما نجمش، مو باترون ان شاء الله ما تكونش معناها
1: متغشش ولا حاجه.
0: متغشش ولا حاجه ليش نحب، لانه الصادق بعبان معناها يبقى من العروس نتاع الإذاعة هذية ومتاع الإعلام التونسي بشكل عام، لأنه من إذاعة مسير للتطاوين كان الفانتيان للتلفزة الوطنية، بعد عودة التلفزة الوطنية
1: إذاعة الشباب حسيلوا فما عروس اللي هما ساهموا في انتشار، وخاصة في تأطير إنسان وقت اللي يجي يدخل أول مرة باش يقف قدام ميكرورا وموش سهل وموش يحكي باش يحكي زادة موش سهل. دونك هو في التأطير الحاجة الباهية.
0: في الكونكور هذية اللي صارت وقتها وتعديت فيها العبد الله والمرحوم توفيق الخليري، تعرف نتذكر شكون وقتها في اللجنة؟ صادق بعبي، شادي جعيدين الله يرحمه، عامر بو عزة، علي رحيم، ظهر لي عبد الرزاق حسيون ربي يفضله ويطول في عمره، تقريب 6 و7 من هذوما اللي قعدت نتذكرهم، فهمتني 6 ولا 7 من الناس، وعدد كبير جاو تقريبا فوق 140 شخص
1: باش ياخذوا زوج ولا ثلاثه من الناس ماكسيموم،
0: زوج ولا ثلاثه من الناس معناها. وحتى من بعد راهو حتى من بعد ايش حبيت نقول من هذا، انه اذاعه المنسيري عندك ما عندكش، يا تنجم يا ما تنجمش، يا تلقى روحك يا ما تلقاش روحك،
1: باش تقدم الاضافه. انت اولا الساعه باش تجي تكون عندك ساعه في الاعلام، راهو الانسان لازم يكون دوي ويحب المادة مغروم. هذه مغروم بها ويحبها ويحب يعطي ما عنده، حتى ولو مهما يكون. انا قبلنا النقطه تشوف مثلا المذيعين تعدى بحث اذاعه المنسير نشوفهم داخلين بملفات وبرشا اوراق وبرشا كذا، نقول والله يعطيهم الصحه. دونك لهنا راهو الخدمه صعيبه.
0: العالمين توا محظوظين،
1: محظوظين كل شيء،
0: كل معلومه بنقرأ تلقى المعلومه، ما تكسرش راسك وتقرا كتاب كامل باش تلوج على معلومه.
1: قبل كنا تمشي للمكتبه الوطنيه ولا تشوف الكتب ولا كذا، توا كل شيء شيخ جوجل حط كل شيء وبودي دوا كما نقولوا على قارعه التاريخ، وكل واحد ياخذ.
0: محمد علي، ثم سؤال هو ديما يطرح ونحن نحكيه على الإذاعة. الإذاعة قبل كنت تسمعك هاو، تحط المذيع بجنبك وتبدأ تسمع بشوية بشي بشوية، بدأت تتطور العملية. الإذاعة وليت تسمع
1: وتتشاف
0: وتتشاف، أو ربما تتشاف أكثر من تتسمع في ظل هالتطور الكبير بتاع التكنولوجيا. نحن نشوفه مثلا الاستوديو هذا متاعنا جديد، معناها معناها يمكن الفرجة باش تطغى على الاستماع. ثم حاجة بقعدة تضيع، ما نعرفش توافقني في هذا ولا، اللي هي انك تسمع الراديو تعمل كي من هكا، تغمض عينيك تسمع أغنية تسرح معاها، تسمع صوت يقول في الشعر او يحكي في موضوع تغمض عينيك تسرح معاه.
1: صحيح،
0: هكا الحلمة هذيك، الاحساس هذيك افتقد اعتقد.
1: هو بدا يفتقد. انا نقول باقي ما زالت الاذاعة عندها مكانتها. علاش؟ على خاطر شوف، انا وقت قبل تحكي على التسعينات والاذاعة، راهو فما شارم وقت تسمع في الراديو وتسمع في الليل الاذاعة ويحط غناية ام كلثوم ولا غناية عبد الحميد. وقبل كان راهو وقتها باش تشوف تصويره نتاع كل مذيع وكل منشط، الناس تبدا عامله عليه جو.
0: كان في الجرايد
1: مش كيما توا. بون توا صحيح دخلت الصوره، ولكن الصوره هبطت بالثقل نتاعها، ولات هي طاغيه. هي طاغيه. لكن شنو اللي يجذبك؟ ربما هي قيمه المنشط وقيمه المذيع وتمكنه من الساعه من الماده اللي هو باش يقيمها اللي قدمها، سامحني. وكذلك هو كيفاش باش يستقطبك ويقعد يتبع معاه، خاطر راهو مش سهل باش تقعد ساعتين مع منشط ولا مع اعلامي وتسمع فيه وكاهو. سي با فاسيل، خاطر يلزم وسيرتو لهنا لي ترانزيسيون. احنا نقولوا في الاعلام ديما فما ترانزيسيون، تحكي على فتره تعرف كيفاش تربطها بالفتره اللي بالفقره اللي بعدها، وكذلك باش دخل غنايه مع الفقره ذيك تربطها مع بعضهم.
0: التكنيك
1: هذوما تخلي المستمع يتبك ويعيش معاك ويسرح معاك في الخيال. لهنا ربما لإذاعة المسير اللي هي ربما تمتاز، وانا حسب رايي اللي هي اولا اذاعه القرب وصوت المواطن، الحاجه اللي نعرفوها كل وصوت من لا صوت له، هذا متفقين فيه ونعرفوه. وخاصه هي صحافه القرب بما انها عندها مراسلين اللي موزعين تقريبا في ولايات الوسط والساحل والوطن القبلي وفي العاصمه وفي الكل. دونك هذاك علاش هي تكون همزه الوصل ما بين المواطن وما بين الإدارة، سواء كان محليا وإلا جهويا وحتى قومي. وهي تو الإذاعة ما عادش راهو في نشر الأخبار ولا نخواني مأساة مواطن ونبعثها للإدارة ونقعد نستنى يجيني الرد، لا مش هذا. تو الإذاعة إذا كانت تحب هي تفرض روحها وتحافظ على وجودها، خاطر ما نساوش راهو تو احنا الإذاعة إذاعة المستير إذاعة قومية عن الإذاعات الخواص اللي هما قاعدين زاد كيف كل واحد يجبد ليه. دونك أنا بالنسبة لي كإذاعة باش نجبد المواطن والمستمع، يلزمني حاجتين: نوصل له صوته، نوصل له المأساة متاعه، نوصل له مشاكله للإدارة، ونحاول نجيب له الحل. وهنا احنا في ذات المسير موجود. وقت تقول انت هنا عندنا فما برشا برامج اللي تقري تلميذ في التكوين المهني مثلا، والا كبارنا في عينينا كيفاش تربط الصيله ما بين المجتمع، والا مثلا ولا كالاجر برنامج الاجر اللي كيفاش مد التضامن ما بين المواطنين، هذا موجود.
0: وثم حاجه زاد الحقيقه نحب عبرها نحيي عدد كبير من زملائي اللي ما تحوش في الفخ في فخمه بعد الثوره، أكل الانفلات الإعلامي
1: والبوز
0: والقذرات الإعلامية وكل بوز الإعلامي وككل من دب وهب ولا يتكلم قدام الميكرو، والناس كلها وليت عندها ما تقول. والناس الحمد لله احنا في الفترة هذيك يعني ما ضعناش. صحيح ملول صارت كيما التلمليمة وصارت في وسائل العالم الكل، معناها كيما الخضة، لكن بعد تالي اعتبارا القيمة هالصرح الإعلامي هذا والناس اللي خدمت فيه وتاريخه، الناس كلها وقتها التزمت ضمنيا ذاتيا، مثلا مش التزام عام لكن بينه وبين روحه الناس كلها أنه يلزم المسار الإعلامي يكون مسار في بلاسته، ونبعده على كل التفاهات اللي كانت في الفترة هذيك محيطة بينا.
1: صحيح، احنا تو في الإذاعة المسير هي كان الهدف هي خدمة المواطن وتوصيل صوت. وهنا هيك علاش ركزت على الحاجات المهمين اللي يهموا المواطن، مثلا كما تخطيط القضايا التنموية والاجتماعية، تسليط الضوء على مشاكل البنية التحتية، دوك تعطل الخدمات اللي عند المواطن، هذوما الكل هي باش تخدمهم وباش تقدم حاجه المتقدم فالاريجيت، تقدم له حاجه، تضيف له حاجه. هيك علاش ربما المواطن وين يلقى الضال المنشوده نتاعو وين يتبع، خاطر مش بالنسبه فما ناس فما شكون يستعمل المواطن يجي باش ياخذ يحط الميكرو ياخذ مشكلتك، مش مشكلتك باش تاخذ مشكلك، هو راهو انت يزمك تاخذ مشكل ويزمك تلقى له الحل، خاطر تو فما مذيعين واللي مسؤولين ويحترموا المواطن ويحترموا الاذاعه ويحترموا الميكروفون، عنده كاينه عنده اون اوبليغاسيون دو ريزولتا، التزام تحقيق نتيجه باش يجيب يحل مشكلك المواطن هذاك، مش هاو كان خذيت المواطن. وهنا ربما فما حاجه فما صعوبه الحقيقه تو سيرتو اللي يخدموا البرامج الاجتماعيه وخاصه اللي يتعاملوا مع مشاكل المواطن، تلقاه بعض ساعات ما يلقاش التفاعل من على الاداره، وقت اللي ياخذ مشكل نتاع مواطن باش يوصل لها ما يلقاش التفاعل، بعد ساعات تعطيه انت حتى حق الرد.
0: الاداره متوفيه الناس الكل،
1: هذاك علاش تلقاه بعد ساعات الصحافي ياكل بعضه ويحاول باش يلقى الحل لكن ما يلقاش. هذه الحاجه هذوما ثلاثه حاجات راهو الاعلام يلقاهم، انه اولا ما يلقاش الرد، حتى تقول يا اداره هو عندك حق الرد يجي رد هو لكن ما ترد. فما حاجه اخرى حتى احنا فما شهره بعد ساعات في الاعلام وفي المعلومات، تلقى أن بعض ساعات الإعلامي يلوج يدخل حتى دي سيت أجانب معناتك من موارد أجنبية باش يلقى المعلومة، خاصة الاستاتيستيك وكل حاجات لوجوهم في بلاصة أخرى.
0: سي محمد علي شكرا لك، يعطيك الصحة ومرحبا بك دائما معنا في كل المناسبات سواء في عيد ميلاد الإذاعة أو في صيافي، لأنه الحقيقة نرجع ونقول برشا تحايا توصلك من قبل المستمعين على الفقرة الأولى متاع صيافي سناء.
1: إن شاء الله يعيشك بارك الله فيك.
2: إشهار باش تختار الكليماتيزور، ثبت في التصنيف نتاعو اللي تلقاه في لاتيكات انرجيتيك وخذو صنف واحد اقل استهلاك للطاقه. كي تجي تختار قوه الكليماتيزور لازمها تكون مناسبه لحجم البيت اللي باش يركب فيها وعدد الشبابك اللي فيها وعدد الاشخاص اللي باش يقعدوا فيها. اللي تقتصدوا تربحوا.
3: العمر لحظه هاربه، الحب الصداقه لحظات الصدق العذبه، لحظات الجمال المغسولة بالوفاء كما المدن الليلية في الشتاء الماطر، لحظات مضيئة لكنها هشة كالأزهار، وحده الفن يستطيع اعتقالها.
4: قمر لكل الليالي،
5: نحن والقمر جيران،

حينما تحترق الأوراق تطير الكلمات بعيدا. قمر لكل

0: خلدوا أسماءهم من خلال برامجهم، من خلال إدارتهم لبعض أقسام الإذاعة، من خلال عملهم الدؤوب، من خلال اختصاصهم بين ظفرين في العمل الثقافي الإعلامي، أيضا من خلال ممارسته للأعلام المرئي على مستوى التلفزة التونسية. اسم من الأسماء اللي الحقيقة أضافت كثيرا لإذاعة المنستير، الأستاذ الإعلامي عامر بوعزة. مساء النور، مرحبا بك.
1: سيد عماد، مرحبا بك وشكرا على الاستضافة، وأحر تهاني لإذاعة المنستير في ذكرى 49، وأهلا وسهلا بكل المستمعين اللي رافقوك في هالأمسية.
0: يعيش.
1: شكرا على اللحن المميز اللي فعلا يعني كان عنده مفعول عجيب في نفسي الآن وأنا أستمع لهذه الإذاعة.
0: عامر، هو تقريبا آخر برنامج خدمته في الإذاعة ولا؟ أو خدمت بعده برامج أخرى؟
1: هو من أهم البرامج،
0: أهم البرامج
1: اللي استغرق إن كان وقت طويل من 94 إلى أكثر من 5 سنوات تقريبا، وبرنامج كان يعني فيه العديد من الحصص اللي نجم نقوله بين قوسين تاريخية في مسيرتي أنا الشخصية وفي تاريخ الإذاعة، في مواكبات وتغطيات لأحداث ثقافية عشرة. لهذا السبب ظل من أهم البرامج اللي أنتجتها أنا واللي تحتفظ بها إذاعة مولتي.
0: نعم. عامر بوعزة اسم من الأسماء كما قلت اللي لما تتصفح مسيرة إذاعة المنستير لا يمكن أن تمر عليه مرور الكرام. عامر، تجربة كبيرة برشا في الإذاعة، انطلقت مع بداية التسعينات كان صدقني ربي، وإذا كان غالي تصلح لي، لتمتد تقريبا أكثر من 20 عام.
1: في إذاعة المنستير، التحقت إذاعة المنستير من عام 1989
0: باسم
1: متعاون، وتفرغت للعمل الإداري فيها في 96. يعني وجودي في إذاعة المنستير في الإدارة استغرق تقريبا يعني 23 سنة، وغادرتها في 2012. مسيرة والحمد لله، إن شاء الله نكون من خلالها وفقنا في أن نترك بصمات ونترك بخزينة الإذاعة وخزينة الثقافة التونسية والإذاعة التونسية عموما ما يمكن أن ينفع الناس.
0: هذا مما لا شك فيه أكيد عامر، كي تسترجع ونقولوا الإذاعة ذي عمرها 49 سنة وانت قضيت فيها تقريب 23 سنة، كيف انخمموا أكيد ثم مجموعة كبيرة من الأسماء واللحظات والذكريات اللي تتعدى قدامك، شريط كي من هكا ساعات حاجات تلقاهم كحل، حاجات روز، حاجات أحمر، حاجات ما يظهروش بالكل. أكيد مش سهل أنه مواطن تونسي يمتهن الإعلام الإذاعي يعدي 23 سنة أو أي بالضبط 23 سنة في إذاعة عمومية. الحكاية أكيد تختزن الكثير من المشاعر، من الحنين ومن الذكريات. عامر،
1: بطبيعة الحال هذا أولا جزء من تاريخي الشخصي اللي نعتز به، ومن خلال المواقع اللي أتاحت لنا إذاعة المنستير أن نكون فيها، سواء في التغطيات الميدانية، في متابعة الأنشطة الثقافية، في إجراء اللقاءات مع رموز الأدب العربي والثقافة العربية، كنا في خضم ديناميكية المشهد الثقافي الوطني خلال التسعينات. الآن كما تلاحظ يا عماد ثم حنين جارف إلى التسعينات، ثم نوع من الاعتراف الجماعي بأن التسعينات كانت مرحلة ذهبية في تونس على مختلف الصعد، وحتى حنين
0: حتى لإذاعة مستير مرحلة يعني المرحلة الذهبية لإذاعة المنستير كانت في التسعينات أيضا. عامر،
1: نعم، التسعينات إذن الحمد لله هذا من الصدف ربما، ومن يعني من الأشياء اللي نعتبر نفسي أنا محظوظ بها أنا والجيل اللي منتمي له،
0: بالضبط
1: أن عشنا الفترة هذه وأن كنا من الأسماء الفاعلة في المشهد الإذاعي لا الجهوي فقط بل الوطني في تلك المرحلة اللي اتضح الآن أنها مرحلة تأسيسية، مرحلة خصبة، مرحلة قدر ما نحنونها نأخذ منها الكثير من الدروس ونأخذ منها كيفاش كان الحماس هو المحرك الآن المسلمين حتى نقدم الإضافة وحتى نخليه البصمة في ونخليه الخاتمة الإذاعية.

0: لا تقدر 23 سنة من حياة شخص في مرحلة خاصة حسبة
1: بالضبط
0: هي نعمة والحمد لله
1: والحمد لله.
0: وإن كانت هي محطة الإنسان من خلالها هي صار زمار محطات أخرى كما العمل التلفزيوني أو العمل يعني في الخليج، فكل المحطات اللي الإنسان مشالها تم نصيب لإذاعة المنافسين فيها، وهي تجلس العتبة مهدة لنا أن ننشو في أماكن أخرى
1: عمر نستغل وجودك معنا باش نحكي في بعض المواضيع، وإن شاء الله الإجابات تكون مباشرة وفيها بعض الإجاز حتى نتمكن من أنه نحكي معك في برشة المواضيع، لأنه قليل وين نستهدوك ونجيب أحلالة فهمتني أو نحكي معك بالتليفون. عمر الإذاعة المسموعة اللي خدمنا فيها في التسعينات وكان فيها متعة وكان فيها سحر وكان فيها جو، والإذاعة المسموعة والمرئية حاليا نعرفش ساعات نخمم نقول علاش مرئية علاش ما قعدتش مسموعة برك، يا هل ترى المرئي بيش يضيف للمسموع شنو هو بيش يعطيه شنو هو بيش يزيده؟
0: في عام 2006 تقريبا كنت ضمن فريق من الإذاعيين ومن أساتذة معهد الصحافة والأخبار في تربص ميداني في إذاعة فرنسا وبمناسبة في ما يسمى تكوين المقاولين. زرنا مكتب أحد المسؤولين الكبار في إذاعة فرنسا الدولية يقول لنا أنه قاعدين الآن نفكر في مستقبل الإذاعة، قاعدين نرسم في الخطوط العريضة اللي يلزم تكون عليها الإذاعة من غير ما تتحول إلى تلفزيون. يعني هذا المسؤول الفرنسي مهمة جدا، أنا شخصيا بقيت نحتفظ بها في ذاكرتي، كيف نطور الإذاعة دون أن نجعل منها تلفزيون
1: بالضبط.
0: فاليوم الاعتقاد في أن تطوير الإذاعة يتم بالضرورة عن طريق تحويلها إلى تلفزيون هذا هو الطريق الخطأ. ينبغي أن تظل الإذاعة إذاعة دون أن تسقط في فخ تلفزة وأن تصبح إذاعة مرئية. هذا سؤال كبير ما عنديش لي إجابة، فقط وقول أن خذتش تسألني تقول لي طيب وكيف سنستفيد إذن من هذه الصورة وكيف سنستفيد من هذا البث المباشر؟ لكن الاستفادة من البث المباشر تكون من خلال نوعية جديدة من الحوامل، فما اختصاصات جديدة في العمل الإذاعي كيفما الوسائل البيداغوجية المساعدة اللي ممكن يستغل عليها
1: كما البودكاست وغيرها من المحامل هذيك
0: على إعداد النص وإعداد الأغنية وإعداد المؤثرات، من ثم عوامل أخرى مساعدة يلزمها تطلع في الشاشة أثناء ترشيط البرنامج وفي الضرورة تكون الكاميرا المسلطة على. فبش ما نختصر لك السؤال وما نطولش برشا نقول أنه الإذاعة الآن والحمد لله ما زالت تعيش، ما زالت مطلوبة كوسيلة إعلان في العالم أجمع. الإذاعة لا تموت،
1: لا تموت أكيد
0: بأنها لا تموت. الإذاعة تتطور أيضا، وأكثر يعني جهاز تقريبا استفاد من التقنيات الحديثة، لو أنت ما عادش محتاج إلى لجهاز بث على موجة متوسطة
1: بالضبط عندك الانترنت تبث عليها
0: بجهازك صغير في البيت تستطيع تكتب إذاعة خاصة بك في العالم أجمع يسمحها. فالإذاعة استفادت جدا من التقنيات. يبقى أنه كيف الإذاعي ينبغي أن لا يستسلم إلى السهولة، وكيف ينبغي أن لا يسقط في فخ الإذاعة المتلفزة. بكثير حال أنتم أدرى بالصعوبات وبالتحديات اللي ممكن أنكم جاوبوا من خلال هذا السؤال، هذا طالما أنكم ما زلتم في ميدان الإذاعة.
1: نعم عامر، الإذاعة هي عنصر من عناصر الإعلام المهمة في تونس، شأنها شأن التلفزيون وشأن حتى المواقع الإلكترونية الإخبارية وحتى شأنها شأن الباجيت أو الصفحات الفيسبوكية. الإذاعة عنصر كما قلت من عناصر الإعلام العمومي. يا هل ترى من 2011 بعد ثورة 2011 إلى حد اللحظة، خليني نحكي على الإعلام بشكل عام ثم ربما من بعد نتنقل أو نتفرع للإعلام العمومي، الإعلام كيفاش يعيش خاصة أن الإذاعة كيفاش عاشت هالمرحلة الطويلة اللي مدتها تقريبا توا 15 سنة؟
0: أنا مشكل كبير لا يتعلق بالإذاعة فقط بل يتعلق بكل وسائل الإعلام التقليدية بالنظرين، وهي هيمنة وسائل التواصل الاجتماعي ما يسميه الدكتور صادق الحمالي العصر الخوارزمي. فنحن نعيش في مجتمع شبكي، مجتمع اللي تتحكم فيه الخوارزميات من غير ما نتفكر. والإذاعة والتلفزة مع الأسف انخرطت وانساقت في هذا العصر الشبكي واستسلمت لما تفعله بها الخوارزميات الترندات الزوز العدد اللايكات يعني صار الإذاعي ربما
1: يلوج على الجيب واللايك
0: أكثر من عدد المستمعين وقت الحكمة التقليدية أو نبل الإذاعة يكفي في أنك أنت تخاطب مستمعين أولا لا تعرف عددهم فأنت ينبغي أن تخاطب مستمعيك حتى وإن كان واحد فقط
1: مسافر
0: في الليل تخاطبه بنفس القدر وبنفس الاحترام وبنفس الجدية اللي تخاطب بها مليون شخص. فالنبل اللي يميز العمل الإذاعي هذا كما تربينا عليه وكما ورثناه مع الأسف وسائل التواصل الاجتماعي غيرت وأثرت فيه أفقدت الإذاعة الكثير من سحرها وبريقها. يعني الإذاعة شوف الإذاعة بالذات هي نتاع ساعتين من زمان. أنا بشخص ثلاث ساعتين من زمان يعني في الليل نسهر مع برنامجك من 10 نصف الليل ما هي شي ساعة نفلك في دقيقة في فيديو مقتطعها في صفحة نسوانا سكرولي يعني
1: مش هذا
0: العادات التلقي الإذاعة عندها ميزة أخرى. فأنا لما باش نسمع برنامج إذاعي باش نتفرغ له باش نستسلم له كأني نقرأ في كتاب يعني مش إذا كان الإذاعة باش تتخلط مع سكرولينج هذايا وتتحول للمقاطع قطع انتحى الى فيديوهات قصيرة فما هوش لصالح الاذاعة هذايا وخلي انه الخوارزميات تقوم فينا من الكل وتلعب بنا وافسدت اجمل ما لدينا.
1: فعلا الخوارزميات كما تحكي استاذ عامر قاعدة تعبث بينا بشكل رهيب جدا لدرجة أن قاعدين ننساو رويحنا معاها ونطير ونضيعوا معاها وننساو حتى كل ما هو إنساني فينا وكل ما هو إحساس فينا. عامر بالنسبة للإعلام العمومي بما فيه الإذاعة التونسية في الوقت الحاضر صحيح أنت تنجم تعطينا فكرة أشمل. علاش نقول فكرة أشمل؟ لأنك تنظر من الخارج مش كما العبد لله ننظر من الداخل. كما أنت تنجم يكون عندك مشهد بانورامي للإعلام العمومي في تونس. كيفاش تقيم التجربة متاع الإعلام العمومي في الفترة هذه؟
0: ما هوش تقييم إيجابي بنسبة 100% لأنه المنافسة قوية جدا والمنافسة في بعض الأحيان الإعلام العمومي لا يمتلك جميع أدواتها بما يقتضيه ربما الفوز في المنافسة هذه من تنازلات مش ممكن للإعلام العمومي أنه يقدمها. اللي يقول أنه من 2011 جاءت فرصة للإعلام العمومي أن يكون بعملية تعديل ذاتي وقام فعلا بعملية تعديل ذاتي
1: لكن فيش اللي تنبعد
0: يخكى أنه في الفترة الأخيرة بداية يفتدها
1: بالضبط.
0: خلينا على الصعيد التقني مثلا وعلى الصعيد الإبداع الفني حتى لا نتحدث عن مسائل أخرى.
1: لا ماذا بيها نحكي على كل عامر ماذا بيها نحكي حتى على كل ما يهم مش كان بشرته الإبداع التقني والفني ماذا بيها كل المسائل تهم الإعلام العمومي هاي
0: الإعلام العمومي قتلت في الفترة الأخيرة بدأ يفقد الكثير من المكتسبات اللي غنمها من خلال عملية تعديل ذاتي قام بها في 2011 قام بها في خلال عشرية كاملة. على الصعيد التقني فما بعض التجارب في مؤسسة الإذاعة وأنا هذايا كنت نوه حتى في التدوينات ديما ما نترددش في مستوى الأعمال الوثائقية. الأعمال الوثائقية اللي تصدر على الإذاعة التونسية هي فعلا أعمال قيمة وفي منتهى الإبداع. فهناك تجارب الآن نسمعها من حين إلى آخر في مختلف الإذاعات تدل على أن الإذاعة ما تزال تقاوم وإن كان العملية تهم بعض الأسماء أكثر من أن تكون اتجاه غالب أو ولكن هذه الإذاعة في النهاية هي أسماء
1: يعني بطبيعة أسماء
0: وربما ما تحبش تعترف به الإذاعة هي أسماء يعني الإنسان لما يسمع الإذاعة هذه الإذاعة أو تلك إنما يسمع شخص
1: بطبيعة
0: شخص معين يعني يمشي للإذاعة الوطنية باش يسمع وليد تليلي الله يرحمه يمشي للإذاعة المنسية باش يسمع ربح الفجاري يمشي للإذاعة أخرى باش يسمع فيختار نماذجه. فالعلاقة اللي تكون بين المستمع والإذاعة هي علاقة إنسانية وهي علاقة شخصية في الغالب الأهم. فإحنا العمل الإذاعي الآن هذا موكول إلى تحمس الإذاعيين وحرصهم على أنهم يسمعوا شخصية إذاعية في معزل عن المؤثرات الرقمية يعني يجب هو يمتاز على أي شخص يسمع في المحتوى في الفيسبوك لأنه يعني اليوم المحتوى نسكن تصنع فيه
1: نعم أكيد الناس كل تسمع المحترف
0: على هك الشخص الآخر اللي بوسيلة متواضعة في بيته دينار لايت يصنع في في في, في محتوى. أنت موجود في جهاز إعلام عمومي ووراء مصاريف جمة، ما الذي يبرر أنت محتواك افضل من المحتوى اللي خرج فيه
1: اي صانع محتوى؟ لهنا تجي القدره نتاع الاعلامي ونتاع الصحفي ونتاع المبدع والخلفيه نتاعو وهكذا دوليك.
0: وشوف يا عماد، القدره والاخلاص
1: للمهنه، والاخلاص وجانب من الحريه زاده، هامش من الحريه لابد باش يكون موجود زاده،
0: لانه انت الان حتى نربط الماضي بالحاضر، وانت انطلقت من القمر لكليلي، فالقمر لكليلي او مرحله التسعينات، مرحله التسعينات كنا نقص الشريط بالمقص
1: بالمقص
0: ساعه قبل انطلاق البث، تلقاك تقص في الشريط بالمقص وخايف
1: للبوبينه تتتر وتطيش بكلها،
0: واذا اغنيه ماهيش موجوده، واذا اغنيه تسكرت الفولوتاك وما جبتهاش ما تنجمش تجبدها.
1: بالضبط،
0: كل شيء يعني
1: كل شيء متاح
0: يوم انت المعلومه تدخل الانترنت تخرجها، بينما قبل كنت مضطر تقرا الجرائد وتقرا مجلات. فاذا الثوره التكنولوجيه يفترض انها اعطت للاذاعيين اليوم الوسائل حتى يكونوا افضل منا.
1: به عامر، الوقت يمر بسرعة، آخر سؤال نوجه ليك، يهم إذاعة المنسير ويهم الإعلام العمومي بشكل عام في علاقة بالسياسة. أكيد أنك عشت معنا المرحلة متاع بعد 2011 وإذاعة المنسير، ثم أكيد أنك تتبع كما الناس الكل التوينسة الكل الواقع الإعلامي العمومي في علاقة بالمشهد السياسي في تونس.
0: أنا ما عنديش اليوم فيما يقدم في إذاعة المنسير من برامج تقييم دقيق اليوم، لأني حتى جميع الإذاعات العمومية لا يعني تحليت على الاستماع إليها ونستمع إلى بعض الإذاعات الخاصة، لكن ممكن تقييم العمل اللي بصفة إجمالية هو المناخ العام في البلد يهم الإعلام العمومي، وما نتصورش أنه إذاعة المنسير ممكن أن تشد على السياق العام. ما يقال على هذه الإذاعة هو ما يقال على تلك، وأنت ترى أنه الخناق يزيد حتى على الإعلام الخاص. فنحن في مرحلة الآن صعبة جدا، وأقدر كثيرا الانكماش اللي يشعر به الإذاعي، وهذا التقدير الخاص ما يزيدش من عنده على الانكماش. ثم انكماش طبيعي، ثم احترام وتحفظ والتزام بالخطوط الحمراء اللي ترسمها السياسة العامة، هذا يتفهم وهذا مقبول. التجاوز وأن الإنسان من عنده، هذا أعتقد أنه أحيانا يسيء إلى الإعلام العمومي. إن شاء الله يكون موجود في ذات مناسبة الحقيقة، ما نشتعب
1: لا الحمد لله مش موجود، الحمد لله ما عناش،
0: موجود في أماكن أخرى
1: أي موجود،
0: لكن ثم في أماكن أخرى شكون يزيد من عنده. يعني أنك تحترم المحاذير، أنك ما
1: تكون
0: جريء، احترم أنك ما تكونش شجاع، يعني ما تكون جريء، الشجاعة أحيانا تكون تهور، احترم أنك تكون أنك ما تكون جريء. أوكي، هذه ما التفكير فيها، لكن انك تستغل الظرف حتى يعني تزيد، فهذا ماهوش مدعاة الى الاحترام. مع الاسف باش يوقع الاعلام العمومي مره اخرى في
1: بالضبط
0: في مرمى يعني النقد اللاذع، واللي يعتبره جزء من صناعه واقع سياسي.
1: نعم.
0: مش ما عليهش اجماع.
1: نعم.
0: ما نسقطش في سياسة أو تقييمات معيارية.
1: نعم عامر، أكيد أنك تخدم في الخليج العربي تحديدا قطر، لو كان في دقيقتين أو شوية دقيقتين، لكن في ثلاثة دقائق ربما، مقارنة بين الوضع الإعلامي القطري أو الخليجي بشكل عام والواقع الإعلامي في تونس.
0: هو المقارنات لا تجوز. المقارنة دي نقول أن نقارن ما يمكن أن يقارن. يعني نقارن وحاجة اللي ممكن أنك تقارنها، لكن السياق يختلف. صعب جدا أنك تقارن الإعلام في تونس بالإعلام الخليجي، لأنه التصور كامل أولا التصور، وثانيا الفصل الوظائف بين المؤسسات. يعني أنا نشتغل في مؤسسة إعلام عمومي اللي هي لوائحها وإجراءاتها وحدود التصرف بتاعها مختلفة تماما على قناة الجزيرة مثلا. فأنت في نفس المشهد الإعلامي عندك صياد مختلفة ومتنوعة، الإعلام المحلي أو الإعلام اللي هو يعني يرسل إلى العالم الموقف الرسمي السياسي وبين القنوات الأخرى. فمشهد معقد إلى درجة أنه مش ممكن تقارنه. فين تقع المقارنة؟ المقارنة تقع مثلا في مستوى احترام معايير المهنة. المعايير هي ما عندهاش علاقة لا بحرية التعبير.
1: أخلاقيات المهنة ومعايير المهنة.
0: احترام المعايير، احترام المواصفات. يعني كي نعمل أنا تقرير، التقرير التلفزيوني راهي المدة تاعو تطيح فيه، ما تعملش تقرير مدته خمسة دقائق. راهو التقرير ما يكونش فيه إنشاء من نوع التقرير كما جودة الحياة اللي سمعته مرة في سنة وتوثيق. فما يعني مواصفات وخصائص خصائص مهنية للي تراه الصحافة أو مارس الصحافة يعرفوها. فيجب نقارن بالنسبة للمؤسسة كما المؤسسة اللي اشتغل فيها. ما احترام للمواصفات. ثم يعني تراتبية داخل غرفة الأخبار.
1: إيه ربما لهنا يا عامر زاد نغيبوا نحكيوا، إذا كان نحكيوا على المعايير لهنا ربما نغيبوا الخلفية السياسية، لأنه نعرفوا نحن أنه ما ثماش حاجة بليش، كل وسيلة إعلامية ديما تحب ولا تكره عندها خلفية تنطلق منها، عندها تيران تلعب فيه. أيا
0: كانت الخلفية، أيا كانت الخلفية، أيا كانت
1: مهما كانت الخلفية،
0: انت انت انت المواصفات عندها أهمية. يعني احترام، حتى ولو انت مثلا تعمل في بروباغندا سياسية، تعمل بروباغندا سياسية وفق مواصفات
1: معينة
0: مهنية محترمة. يعني بصرف النظر على يعني التوجهات او غيرها اللي ممكن انت قارن به الوضع الإعلامي مثلا في تونس مع اي دولة اخرى، هنا تلاقي صار حتى بفرنسا حتى بألوان، يعني صحافة صحافة أن تكون صحافة يعني هذا يكون يحترم المواصفات. هذا يقول
1: لك
0: أي
1: عامر عامر انت ومشي كيكة وبرا وكعور وقت اللعور واللي قد جيب بر. عامر عندك عدد كبير من المستمعين والأحباء في إذاعة المنستير وفي تونس بشكل عام. عامر بوعزة ينجم يجي نهار وراه في إذاعة المنستير يقدم في برنامج أو سهرة ثقافية بعد هذه الغيبة وبعد الهجرة.
0: مازالت ماهيش عاوتي من الخليج، مازالت ماهيش مبرمجة، وكل شيء كل الاحتمالات فاردة، الإنسان يعرف شروطه غدوة فين ينجم يكون. خلي الواحد على الأقل يفتح آفاق جديدة لروحه في إن شاء الله في المستقبل. يعني شكرا لك على الدعوة على كل
1: شيء. يعيشك يا عم.
0: إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله لما نرجع تونس يكون في
1: إن شاء الله
0: لكل حادث الحديث
1: إن شاء الله. الأستاذ عامر بوعزة الإعلامي والصحفي التونسي، شكرا جزيلا لك على هذه المصافحة في ذكرى انبعاث إذاعة المنستير. ولو إني قريت لك مرة نص على انبعاث وليت أكره الكلمة في ذكرى ميلادي السيدي. شكرا لك عامر وإلى اللقاء.

0: زريبة، صويف، زهوان، علموجة 104.7
1: 104.7
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: إذا كنت تؤمن أن القراءة ليست هواية فحسب بل أسلوب حياة،
2: اقرأ.
3: فموعدك مع برنامج اقرأ لتعيش أكثر.
4: لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر، رحلة أسبوعية في عالم الكتاب والمطالعة.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
3: اقرأ لتعيش أكثر معي أنا ربح عبد اللاوي، صباح الأربعاء من 9 إلى 10.
2: اقرأ لتعيش أكثر.
5: السادسة مساء من إذاعة المونستير. أهلا بكم في نشرة الأخبار، نبدأها بالعناوين. قرار بالزيادة في أسعار بعض الأدوية يثير قلق الصيادلة، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان يتعهد بمتابعة القرار. رئيسة اتحاد المرأة تدعو إلى الارتقاء بالذوق الفني والتصدي للمحتويات المسيئة للمرأة. وفتح باب قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيفي التوحد. أصدرت الصيدلية المركزية الأسعار الجديدة الخاصة ببعض الأدوية، وأكد مصدر أن الزيادة في الأسعار شملت عددا قليلا من الأصناف لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، وهو قرار أثار موجة قلق من قبل المواطنين وكذلك من قبل أصحاب الصيادلة. بسمة الغذاب رئيس نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالوسط أشارت إلى أن القرار اتخذ من جانب واحد وقد يمس من المقدرة الشرائية للمواطنين.
6: معنا بيه كما الناس قرار زيادة في أسعار الأدوية، احنا معناها ديزا جون ديكريسيون، جاتنا القرار معنا بيه كما أيها الناس، بعد تجينا الأسعار الجديدة يقع توظيف الصيدليات بالممارسة متاعنا، يوليو المواطنين اللي يشرو من عندنا دواء يوليو عبارة على أصحابنا وأهلنا وكل شيء، كما أنت باش تحسها في روحك احنا نحسوا بهم ديما. أنا بالحق معنا مدى بينا القدرة الشرائية متاع المواطن ما تضرش، إني كالصيدلانية ولا زملائي وإلا النقابة احنا مدى بينا كيما نحافظوا على توفير الأدوية وغيرها من المشاكل، مدى بينا القدرة الشرائية متاع المواطن تكون ديما أنتاكت، وما تصوروش اللي أي صيدلي باش يأثر معنا ونفقه وبرشا كيف يضمون دبخية، علاش خاطر احنا المارج بينيفيسير كل ما سوم الدواء غلاء كل ما المارج بينيفيسير متاعنا تنقص، ما هيش كما نقولوا في مصلحتنا وإلا باش نتعاو لها. المواطن يتذمروا اليوم يشري في سوم دواء حاجة تقام الغدوة ولا الدوبل.
5: من جهتي أفاد عز الدين التايب رئيس لجنة الصحة بمجلس نواب الشعب أن اللجنة ستتابع هذا القرار.
7: الزيادة هذه بطبيعة ما يجمش وقع استشارتنا، لكن بهاتنا الموضوع هذا وخاصة التوقيت عشان تصلوا بطبيعة لأننا تخلنا في عطلات، لكن زي منع عشان مش نتصلوا بهلا الذكر أنه صدر المركزية مع الصحيات مش نشوف عليش الزيادة هذه جات. نعرفوا أنه الدواء مدعم أما كتولي هم الزيادات موشطة ما نعرفش كانت مدروسة أو لا، والغريب حتى الصحيات التي كلمناها في بعض هم مش معناها أنا جات مقاربة فيها البروديل ذاته.
5: كشف النائب في البرلمان عبد الجليل الهاني عن تواصل تعطل عديد المشاريع في ولاية نابل وحرمانها من التنمية وفق تعبيره. التفاصيل في الورقة التالية مع محمد بشير شكاكو.
8: أبرز المشاريع التي أشار إليها النائب عبد الجليل الهاني هي تعطل مشاريع حماية مدن وعرجوب وابن خلاد ومنزل بوزلفة من الفيضانات جراء اعتراضات مواطنين على مسارات الأودية والممرات المائية، كما أشار إلى تعثر إنجاز المشاريع العمومية والذي تسبب في حرمان ولاية نابل من تحويلات مالية بقيمة 30 مليون دينار ضمن مخطط التنمية الجهوي لسنتي 2024-2025، وبيّن أن نسبة إنجاز مشاريع المخطط التنموي المنقضي لم تتجاوز 65% من إجمالي اعتمادات قدرت ب 830 مليون دينار. وحمل المتحدث وزير أملاك الدولة مسؤولية توقف تهيئة 20 هكتار إضافي بالمنطقة الصناعية حيح شات في بوعرقوب لرفض الوزارة الاستجابة لمراسلتين من شركة القطب التكنولوجي للحصول على ترخيص يخول تعبئة تمويلات لاستكمال المشروع الذي سيوفر 11,000 موطن شغل. وأشار في السياق ذاته إلى تعطل مشروع المنطقة الصناعية والتقسيم السكني بتكلسة منذ 7 سنوات لغياب تمويلات الربط بشبكة الماء الصالح للشراب.
5: دعت رئيسة أو قال النائب بمجلس نواب الشعب بدر الدين الجمودي اليوم أن مسؤولية محاربة الفساد لا تقتصر على النائب فقط، وإنما هي مسؤولية جماعية ومواطنية. وأضاف أن المشكل في علاقة بمحاربة هذه الآفة ليس تشريعيا، لأن التشريعات موجودة ولكن تبقى غير مفعلة.
9: أريد أن أشير إلى أن محاربة الفساد ما هيش مسؤولية يحتكرها النائب، هي مسؤولية مواطنية، مسؤولية كل نائب سواء كان محلي أو جهوي أو في المجلس الأقليمي والجهات أو في مجلس النواب. أشير كذلك المشكل في تونس في علاقة محاربة الفساد ما هوش مشكل تشريعات، التشريعات موجودة لنفعل التشريعات، هذا من ناحية، لأنه عنا تخمة من التشريعات. هل توجد مؤسسات ترعى محاربة الفساد؟ أنا أقول لا، هيئة مكافحة الفساد انحرفت عن دورها، ولكن معالجة هذا الانحراف لا يكون بحذفها، يكون بتطويرها، بمعالجة مظاهر الانحراف. اليوم المبلغون يعانون شتى أنواع التنكيل، ملاحقات قضائية، ملاحقات داخل إداراتهم ومؤسساتهم، لأنه ثم شكون يحميه.
5: دعت رئيسة الاتحاد الوطني للمرأة التونسية راضية الجربي إلى الارتقاء بالذوق الفني في المهرجانات والسهرات الفنية والتصدي إلى كل الممارسات والمحتويات التي من شأنها الإساءة إلى المجتمع ولا سيما إلى صورة المرأة. ودعت أيضا إلى بذل مزيد من الجهود للتصدي للصفحات والمواقع الإلكترونية التي تنشر محتويات قد تشوه صورة المرأة، وحذرت من التساهل معها، مشددة على ضرورة اطلاع المؤسسات العمومية بدورها في مراقبة الصفحات التي تروج لصورة مسيئة للمرأة والتي يشرف عليها عدد من الأشخاص غير المختصين في المجال الإعلامي. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم إلى غاية 30 سبتمبر المقبل في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية بين 3 و7 سنوات. وأفاد بلاغ صادر عن الوزارة بأنه على الرغم يتعين على الراغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف في الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد بمدينة عمر المختار بسيدي حسين بالعاصمة. ولفتت الوزارة إلى ضرورة أن يتضمن ملف التسجيل بالمركب نسخة من بطاقة التعريف الوطنية لولي الأمر أو بطاقة اتصال إذا كان الولي القانوني للطفل مؤسسة عمومية ومضمون ولادة للطفل لم يمر عن إصداره 3 أشهر، إلى جانب نسخة من بطاقة إعاقة للطفل إن وجدت ونسخة من بطاقة العلاج إن وجدت وتقرير طبي مفصل يفيد بإصابة الطفل باضطراب طيف التوحد ويبين درجة الاستقلالية لديه وإمكانية إصابته بأمراض أو أعراض مصاحبة، وتكون مسلمة من مؤسسة استشفائية، بالإضافة إلى صورتين شمسيتين حادثتي العهد للطفل. إلى آخر تطورات الشرق الأوسط، نفى المتحدث باسم الخارجية الإيرانية وجود أي مفاوضات مع الولايات المتحدة، وأوضح أن بلاده لا تعتزم حاليا استقبال أي وفد ولن تكون ضيفا لدى أي جهة، وذلك بعد 156 يوم من الحرب التي أعلنتها الولايات المتحدة الأمريكية على بلاده. وأوضح أن التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان حول مضيق هرمز لا يكفي لإعادة فتحه، وأكد أنه لا تغيير في وضع المضيق ما دامت الولايات المتحدة تواصل عدوانها وحصارها المفروض على إيران. يأتي هذا النفي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب موافقته على تعليق هجوم كان مخطط له ضد إيران بطلب منها ودول أخرى في الشرق الأوسط، وإثر التوصل إلى ما وصفه بملامح صفقة جديدة. وأضاف الرئيس الأمريكي أن الصفقة المتفق عليها على ما تتضمن فتحا فوريا وتاما لمضيق هرمز وإنهاء التهديد النووي الإيراني، وأكد أن تعليق الهجوم يبقى رهينة بالقدرة على إبرام اتفاق سريع. وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. قرار بالزيادة في أسعار بعض الأدوية يثير قلق الصيادلة، ورئيس لجنة الصحة بالبرلمان يتعهد بمتابعة القرار. شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.
10: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
11: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.
12: وعدني لا تسعيد مع إذاعة المنستير.
13: مستمعين الكرام، أحباء عروس البحر، إذاعة المنستير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
14: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
15: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة المنستير، محبة الناس، محبة الجميع.

0: مستمعينا الكرام، أهلا وسهلا بكم،
1: مرحبا بكم معنا في نهاية هذا الأسبوع، نهاية أسبوع استثنائية بكل مقاييس الاستثناء.
0: أصوات وأصوات رافقة مستمعيها في الصباحات والمساء، لليوم في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المنستير بألف خير.
2: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وبكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
3: إذاعة المنستير.

0: 18 دقيقة بعد الساعة 6 مساء في إذاعة المنسير وفي هذه الحصة الخاصة بذكرى تأسيس الإذاعة وذكرى ميلادها اللي كان نهار 3 أوت من عام 1977. الحصة هذه نستقبل فيها مجموعة من أبناء الدار، من الناس اللي خليت بصمات في الدار هذه، من الناس اللي أعطت جانب كبير من عمرها الإذاعة المنسير وللإعلام بشكل عام. أكيد اللي يقول الرياضة في إذاعة المنسير باش يقول واحد من الأسماء اللي لا يمكن أن تغيب أو تنسى من الذاكرة، وهيك علاش حطيت له الأغنية متاع حي وأبطال بلادي. الأغنية هذه اللي تعرف بها لحبيب الهباشي، لحبيب الهباشي اللي يتبع في كل الفرق التونسية اللي تتوج وأيضا المنتخب الوطني، وكانت هذه الأغنية هي عنوان الفرحة وعنوان الحصول على التيجان وعلى الكؤوس والبطولات. سي الحبيب باش نحولك.
1: شكرا سي عماد على الاستضافة وتحية، ونقول ألف مبروك لهذا العرض الإعلامي الكبير.
0: يعيش
1: كحبيب منصبة مرور 49 سنة على تأسيس أو بعث هذه الإذاعة. أنا نذكر قبل كان سي إبراهيم محواشي.
0: هاي إبراهيم محواشي البوكسور اللي كان معلق هكا ولا
1: اي نعم. سي إبراهيم محواشي كان قبل يغطي أحداث الرياضية في مناسبة 3 أوت في مدينة المنستير. عاد نهار تلاقيت به وعرضت عليه، قلت له ما أنا راني مغروم بالتعليق وكذا. قال يسمع أنت مغروم؟ قلت له أني مغروم برشا. قال لي ما لا تعرف كيفاش ولا زيد تغرم وزيد حذر روحك، هو قريب بشي حلو إذاعة في المنستير.
0: هذا قبل ما تحلي ذاع،
1: قبل ما تحلي ذاع تقريب بشهر وشهرين. وتحلت
0: انت مع الاذاعه ديريك تدخلت حبيب؟
1: دخلت مع الاذاعه
0: دوبا ما تم تاسيسها.
1: تاسيسها عام 1977.
0: حبيب قبل ما نرجع لك، زاد ثم واحد من اولاد الاذاعه هو كوارجي. نعم. ولد سبورتيك المكنين.
1: نعم.
0: وكان من المخرجين الحقيقة المتميزين في إذاعتنا، وكان مش مخرجين نقول من الفنانين، لأنه نتذكروا كما قبيل حكينا مع عمر بوعزة على المرحلة بتاع التسعينات، المرحلة اللي كانت من المراحل المضيئة في حياة إذاعة المنسير، ولو أنه ديما نقول كل فترات الإذاعة مضيئة ومتنوعة بمبدعيها وتقنيها ومخرجيها، اللي هو كمال بحر. كمال بحر اللي حصل لي شرف اني من الناس اللي عمل لي ستاج تكنيك وقتها بعد سي عبد الرزاق حسيون، ورحله تو الواحد كان بشو قد يحكي حبلو مغدو يحكي كمانش نحاول كمال الساعه.
2: مرحبا يا سي عمي.
0: اش نحاول خويا ودي المساليك. كليتك فرنسا انت ظهر لي
2: فرنسا.
0: ليش نو الحكايه بتاع فرنسا تو متى باش ترجع لنا خويا؟
2: عملنا ديفياسيون
0: كيما نقول. اي حلوه ديفياسيون
2: والله، هي تجربه في الحياه.
0: تجربه في الحياه.
2: أنا توا على ذكر سي حبيب، أنا سعيد برشا باش اليوم بالصدفة كيفاش شفته، أنه تنساش حبيب الهباشي عدى لي ماتش وأنا مازلت ما دخلتش نخدم الإذاعة.
0: قبل ما تدخل
2: مازلت نقرا، مازلت عندي النوسيون باش ندخل نخدم الإذاعة. وقت حبيب جاء المكنين وعدى لي ماتش، ما نتفكرش ماتش شكون.
0: وقتها المكنين تلعب في ديفيزيون 2 ظهر لي حبيب.
1: ديفيزيون 3.
0: ديفيزيون 3.
2: ديفيزيون 3. وقتها ماتش باهي، وقتها يمكن على تلوع ولا حاجة في ميك. وقتها حبيب جاء، وقتها عرفت حبيب الهباشي قبل ما ندخل الإذاعة.
0: الإذاعة.
2: وكان بصراحة يعجبني برشا حبيب، في يلوج برشا الأخبار.
0: ياسر.
2: ويلوج لك خبر ما تعرفش عليه يطلعوا لك من.
0: كمال ساعة وقتاش دخلت الإذاعة أنت؟
2: أنا دخلت 86.
0: 86. به تو نرجعوا نحكيوا على التجربة. حبيب نتذكر وقتها في بداياتي في الإذاعة ساعات نخدم نهار لحد مذيع ربط. نعود شادية الله يرحمها ولا تعرف الواحد كيف بدا يحكي ذكريات تجي في راسه. عاد نتذكر وقتها باش نعود شادية جعيدين الله يرحمها نهار حد. ويتا وقتها مذيع ربط مع الحصة متاع الماتشوات وقتها حبيب بين الملاعب. حبيب عنده كراسة نتذكر كي توا بعد ما يوفى البرنامج متاعه شكون يطلب حبيب الهبيشي؟ شكون يطلبه؟ تطلبه البرومو سبور. برموس نتذكر أن المؤسسة هذه كما تيخو النتائج متاع الماتشويات وكل إلا من عند حبيب عندها ثقة
1: وكل تونس إفريقيا الأمريكا
0: الطاب زادة الطاب تيخو يعني نتذكر وقتها النتائج ترجع له 5 سنين يعطيك نتيجة يقول لك الماتش الفلاني صار فيه وصار فيه
2: هو معناها في الواقع هو غرام معناها
0: غرام بطبيعة
2: مش حبيب توا يلوج لك على النتائج ويجري ويجيب لك نتيجة هو معناها مش
0: كيف
2: مش باش يخلص على هذيك لكن هو هكا هكا وسبحان
0: كيف غرام
2: معناها إنسان مغروم يلوج لك على النتيجة يجي فما خبر جديد يجي يدخل ديريكت في المباشر وما ننساوش الإذاعة هذه راهو أنا نحب نقول كلمة معناها لا يرحمه سي منصف الهركلي
0: لا يرحمه اللي غادرنا ما عندوش مدة
2: أنا خدمت في تونس أول ما خدمت في تونس وبعد انتقلت لإذاعة المنصير كي جيت نلقى منصف الهركلي هو مديري الحقيقة معناها الأرضية كانت مفتوحة مع السيد هذاك شو معناها هو اللي خلق لنا هالكرياسيون تاع الإخراج والإبداع والحكاية هذه ما كناش ما كانتش موجودة قبل هو شنو سي منصف اخدم اعطيني هات ساعتها يقول لك هات اعطيني هاو عندك برنامج برا شوف امورك هاو معاك حبيب لاباشي
0: برا تصرف
2: تصرف على روحك
0: وريني ايش عندك
2: صحيح تعبنا رؤساء المصالح نتاعنا واحنا تعبنا معاهم زاده نحكي على التقنيين يعني تعبنا مع رؤساء المصالح نتاعنا
0: اللي هما
2: حسين بنور وفرزق تعبناهم من ناحيه مش معناها تعبناهم شنو معناها هو يعمل لك تابلو سيرفيس
0: التابلو يتقلب
2: يتقلب انا عندي برنامج العشيه اخراج مع ألفة العلاني ولا صادق بعبان ولا ما نعرفش عماد العوني ولا شكون العشيه وتلقاني نخدم الصباح ولا نخدم في الليل وتلقاني الصباح بكري فهمت معناها هذايا الكل لكن منصف الهرقلي الله يرحمه يقول لك اخوي اخدم لي اكهو
0: كمال
2: هذا اني تحيه معناها كبيره ياسر
0: يروح الراحل منصف الهرقلي
2: منصف الهرقلي
0: قبل ما نرجع لك نمشي لسي الحبيب سي الحبيب الإذاعة من بدايتها تقريبا خرجت منها 2000 ما نقولش خرجت منها أنت مازلت ولدنا وولد الدار ونفرح وبرشا كراوك 2000 وقديش تقريبا 2018 19 هكاكا آخر تجربة كانت عندك معانا قبل لطف عليك ما مرضت وقتها
1: يعني اللي مرضت
0: كيكا في الفترة هذيك تقريبا حبيب
1: 87
0: تقصد 2017 حبيب منذ دخلت الإذاعة حتى 2017 شنية الحاجات اللي قعدت في ذهنك شنية الحاجات اللي تبدأ قاعد وحدك ديما تستذكرهم وستحضرهم تتويجات لكيبات تتويجات لكيب ناسيونال الزملاء متاعك لهنا الغنيات اللي تحبهم شنية الحاجات اللي ديما تجول في خاطرك في ذهنك من داخل
1: هي أول حاجة التتويجات بالنسبة للفرق والمنتخبات الوطنية في أي رياضة من الرياضات كرة السلة كرة الطائرة
0: كنت تصبح للصباح ساعات باش تاخذ نتائج
1: وكذلك زاد الاتصالات المباشرة مع المنتخبات أو النادي من نوادي يمثل تونس في
0: البرة
1: لا بد باش ناخذ
0: وخرجت برشا حبيب خرجت مع المنتخب
1: الحمد لله فضل الإله
0: طوال
1: صرت نقول برسك سلسل العالم
0: بارك الله ما شاء الله
1: أما البلدان الإفريقية كما قال
2: تحديد إفريقيا
1: كما قال المرحوم الله يرحمه معمر القذافي زنقة زنقة
0: زنقة زنقة دور إفريقيا أحلو كمال أنت خرجت من الإذاعة بديت معناها صغير في الإذاعة بعد خرجت منها قبل ما تكمل الكارير متاعك بسنوات
2: ظروف
0: ظروف عائلية صغار باش يخرجوا لبرا كذا فتلزيت أنه معناها تقدم استقالة وقتها
2: لا مش
0: استقالة معناها كملت الخدمة وعملت حاجة أخرى لبرا كي بعدت على الإذاعة كمان في الفترة هذيك
2: أنا جاء مش نوصف لك معناها
0: ليه نتذكر وقتها تعبت برشا نتذكر نحكيه بالتليفون معنا العتروس وتعبت برشا برشا
2: مش سهلة تنحلك التجرد من الإذاعة سعيد
0: وعيلة كنت تعيش في وسطها
2: كنت نحاول باش معناها نشوف طرق أخرى باش ننسى اللي كنت فيه
0: الحمد لله ان شاء الله التغيير نتاع التجربه كان ناجح كامل
2: الحمد لله ناجح ولادي لاباس
0: والحمد لله هذه كفايه
2: داو طريقهم ولاباس الحمد لله.
0: كمال كي نسلك على ابرز الناس اللي تعديوا على يديك من منجين ومنشط ابرزهم اللي قعد بعناه في بالك نعرف برشا تو اني برشا فيلم كامل قدامي من الناس اللي خدموا معايا لكن ديما ثم تلقى ستة سبعة من الناس اللي معناها معاش الشين في راسك من داخل
2: مش معاشين هي تو ظروف ساعات تحكم فيه فما برشا منشطين مثلا ولا غالب ما عملتش معاهم تجربة
0: كبيرة
2: كيف كنتي مثلا ما عملتش تجربة كبيرة معناها فهمتش نقصد ولا غالب هكي ظروف متاع عمل
0: متاع الخدمة
2: اي ما تنجمش انت تخدم مع المنشطين الكل
0: ما تنجمش بطبيعة
2: ولا غالب جات ظروف هيك برمجة جيك ولا غالب جات مع بعض ناس معينين والحمد لله معناها كانت بدايتي مع صادق بعبان في رؤى وبعد ومضات مع ألفة العلاني وبعد اللي عجينا عنا معناها ما تعرف البرامج الطويله
0: طويله
2: فجر حتى مطلع الفجر
0: ونوارس المساء مع المساء
2: هذاك معناها
0: والهباشي كان معاكم زاد في نوارس المساء
2: شنو معنا هذاك الباب محلول يجي يدخل ديريكت يعطي الخبر والله مش كان هو الحقيقه معناها
0: جماعه السبور الكل
2: وكنا معناها نوارس المساء كان بلاتو بصراحه معناها شيء كبير
0: والله بالمناسبة
2: معناها بلاتو معناتها معناها أنت حر تحب تحكي في الثقافة مرحبا تحب تحكي في اللي خلي تحب معناها مسيد
0: تحية البراوي شاوش بربي تفكرته
2: تحية البراوي شاوش كان معنا
1: تحية لي
2: وجمال القاسمي بن ساوشي عملنا معنا تجربة بعد اللي جاء بديس بوزقر وختامه مسك أنا عملت حسة الحقيقة التوى معناها تقعد في خاطري هي حديث الروح
0: مع إيمان عمارة تحياتنا لإيمان
2: هذيك تقريبا لخصت لي
0: تجربة الكل
2: تجربة الكل حطيتها في البرنامج هذاك
0: البرنامج القصير هذا
2: وجابت بيعته وبعده هو خرجت
0: يعني خرجت اتذكر بعده مباشرة الحصة هذيك
2: الحمد لله انا ساهمنا كما نقولوا بلا نجمنا في الإذاعة
0: حبوب وكان جاوك قبل ما تدخل الإذاعة وقالوا لك باش تدخل الإذاعة توا تقول لهم ايه ولا لا
1: انا الحقيقة سعيد بالنسبة للإذاعة انا مغروم برشا الإذاعة والمذياع انت 3500 الشنوة ديما معايا
0: تذكروا للنتائج هذاك هاي
1: للنتائج وكذلك حتى الاستماع ومغروم برشا هنا بطاهر مبارك سيرو بن علي الله يرحمه وبالزملاء سي محمد بن خليفة خصوصا في كرة اليد بالزملاء ومن إذاعة المستير زميلي الله يرحمه توفيق الخيري
0: الله يرحمه نعم
1: الله يرحمه وكذلك القدوة متاعي هو سي منصف شقريم الله يطول عمره وربي يحييه وهو حبيب شقير
0: وحبيب شقير كنتوا مجموعة كبيرة متناسقة كنتوا مع بعضكم
1: معنا سلمان الحاضر ما تنساش
0: ونتذكر شكون خدم معكم ونتذكر اني صغير بالكل فكرني رؤوف بن روف بن علي يخدم معاكم بن علي مش بن عمر روف بن علي بن روف بن علي ولا سي روف بن علي يعني نتذكروا هذا كان في منتصف التسعينات
1: بالضبط.
0: منتصف التسعينات
1: بالضبط.
0: منتصف معناها تقولوا منتصف معناها 30 سنه التالي الحكايه 30 سنه التالي بالضبط حبيب البرامج اللي خدمتها كلها تقريبا رياضيه وساهمت ايضا في الاعداد نتاع مجموعه من البرامج نتذكر خدمت مع توفيق زاده
1: في ضيافه نجم
0: ضيافه نجم الله يرحمه وخدمت مجموعه من البرامج الاخرى
1: كنت حتى مع حبيب بجرام في فقره رياضيه في صباح الخير
0: في الإذاعة التونسية
1: لا
0: في إذاعتنا في بشائر الصباح في بشائر الصباح خدمت معاهم سبورت
1: فقرة رياضية
0: كمال التجربة هذه مع الإذاعة ندمت عليها ولا ما ندمتش ما حبيش نقول لحبيب ندمت حبيت نقول له أعطيني رأيك أنت ما متعبة مرهقة لأني نرى في نرى علامات هكا متاع مش حزن مانيش عارف احساسك انت بشي ما فهمتوش
2: لا معناها هي ما تحس شفتك النار الباردة
0: النار باردة فعلا ما تفيقش بالعمر كمان
2: ما تفيقش بالواحد ودي تقول ما عادش نحب نتعب برشا ولكن تجبر تركي فيه من غير ما تشعر تمشي تتعب
0: كيف
2: روحك.
0: كيف
2: تعب روحك
0: كيف تعمل كيف والشيخة كيف
2: فلوس معناها العمل متاعك واحد معناها صعيبة تحس بروحك مسؤول على كل حاجه، عرفت باش تخدمها يلزمني، لا ما نجمش شنو باش
0: نعملها كوم يفو نخدمها زاد بالضبط.
2: معناها تدخل فيك الروح هذيك صحيح
0: يتبلى الواحد.

0: اي بلاد كان كي يسمعوا بيا معنا يجيوني ويفرحوا بيا في كل البلاد في كل جمعية. والحمد لله علاقتي طيبة مع جمعيات كل.
1: الحمد لله.
0: والحمد لله من مستقبل اللوزة حتى الفريق اللي تحبه ألفة جمالي هي
1: ما عرفتوش الفريق يحب جمعية صاروا لحزق
0: لا النادي الحزقي
1: النادي الحزقي زعما
0: النادي الحزقي عاد سمعوا بها اللي هي ما تحب الجمعية اتصلوا بي وقالوا لي بربي كان لبس عليها جيش تشدنا الجمعية هي
1: غرفة تشد الجمعية كمال ايه
2: نشكرك على الاستضافة الصغيرة هذه بسيلش وإن شاء الله تواصل في الإبداع بتاعك والفورمة بتاعك
1: إن شاء الله كمان إن شاء الله هي
2: مازلتش تسلم معنا مازلت صغير ومازلت عندك لفاق مازلت نجم تخدم
1: كمال مو كيف راهو أنت كنا نحكي والكيف راهو ديما شفتوا العمل الإذاعي راهو كرياسيون ديما يلزم عندك الكيف اذا كان الكيف يطير
2: بالضبط
1: لا والكيف ما ثم حاجات تحكم فيه زاد مش على كيفك ينجم في تنرفيزا في خطر ديما نرجع ونقول وحبيب نتذكره كيفاش يخدم حبيب قبل حبيب ساعات نسمعه يعيط يبدا يعيط متنرفيز ومن العصب يبدا يعيط
2: بعد يعني يبدا يضحك
1: بعد اي اما وقتها معناها سي عالم اخر الواحد فهمتني ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله نقعدوا على
2: الكيف في الابداع بتاعك
0: وتعيط نعيط في المزدة يعني نعيش المباراة
1: تعيش المقابلة
0: ونعيش بيها. المستمع حاضر كأنه حاضر معايا في الملعب
2: هو لما يعيشش الحاجة اللي يخدم فيها
1: بالضبط ما ينجمش يزيد فيها حبيب الهباشي سعيد جدا بوجودك ونحب نشكر فؤاد اللي رافقك كمال بحر مش كل مرة وصاحبي روح عشيري
0: بربي تحية كبيرة لسي الهادي الديماسي
1: الهادي الديماسي اي ولد المكنية كل تحياتنا رينا معلش منحبش نسمي
0: الهادي بخريس
1: ننسى الهادي بخريس والجواهر زاد

0: معلوم
1: معلوم.
0: الدنيا
1: يوم بيوم
0: نهير شمس ولهبة
1: ونهار شوية غيوم،
0: تطلع وتفوت سحابة
1: ووجه الله يدوم.

0: الدنيا يوم بيوم. أغنية هذه عديتها إهداء ليروح صديقي وعشيري وصاحبي توفيق الختيري، لأنه في كل حصة من حصص بشير الصباح اللي كان يخدمها إلا والأغنية هذه تكون حاضرة معاه كتوطئة ومقدمة للحديث عن الطقس آنذاك. فتحية مرة أخرى ليروح صديق وزميل توفيق الخذيري. من توفيق باش نتحول إلى قام من القامات الإذاعية في إذاعة المنسير في فترة التسعينات، امرأة على محلها برشا، شبابة برشا، أخلاقها حلوة برشا، صوتها ما نحكي لكم مش مزيان برشا. خدمت مع مجموعة من الحصص في بداياتي، الأستاذة المحامية سامية الهمامي، وخليني نقول زادة في نفس الوقت الإعلامية والمذيعة سامية الهمامي. سامية مساء النور، مرحبا بك.
1: أهلا وسهلا عباد، شحوالك؟
0: الحمد لله. أشنا حوال أحمد
1: كل عيد وانتم بخير، وكل عيد ودراع بخير.
0: ليعيشك سامية. 49 سنة عمر رعبت سامية.
1: 49 سنة طبع فيها وقتها، أنا كنت في الثانوي، السنوات الأولى في الثانوي كي كانت مساحاتها تاع البث الصغيرة، يعني فهمت دونك نسمع تجوست ساعتين ثلاثة بث وكهو، يعني بديت الرحلة من هذاك في الاستماع إلى إذاعة المنستير، وحسيتها وقتها تفاهم بنمطها الشبابي، تفاهم في الوطنية، وقتها الوطنية ولات كآبة ومعناها كلاسيكية على الأكثر، جاء نفس جديد جديد جديد اللي هو إذاعة المنستير، حاجة فوق التصور.
0: سامية كيفاش دخلت للإذاعة؟ كيفاش جاتك الفكرة؟ كيفاش هالمحبة للمزدح؟ كيفاش تطورت من بعد تيلي؟
1: هو أنا دخلت بمناظرة وطنية عملتها للإذاعة، وكنت أنا معناها فزت بالمرتبة الأولى، بعدي حافظ العريف، الصحفي حافظ العريف، وبعد حامد بن عبد القادر حاج مبروك، يعني هما ثلاثة، ومعانا في معانا سيدة ثريا، تبقى ثريا وقتها لسيان وما كملتش ودخلت لها بطريقة أخرى، نجحت في الكونكور لكن دخلت بطريقة أخرى، ولها وقت انقطعت عن الإذاعة ما عادتش فترة كبيرة، وقضيت الباك ومشيت عملت وقتها
0: صحافة عملت تبسية.
1: دونك احنا كنا خمسة اللي أربعة اللي
0: نجحت في الكونكور هذيك،
1: يعني في المرتبة الأولى، وكان معناها كان امتحان صعيب راهو على فترتين، فهمت، وتتنقل من لجنة للجنة من لجنة للجنة باش انت تتعدى، فهمت، ديما انت بالضبط بعد تسبق، يعني معناها نادي شرف انك انت تعديت قدامي في توفيق ومعز.
0: انت في اللجنة، ونذكر انت في اللجنة مع الصادق وقتها وشادية الله يرحمها وحسيون والصادق.
1: فهمت،
0: الأيام تجري سامية بشكل كبير برشا برشا،
1: لكن تبقى ديما إذا كنت تصير تجربة نتاعها تجربة لذيذة معرفيا ومن ناحية العلاقات. فعلا كانت مدرسة، وأنا وكبتها في معناها في العهد البرجيني ثم العهد النوفمبري، معناها مدرسة بأتم معنى الكلمة، واللي ترأسوها سابق الكل هم كانوا زادة جهابدة، أغلبهم من التعليم،
0: أغلبهم من التعليم،
1: تمرسوا بالإعلام، عليه برا مش دراسة، راه
0: هو فن وموهبة وتجربة ومتابعة
1: وحسن إدارة.
0: سامية هو مسلم عليك برشا، كمال فريجي قال لي سلم لي على سامية برشا برشا، أكيد برشا ذكريات تجمع فيه.
1: عيش وبارك الله فيه ويعطي الصحة، وكنت سلاح بيخي بحذاكم زادة
0: أي سلاح بيخي
1: رياضية حاجه ممتازه، معناها حتى يتوق هو وسي الحبيب شقير على الاذاعه الوطنيه في البث،
0: هي يتبعونها نحن ما يتبعوش الاذاعه، وقتها ياخذوا من عنا في النتائج. نتذكر
1: الاذاعه المنستير قالت عديت
0: مصدر
1: المنستير وتوفيق الحبيري الله يرحمه، كانوا معهم محمد مكاجه في التسجيل، تلقاهم في المقابلات الرياضيه يعني سباقين في الحضور وفي معناها الامكانيات الماديه، يعني يقع تخصيصها ليهم بالرغم معناها بالمقارنه مع الوطنيه اذاعيا وتلفزيا كانت المقارنه لا تجوز، لكن يحترموا خدمه اذاعه المنستير سواء في المقابلات الرياضيه والا في المهرجانات الصيفيه، يقع احترامها.
0: سامية تجربه قداش ديمت امتاعك في اذاعه المنستير؟ 17 سنه
1: 17 سنة من العمل.
0: من العمل. شنو شنو قد منهم 17 سنة في ذكرتك واللي هما سنوات مهمة جدا لأنت لأنك أنت في أوج العطاء وأوج الشباب متاعك في الإذاعة وقتها سامية.
1: أولا بقى منهم العلاقات الطيبة مع كل المنشين والتقنيين. ثانيا اللي بقى أنها عاونتني ياسر في المحاماة لا من حيث الشهرة والاسم والرواية هذا ما كانش عندي الغاية التجارية لكن علمتني كيف الترافع ومسؤولية الكلمة عند الترافع. وهذا ما يتعلمه حتى مدرسة أخرى إلا مدرسة إذاعة ونسير والإعلام بصفة عامة.
0: أكيد
1: أنا تكون مسؤول على كلمتك وعلى صدقك في الكلمة. هذا اللي يتعلمه كذا كنز معناها صعيب أن كل إنسان يتعلمه. مرافعتي الأولى كانت قدام زميلي وقتها سي بديرة الله يرحمه اللي كان هو
0: عنده برنامج نتذكر كان معانا نهار استشارات قانونية فعلا
1: دونك تعلمت منه أنه هو اللي معناها عاش عمر بديرة إذا رفعت أول مرافعة قدامه معناها كانت لي معناها في نفس الوقت أنه أنا رفعت قدام قاضي هو زميلي في الإذاعة معناها حاجة ممتازة برسة. هو رئيس محكمة جزائية الله يرحمه كان في سوسة معناها أول مرافعة في الجنوب شيء أنا ما كنت فيها أريحية لكن فيها زاد خوف.
0: نعم
1: لو كان أنا ما كنتش في المستوى
0: بالضبط ما تنجمش تنجح في
1: أي حاجة ممتازة برشا يعني مش تجربة يعني شو
0: سامية سامية حكيت لي على العلاقات أكيد ثم أسماء من الإذاعة مازالوا في بالك ومزيد تذكرهم
1: العلاقات كلها اللي كانت في الإذاعة بالنسبة لسامية تمامي هي علاقات ممتازة مع زملائي الكل اللي حافظت على علاقتي بهم إلى يومنا هذا سائقين منشطين إداريين أقولش لك معنا إلى يومنا هذا نحضر في عروساتهم إلى يومنا هذا يستدعوني ونستدعاهم وعلاقتي بهم ممتازة ممتازة ممتازة ممتازة سواء كانت في
0: الحمد لله
1: والحمد لله في كوب برودكسيون وإلا اللي انتقلوا إلى رفيق الأعلى بقت علاقاتي ممتازة بأفراد عائلتهم لأنه هي خليت علاقات
0: وسامي خليت مستمعين زادة راو ما تنسيش اللي المستمعين نتاعك لحد هذه لحظة وقدامي مساجات وين يذكروا الاسم تاع سامي يسلم عليها شنا حوالها شنا عاملة فهمتني حتى الرصيد نتاع المحبة نتاع الناس يبقى موجود سامي
1: يعني ما هو حتى تصدق ثم أنا كنت زادة دقيقة في اختياراتي في كل شيء وفي توجهاتي في البرامج كنت دقيقة برشا وهذا يخلى معناها أنه ساعات حتى كن يذكر اسمي مش أنت كنت في كذا قلهم إيه أنا أو الحمد لله معناها ما استغليتش الاسم هذا في حاجات أخرى
0: والحمد لله نعرف
1: والحمد لله كونت روحي في المحاماة كما كونت روحي في الإعلام معناها وإلى حد الآن الإعلامي عندي معناها حاجة ممتازة برشا
0: هذه. نعم سامية سعيد جدا بهالمسافرة السريعة معاك اش تحب تقول للناس اللي تسمع فيك والأحباء ومستمعي إذاعة المنستير وزملائك
1: نقول لهم إذاعة المنستير مازالت بقوتها إن شاء الله تستمر
0: الحمد لله
1: إن شاء الله في 50 سنة تكون
0: الاحتفالات
1: على مستوى نذكر الاحتفالات العشرية إذاعة المنستير وقتها في 87 تقريبا العشرية بتاعها العشرية إن شاء الله نحضر في 50
0: إن شاء الله
1: وعني أقول لهم بالنسبة للزملاء نقول لهم إن شاء الله نتلقاو في ساعة سعيدة ونقعدوا ديما محافظين على اللحمة وعلى العلاقات وحتى كنتلقاو بعد قداش من سنة تقعد ديما روح المحبة والمعزة وهو أنت منهم من معناها اللي
0: نعيشك يا سامي ونفرح برشا كي نراك راني نفرح برشا برشا
1: والله يا سامي نفرح برشا كل وإن شاء الله صرح الإذاعة يقعد كما هو
0: إن شاء الله
1: وإن شاء الله نزيد وإن شاء الله ما قولوش ترجع لأنه السياق موجود وإن شاء الله هي تحافظ عليه
0: إن شاء الله يا رب ونزيدوا عليه إن شاء الله
1: وهذه هي وبارك الله فيك
0: يعيشك
1: إن شاء الله
0: يعيشك سامي يا رب يفضل لك أحمد وشكرا ليك وإلى اللقاء
1: إلى اللقاء يا عيش.
0: إذن هكا مستمعين الكرام نوصل نهاية هذا العدد الخاص بالذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنسير. شكرا للزملاء الكل اللي كانوا حاضرين معنا سواء بالحضور أو بالهاتف. شكرا لكم على المتابعة. لكم أجمل تحية نجل عطية في إخراج هذه الحصة، روف غديرة في الإخراج الرقمي، هويدا بن ساسي في التنسيق والتواصل مع الضيوف والمستمعين، عماد العوني. يتمنى لكم إن شاء الله متابعة شيقة لبقية فقرات وبرامج إذاعة المنسير، وكما العادة لكم مني كل الحب والتقدير.

0: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
1: إذاعة المنستر.
2: عيد ميلادها بالنسبة لنا ده أحلى عيد، بنقول للقمرة الحلوة عيد سعيد.
3: السابعة مساء من إذاعة المنستير.
4: إذاعة المنستير صوت الذي يحب كبير.
3: أهلا بكم في موجز للأنباء. أكد مصدر من الصيدلية المركزية أن الزيادة في أسعار بعض الأدوية شملت عددا قليل من الأصناف لم يتم تحيين أسعارها منذ سنوات، ونفى ما تم تداوله على شبكات التواصل حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. وأوضح في تصريح إعلامي أن مراجعة الأسعار شملت عددا محدود من الأدوية المستوردة، وأن الزيادة كانت في حدود بضعة دنانير ومليمات فقط، وقد تم اعتمادها نظرا لارتفاع تكاليف توريد هذه الأدوية وتطور تكلفتها في الأسعار العالمية. دعت بلدية القيروان كافة أصحاب المنقولات المحجوزة من سيارات وشاحنات ودراجات نارية وهوائية وغيرها والمحجوزة قبل تاريخ 12 ديسمبر 2025 إلى المبادرة بتسوية وضعيتهم والحصول على قرارات رفع الحجز من الجهات المعنية. وأوضحت في بلاغ صادر اليوم أن المعنيين بهذا الإجراء مطالبون بدفع نسبة 30% من معلوم الحجز المستوجب، وذلك طبقا لأحكام قانون المالية لسنة 2026 والمتعلق بالمحجوزات. ودعت البلدية جميع المواطنين إلى الاستفادة من هذا الإجراء والإسراع في تسوية وضعيتهم في الأجال القانونية. دعا المدير الجهوي للشؤون الدينية بسوسة المترشحين الجدد لأداء مناسك الحج لهذا الموسم إلى تقديم وصل الترشح ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية فورا للواعد المحلي مرجع النظر في معتمدية المكان حتى يمكنه المصادقة، ونفس الأمر بالنسبة للمطالب القديمة التي لم يتم المصادقة عليها، حيث يجب على أصحابها الاتصال وجوبا بالواعد المحلي مرفوقا بوصل الترشح ونسخة من البطاقة التعريف الوطنية مع ضرورة تحيين رقم الهاتف والعنوان. يتسم الطقس مساء اليوم بظهور خلايا رعدية محلية مصحوبة بأمطار متفرقة بقية اليوم وبداية الليل بالوسط وجهتي قفصة وصفاقس، مع إمكانية تساقط البرد بأماكن محدودة، ثم يكون طقس قليل السحب على كامل البلاد. وبحسب توقعات المعهد الوطني للرصد الجوي تتراوح الحرارة ليلا بين 29 و34 وتصل إلى 36 درجة بالجنوب، وتهب الرياح جنوبية شرقية قوية نسبيا قرب السواحل الشرقية وبالمرتفعات، وتتقوى أثناء ظهور السحب الرعدية وتكون ضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات. إلى اللقاء.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.

0: تحية رياضية مستمعينا، أهلا وسهلا بكم. مباشرة باش نمشيو لملعب كرة السلة 3-3 ومدينة المنسيري عاصمة كرة السلة 3-3 بمناسبة الدورة الترشيحية لكأس العالم لكرة السلة في ساحة الفنون في المنسير. فما حضور ناريت وفما أجواء وفما أمبيونس كبيرة في المنسير. معنا رئيس الجامعة التونسية لكرة السلة سي سفيان جريبي. سي سفيان مرحبا.
1: مرحبا بك ومرحبا بكل المستمعين إذاعة المنسير.
0: اللي توقعتوه لقيتوه ولا من حضور جماهيري؟ احنا عاصمة كرة السلة اكيد منسير. ايوه
1: وجبنا اكثر من اللي توقعناه
0: الحمد لله.
1: والله مش رامي ورود، يعني كل ما الظروف النجاح متاع الدورة هذه بدأت من نهار الاولاني، يعني فما حضور جماهيري، التحضيرات الحق، معناتها كل ما طلبنا حاجة لقيناها، يعني بالنسبة للصلاة الجهوية والكل، يعني مش هذا تملق ولا يعني مجاملة الحق حقيقة. اليوم كي نقولوا يعني كونوا المنسير عاصمة كرة السلة بالحق، اليوم عاصمة كرة السلة كما هي حتى في السابق راهو ديما وبدلنا المنسير مع الجامعة التونسية كرة السلة قبل ولا توا ولا حتى في المستقبل، دائما وبدلنا ديما كرة السلة الحق مشاهد ديما المنسير.
0: هو الثلاثة ضد ثلاثة هذول فما رهان كبير في الجامعة وفي الإدارة الفنية الوطنية، لأنه فما حظوظ كبيرة بالنسبة للملاعبية نتاعنا واللاعبات نتاعنا باش يكونوا موجودين في تظاهرات كبيرة. سي سفيان
1: صحيح، هي راهي لعبة ثلاثة ضد ثلاثة هي يعني خيار كبير على مستوى الاتحاد الدولي، وهي بدأت بالستريت باسكيت وليت لعبة يعني بالنسبة للعبة هذه وليت أولمبية، وكذلك يعني في الفريق هذا التونسي باش يشارك في ألعاب البحر المتوسط اللي اشتاق في آخر أوت، وذوما تحذير يكون يعني هذا تحذير خارق العادة بالنسبة للمشاركة بتاع الفريق التونسي في الألعاب البحر المتوسط اللي شاركوا فيها يعني الفرق كبيرة برشا، إيطاليا، فرنسا، اليونان، مصر، معناتها فرق إسبانيا، ثم كل معناتها فرق متواجدة في البحر المتوسط. اليوم يعني فرق زاد كذلك فرق هامة، فما كينيا، فما أوغندا، فما مصر، فما الجزائر، أوغندا قلت دونك البنين، فرق زاد راهنوا يعني على اللقب نتاعنا إن شاء الله نكونوا بالنسبة لأولاد البنات. وإن شاء الله تكون عرس كرة السلة حضور جماهيري موجود. احنا نعرف اللعبة الثلاثة والثلاثة تتلعب دائما وبدلا في الفضاء العام، والفضاء العام ما احسنش من الموقع بالنسبة للاتحاد الدولي قد يعني مبهور، والمقابلات قاعدة تتعدى مباشرة في السيت بتاع الاتحاد الدولي توا بالمناظر الموجودة هذه والخلابة، وكذلك بالنسبة للحضور الجماهيري اللي هو يشرف كرة السلة.
0: هو بين الطقس الحلو بين قصر الرباط، معناها نحكيه على حقبة قديمة، معناها أي بين بين بين الحداثة وبين الأصالة، الأجواء كبيرة كبيرة برشا. سفيان إن شاء الله مزيد من النجاح والتوفيق.
1: ندعو الجماهير يعني الموجودة اللي تسمع فينا تو يلتحقوا بساحة الفنون ويتفرجوا، فما الفرجة، فما يعني كل ما يعني الروسيات متاع حاجة الفرجة والمتعة موجودة.
0: هو منتخبنا يلعب توا السبعة المباراة الأولى متاعه. سفيان
1: لعب المنتخب التونسي المقابلة الأولى ربح ضد كينيا، والفريق الفتيات خسر، وطبعا مش عاود يلعب ضد مصر تاع المقابلة، يعني ما زالت يمكن درجين أخرين ما تنطلق المقابلة بتاع الأولاد ضد مصر، وتنطلق كذلك المقابلة الفتيات بعد.
0: يظل لي مخيرش من عشوية في المنستير في طقس كي من هكا الجمهور يمشي ويحضر ويتفرج ويعمل كيف، يظل لي مخيرش من عشوية.
1: الافتتاح يشرف السيد الوالي، يعني ساعة أخرى باش يكون فما افتتاح، فما يعني فما تظاهرة فنية باش تقع، وإن شاء الله الجمهور يكون حاضر.
0: كالعادة احنا معاكم واكيد متابعة ان شاء الله. سي سفيان وشكرا جزيلا على رحابة الصدر في التدخلات معنا. شكرا جزيلا سي سفيان، يعطيك الصحة.
1: شكرا.
0: نحكي كرة قدم الآن. الرابطة الوطنية لكرة قدم كانت توجهت بمراسلات الأندية متاع الرابطة المحترفة الأولى، طلبت فيهم ملاحظات، طلبت منهم ملاحظاتهم بخصوص عملية سحب قرعة رزنامة الموسم الجديد 2026-2027. برشا كلام تقال على الرزنامة، بالتالي طلبت منهم آرائهم إذا فما انتقادات وإذا فما إشكالية يمكن بعد طلب من الجامعة أنه باش تتعاود عملية سحب الرزنامة. هذا في انتظار إجابة الأندية، أعطتهم 48 ساعة الرابطة الوطنية لكرة كرة قدم المحترفة، رغم أنه في البلاغ متاع أو في المراسلة متاع الرابطة أكدت أنه هي ما أخطأتش في عملية سحب القرعة فماش حاجة تقلق، لكن الطلب متاع الجامعة هو اللي يخلي الرابطة تتصل بالأندية وتطلب فيهم رأيهم، تطلب رأيهم في عملية سحب رزنامة الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم. عدد المباريات الودية قاعدوا يتلعبوا توا، وقت اللي نحكيوا على مقابلة الأولمبي البيجي وأولمبيك أكبو، نحكيوا على شب قسنطينة الاتحاد مناصيري، ما عندناش النتائج، هم يتلعبوا في حمام بورقيبة توا المقابلات، توا إن شاء الله تلقاوها في صفحة إذاعة مناصير راديو مناصير سبورتس. غدوة عدد من المقابلات أيضا الودية في مركب عين دراهم 6 متاع العشية، اتحاد العاصمة الجزائري أمل حمام سوسة، في مركب حسن بالخوجة ترجل التونسي الحزم السعودي في 5 متاع العشية، وغدوة في الشاذ الزويتن في 5 متاع العشية أيضا الترجي رياضي أو نهار الخميس، نهار الخميس 5 متاع العشية في الشاذ الزويتن ترجل رياضي التونسي سان بيدرو الإيفواري. هذا بالنسبة لأهم المقابلات، وفما عدد آخر الحقيقة مقابلات نهار الجمعة، النادي الإفريقي نادي تقدم ساقي الدير، اتحاد العاصمة الاتحاد المناصيري، حتى الحكام موجودين بالنسبة للمقابلة هذوما. أيضا ترجي رياضي التونسي نهار السبت يواجه مستقبل رياضي بالمرسى، نهار الأحد 9 أوت النادي الصفاقسي سان بيدرو، نهار 12 أوت اتحاد العاصمة باش يواجه أمل حمام سوسة. اليوم كان اجتماع بين سلطة الإشراف وزارة الشباب والرياضة، ونحكيه بالأساس على وزير الرياضة صدق مورالي، وبحضور رئيس الديوان مع بأعضاء من الجامعة التونسية لكرة القدم والمسؤول الأول على الأكابر معز مستيري، مع المدير الفني رضا جدي ومدرب منتخب الأكابر معين شعباني. اليوم كانوا في اجتماع وأكيد تحضير للمرحلة القادمة، خاصة في ظل تراجع الكبير لكرة القدم التونسية. كما بخبر يهم اللاعب الدولي التونسي خليل العياري اللي يلعب في البي اس جي وتحول في سنه الفرطه البي اس جي، بي اس جي شاف انه الافضل انه اللاعب يمشي يلعب في نادي دانكيرك في الدرجه الثانيه الفرنسيه عوضا يقعد في البنك والا ما يشاركش، بالتالي السنه القادمه فريق اللاعب خليل العياري بيكون موجود في الدرجه الثانيه الفرنسيه مع نادي دانكيرك الفرنسي. شكرا لكم على المتابعه، الاخبار هذه بقيه الاخبار تلقاوها على صفحه اذاعه مناصير راديو مناصير سبورت. الى اللقاء.

0: موسيقى وألحان،
1: موسيقى لكل الأذواق.
0: موسيقى وألحان، موسيقى لكل الأذواق.
2: أنا أغني من قلبي لقلبي، أغني على نغمة
0: موسيقى وألحان.

0: تتنوع الأصوات وتبقى النغمة تونسية.
1: اسمع واستمتع.
0: اسمع تونسي.
1: صيادة لمطة بحجر عن موجة 95.7
0: 95.7

0: نرفع إلى حضراتكم أيها المستمعون الكرام آذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنسير وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر الله أكبر. أشهد

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

رفعنا إلى حضراتكم أذان صلاة المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وضواحيها، الرجاء من الإخوة القاطنين خارجها مراعاة الفارق في التوقيت. تقبل الله صلاتكم بمزيد من الأجر والثواب.

0: الشعر
1: موسيقى تونسية
2: على كيفكم.
1: اسمع واستمتع.
2: اسمع

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة الثامنة للأنباء. أكد مصدر من الصيدلية المركزية التونسية أن الزيادة في أسعار بعض الأدوية قد شملت عددا قليلا جدا من الأصناف لم يتم تحين أسعارها منذ سنوات، ونفت ما تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي حول زيادات مرتفعة في أسعار الأدوية المستوردة. وأوضح المصدر في تصريح إعلامي أن مراجعة الأسعار شملت عددا محدودا من الأدوية المستوردة، وأن الزيادة كانت في حدود بضعة دنانير، وقد تم اعتمادها نظرا لارتفاع تكاليف التوريد وتطور تكلفتها في الأسواق العالمية. في سوسة دعا المدير الجهوي للشؤون الدينية المترشحين الجدد لأداء مناسك الحج لهذا الموسم لتقديم وصل الترشح ونسخة بطاقة التعريف الوطنية فورا للوعظ المحلي مرجع نظر معتمدية المكان حتى يمكنه المصادقة، ونفس الأمر بالنسبة للمطالب القديمة التي لم يتم المصادقة عليها، حيث يجب على أصحابها الاتصال وجوبا بالوعظ المحلي مرفوقين بوصل الترشح ونسخة بطاقة التعريف الوطنية مع ضرورة تحيين رقم الهاتف والعنوان. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن انطلاق بداية من اليوم الاثنين 3 أوت وإلى غاية يوم نهاية شهر سبتمبر القادم 30 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية 3-7 سنوات، وعلى راغبين في تسجيل أبنائهم المبادرة بتقديم ملف الغرض وإيداعه بمقر المركب الاجتماعي والتربوي للأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد في منطقة سيدي حسين السيجومي. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق عبد السلام وزير الشؤون الخارجية السابق في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية. فقد تأكد الآن من الأبحاث المجراة في القضية أن المتهم المذكور أي رفيق عبد السلام وزير خارجية سابق قد عمد إلى التصرف في مبلغ مليار الهبة الصينية خارج الأطر القانونية وعدم توجيهه إلى الصالح العام ووضعه في حساب خاص، وأيضا توليه الإقامة والصرف في عدة نزل بالبلاد التونسية وعدة رحلات إلى الخارج من هذه الأموال. انتهى الموجز، موعدكم الآن مع زميلي الأسعد العياري. اليوم الثالث من شهر أوت كل عام ذكرى تأسيس إذاعة المنستير، حصة خاصة اليوم بذكرى تأسيس إذاعة المنستير تحت عنوان إذاعة المنستير في عيون المثقفين.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.com.

0: إذاعة الجامعة مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
1: إذاعة المنستر.

مساء الخير يا كل الخير، مرحبا اهلا وسهلا بكم مستمعينا الكرام في المتابعه والاستماع لحصه الليله من برنامج عزف على ضوء القمر على اثير موجات اذاعه المنستير. عزف الليله الاكيد سيكون استثنائي في موعده وايضا في موضوعه. التوقيت الاستثنائي من الآن إلى حدود 10:00 مساء. أما بالنسبة للموضوع فالأكيد أن الليلة سنعزف على إيقاع الذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير، 3 أوت 1977، 3 أوت 2026. كل عام وإذاعة المنستير منارة الإعلام. الليلة في العزف سنتحدث عن إذاعة المنستير في عيون المثقفين والمبدعين، سنتحدث عن دور الإذاعة في المشهد الثقافي وأيضا نظرة المبدعين للرسالة الإعلامية، أيضا سنتحدث عن دور الإذاعة وإذاعة المنستير تحديدا في التنمية الثقافية والإبداعية وإسهاماتها في نشر الثقافة والوعي وأيضا تحفيز الإبداع والفنون، وسنتحدث أيضا عن دور الإعلام لإذاعة المنستير في ظل تطور وسائل الاتصال الحديث. عن كل هذه المواضيع سنتحدث الليلة مع مجموعة من المبدعين والمثقفين، بداية الإعلامي المتميز الدكتور سفيان عرفاوي عن إذاعة تونس الثقافية، أيضا سيكون معنا الدكتور حسن عبد راضي مباشرة من العراق وهو كاتب وشاعر عراقي، أيضا الشاعر والإعلامي التونسي الأستاذ علي المنصوري، الروائي الدكتور رضا كرعاني، والكاتب والباحث محمد الصحبي بن منصور. أجمل تحيات فريق العزف لهذا المساء. محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيزم في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، في خدمتكم ميكروفونين أسعد العيري. متابعة طيبة للجميع.

0: أنتم في المتابعة والاستماع لأثير موجات إذاعة المنستير، والساعة فيها تشير إلى الدقيقة 15 بعد الثامنة مساء. مرحبا أهلا وسهلا بكل الأحبة والأصدقاء المستمعين. أذكر بأن عزف الليلة في حصة الليلة من برنامج عزف على ضوء القمر سنعزف على إيقاع الذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير، 3 أوت 1977، 3 أوت 2026. لكيد هي مسيرة طويلة في المكان وأيضا في الزمان، كانت فيها إذاعة المنستير منارة إعلامية ساهمت بقدر كبير ولعبت دور أساسي في بناء الوعي الثقافي، وأسهمت أيضا في دعم المواهب الإبداعية وحفظ الهوية المجتمعية التونسية. سعيد جدا أن أتواصل مع ضيفي الكريم القريب من القلب والعقل دائما الإعلامي المتميز زميلنا بإذاعة تونس الثقافية الدكتور سفيان عرفاوي. مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك دكتور سفيان.
1: مساء النير خير، وكل الشكر صديقي الأسعد على هذه المقدمة وعلى هذه الاستضافة التي من خلالها أجدد محبتي وتقديري لما تقوم به في إذاعة المنستير. كل الشكر لك يا سيدي.
0: شكرا جزيلا سيدي الكريم، وسعيد جدا بهذه الاستضافة وهذه المشاركة. إذا ننطلق دكتور منذ البداية نتحدث عن الإذاعة بشكل عام، إذا سواء إذاعة تونس الثقافية، جميع الإذاعات التونسية وحتى الإذاعات العربية، ولكن تحديدا دعنا نحصر الكلام في إذاعاتنا الوطنية وتحديدا في إذاعة المنستير باعتبارها اليوم تحتفل بعيد ميلادها. الأكيد أنه للإذاعة دور كبير في المشهد الثقافي، يعني تساهم بشكل من الأشكال وبمختلف الوسائط والوسائل في اكتشاف الأصوات، في فسح المجال أمام الشعراء والكتاب للتعريف بإنتاجاتهم، أيضا من خلال العديد ضبط أو دعني أقول تنظيم مسابقات وبرامج مخصصة ترعى المواهب، تنشر الأعمال الثقافية، تعزز الحوار، تنقل المعرفة، تحمي التراث وتسقل اللغة.
1: والله في الواقع دكتور الأسعد عندما أتكلم عن إذاعة من المنستير أشعر بالكثير من الرهبة، لأنني لا أرى 50 سنة تقريبا أو 49 سنة من عمرها، ولكن أرى أسماء كثيرة حلقت في سماء هذه الإذاعة المتميزة. أستحضر قولة للكبيرة عليا رحيم عندما قالت أنه نحن لسنا في حاجة إلى مصلحة الثقافة في إذاعة المنستير، لأن هذه الإذاعة هي إذاعة تهتم بشأن الثقافي. أعتقد أن هذه الإذاعة هي التي كانت الأم الحنون لإذاعة تونس الثقافية. فتأسيس إذاعة تونس الثقافية كان من خلال مديرها الأول الراحل سيد أحمد الحديري، الذي كان هو في الأصل معد ومقدم برامج في إذاعة المنستير. وهنا استقبل كثير وكثير من أسماء، الراحل شعبان شبيل، سعد برغل، محمد البدوي. هذه الإذاعة تفتحت على محيطها الاجتماعي. أذكر الكثير من أسماء المهمة في المجال الصحفي، عامر أبو عزة وأدب التسعينات، وتلك التظاهر التي حولت الإذاعة من منصة إعلامية إلى هي منتجة للفعل الثقافي. أعتقد أن الفعل الثقافي في إذاعة المنستير كان يجري جريان الدم في الجسد. لم تكن هناك مساحة للإعلام الثقافي، وإنما إذاعة المنستير ولدت خاصة في مرحلة معينة كإذاعة تهتم وتشتغل وإذاعة نموذجية. في الواقع هي إذاعة جهوية على مستوى القانون، ولكن على مستوى الفعل والإنجاز والتأثير الثقافي هي إذاعة وطنية. أعتقد هي أنها كما قلت الأم الحنون لإذاعة تونس الثقافية، وليس أجدر على ذلك وأدق معنى تأكيدا لذلك كم المديرين الذين خرجوا من إذاعة المنستير. سي صادق أبو عبان الذي ذهب إلى إذاعة تطاويل، ثم ذهب إلى قناة 21، ثم ذهب إلى القناة الوطنية. الراحل أحمد تحميدة في إذاعة شباب، ثم في الإذاعة الوطنية سيد أحمد الحذيري الله يرحمه، وغيرها من الأسماء. هذا يثبت أن هذه الإذاعة في تقاليدها العميقة هي إذاعة بالأساس مختلفة تماما. هي حتى على مستوى الترفيه صديقي الأسعد، لم في اعتقادي في تأويلي الشخصي لم تكن تؤمن بتلك الثلاثية الإعلام والترفيه والتثقيف. أعتقد أن حتى ترفيهها كان فيه نفس ثقافي بالأساس، لأنه الترفيه شكل من أشكال إدارة الشأن الثقافي وتقديم منتج ثقافي. بالتالي أنا أشعر بالكثير والكثير من الإجلال والرهبة عندما أتكلم عن هذه الإذاعة. لا نتكلم عن السنوات، وإنما نتكلم عن هذا المنجز، عن هذه الأسماء. جميل. بالمناسبة وأختم هنا هذا الجزء بالفعل أحييك تلسعة، لأنك أنت من آخر حراس الحصون الثقافية.
0: العفو العفو.
1: وهذا ليس من باب المجاملة ولكن من باب المؤازرة، لأنه مثل هؤلاء الصحفيين والمعدين والمقدمين البرامج قد انقرضوا كما انقرض الديناصور، أصبحت الكفة تميل أساسا للترفيه وإلى السرعة وإلى غيره من الأشياء، ليس هناك عمق ثقافي. لا أقول ذلك من باب جلد الذات ولكن من محاولة الموضوعية. فبالتالي أحييك على هذا المجهود الذي تقوم فيه في العديد من البرامج، أمير الشعراء وغيرها من البرامج التي تنتجها وتنجزها، وأعتقد أن هذا الجسر لازال متواصلا ما بين الجامعة وما بين المجتمع والإذاعة.
0: نعم، هذه شهادة أعتز بها كثيرا، شكرا لكرمك ولطفك سيدي الكريم. والأكيد عندما أقول الدكتور والإعلامي المتميز الدكتور سفيان العرفاوي، الأكيد الإذاعة الثقافية تستضيء وتستنير يعني بمعرفتك وبكل البرامج الحوارية والثقافية، لأنك بالفعل ساهمت بقصد كبير في التعريف بالأدب التونسي وبالكتاب التونسيين، وسعيد جدا أني دائما وأبدا في تواصل عبر الاستماع لبرامجك. طيب دكتور، قبل أن نتحدث عن الدور الإعلامي لإذاعة المنستير وللإذاعة بشكل عام في ظل هذا التطور السريع والمتسارع لوسائل الاتصال الحديثة، لو نعرج قليلا عن الإذاعة في علاقتها بتشكيل الوجدان، لأكيد أن الإعلام الإذاعي هو من أقدم وسائل الاتصال الجماهيري، هذه الوسائل التي عرفها الإنسان في العصر الحديث خاصة. نتحدث هنا عن تطور تقنيات الاتصال اللاسلكي وما إلى ذلك، لكن رغم ذلك تبقى الإذاعة لها سحر غريب يعني تمارسه على العديد من المستمعين. وفي هذا السياق نتحدث عن تشكيل وجدان المجتمع من خلال أولا إشباع حاجة المستمع للمعرفة التي يحتاجها، أيضا تقدم له باقة من البرامج عبر أثيرها بكافة أشكالها وبمختلف مضامينها وأيضا بتوقيتات وبمواعيد مختلفة. الأكيد أن الإذاعة لها دور كبير في أولا المحافظة على هوية المستمع وأيضا تشكيل وجدانه، ودعني أقول أن نجعل هذا الوجدان ملقى على صراط المعرفة وصراط الاعتدال وصراط الثقافة وما إلى ذلك.
1: هذا مهم جدا، وأستشهد وأدعم هذا الكلام بكتاب أو المحاضرات التي نشرها ابن عاشور عندما قال أن الإذاعة التونسية عندما أنشئت سنة 38 قد ساهمت بشكل كبير جدا في تمرير اللغة العربية وجعلها متاحة للشعب الكريم من قبل الاستقلال من سنة 38. أعتقد أن الإذاعة خاصة في تاريخنا الوطني، إذاعتنا الإذاعة هي كانت تسمى إذاعة البريد بالأساس عندما أسست، وقد كانت هي بالأساس تأسست لمحاولة قطع صدى الإذاعة الألمانية الناطقة باللغة العربية في فرنسا. لم تكن تؤسس ذلك القسم العربي الذي أشرف عليه عثمان الكعاك هكذا حبا فينا، وإنما بالأساس هي محاولة لتمرير الثقافة الوطنية بشكل ما، ولرجع الصدى أو لمحاولة إقامة حد على الإذاعة الناطقة باللغة الألمانية. عندما وجدت الإذاعة بالأساس وتلقفها عدد وزمرة من المثقفين والفنانين المبدعين سنة تقريبا 14 أكتوبر 35 أكتوبر 38، كانت بالأساس هي إذاعة ثقافية ترنو إلى محاولة تأسيس ما تفضلت بذكره الخصوصية التونسية على مستوى النغم. عندما أعود إلى الفترة الثانية وهي فترة الاستقلال وتونسة الإذاعة، وعندما أقرأ ما كتبه شادي القليبي في العديد من كتبه عندما أشرف على الإذاعة، أعتقد أنه كتب الكثير من الأشياء في هذا الطور في محاولة أن تكون الإذاعة أداة لتحديث المجتمع. فبالتالي قد لعبت دورا كبيرا جدا، وليس أدل على ذلك أن السلطة السياسية قد اهتمت بشكل كبير جدا ممثلة في الزعيم الراحل حبيب بورقيبة بالإذاعة، وكتاب الأستاذ عبد العزيز قاسم عنوان بورقيبة المجتمع الأكبر يؤكد فيه أن
0: واليوم بعد إذنك دكتور نحتفل بذكرى ميلاد الزعيم الراحل حبيب بورقيبة رحمه الله.
1: بالضبط. الزعيم الراحل كان يستمع الإذاعة تقريبا بمعدل 6 ساعات، وكان يتدخل مباشرة عندما تصير أخطاء وغير من الأشياء. هذا الكتاب مهم لأنه فيه توثيق للعديد من الأشياء، لأنه الأستاذ عبد العزيز قاسم وجه له التحية هو من ذلك الجيل الذي عاصر بورقيبة، وقد ذهب إلى القصر العديد من المرات وصار كثير من الأزمات والانفراجات، وكان حتى مسؤولا لفترتين رئيس مدير عام الإذاعة المؤسسة الإذاعة والتلفزة، ويروي العديد من الأشياء المهمة في هذا السياق. فبالتالي عندما تهتم السلطة السياسية آنذاك في بداية بناء الدولة الوطنية بالإذاعة، فإن ذلك يؤكد أهمية هذه الأداة في محاولة أن تكون أداة للتحديث.
0: نعم.
1: سأسعد على مستوى آخر حتى على مستوى الأغاني.
0: نعم.
1: عندما أتصفح أرشيف الأغاني في الإذاعة التونسية أجد العديد من الأغاني التي كانت بطلب من السلطة لتحسين الهيئة لتحديد النسل لغيره من الأشياء. فبالتالي الإذاعة لعبت دورا كبيرا جدا قبل التلفزة وقبل تأسيس التلفزة. عندما أتت التلفزة الإذاعة لم ولن تفقد دورها، فبالتالي الإذاعة هي مشاعة. ما أجمل أن تكون أيضا في سياق آخر، مثلا سهرات الأربعاء الليلية عندما يجتمع العائلة التونسية على الاستماع إلى صوت أم كلثوم، كان موعدا معناه شبه مقدس لتهذيب الذائقة والاستماع إلى كوكب الشرق وهذا هذه الأعمال المتجددة والكبيرة جدا.
0: نعم.
1: يعني عندما نستمع أيضا الإذاعة ودورها في معركة التحرير هنا لندن أو هون معناها نسيت الشعار، المهم أنه الإذاعة كانت لعبت دورا كبيرا جدا في البيانات الأولى في محاولة التحديث، وأيضا في محاولة أن يكون المجتمع العربي بشكل عام يحاول أن يكون على نفس الإيقاع للرهانات التي كانت في تلك اللحظة بشكل عام.
0: نعم. طيب السؤال الموالي دكتور، قلت الأعلام وخاصة الأعلام الإذاعي في ظل تطور وسائل الاتصال الحديثة أعتقد أنه من أبرز التحديات التي تحف خاصة بالدور الأعلامي للإذاعة هو هذه القفزة المتسارعة والسريعة لتقنيات التواصل الحديثة. لا نتحدث عن هل يمكن أن تحافظ الإذاعة عن مكانها، ولكن أي مستقبل للإذاعة في ظل يعني هذه التحديات التكنولوجية التي تسعى بمعنى من المعاني إلى أن تعكس هموم المواطن، الهموم الراهن، وأيضا تبشر أحيانا ببعض التطلعات المتعلقة بالمستقبل.
1: هناك حتمية موجودة، حتمية تقنية من خلال الوسائط التواصل الاجتماعي الموجودة وهذه الوسائط المتعددة بشكل أو بآخر.
0: لا.
1: ولا نستطيع أن نتكلم عن خطاب إعلامي تلفزة فقط أو جريدة فقط أو إذاعة فقط، هذه الهجانة، نتكلم عن إعلام هجين.
0: نعم.
1: فتقريبا كل إذاعة أصبحت لها كاميرا خاصة بها، ولكل إذاعة موقع إلكتروني.
0: صحيح.
1: يمارس الصحافة الإلكترونية. التلفزة أيضا لها موقعها الإلكتروني ولها أيضا البودكاست، المنصات، يعني حتى مسألة المنصات عندما أشاهد حوارا موجود فيه والمنصات وقد تكاثرت وتناسلت بشكل كبير جدا.
0: نعم.
1: هي بالأساس مقامة على فكرة إذاعية بالأساس. زوز كاميرات، كاميرا للضيف وكاميرا للمستجوب ثم كاميرا عامة، يعني ليس هناك طريقة إخراجية طويلة أو كبيرة أو مهمة كما في العمل التلفزي.
0: نعم.
1: كما نعرفه. إذن حتى لبودكاست الموجودين هذه المنصات هي بالأساس منصات إذاعية ولكن أضيف لها الكاميرا، ثلاث كاميرات فقط. هذا يؤكد أن الخطاب الإذاعي خطاب قائم بذاته وسيتواصل. ولكن صديقي لا سعد، أخشى ما أخشى أن تنسى كل وسيلة إعلام الهوية الخاصة بها وأن تقفز مباشرة القفز بالزانة إلى سياقات أخرى. يعني وسائل التواصل الاجتماعي وكل تقريبا المنصات تقتضي السرعة، تقتضي القفز، تقتضي أنك تشاهد الحدث أو تستمع إليه إلى فترة قصيرة معينة. هي تحاول أن تكيف طريقة تقبلنا وطريقة استماعنا إلى الإذاعة. عندما لا يكون هناك وقت وعي نقدي من طرف الإذاعة ومن طرف المشرفين على الإذاعة ونحاول أن نتابع أو نقلد هذه الأنساق دون أن نكون واعين بها، يبدو أن هذه الهجنة ستصيب الإذاعة في مقتل، لأنها ستحولها بالأساس إلى ما ستطلبه هذه الخوارزميات، بالتالي تفقد الخصوصية متاحة. أنا الآن بصدد الإنصات إليك بكل وجدان وبكل قلب، أنت في نفس السياق، هناك أعتقد مستمعين ومستمعات يستمعون إلينا. هذا الإنصات لا يمكن أن يتوفر في وسائل التواصل الاجتماعي، لابد أن نقيم حد، أن نستثمر هذه الوسائط في محاولة تمرير الفكر، لأنها هي وسائط تقنية تحاول أن تقيم إيقاعا سريعا استهلاكيا غير مفكر فيه من خلال تلك الخوارزميات التي موجودة في سيليكون فالي في الولايات المتحدة الأمريكية. وبالتالي هذه المنصات التي هي بالأساس منصات مجانية، عندما تكون البضاعة مجانية فعلم تأكد أنه الفرد هو الذي سيكون هو البضاعة بالأساس، لأنه لن يدفع شيء ولكن سيدفع نفسه ومهجته. لذلك لابد أن أقول أنه ما أراه احيانا حتى في الاذاعات العموميه او الخاصه او غيره من هذا اللهث وراء ان ننسى الخصوصيه او الوجهه او الوجاهه او لزديان الجينات الخاصه بنا كاذاعه ونحاول ان نلهث وان نرتدي فستانا او لباسا اخر قد يفقدنا هويتنا. مع ان نستعمل هذه الحتميات الجديده تكنولوجيا التواصل الاتصال وغيره من الاشياء، ولكن ايضا مع ان يكون هناك وعي كبير جدا. اذكر هنا كتاب لبورديو يحكي فيها على التلفزه في مقالات جميله جدا، يقول انه التلفزه بشكل عام لا يمكن لا يستقيم ايقاعها مهما يكون ان تكون مجالا للمساله الثقافيه العميقه الدسمه، ولكن مع كل ذلك وجب علينا ان نستعمل هذا المحمل لمحاوله ان نقدم ثقافه بديله، ثقافه الراي، ثقافه الحريه، الاختلاف والديمقراطيه. يعني لابد من الحذر والمحاوله السير على هذا الصراط المستقيم والاليم الى حد ما. استاذ لسعد،
0: جميل جدا، وان كنت اعرف انه هي معادله صعبه ولكنها ضروريه، لابد ان تحافظ الاذاعه على جذورها واصولها الاذاعيه البدائيه الاولى خصوصيتها، وذلك لا يعني أيضا أن تطور عملها من خلال الاستفادة والاستعانة بمجموعة المستجدات، دعني أقول أو وسائط التواصل الحديثة. شكرا جزيلا دكتور سفيان العرفي، وكنت سعيد جدا بهذه المشاركة. أترك لك كلمة الختام، رسالة تتوجه بها إلى إذاعة المنستير وإلى جمهور إذاعة المنستير.
1: والله من باب الامتنان والشكر لك صديقي وسيدي الكبير سلاسعة، لأنك منحتني فرصة ذهبية لكي أقول أن هذه الإذاعة هي التي كانت الجنين الأول أو اللبنة الأولى أو الفكرة الأولى أو المشروع الأول أو المسودة أو المسودة الأولى لإذاعة تونس الثقافية التي نعتز بوجودها، لأنه تلك الإرهاصات الأولى، تلك البدايات، تلك العتبات، تلك الأسماء التي مرت ولازالت موجودة في إذاعة المنستير هي التي هدتنا إلى السبيل الرشيد أن تكون لنا بعد ذلك إذاعة ثقافية. كما قلت مجددا، ليست قانونيا هي ليست إذاعة وطنية أو إذاعة ثقافية، ولكن على مستوى الممارسة أسماء كبيرة وكبيرة جدا. فأنت منحتني بهجة وشرفا وفرحا أن أكون معكم في هذا عيد الميلاد في الإذاعة ككل، أن إذاعة من مدمني هذه الإذاعة، خاصة الأسماء الموجودة كما قلت، الصحبة في الصحبة في عبد الشبيل، في محمد البدوي، غيره من الأسماء، أحمد الحبيري، علي رحيم، عامر بوعزة، غيره من الأسماء. فبالتالي هي فرصة كي أبوح بشكل صادق جدا بهذا الحب لهذه الإذاعة. ثاني شيء بشكل مضاعف، معناها صديقي لسعد تعلم أنه بيننا ود كثير وأنهار من المحبة والاحترام، لذلك كان لي الشرف المضاعف أن أمر في هذه المناسبة بالتحديد عيد الميلاد الإذاعة، ولكن مع الأسعد الذي أسعد دائما بحضوره بصوته بتميزه وبعمقه.
0: أسعدتني كثيرا أستاذي الكريم، شكرا جزيلا كثيرا للإعلامي المتميز الدكتور سفيان العرفاوي، كنت سعيد جدا بهذه المصافحة وهذا اللقاء، أكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية إبداعية قادمة. تحية لك صديقي العزيز ولكل زملائنا بإذاعة تونس الثقافية.
1: كل المحبة.
0: إلى اللقاء.
1: إلى اللقاء حبيبي.
2: الحمامات تكلسة بوعرقوب عالموجة 104.7
3: 104.7
4: وعيد ميلاد سعيد مع إذاعة المنستير.
5: مستمعين الكرام، أحباء عروس البحر إذاعة المنستير، مساء الخير، مساء النور والسرور.
6: مساء الخير وأهلا وسهلا بكم.
7: من كل قلبي ومن أعماقي أتوجه بأحر التحايا لكل أصدقائي، لكل زملائي. كسب كبير كسبته من إذاعة المنستير، محبة الناس، محبة الجميع.
4: وعيد

0: في البال وعمرها ما تتنسى. كل عام وإذاعة المنستير بألف خير.
1: نواصل مستمعينا الكرام حصة هذا المساء من برنامج عزف على ضوء القمر على أثير موجات إذاعة المنستير، وهذا العزف المخصص للاحتفال بالذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير 3 أوت 1977، 3 أوت 2026. كل عام وإذاعة المنستير بكل خير، كل عام وإذاعة المنستير منارة الإعلام والإبداع والثقافة. إذن كنا سعداء جدا بالتواصل مع ضيفي الكريم الإعلامي المتميز الدكتور سفيان عرفاوي عن إذاعة تونس الثقافية. الآن سعادة جدا بأن نمد جسر اللقاء وجسر الأثير محبة مع أشقائنا بالعراق. وما أدراك ما العراق؟ الدكتور ضيفنا الدكتور حسن عبد راضي، الكاتب والشاعر العراقي، وأيضا هو خبير في المجال الإعلامي ورئيس تحرير مجلة المورد. دكتور حسن عبد راضي، مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير التونسية.
2: مساء الخير حبيبي دكتور الأسعد، لك ولجمهورك الكريم، وأتقدم بخالص التهاني وأبارك لإذاعة المنستير أطفاءها الشمعة 49. أعتقد هذا عيد من أعياد الإعلام، لا سيما الإعلام المسموع، وأهني كل الشعب التونسي والشعب المنستري خاصة بهذه المناسبة الكريمة.
1: شكرا جزيلا، وتحية من خلالك لكل أصدقائنا ولكل أشقائنا ولكل الشعب العراقي الشقيق ولكل شعراء العراق وكتاب العراق ولكل فناني العراق. دكتور حسن، الأكيد أنه العمل الإعلامي، وأنت قدمتك منذ قليل، أنت أيضا بالإضافة إلى أنك كاتب وشاعر ورئيس تحرير مجلة المورد، أيضا أنت خبير في المجال الإعلامي الاتصالي. لو نتحدث بشكل عام عن دور الإذاعة في المشهد الثقافي، الأكيد أن للإذاعة دور كبير، سواء في نقل المعلومة أو في تعزيز يعني أو تحفيز الإبداع والفنون، وأيضا في التعريف بالأعمال الفنية والأدبية، وأيضا دعني أقول اكتشاف الأصوات يعني الجديدة في مختلف المجالات الفنية الإبداعية.
2: والله دكتور الحقيقة هذا سؤال مهم، ويعني الإذاعة لها دور كبير ومهم فيما تفضلت به من نشر للثقافة وللوعي، وأن يكون لها الحقيقة القدح المعلق في أحيانا في التربية الثقافية لأجيال.
1: نعم.
2: ربما يعني أخذها كثيرا الإعلام الجديد والسوشيال ميديا، لكن يبقى دور الإعلام، لا سيما الإعلام الإذاعي، يعني هو أهميته تنبع من كونه في هذا ماذا أسميه الشغف، ربما الحنين إلى الأصالة. الإعلام مع احترامنا إلى الجديد والسوشيال ميديا على أهميتها، لكنها الحقيقة فيها كثير من ما نستطيع أن نسميه الغت بالقياس إلى الغت وسمين. نعم هنالك كثير من الأشياء غير الموثوقة غير المهنية، أحيانا طبعا حتى أنها تستغل استغلال سيء. جهات تنشر معلومات خاطئة أو مضللة. هذه الأمور لا تحصل مع الإعلام الكلاسيكي. سواء كان إذاعة أو تلفزيون. والإذاعة لا سيما إذا تصدى أشخاص من أمثالك دكتورنا الكريم، عندما يكونون هم من يديرون هذه المؤسسات ويديرون برامجها ويخططون لها، يضعون لها الخطط أو الخطط عفوا لإدارة عملها بالنحو الذي يرضي الجمهور ويقدم له مائدة شهية من المعلومات الموثوقة والتقارير الأخبارية والمواد العلمية أحيانا. لا بأس بها. كل هذا عندما يأتي من إذاعة رصينة سيكون مادة الآباء يمكنهم أن يركنوا إلى أن أبنائهم يمكن أن يستمعوا إلى الإذاعة الفلانية مثلا، لأنها موثوقة لديهم ويعرفون أنها لا تقدم دائم إعلاميا سطحيا ولا برامج تافهة مثل التي شاعت في كثير من للأسف في كثير من المؤسسات. دائما هي لدعم من

0: منها أن تكسب ثقة الآباء والمربين والمجتمع بشكل عام والأجيال الجديدة التي يعني نراهن عليها ونعول عليها.
1: دكتور حسن عبد الراضي، تشرفنا كثيرا بحضورك مباشرة في مقر إذاعة المنستير في مناسبتين، من خلال أكيد زياراتك الأكاديمية والعلمية ومشاركاتك المتميزة في العديد من الندوات والمؤتمرات في مختلف المؤسسات الجامعية التونسية. هنا أريد أن أتعرف وأن أعرف يعني إذاعة المنستير في عيون المثقف والكاتب والشاعر العراقي حسن عبد الراضي.
0: والله أنا كان لي الشرف الحقيقة في الحضور بين ظهرانيكم في تلك الإذاعة الكريمة بحضرتك في برنامجك المتميز والمتألق، وطبعا تعرفت أيضا على كوادر أخرى من الإذاعة كلهم الحقيقة يعني لا يقلون لياقة ولباقة وثقافة عن جنابك الكريم. هذا إن دل إنما يدل على رصانة هذه الإذاعة، على حسن اختيارها للعاملين فيها، على أنها حريصة على المهنية الإعلامية التي يجب أن تتحلى بها كل إذاعة وكل مؤسسة إعلامية. وأنا أنظر إلى إذاعة المنستير الحقيقة على أنها يعني هي كانت طبعا أنا الحقيقة يعني من أصدقاء الشعب التونسي، أو بالحقيقة أنا أعد نفسي تونسيا،
1: ويشرفنا ذلك. شرفنا ذلك دكتور،
0: لمحبتي لهذا الشعب ولكثرة إخوتي وأخواتي وأصدقائي من الأخوة التونسيين. فأنا بالحقيقة تشرفت بأن أكون ضيفا فيها، ومرة في الإذاعة التونسية في تونس العاصمة مرتين أو ثلاثة، وكذلك في صاقص. لكن الحقيقة للمونستير مذاقها الخاص، مدينة كنت كلما أزور تونس أقضي فيها أطول وقت ممكن، لا أدري ربما لدفء العلاقة مع المثقفين الذين فيها، وهم مثقفون كبار شعراء وأدباء ونقاد، ولأنها يعني كانت من يعني حقيقة هي مدينة زاخرة بكل شيء جميل، ولذلك إذاعتها أعتقد يعني لها حصة من هذا الجمال الذي حظيت به المدينة، وحصة من الثقافة ومن العراقة ومن الأصالة التي تميزت فيها المنستير العزيزة.
1: نعم. لماذا سألت هذا السؤال دكتور حسن عبد الراضي؟ لكي أصل إلى مستوى سياق الحديث عن أن الإذاعة لا تقتصر فقط على أن تعرف يعني بالمبدعين والكتاب وأيضا بالإصدارات الأدبية والإبداعية الوطنية التونسية، وإنما أيضا من دور الإذاعة أعتقد أن تقرب أو أن تكون وأن تساهم في ربط جسور الحوار بين المبدعين والكتاب العرب. أيضا إذاعة المنستير لها دور كبير في أن عرفت بالعديد من الكتاب والمبدعين العرب واستقبلتهم في مقر الإذاعة، وعرفت أيضا بالثقافة وبالإبداع وبالأدب العراقي وأيضا بالأدب المصري أو الأدب المغربي وما إلى ذلك. أعتقد أنه من الرهانات التي لابد أن تحافظ عليها إذاعة المنستير هو أن يعني أن تفتح أكثر جناحيها لكي تطل على كل الوطن العربي ولما لا العالم.
0: والله هذا الدور أنا أعتقد أنها طلعت به يعني سلفا. أنا قبل أن أكون أنا ضيفكم أظنكم استضفتم قبل يعني مثقفين عراقيين آخرين. حميد المختار وغيره.
1: وجه تحية لصديقنا حميد المختار، وجه له تحية، كان ضيفي أيضا بالمنستير وكنت سعيد جدا باستضافته في تلك الحصة المتميزة. لماذا؟ لأنه بالفعل يعني قامة أدبية إبداعية عربية، ليست عراقية فقط وإنما عربية. نعم، يفخر بها القارئ العربي.
0: وأحييه أنا أيضا من دركم الكريم هذا، أحييه أيضا. والحقيقة هو
1: أيضا الدكتور حنون عبد الدكتور حنون مجيد،
0: حنون مجيد أيضا.
1: نعم كان ضيفي أيضا. نعم
0: هو نعم نعم. فأعتقد أن هذا التبادل الثقافي والتفاعل الثقافي وليس فقط تعريف، إنما تحفيز، هي دور الإذاعة أحيانا. وإذاعة مثل إذاعتكم الكريمة يعني الحقيقة والرائدة، هي أنها تستفز المشهد الثقافي وتحرك فيه
1: نعم
0: لا تكتفي بدور التعريف كما تفضلت حضرتك في المداخلة في السؤال، إنها أيضا يعني تتجاوز ذلك إلى نوع من ربط الوشائج بين يعني المشاهد الثقافية في أقطار العالم العربي، بحيث لا يعود كل أدب منحصر أو كل ثقافة منحصرة داخل حدودها الجغرافية والسياسية. هذا العبور والتنافذ، مثلا نحن عندما نأتي إلى تونس تحتضننا الإذاعات والمؤسسات الإعلامية، تعرف بنا نعم صحيح، لكنها أيضا تجعلنا أيضا تدخلنا في ماذا سميه فورمة الحوار، يعني نصبح جزءا من الحوار الثقافي التونسي، مثلما عندما يأتي المثقف التونسي أو الجزائري أو أي مثقف عربي إلى بغداد هو أيضا يدخل في الحوار الثقافي العراقي، وهكذا. يعني أنا أعتقد وهذه أهمية، ربما الأهمية واحدة من عناصر الأهمية الكبرى للإذاعات، أنها تستطيع أن تجمع آراء. يعني شوف أنتم الآن عبرتم الأسير واستطعنا أن نخوض هذا الحوار عبر آلاف الكيلومترات، وأن يعني أن نوجز، لأنه الوقت قصير، أن نوجز بعض القضايا الثقافية المشتركة، أكثر المشتركات بيننا. وهذا هو أعتقد اللي مثل ما قلت لك الدور المهم الذي تطلع به إذاعتكم الكريمة، وما ينبغي أن تطلع به كل إذاعة حرة ومهنية.
1: نعم واضح. أيضا سؤالي الأخير دكتور حسن عبد راضي هو الإذاعة، إذاعة المنستير النموذج، والإذاعة بشكل عام، يعني كيف يمكن لها أن تحافظ على هذا البريق وعلى هذه الحظوة وعلى هذا الدور الكبير في المشهد الثقافي والأدبي والاجتماعي، دعني أقول، في ظل يعني هذا التطور المتسارع لوسائل الاتصال الحديثة؟
0: والله هو الحقيقة يعني المنافسة محمومة، يعني يوما بعد يوم نكتشف أن يعني وسائل التواصل الجديدة يعني تزيح تحاول أن تزيح كل وسائل الإعلام الأخرى ووسائل الاتصال الأخرى، سواء بقصد أو بغير قصد. يعني هو بسبب كونها مرغوبة وحاضرة في هذا الجهاز الذي يكاد يكون في أيدي كل إنسان على وجه البسيطة تقريبا، هذا السبب الذي جعل أو أعطى قوة غير حقيقية لكنها موجودة لوسائل التواصل الاجتماعي ولأشكال الإعلام الجديدة التي ظهرت بعد ثورة الاتصالات الحديثة. لكن كيف تستطيع إذاعة المونستير أو غيرها؟ كنت بالمناسبة كنت مدير الإذاعة العراقية وهي الإذاعة الوطنية العراقية، يعني لدي بعض المعرفة بهذا الموضوع، وأيضا كنت أعاني من أنه كيف نحافظ على المستمع، نحافظ على هذا الجمهور الذي ربما انحجر عن أوقات سابقة، يعني عن عقود سابقة، لكنه ما يزال معني ومهتم ويتابع، لا سيما الجمهور الحقيقي، الناس اللي يعني بالفئات العمرية الكبيرة نوعا ما. كيف يعني نكسب الأجيال الجديدة؟ الحقيقة هذا رهان كبير، وهو يعتمد على أول شيء المهارات التي ينبغي أن يتحلى بها العاملون في أي إذاعة، على الخطط البرامجية التي توضع، على أيضا الطرق التي نستفز بها هذا الجيل. يعني على سبيل المثال لو أننا استطعنا مثلا نحقق برامج تفاعلية مع هذا الجيل، يكونون هم ضيوفا ومتفاعلين بشكل مباشر، هذا جيد. طبعا يمكن استفزازهم أيضا بطريقة أخرى بإقامة المسابقات الإذاعية في حقول مختلفة، سواء في حقول الشعر والقصة والإبداع، أي إنسان المقالة، حتى في مجال الإعلام نفسه، يعني كيف يعني نفتح نافذة لهواة الإعلام ومن يحبون أن يخوضوا في هذا المجال المهني، وركن للمواهب الجديدة مثلا. هذا كله يعني حقيقة وسائل تستطيع أن يعني تجتذب هذه الأجيال وتقربها من وسيلة إعلام تكاد للأسف أقولها تكاد الإذاعات، ليس لا يعني المونستير، تكاد الإذاعات تندثر بسبب هذا الزحف الهائل والمجنون للوسائل الأخرى. لذلك إحنا الرهان على يعني كما أسلفت على هذه العناصر، وربما تكون هناك قدرات أخرى، وأيضا على المؤسسات الحكومية دعم الإذاعات ومنظمات المجتمع المدني على النخب الثقافية أن تدعم كل ما من شأنها أن يحافظ على أصالة مجتمعاتنا. وأعتقد هو هذا الدور منوط بالإذاعات والمؤسسات الرسمية في المقام الأول، ثم الإذاعات الخاصة، وإن كان طبعا الإذاعات الخاصة مع التحفظات على أهدافها وتمويلاتها.
1: صحيح.
0: يجب أن تكون هذه الأمور يعني مضمونة ونزيهة
1: ومدروسة أيضا.
0: نعم. لكن الإعلام الممول من المال العام، وما نسميه البث العام في الأدبيات الخاصة بالاتصال، إعلام البث العام هو الإعلام المعني بمخاطبة الجمهور، جمهور البلد، وهذا الأمر الحقيقة هي مسؤولية كبرى، ولذلك على الجميع أن يتضامن ويتكاتفوا لإنجاح مهام هذه المؤسسات التي الحقيقة تصارع للبقاء وتصارع لكي تحدث أثر إيجابي في المجتمعات التي
1: تعمل
0: فيها
1: أو
0: تنشط فيها.
1: جميل. دكتور حسن عبد الراضي، كنت سعيد جدا بهذا التواصل وهذا الحوار الممتد من هنا مباشرة إذاعة المنستير التونسية إلى هناك بغداد العراق. أترك لك المجال دكتور لتقديم رسالة لجمهور مستمع إذاعة المنستير.
0: ابتداء أحييهم جميعا وأحيي المنستير وأهلها الطيبين وكل تونس الحبيبة وشعبها، وأهنئهم مرة أخرى بهذا العيد 49 لإذاعتهم الكريمة. وأتقدم للكفة المستمعين بكل الأمنيات الطيبة في أن يزدهر تونس وتتقدم دائما وأبدا كما هو العهد بها، وأن يعني نسأل الله أن يتيح لنا فسحة من العمر ومن الظروف أن نكون مرة أخرى معكم في لقاء يتجدد دوما، أولا لمحبتنا للشعب التونسي والأواصر العميقة التي تربط شعبينا. كل التحية وكل المحبة وكل الاحترام لكم جميعا، وأشكرك أخي الكريم دكتور الأسعد العياري على هذه الاستضافة الكريمة. شكرا جزيلا، وشكرا لإذاعة المنستير ولكل كوادرها أعطر التهاني.
1: شكرا جزيلا الدكتور حسن عبد راضي الكاتب والشاعر العراقي مباشرة من بغداد، كنت سعيد جدا بهذا الحوار وأشتم من خلال هذا الأثير يعني رائحة بغداد ونسمات بغداد، واشتقنا لكم كثيرا إن شاء الله في نكون معكم.
0: نحن كذلك.
1: تحية ليك وتحية لكل الأصدقاء كذلك. هناك وخاصة الدكتور مخلص، وجه تحياتي للدكتور مخلص، نرجع له تحية كبيرة جدا. شكرا جزيلا. شكرا، والأكيد سنلتقي في مواعيد إبداعية على أثير موجات إذاعة المنستير في قادم الأيام. شكرا جزيلا، تحياتنا، إلى اللقاء.
0: إلى اللقاء.

0: أيها السادة الأفاضل، حان الآن موعد رفع الأذان لصلاة العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة المنستير وما جوارها، ونرجو من السادة القاطنين خارجها أن يراعوا الفارق في التوقيت.
1: الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن

أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن

0: أكبر لا إله إلا الله.
1: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدنا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. كان هذا أذان صلاة العشاء رفعناه لحضراتكم من إذاعة منستير. تقبل الله صلاتكم أجمعين بمزيد الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. عود الآن إلى برامجنا بإذاعة المنستير.
2: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في مجلس الساعة التاسعة للأنباء.
3: إذاعة المنستير، صوت الذي يحبك به.
2: أشرف إصلاح الزواري وزير التجهيز والإسكان اليوم على جلسة عمل خصصت لمتابعة تقدم أشغال إرساء المنصة الرقمية الخاصة بالكراء المملك والبيع بالتقسيط للمساكن الاجتماعية، واستعرضت الجلسة مراحل تقدم إنجاز هذه المنصة ومدى تقدم ربط البيني بين مختلف قواعد البيانات المتعلقة بالمنتفعين بالمساكن الاجتماعية إلى جانب الصعوبات الفنية والإدارية المسجلة، كما تم التطرق إلى الآليات المقترحة لتسهيل عملية إيداع المطالب ومتابعتها إلكترونياً. صدر برأد رسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مؤرخ في 30 جويلية، ينص على أنه سينطلق موسم جني الحلفاء يوم 1 أوت 2026، ويتواصل لغاية 31 جانفي من العام القادم 2027، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن. القرار يمنع جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير ري هذه النباتات بتلك المناطق، وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية. في أخبار العالم، فتحت المحكمة العليا الإسبانية تحقيقا أوليا بشأن أحداث مدينة سبتة، حيث أن التحقيق جاء استجابة لشكاوى تقدمت بها منظمة إسبانية اعتبرت أن الوقائع المعروضة تنطوي على جرائم تتعلق بأمن الدولة والانتماء إلى تنظيم إجرامي وتسهيل الهجرة غير النظامية. ويبدو أن عملية تشجيع المغاربة على اقتحام مدينة سبتة قد وقعت بتشجيع داخلي من إسبانيا. قال رئيس الأمريكي دونالد ترامب أن المحادثات مع إيران تجري اليوم، لكنه امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل لاتفاق. جاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق أنه أوقف هجوما كبيرا على إيران أملا في التوصل لاتفاق. وزارة الخارجية الإيرانية قالت أنها لا تجري محادثات مع الولايات المتحدة، وأنها فقط في نقاشات مع سلطنة عمان بشأن مسار آمن مؤقت عبر مضيق هرمز، وأن الاتفاق مع عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز، إذ سيبقى الوضع على حاله ما دام العدوان الأمريكي مستمرا. انتهى الموجز. موعدنا القادم مع الأنباء سيكون في الساعة 10 مع حصة في وعودة الآن إلى حصة خاصة مع زميلي الأسعد في برنامج إذاعة المنستير في عيون المثقفين.
4: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radiomonastir.tn.
5: إذاعة المنستير في صلب الأحداث اليومية، تنقل مشاغل الناس وتواكب مختلف الأخبار في شتى المجالات. برامج تخليكم في صورة كل ما صاير سياسيا اقتصاديا اجتماعيا وثقافيا. عناوين ترافقكم من خلال المعلومة اللي تهمكم،
6: من خلال المعلومة اللي تهمكم،
5: ومعانا ما يفوتكم شيء.
7: إذاعة الجميع مشهورة وبرامج ليها مشكورة، اسم كبير ساطع نورة، وردة وكلها في حال، هي الروح هي الصورة، عاشقينها في كل أوقات.
4: إذاعة المنستير.

0: كانت هذه تحية من إذاعة المنستير لمحبيها ومستمعيها ومتابعيها، والأكيد العلاقة التي تجمع إذاعة المنستير بمستمعيها على امتداد سنوات عديدة هي علاقة مبنية على الصدق وعلى المحبة وعلى العشق وعلى الاحترام، وأيضا مبنية على الحوار، ومبنية أيضا على تقديم المعلومة ونشر الثقافة ومساعدة المبدعين وتحفيز الإبداع والفنون. نواصل لذلك حديثنا في الجزء الثاني من حصة هذا المساء، هذه الحصة الخاصة بإذاعة المنستير في عيون المثقفين، احتفالا بالذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير. في الجزء الأول كان معنا الإعلامي الدكتور سفيان العرفاوي زميلنا بإذاعة تونس الثقافية، ثم أيضا استضفنا الدكتور حسن عبد راضي الكاتب والشاعر العراقي مباشرة من بغداد. نواصل استضافة ضيوفنا من المبدعين والمثقفين لكي نتحدث عن إذاعة المنستير في عيون هؤلاء المثقفين والمبدعين. سعيد جدا بالتواصل مع الأستاذ الشاعر والإعلامي أيضا الأستاذ علي المنصوري. أستاذ علي مساء الخير، مرحبا أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء الخير صديقنا دكتور الأسعد العياري، تحية ليك وتحية لكل السادة المستمعين على موجات إذاعة المنستير.
0: طبعاً هذا الصوت الجميل، هذا الصوت الجميل والصوت الإذاعي الأكيد أنه أليفه العديد من المستمعي شقيقتنا إذاعة قفصة. نعم تفضل.
1: نعم شكرا لك الأسعد. طبعا بدي بدء أنا أبارك لأسرة إذاعة المنستير هذا العام الجديد الذي ينضاف إلى عمرها، وتبيع في صرح إبداعي، في صرح للإعلام التونسي المتميز. وخاصة أنه إذاعة المنستير ظلت يعني محافظة على هذا النسق القديم المتجدد طبعا على موجات الأثير، رغم أنه يعني المشهد الإعلامي الآن ربما والمشهد الكوني كما أقول يعني مليء جدا بالإذاعات بوسائل الاتصال، ومعناها يعني ظلت الإذاعة المنستير يعني بتيمتها وبطبيعتها التي تميزها والعديد من الزملاء لسعد في إذاعة المنستير يعني اللي بقوا عندهم يعني البصمة الخاصة متاعهم. العديد من الذين مروا رحمهم الله، الدكتور عبد العزيز شبيل، الأستاذ محمد البدوي، العديد من الأسماء اللي مرت على مصدح إذاعة المنستير، فأكيد أنها تذكرهم بخير وتتذكر كل يعني كل الزوايا في استديوهات إذاعة المنستير تذكر هؤلاء الذين مروا من هناك. وأنا كنت وأنا في بدايات يعني
0: ربما لذلك سنتحدث في هذا السياق. الأكيد إذاعة المنستير ما زالت تحتفظ بمكانة مهمة في المنظومة الإعلامية المعاصرة، وأيضا أثبتت قدرتها على التكيف مع جميع المتغيرات التكنولوجية، هي مستمرة في أداء وظائفها الإعلامية والتثقيفية. هذه الاستمرارية الأكيد انبنت على مجموعة من الثوابت. أنت مثلا أستاذ علي من ضمن دعني أقول المسيرة الثقافية التي شكلتها إذاعة المنستير على امتداد سنوات عديدة. علي أيضا إذاعة المنستير كان لها الفضل في التعريف بتجربتك الشعرية طبعاً كشاعر طبعاً عندما كنت طالب بكلية الأداب والعلوم الإنسانية بسوسة. نعم مع مجموعة من الأصدقاء الشعراء الآخرين. نعم
1: وهو كذلك أذكر جيدا واحد المبدعين للمرحوم
0: الحمد البدوي
1: الباقي في قلوبنا دائما. واحد المبدعين وكنت أيضا من بين مؤسسين.
0: كنت مستمع وفي كنت مستمع وفي لهذا البرنامج، ثم بعد ذلك حظيت بشرف العمل مع أستاذي الدكتور محمد بدوي رحمه الله على امتداد 7 سنوات كانت الصحبة في برنامج واحد المبدعين. نعم
1: طبعا كما قلت يعني أنت عدت بي إلى سنوات الجامعة في التسعينيات. طبعا إذاعة المنستير كانت حاضنة فعلا للمبدعين في الجهة، وأيضا مش في جهة الساعر فقط، ولكن كان لها إشعاع على مستوى الوطني وعلى مستوى العربي. في الاستضافات ونعرف العديد من المثقفين وكذلك الكتاب والأدباء اللي يعني جو لتونس، يعني خاصة أذكر نزار قباني القيروان وحنامينا في سوسة،
0: محمود درويش في قفصة،
1: محمود درويش في قفصة،
0: في قفصة نعم.
1: يعني يعني إذاعة المنستير كانت مواكبة، وأذكر جيدا أن لها تسجيلات ربما أصفها بأنها قد تكون نادرة،
0: نادرة صحيح،
1: يعني تسجيلات خاصة بمجيء هؤلاء الكتاب أحد على المستوى العربي. أذكر جيدا أن إذاعة المنستير كانت إضافة للبرامج محراب الكتاب، يعني واحة المبدعين، العديد من الـ من الـ من البرامج الخاصة بالإبداع الأدبي أساسا والثقافي عموما. فمواكبتها للجانب الأدبي هذا لا يخفى عن أي شخص، يعني أذكر ذلك. أيضا إذا ربما يعني وسعنا الدائرة قليلا في مواكبات للمهرجانات، للمسارح، لأجواء المسارح، طبعا هي حاضرة بقوة إذاعة المنستير. صحيح أنه أنت ذكرت على الجانب التكنولوجي وتطور التكنولوجي الآن، فالأكيد أنه كل الإذاعات يعني سيخبو بريقها قليلا، ولكن لكن الأساس أن الإذاعة يعني عشاقها يعني لم يتنازلوا قيد أنملة عن عشقه. الدليل عشاق الإذاعة هم الساهرون، هم المسافرون، هم يعني في أقاصي يعني في أقاصي الأرض، يعني الفلاح هو من عشاق الإذاعة، هو الوفي دائما للإذاعة. المثقف اللي يسهر وحده يعرف أن الإذاعة هي ملاذ، رغم وجود الوسائل الاتصال الاجتماعي
0: الحديثة،
1: الآن الحديثة يعني فيسبوك وتويتر وتيك توك وإلى غير ذلك يعني. ولكن الإذاعة أنا مؤمن جدا، صحيح أنه ربما الطريقة أو الطرائق تختلف في تناول المسائل، أصبح ما يميز المشهد الآن هو السرعة، يعني السرعة الإذاعة، والإذاعة فعلا واكبت هذه السرعة، لأنه حتى البرامج ما عدتش البرامج اللي ثقيلة يعني بالنسبة للمستمع، يعني دائما يعني أصبحت تواكب هذه السرعة على مستوى تقديم المعلومة، على مستوى الحضور الفعلي، الحضور الفعلي القريب جدا، وهي إذاعة القرب في نهاية الأمر. يعني أنا أرى يعني أنه إذاعة المؤثير وكباقي الإذاعات يعني وخاصة إذاعة المؤثير هنا يعني كانت شديدة التعلق ربما أو سوء القرب بالنسبة للمستمعين، ولكن أنه من خلال من الأوديمات تعرف
0: نسبة الاستماع،
1: نسبة الاستماع تعرف أنه يعني أن الإذاعة ما زالت تحافظ على هذه المكانة. صحيح أنه يعني ربما بقيت ربما فما الجانب الشبابي، ربما فما شباب ربما يعني يفضلوا توا وسائل الاتصال، ولكن الأكيد أن الدار يعني أو المنزل هو الحاضنة الأولى للإذاعة.
0: جميل
1: يعني
0: طيب أستاذ علي، أنت باعتبارك أن تتحدث عن إذاعة المنستير بهذه الشعرية وهذه الشاعرية، وأنت شاعر بطبيعة الحال، نتحدث هنا عن دور الإذاعة، والأكيد أن إذاعة المنستير نهضت بمثل هذه الوظائف، سواء تقديم برامج وثائقية وعلمية تبسط العلوم والفنون للجمهور، أيضا على امتداد سنوات، على امتداد 49 سنة أيضا إذاعة المنستير اشتغلت كثيرا على إبراز العادات والتقاليد المحلية وحفظ الذاكرة الشعبية من الاندثار، أيضا قدمت على امتداد هذه السنوات مجموعة من البرامج التي تطرح القضايا الفكرية والاجتماعية وتطرح للنقاش العام وتخلق مساحة للتفاعل وتعزز الحوار. نتحدث هنا في نقطة مهمة جدا، بالإضافة إلى تشجيع المواهب والتعريف بالأصوات الجديدة، شعراء وكتاب ونقاد، أيضا تنظيم العديد من المسابقات والبرامج المخصصة للإبداع. هناك نقطة مهمة جدا تشتغل عليها إذاعة المنستير وتهتم بها دائما، هو دعم اللغة العربية عبر قوالب تعبيرية جذابة. نتحدث هنا عن الخطاب اللغوي لإذاعة المنستير في زمن صراحة ترهل فيه الخطاب الإعلامي.
1: ربما لا أقول ترهل الخطاب الإعلامي، لا ترهل، فقط هو اختيارات بالنسبة للإذاعات أو المشهد الإعلامي خاصة في تونس. يعني ترى أنه يعني مجمل الإذاعات تخلصت من القالب، قالب اللغة العربية الفصحى أساساً.
0: نعم.
1: فأصبحت لغة ثالثة بين الفصحى والدارجة.
0: صحيح.
1: ثم بين الفصحى والدارجة. ثم يعني تدحرجت إلى يعني لغة أخرى هي غريبة عنا.
0: نعم.
1: يعني هي غريبة علينا اللي هي اللغة المفرنسة. اللغة اللي تخلطها العديد من يعني العديد من
0: هناك عبارات عجمية يعني في الخطاب الإعلامي التونسي. نعم.
1: صح هذا أكيد. ويعني بالنسبة لإذاعة المنستير والإذاعة الوطنية الأم يعني بصراحة يعني حافظوا على الخطاب اللغوي على مستوى وأتحدث هنا عن المنتج والمقدم خاصة المقدم مقدم البرامج يعني ما زال متشبثا باللغة العربية باللغة المفهومة السلسة للمستمع للغة العربية ذلك الطابع الذي يميز الإذاعة ويعني والدليل أنه حتى في البرامج المسجلة إذاعة المنسير ما زالت وما زالت تبث ربما ليس لدي علم ولكن أقول وأجزم أنها تبث العديد من الحلقات للراحل الدكتور عبدالعزيز شبيل بخاري بن صالح يعني العديد من المنتجين اللي تداولوا على مصدر إذاعة قفصة عفوا
0: إذاعة المنستير وتحية لكل زملائنا بإذاعة قفصة
1: هنا وهناك يعني
0: نعم.
1: هنا وهناك
0: طيب أستاذ علي كنت سعيد جدا بهذه المشاركة أفسح لك المجال لتقديم رسالة تهنئة لإذاعة المنستير وجمهور إذاعة المنستير
1: وهو كذلك أسعد أنا سعيد جدا وأنا الأسعد أيضا هذه الاستضافة على موجات إذاعة المنستير التي تذكرني بشبابي بمرحلة طالبية وأنا
0: ما زلت شاب يا أستاذ علي ما زلت شاب
1: كنت أظن ذلك
0: لا ما زلت شاب
1: يعني تذكرني بالمرحلة الطالبية مرحلة وأنا طالب في كلية الأداب بسوسة فأنا سعيد جدا أولا بهذه الاستضافة والأسعد أيضا أسعد لأني يعني أشارككم هذه الفرحة 49 سنة من الإبداع على موجات إذاعة المنستير فهذا شيء جميل وهذا يدعو إلى الفخر ومن هنا من هذا المصدح من هذا المنبر أحيي كل مستمعي إذاعة المنستير كل الزملاء كل المنتجين من تقنيين من إداريين من كل المستمعين الذين صلوا أوفياء لهذه الموجة فتحية شكرا دكتور لسعد
0: شكرا
1: تحية لكل القائمين على هذه البرامج وتحية أيضا لكل المستمعين الأوفياء خاصة.
0: شكرا جزيلا أستاذ علي المنصوري كنت سعيد جدا بهذا اللقاء وهذه المشاركة معنا في هذا اليوم الاحتفالي لتحتفل فيه إذاعة المنستير بالذكرى 49 لتأسيسها شكرا جزيلا وأرجو لك مزيد من التوفيق والنجاح والسداد شكرا مع السلامة
1: شكرا إلى اللقاء.

0: نواصل لمستمعينا الكرام هذه الحصة الخاصة على أثير موجات إذاعة المنستير في هذا اليوم السعيد نحتفل به فيه بالذكرى 49 لتأسيس إذاعة المنستير 3 أوت 1977 3 أوت 2026. كل عام وإذاعة المنستير بخير، كل عام وإذاعة المنستير منارة للإعلام، دعني أقول الإعلام المستنير، وأيضا منارة للإبداع وللثقافة ولكل ما من شأنه أن يجدد خطاب الثقافة ويجدد صورة الثقافة ويثمن الثقافة ويعتمد على الكلمة الهادفة وعلى البرامج الرصينة التي من شأنها أن تعني من شأن الفكر. ونواصل استقبال ضيوفنا على الهاتف، سعيد جدا بالتواصل الآن مع ضيفي الكريم الكاتب والباحث الجامعي الدكتور محمد الصحبي بن منصور. دكتور محمد الصحبي مساء الخير، مرحبا، أهلا وسهلا بك على أثير موجات إذاعة المنستير.
1: مساء المسرات والخيرات دكتور الأسد العياري، مرحبا بك وبكافة مستمعي إذاعة المنستير.
0: إذن في سياق حديثنا عن إذاعة المنستير في عيون المثقفين، تحدثنا عن دور الإذاعة في المشهد الثقافي باعتبارها فضاء مفتوح للأدباء والشعراء للتعريف بأعمالهم وبنصوصهم، أيضا إذاعة المنستير كانت ناقلة أمينة للتراث الجهوي الموسيقي وأيضا الأدبي، ودائما وأبدا تسعى أن تكون جسر تواصل دائم بين المبدع والمتلقي في مختلف جهات الجمهورية. دكتور محمد صاحبي الأكيد كنت ضيف على أثير موجات إذاعة المنستير في العديد من المناسبات وفي العديد من البرامج، سواء للتعريف بإصداراتك الجامعية وبكتاباتك أو للتعريف أيضا للحديث عن مساهماتك وإسهاماتك في الأيام الدراسية بالمؤسسات التعليمية الجامعية أو في المؤتمرات والندوات، وأعتقد هي من أبرز الرسائل الإعلامية التي آمنت بها إذاعة المنستير على امتداد سنوات بثها في سياق نشرها لثقافة الوعي وأيضا في تعريف بالإبداع وتحفيز المبدعين والفنانين.
1: يشرفني في البداية أن أتقدم بأحر التهاني للأسرة الإعلامية بإذاعة المنستير بمناسبة الاحتفال بالذكرى 49 لتأسيسها، يعني تأسيس هذه المؤسسة الإعلامية العريقة التي كانت وما تزال صوتا قريبا من المواطن وفضاء للحوار والثقافة والإبداع ومنبرا لخدمة الشأن العام بكل مهنية ومسؤولية. ومما لا شك فيه أن هذه الإذاعة الغراء قد استطاعت منذ انطلاق بثها سنة 1977 تحديدا في 3 أوت أن تبني علاقة ثقة مع مستمعيها وأن تواكب التحولات التي عرفها المجتمع التونسي، محافظة في الأثناء على رسالتها في نقل المعلومة وبرز قضايا التنمية وتشجيع الإنتاج الثقافي والأدبي والفني وأعطاء الكلمة لمختلف الفاعلين في الحياة العامة والتركيز على البرامج التي تجمع بين المتعة والفائدة. بطبيعة الحال مع المحافظة على جوهر رسالته العالمية القائم على المصداقية والقرب من المواطن واحترام ذكاء المستمع وتنوع اهتماماته. والاحتفاء بإذاعة المنستير اليوم هو احتفاء بتاريخ إعلامي ساهم في تكوين أجيال من الصحفيين والمبدعين وفي إثراء المشهد الثقافي الوطني، وهو أيضا دعوة إلى هذا الاحتفال، يعني هي دعوة إلى مواصلة الاستثمار في الإعلام العمومي وتحديدا الإعلام العمومي الجهوي باعتباره ركيزة من ركائز التنمية الشاملة، التنمية الثقافية الاجتماعية الاقتصادية أيضا. وكل عام إن شاء الله إذاعة المنستير أكثر شعاعا وتأثيرا، وكل التقدير لكل من ساهم في مسيرته من عالميين وتقنيين وإداريين ولكل المستمعين الذين كانوا وليزالون الشريك الحقيقي في نجاحها واستمرارها.
0: نعم، في هذا السياق دكتور صاحبي، الإذاعة قدمت على امتداد سنوات بثها يعني وعي ثقافي، يعني من خلال إسهاماتها في التعريف بالمشهد الثقافي تطوير، كانت يعني كان لها دور فاعل في بناء الوعي الثقافي لدى المستمعين وأيضا أبناء المجتمع، ساهمت أيضا في وعي جمهور كبير يعني في الحفاظ على التراث الثقافي وأيضا على تنمية الثقافة الوطنية من خلال العديد من برامجها الثقافية والفنية الإبداعية والأدبية المتنوعة، لكن خاصة في السنة

0: السنوات الأخيرة يعني أمام هذه الطفرة المتسارعة وهذا الإيقاع السريع لتطور وسائط التواصل الاجتماعي. الأكيد أن إذاعة المنسير أيضا كانت ذكية في مستوى المحافظة على الريادة وعلى تميزها بأن استفادت بهذه الوسائط التكنولوجية الحديثة ووظفتها يعني في خدمة مسارها يعني أقول الإعلامي وبالمحافظة على خصوصيتها الوطنية والمحلية وأيضا الثقافية.
1: بطبيعة الحال أنتم دكتور الأسعد العياري ومنذ أكثر من 20 سنة تمثلون نموذج يعني لهذا التوجه، خاصة منذ بدايتكم في برنامج واحد المبدعين الذي استقطبتم فيه معناها أقلام صاعدة صار لها اليوم صدى وتأثير وإشعاع وطنيا وعربيا على كل
0: هذا البرنامج. هذا البرنامج كان لأستاذي الدكتور محمد الدقري رحمه الله،
1: كنت معه شريك له يعني في هذه
0: وكانت سنوات جميلة جدا وتشرفت واستفدت كثيرا وتعلمت كثيرا يعني من خلال تلك الصحبة الشعرية والأدبية والإنسانية أيضا.
1: إذن إذاعة المنسير في هذا المجال، المجال في مجال تنمية المشهدين الثقافي والأدبي يعني كانت لم تكن مجرد وسيلة نقل الأخبار أو الترفيه، يعني بل كانت فضاء ثقافيا يساهم في بناء الوعي العام ويسخل الذائقة الفكرية والأدبية فمن خلال البرامج الثقافية والحوارات مع المبدعين وقراءة النصوص وتقديم الإصدارات الجديدة ومواكبة الأنشطة الثقافية المتنوعة، يعني استطاعت هذه الإذاعة أن تقرب الثقافة من المواطن وأن تجعلها جزءا من حياته اليومية. يعني هي لم تقتصر على المنطقة الجغرافية التي تأسست فيها، وإنما انفتحت على الشأن الوطني وحتى العربي، وأدى دورا مهما في اكتشاف المواهب الأدبية الفنية الشابة ومنحتها فرصة للتعريف بإنتاجها إلى جانب المحافظة على الذاكرة الثقافية الوطنية، يعني عبر استضافة الأدباء والمفكرين وتوثيق تجاربهم، يعني وهي بذلك شكلت جسرا بين الأجيال ونقلت التراث الأدبي إلى الشباب بلغة معاصرة، يعني لغة تحافظ على الأصالة وتستجيب لمتطلعات المتطلبات العصر. وحتى في ظل التطور الرقمي أصبحت الإذاعة يعني مواكبة، خاصة من خلال مؤخرا أحداث يعني تركيز استوديو رقمي على كل، ومن خلال الجهود المبذولة من قبل العاملين فيها. وتعرف هي إذاعة المسير يعني الحمد لله يعني خرجت نجوم في المجال الإعلامي حتى والذين انتقلوا إلى إذاعات أخرى خاصة الإذاعة الوطنية على كل. يعني هي جددت أدواتها وانفتحت على المنصات الإلكترونية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، من حتى في إطار سعيها لتوسيع دائرة جمهورها بطبيعة الحال دون أن تتخلى عن رسالتها الأساسية المتمثلة في نشر المعرفة وترسيخ قيم الحوار وتشجيع الإبداع والمطالعة والازدهار. المشهد الثقافي والأدبي هو في الواقع يحتاج إلى إعلام مثل معناه الذي الإعلام الذي توديه إذاعة المنسير، يعني إعلام يؤمن بأن الثقافة ليست طرفا يعني بل هي ركيزة من ركائز التنمية، والإذاعة معناها بما تمتلكه من قرب من الجمهور والسهولة في الوصول إليه تبقى واحدة من أهم المؤسسات القادرة على أداء هذا الدور الحضاري والإنساني في تونس. وأريد هنا دائما أن أشير يعني والمواطن يحتاج أحيانا إلى الترويح أو الإذاعة يعني تحتاج إلى الترويح للمجتمع والترفيه عنه، وهذا ما نلمسه في إذاعة المنسير، يعني حيث هنالك ذكاء في صناعة المضمون الهادف، يعني خاصة أن هذه الإذاعة تندرج في إطار الإذاعات العمومية هي التي ينتفي فيها البعد التجاري. يعني إذن أنا أرى أنه إذاعة المنستير وحمد لله كان لي شرف أن أشارك بفاعلية يعني في احتفالها في بعشرينيتها، يعني منذ 29 سنة خلت على كل يعني الإذاعة هذه هي مدرسة تبقى للذوق العام ومنبرا للترفيه الهادف الترفيه الذي لا يقتصر على إدخال البهجة لنفوس المستمعين وإنما يجمع بين المتعة والفائدة ويقدم محتوى يحترم عقل الجمهور ويسهم في الارتقاء بوعيه. وهذاك علاش يعني البرامج الترفيهية والمسابقات الثقافية وأنتم عندكم مسابقة شعرية.
0: نعم فارس الكلمة فارس الكلمة.
1: نعم والأغاني الراقية
0: يعني قريبة وبين قوسين يعني هي ملاحظة أسوقها لجمهور المتابعين والمستمعين أن فارس الكلمة إن شاء الله في القريب العاجل سيكون هو الحفل الختامي للإعلان عن النتائج النهائية في حصة تليق بالكلمة وتليق بالفرسان وتليق بكل المستمعين والمتابعين. كنت سعيد جدا دكتور محمد الصحفي بن منصور بهذه الإضاءة وهذا الاعتراف. شكرا جزيلا على مشاركتك معنا وعلى إسهامك في إضاءة يعني بعض الجوانب المضيئة في المسيرة الإعلامية لإذاعة المنستير. شكرا جزيلا والأكيد سنلتقي في مواعيد إذاعية قادمة، لكن أفسح لك المجال يعني كلمة أخيرة تهنئة تتوجه بها لإذاعة المنستير وجمهور إذاعة المنستير.
1: يعني هذه الإذاعة هي تبقى معناها أيقونة في الإعلام الجهوي، وإذاعة معناها خرجت أعلام صارت لهم كلمة في المشهد الثقافي والمشهد الإعلامي والمشهد التوعوي بشكل عام. يعني طبعا نحن نقول أن المستقبل هذه الإذاعة لا يقاس فقط يعني بعدد مستمعيها بل بقدرتها على تقديم محتوى يجمع بين الامتاع والإفادة ويصنع مستمعا أكثر وعيا وأكثر ارتباطا بثقافته وقيم مجتمعه ويكون مواطن أكثر استعداد للمساهمة الإيجابية في بناء وطنه.
0: واضح. شكرا جزيلا دكتور محمد الصحفي بن منصور، تحية ليك وأرجو لك مزيد من النجاح والتوفيق. نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى خاتمة هذه الحصة الخاصة باحتفالاتنا بذكرى تأسيس إذاعة المنستير، الذكرى 49، 3 أوت 1977، 3 أوت 2026. شكرا جزيلا كثيرا لكل الأحبة والأصدقاء المستمعين، أيضا الشكر موصول لكل ضيوفنا الكرام، الإعلامي المتميز الدكتور سفيان العرفاوي عن إذاعة تونس الثقافية، الدكتور حسن عبد راضي الشاعر والكاتب العراقي، أيضا الشاعر والإعلامي الأستاذ علي المنصوري والكاتب والباحث الدكتور محمد الصحبي بن منصور. أجمل تحيات فريق العمل لهذه الأمسية، محمد سيدية في إخراج الحصة تقنيا، سليم الحيز في تنسيق مختلف فقرات البث الإذاعي، كان في خدمتكم ميكروفوني الأسعد العياري. كل عام وإذاعة المنستير بألف خير، كل عام وإذاعة المنستير منارة إعلامية وثقافية بارزة في تونس ينظر إليها المثقفون والمبدعون باعتبارها حاضنة للإبداع وأيضا حاضنة وأيضا هي رافد أساسي للذاكرة الثقافية والأدبية منذ انطلاقها سنة 77 و900 ألف، والمسيرة ما زالت مستمرة. مع أجمل تحيات الأسعد العياري أترككم لصوته وأنا مطمئن عليكم، دمتم بخير في أمان الله.

مش شاب يعني.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في نشرة الساعة العاشرة مساء للأنباء. وفي أبرز العناوين، قرار الزيادة في أسعار بعض الأدوية يثير قلق الصيادلة، الانطلاق في عمليات تفقيس السلحفات البحرية ضخمة الرأس المهددة بالانقراض في شاطئ الغضابنة من ولاية المهدية، والانطلاق قريبا في عمليات قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف من قبل البنوك. مرحبا بكم. أصدرت الصيدلية المركزية أسعارا جديدة خاصة ببعض الأدوية. أكدت مصادر أن الزيادة في الأسعار شملت عددا قليلا من الأصناف لم يتم تحين أسعارها منذ سنوات. القرار أثار موجة قلق من قبل المواطنين وأيضا من قبل أصحاب الصيدليات. بسمة الغضاب رئيسة نقابة أصحاب الصيدليات الخاصة بالوسط أشارت إلى أن القرار قد اتخذ من جانب واحد وقد يمس من القدرة الشرائية.
1: معنا به كما الناس قرار زيادة في أسعار الأدوية، احنا معناها ديزاجون ديال ديكريسيون، جاتنا القرار معنا به كما أيها الناس، بعد جينا الأسعار جديدة يقع توظيف الصيدليات بالممارسة متاعنا، يوليو المواطنين اللي يشرو من عندنا جاي يوليو عبارة على أصحابنا وأهلنا وكل شيء. كما أنت باش تحسها في روحك احنا نحسوا بهم ديما. أنا بالحق معناها ماذا بينا القدرة الشرائية متاع المواطن ما تضرش، إني كصيدلانية ولا زملائي وإلا النقابة، احنا ماذا بينا كيما نحافظوا على توفير الأدوية وغيرها وغيرها من المشاكل، ماذا بينا القدرة الشرائية متاع المواطن تكون ديما أنتكت. وما تتصوروش لأن أي صيدلي باش يأثر، معناها ونحفظوا برشا كفيو لورسليا أوغمونتاسيون دو بخي، علاش؟ خاطر احنا لمارج بينيفيسير كل ما سوم الدواء غلا كل ما المارج بينيفيسير متاعنا تنقص. ماهيش كما نقولوا في مصلحتنا والا باش نتعاون لها. المواطن يتذمر اليوم يشري في سوم دواء حاجه تلقاها من غدوه ولا الدوبل.
0: قال النائب بمجلس النواب بدر الدين الجمودي اليوم ان مسؤوليه محاربه الفساد لا تقتصر على النائب فقط وانما هي مسؤوليه جماعيه ومواطنيه، واكد ان المشكل في علاقه بمحاربه الفساد ليس تشريعيا لان التشريعات موجوده لكن لابد من تفعيلها.
2: اريد ان اشير الى ان محاربه الفساد ما هيش مسؤوليه يحتكرها النائب، هي مسؤوليه مواطنيه، مسؤوليه كل نائب سواء كان محلي أو جهوي أو في المجلس الأقليمي والجهات أو في مجلس النواب. أشير كذلك المشكل في تونس في علاقة محاربة الفساد ما هوش مشكل تشريعات، التشريعات موجودة لنفعل التشريعات، هذا من ناحية، لأنه عندنا تخمة من التشريعات. هل توجد مؤسسات ترعى محاربة الفساد؟ أنا أقول لا، هيئة مكافحة الفساد انحرفت عن دورها، ولكن معالجة هذا الانحراف لا يكون بحذفها، يكون بتطويرها بمعالجة مظاهر الانحراف. اليوم المبلغون يعانون شتى أنواع التنكيل، ملاحقات قضائية، ملاحقات داخل إداراتهم ومؤسساتهم، لأنه ثم شكون يحميه.
0: انطلقت بشاطئ الغضابنة من ولاية المهدية عمليات تفقيس السلحفات البحرية ضخمة الرأس المهددة بالانقراض. شاطئ الغضابنة هو ثاني أكبر موقع لتعشيش السلحفات البحرية في تونس بعد جزيرة قوريا، موقع رغم أهميته لأنه يعاني من الإهمال والانتهاكات. زميلنا نادر إسماعيل من المهدية ومتابعة للموضوع في الريبورتاج التالي.
3: انطلقت عملية تفقيس سلحفات ضخمة الرأس المهددة بالانقراض. السيدة ألفة الشايب باحثة في علوم البحار والمنسقة الوطنية لبرنامج تفقيس السلحفات البحرية في تونس.
4: نجاح التفقيس في شاطئ الغضابنة عالية جدا لأنها بلغت معناها أعداد توصل لـ 90% في عدة أعشاش، نحكيه على السنوات الفارطة بس نتوقع دينا حالينا فينا معناها بالدورة فترة التفقيس وصلنا لـ 90% في عشم الأعشاش والآخر 88%. التو هذايا هو الحقيقة عالي جدا لأنه مقارنة بمناطق تعشيش في البحر الأبيض المتوسط هي الأعلى.
3: ورغم أهمية هذا الموقع في الحفاظ على التوازن الإيكولوجي والبيئي في تونس، فإن شاطئ الغضابنة يعاني الإهمال جراء التلوث وانتهاك أصحاب السيارات رباعية الدفع، ما تسبب في تدمير بعض الأعشاش وقتل عدد من السلحفات البحرية.
5: تو احنا في فترة متاع تفقيس وفترة حساسة منها البيبيات وكل الخارجين واحنا هاك شوف انت على عين المكان، شوف البلاستيك كيفاش، وشوف الكتف وكاد حتى تراس نتاعها موجوده على عين المكان. تو عندنا من نهارين صارت لنا حادثه اللي ببيت تعجنولاتها في العش.
4: المخاطر اللي يهدوا العشيش هما خاصة التلوث بالكلاك. فترة التعشيش هي تويتي، هي فترة الاصطياف وفترة المصطفين دونك لهنا دعوة باش الرواد الشواطئ والمصطفين ينصفوا الشط نتاعهم وقت اللي يروحوا معناها يحاولوا يخليوا المكان نظيف. الحاجة الثانية زادة اللي تهدد عملية التعشيش هما السيارات رباعية الدخان، هذا مضر للشاطئ الكل مش غير السلاح البحريه. ساعة نحكي وقت اللي يفقدوا السلاح الصغار وما يتعاوش كي تترهب راهي اوتوماتيكمون تعفص عليهم. لذلك ما عفصتش ديجا على العشاش اللي هما مازالوا ما خرجوش الصغار وفيهم العظم.
3: نادر اسماعيل من ولايه المهديه لاذاعه المنستير.
0: أعلنت بلدية سوسة على هامش بلاغ لها اليوم أنه في إطار دعم منظومة المراقبة وردع، فإنها بصدد إعداد صفقة لاقتناء عدد من الكاميرات المتنقلة التي سيتم تركيزها بالمناطق الزرقاء والنقاط السوداء بهدف تعزيز المراقبة والحد من التجاوزات المتعلقة بالنظافة والاعتداء على المحيط، بما يساعد في حماية الفضاء العام وترسيخ احترام القانون. الكاتب العام لبلدية سوسة مراد بن سالم.
6: هو برنامج موضع من طرف بلدية سوسة بالتنسيق مع كافة المصارف الأمنية، تم تحديد عدد المناطق اللي تكون مصبات عشوائية ولا يتم اعتمادها لإيقاع الفضلات تسفل كاهل البلدية بعمليات الرفع والإزالة. مشينا في البرنامج بتركيز كاميرات نقلة، كاميرات نقلة هي حاولوا بشحدوا بها من عملية الإيقاع العشوائي لفضلات البناء والفضلات المختلفة. عملنا تجربتين في جزء بلايس لما فيهم إيقاع الفضلات لكن تم الاتجاه لبلايس أخرين. لزمنا أكثر تغطية العمليات هذه أساساً، ولينا نعمل على وعي المواطن في التصوير وفي تحديد المخالفين. كل ما بين لنا فما مخالفة ما نقوم بعمليات الحجز، ثم قرار بلدي بحجز المعدات اللي تبقي في فضلات البناء إيقاع عشوائي، ثم بلايس نبسط فيها مع ثم إيقاع عشوائي في الفضلات، ثم بلايس اللي ما فيهمش كاميرا ولا فما فيهم الألقاب. بلدي أخذت الخيار باش تبني كاميرات مراقبة أو باش تركزها في الأماكن هذه باش تحد على قليلة تحصر بعض البلايس اللي ما عادش يتم فيها إيقاع عشوائي، وتم قال كاهل البلدية بعملية الرفع متاع الفضل هذه.
0: من المنتظر أن تنطلق البنوك في غضون أسبوعين إلى 3 أسابيع في عمليات قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف، والبنوك خصصت الاعتمادات اللازمة وهي بصدد وضع اللمسات والإجراءات الأخيرة على هذه التجربة الجديدة. بخصوص هذا القرض، من هم الأشخاص والشركات والمؤسسات المشمولين بهذا الإجراء؟ الخبير الاقتصادي وسيم بن حسن.
7: بالنسبة لأي شخص طبيعي عادي يجب يكون عنده سقف بتاع القرض هي 5 ملايين، تخلص على عامين مع فترة إمهال ما تتجاوزش 6 أشهر. لهنا القائد يقول يعني أي واحد عنده الحق يأخذ قرض هذا لا يجب يكونش عنده سوابق في البنك المركزي، ما يكونش عنده قروضات مش خاصة، بلغة أوضح مش مصنف، يقدم المطلب متاعه للبنك ويستنى يشوف الكوتا خاطر هي 8% من جملة المرابيح تاع السنة الفارطة. وأصلا البنوك مازالوا ما حدوش حتى النتيجة النهائية باش يحدوا على أساسها 8%، يعني كلهم قاعدين توا حدو بالنسبة هذه تاع 8%. بالنسبة للعباد اللي عندهم مشاريع صغرى مبلغ استثمار أقل من 150,000 دينار يأخذوا 10 ملايين كيف فقط من 6 شهور، وأقصى درجة في حدود 2 سنين. أكثر 150,000 دينار ولا شركة أهلية تسمى مؤسسة صغرى أو شركة أهلية يأخذوا 25,000 دينار. إجراءات واضحة يعني مش تقدم مطلب والبنك إذا ما تجاوبك في ظرف 10 أيام مش يقول لك بنعم أو لا مع التبرير. هل إنه موضوع ضمانات تسمى المبلغ هذا هيبة ولا منحة ولا لا؟ لا راهو ما تخممش تقول مثلا ناخذ الفلوس هذه ما رجعهاش، راهو قد يشمل بها نفس العمل التتبعات في سوق ما خلصش. يعني الواحد شق يروح على 5 ملايين في سوق ما خلصهمش يمكن تصير له التتبعات يمكن تكون اكثر مبلغ 5 ملايين، لانه ينجم بعض الناس يحلهم جوانحهم، بعض الناس يمكن يمشيوا كمصاريف يوميه بالنسبه للانعكاسات بتاعها الاقتصاديه اللي يمكن بعض الناس كان يعرفوا يصرفها توليهم تكبيله يعني اكثر تعقيد للوضع اللي هما فيها. والناس اللي كان 5 ملايين اللي يحلهم جوانحهم ان شاء الله مبروك عليهم وان شاء الله نلقاو غدوه خير.
0: أذكركم بأبرز العناوين. قرار الزيادة في أسعار بعض الأدوية يثير قلق الصيادلة. الانطلاق في عمليات تفقيس السلحفاة البحرية بل مهددة بالانقراض في شاطئ الأغضابنة من ولاية المهدية. وكما تابعنا في نهاية النشر، الانطلاق قريبا في عمليات قبول المطالب المتعلقة بالقروض على الشرف من قبل البنوك. شكرا لكم على حسن المتابعة. موعدكم الآن مباشرة من مدينة قصر أهلال، حصة خاصة بافتتاح مهرجان قصر أهلال في برنامج صيف مهرجان مع الزميلة حياة الكوني.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.

مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا، تحيه لكم وين ما كنتم. ما نفوتوش الفرصه على انفسنا ونحن نلتقي بكم ليله في عيد ميلاد اذاعه المنسير. كل عام واذاعه المنسير الحبيبه بالف خير، كل عام وعائلتي الاولى والاخيره اذاعه المنسير بالف الف خير، كل مستمعينا، كل اوفيائنا، كل اصدقائنا ان شاء الله بالف خير. مرحبا بكم في متابعتنا لسهرة من سهرات المهرجانات في بلادنا. اليوم نسمة صيف، اليوم لمة هلالية جميلة في أول سهرة من سهرات مهرجان النسيج بقصر هلال في دورته 31. اليوم نحكي على النسيج في قصر هلال، ثقافة وحياة. اليوم أولى سهرات من الملعب البلدي، ما زالت قصر هلال العريقة في انتظار مسرح للهواء الطلق يليق بتاريخ المدينة ويليق بالإشعاع الثقافي وبالنخبة العاملة في المجال الثقافي. اليوم كذلك نحب نحيي حضور الشباب المتطوع اللي حاضر للتنظيم، اللي حاضر لتسهيل كل الصعوبات على كل الناس تقريبا. الناس الزادة اللي قاعدة تدخل، جمهور المهرجين اللي قاعد يدخل من أبواب مختلفة بطريقة منظمة على الأخر. ما تمنينا أنه الجمهور الليلة يكون في مستوى الحدث ويكون بأعداد كبيرة في سهرة يراهن على المهرجان، سهرة الافتتاح الليلة، سهرة بإمضاء الفنان التونسي الشاب مرتضى الفتيتي اللي بعد قليل باش يكون على ركح مسرح مع مهرجان النسيج بقصر هلال في سهرة تونسية شبابية خالصة. نتمنى ونسمعوكم ولو القليل من هذه السهرة في انتظار موافقة الفنان. بطبيعة كلمات الافتتاح الليلة بدأ مخر شوية توخير شوية لمدير المهرجان وكذلك لضيوف المهرجان الحاضرين من نواب الشعب وكذلك من أعضاء المجالس المحلية. جمهور خليني نقول متوسط وجمهور كبير يحضر الليلة في المهرجان. طبعا شوية ناخذ فكرة على أهم سهرات المهرجان: شوقي الأحمدي، حمد النقبي، نجم الدين القريشي، والشكر موصول زملائنا محمد سيدية وسليم الحزم في استوديوهاتنا المركزية. سمعوكم نغم ثم نرجع باش يكون معنا حوار مع مدير المهرجان اللي مازال يعتلي الركح لتقديم السهرات وللترحاب كذلك بضيوف المهرجان.

شارك بهواك وانتي مبطاك شارك بهواك وانتي مبطاك نعمة شارك بهواك.

0: فلسطين. أكودا هرجلة سوسة عن موجة 99
1: أيام تتعدى وتبقى الذكريات، عشنا تفاصيل صغر وكبرنا وبقات في البال. تتفكر ولا نسيت؟ كان نسيت نفكروك، نفكروك باللي كان. أما أحنا ولاد اليوم، لقانا ماضينا حاضرنا وغزرة للمستقبل بعين شكري وألفة. مع ليام كل خميس من 10 لنصف الليل، وتبع الموجة.

يحتفلوا فيها اليوم. المتطوعين حاضرين بشكل كبير، وهذه ثقافة في قصر هليل. اليوم قصر هليل الجمعية، جمعية المهرجان تكرم نجح البكالوريا بامتياز، ويوم العلم أصله راهو البداية كانت في قصر هليل تاريخيا في قصر هليل. بعد شوية دقائق ينطلق العرض الأول، خليني نرحب

0: الحب تحسن بوسامة مدير المهرجان تحسن دورة جديدة إن شاء الله ناجحة وإن شاء الله انتظارات الجمهور تلبيوها الكل بإذن الله.
1: أهلا وسهلا مرحبا بك أختي الكريمة ومرحبا بإذاعة المنستير وكل مستمعي إذاعة المنستير ومشاهدي إذاعة المنستير. كما شفتوا الآن تم انطلاق معناها السهرة الافتتاحية لمهرجان النسيج في دورته 31. الفنان مرتضى الفتيدي في المدرج قاعد يطلع على المنصة
0: وهو كذلك
1: وهو كذلك احنا في المباشر. احنا الحقيقة اجتهدنا وحاولنا نقدم كل ما عندنا باش تكون معناها البرمجة نتاعنا ثرية متنوعة فيها تقريبا كل الأنماط الموسيقية، فيها المسرح، فيها الأطفال، فيها الراب، فيها الفن الشعبي، فيها الفن الصوفي، فيها الفن التربي للعملاق لطفي بوشناق نهار 17 أوت.
0: حاضر في قصر الليل،
1: حاضر في قصر الليل. دونك سهرية معناها برمجة
0: متنوعة
1: ومنوع والحمد لله. اليوم احنا فرحنا كيرينا معنا حضور جماهيري كبير باش يتمتعوا ان شاء الله الليله بالانغام الحلوه نتاع مرتضى الفتيتي هاكم تسمعوا فيها على المباشر.
0: رهان كبير على مرتضى الفتيتي في الافتتاح
1: طبعا.
0: هل انه صراحه رهانكم على الاسم والا البرمجه اقتضت كذلك؟
1: احنا البرمجه هي اقتضت، لك الاسم في حد ذاته مطلوب بكثافه ومطلوب معناها مطلوب معناها بطريقه كبيره من قبل الجمهور.
0: خلنا في اكبر المهرجانات
1: واحنا تلبيه لرغبات الجماهير. في الاخر هو شنو؟ هو المهرجان للجماهير مش لنا احنا.
0: اكيد
1: نجم حاجه اللي ما تعجبنيش لكن تعجب الجمهور. لو كان مطالب باش نلبي رغبات الجمهور قبل كل شيء. وراكم تشوفوا معناها حد اللي طلع على المنصه كيفاش تفاعل كبير من الجماهير اللي موجوده حاضره الليله. وان شاء الله نفس الشيء يتساوى غدوه عندنا المزود ان شاء الله الفن الشعبي مع هشام سلام. دعوه من خلال الاذاعه نتاعكم ان نكون لها حضور مكثف للجماهير معناها ب 10 دينارات فقط التذكره مش حاجه كبيره. ان شاء الله الناس تكون موجوده بكثافه يجي يخرج الفرد وتشوفوا الفضاء انيق، فضاء يعمل 66 كيف معناها الحق معناها
0: اليوم كيقولوا صراحه مدينه قصر اهلال العظيمه تستحق مسرح للهواء الطلق. مع ذلك اداره المهرجان اجتهدت في توظيف المسرح في توظيف الملعب البلدي لمسرح يكون نوعا ما لائق للعروض.
1: طيب انت هيك تشوف موجوده لهنا انت كترى ما تقولش اللي هو ملعب. دونك انت ترى وكانك موجوده في مسرح طلق. دونك تشوف المدارج موجوده، الكراسي موجوده، التنظيم موجود، المنصه من اروع ما يكون، تشوف المشهد فوق المنصه معناها من احلى ما يكون. دونك احنا الرهان بتاعنا ان شاء الله قاعدين نجتهد هذا الكل لعل وعسى انه يقع تكون لفته كريمه الى مدينه قصر الليل اللي هي في حقيقه تحتاج الى مسرح الهواء الطلق. هذه معناها اصبحت حاجه
0: ضروره
1: ملحه ان شاء الله معناها في اقرب وقت تستجيب لنا السلطات وتستجيب لنا كل الادارات المعنيه باش احنا نشيدوا مسرح الهواء الطلق يليق بمدينه قصر الليل وبتاريخ مدينه قصر الليل وبعراقه مهرجان النسيج اللي تاسس سنه 1934 يعني تاريخ كبير. ان شاء الله احنا عام الجاي نعملوا الدوره 32 واللي بعده واللي بعده واللي بعده مضمون يكون فما مسرح ان شاء الله يكون فما مسرح.
0: اليوم نحكي على التفاف اهالي قصر الليل، رجال اعمال قصر الليل، النخبة المثقفة لإنجاح هذه الدورة.
1: طبعا شكرا، شكر كبير إلى السلطات الجهوية، السيد الوالي، السيد معتمد، السيد فخر الدين فضلون عضو مجلس النواب الشعبي، إلى بلدية قصر الليل اللي هي المدعم الكبير والمدعم الأساسي لمهرجان النسيج. كذلك كيف نحبوا نشكروا كل المدعمين الخواص والشركات الخاصة اللي سبونسور اللي آمنوا بالمشروع وقدمنا لهم المشروع نتاعنا وآمنوا به وأعطونا الدعم. ولولاهم هما ما كناش نقدروا ننفقوا أكثر من 50,000 دينار تقريبا على هذا الفضاء. دونك شكر كبير
0: يعني
1: لهم كل
0: يعني
1: الشركة.
0: توظيف الفضاء فقط
1: تكلف علينا 50,000 دينار.
0: شوفوا لو كان جاء فما مسرح للهواء الطلق كانت نجم هذيك تنضاف لميزانيه العروض،
1: كانت نجم تكون برمجه مثلا ثريه اكثر من هكا. كل نجم نوظفوا المبالغ الكبيره هذه اللي تصرفت على الفضاء كل نجم احنا نوظفها في في في, في عرض كبير، في عرض دولي. كل نجم نجيبوا عرض دولي مثلا موجود في قصر الليل وان شاء الله احنا متاكدين انه
0: بشي يوم انتظارات الناس في العروض الدوليه صراحه اكيد انتم ما تحضروا في المهرجان. هو التحديات الماديه تحديات كبيره، اما راهو بالنسبه للدوره 31 دورات وصلت مرحله النضج معناها من المفروض راه كان ثم اسماء كبيره على غرار جيرانكم.
1: صحيح. شوف احنا اول دوره لمهرجان النسيج في قصر الليل غنى عليها المرحوم علي الرياحي. امينه فاخت غنيت على مسرح مهرجان النسيج، صوفيا صادق. كيف معناها لطيفه العرفاوي، معنا فنانين كبار وقفوا على المسرح هذا. جبنا الفنانه اللبنانيه والله نسيت اسمها في وقت نقاط، جات الفنانه اللبنانيه غنات في مهرجان النسيج في قصر الليل، فهمتني؟ دونك احنا الطموح نتاعنا اليوم انه نطوروا هك تشوف معناها الناس تحب تتفرهد الناس تحب تشيخ بعد سنه دراسيه كبيره وتعب وشقاء الناس تحب تتفرهد هذاك علاش راهو الترفيه عنده قيمه كبيره
0: انها تخرج انها تبدل الجو انها تعيش لحظات نتاع فرحه خاصه الضغوطات الكبيره اللي يعيشها التونسي الايامات هذه ولات ثقافه راهي المهرجانات ولات العائله تخص لها ميزانيه خاصه مع الجيل الجديد هذايا معناها نشوفوا افواج كبيره مثلا نتشد الصف على مرتضى شادين الصف على حتى على فنانين جونا من برا ما عندهمش تاريخ مع ذلك الناس تحب تمشي باش نستغلوا هلا
1: باش يرفعوا على انفسهم باش يرفعوا الضغط احنا نعيشوا في ضغط
0: الشغف الكبير اللي يحضروا سهرات لا
1: دونك هما يجيو في الليل في السهرات هذه باش يفرهدوا على انفسهم ينساو التعب نتاع على النهار كامل نتاع السخانه اللي نعيشوا فيها اجواء سخونه برشا
0: قصن مع قصن ضوء مع برشا ضغوطات
1: هو في النهار سخون برشا من الطقس واليوم الجو سخون برشا من قبل الجماهير نتاع مهرجان النسي ان شاء الله ان شاء الله تعدى ساره رايقه وان شاء الله ساره ممتازه وانتم زاد نعاودوا نشكركم مره اخرى على انكم معناها جيتوا باش تغطيوا السهريه هذه
0: ومش اي سهريه ومش اي نهار اليوم عيد ميلادي ذاعة المنسير عيد ميلادها 49 تقريبا
1: واليوم ايضا زاد ذكرى
0: ميلاد الزعيم الحبيب بورقيبه بني تونس الحديث الله يرحمه معناها اليوم عيد من مختلف النواحي اليوم باذن الله هذه سهره اولى تليها باذن الله سهرات اخرى معملين اكثر نحب نحكي على الدعايه اكثر كيفاش خدمتوها سهرات اخرى زاد معملين عليها
1: بالنسبه لنا
0: اكثر نجاح جماهير ان شاء الله
1: احنا بالنسبه لنا احنا اكثر حاجه نعولوا عليها هما الاعلاميين كيما سيدتكم انتم يعني انتم اللي توصلونا صوتنا للجماهير انتم توصلوا صوره مهرجان النسيج للناس الناس باش تعرف شنو موجود شنو مش موجود من خلال التغطيه الاعلاميه وبالتالي النجاح الاساسي نتاع المهرجان هو التغطيه الاعلاميه والاعلاميين هذاك علاش نحب نشكركم شكر كبير نحب نقول لكم ربي يفضلكم وانتم راهو معناها اساس من اسس نجاح المهرجان لانكم انتم باش توصلوا صوره للناس دونك احنا في الدعايه نتاعنا نعملوا ياسر على وسائل الاعلام كيما زاد ايضا نعملوا على اشياء جديده ووسائل جديده كل ما هو موجود في الوسائل الاجتماعيه لغير ذلك حاجه ضروره باش توصل انت الصوره نتاعك للناس مهما كان
0: برشا وسائط لابد من استغلالها باش توصل وقت للشباب توصل القاعده الجماهيريه كبيره خاصه الفنان مرتضى تقريبا احبائه كما نقولوا من 15 سنه حتى لل 25 سنه
1: على فكره اليوم جانا الجمهور اليوم جانا جمهور من صفاقس جانا جمهور من نابل خلينا لهم التذاكر نتاعهم وجاونا جمهور من المهدي هذوما كلمونا تو يجي ثلاث ايام وقالوا لنا بربي تخلوا لنا التذاكر خلينا لهم التذاكر نتاعهم وجاوا معنا في وقت مبكر وهو موجودين تو موجودين في الفضاء نتاع العروض نتاعنا
0: اول حاجه متعه انك تكون موجود في قصر هلال غدوه نهار تسوق بالنسبه لهم في قصر هلال زاد راهي فرصه معناها لا تفوت راك في عاصمه التسوق معناها ما نشوف قداش رابحين وبه الحضور هذايا من مختلف جهات الجمهوريه
1: الحمد لله
0: في انتظار صراحه اسماء عالميه وازنه مرحبا بالتونسي اكيد
1: ان شاء الله
0: شيء يفرح اما اسماء عالميه كبيره
1: ان شاء الله ربي تليق
0: مهرجان قصر هلال والعرقه بتاعه شكرا لك حسن بوسلامه ان شاء الله موفقين اليوم خلينا نحكي على دوره كما قلت فيها برشا من التوعين حضور امني الحمايه المدنيه تقريبا كل الظروف ملائمه السهره ان شاء الله باش تكون رايقه جميله مع نسمه صيف في قصر هلال معناها شيء يعمل الكيف مازلنا مواصلين معكم مستمعينا متابعينا ومشاهدين على صفحتنا زاد على الفيسبوك تعيشوا معنا اجواء افتتاح مهرجان قصر هلال للنسيج في دورته 31

اوقاتي بتحلو.

مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز الساعة 11 ليلا للأنباء. انطلق فريق مشترك من بلدية رادس في ولاية بن عروس في العاصمة مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية في بن عروس في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية في مدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال وفق تصريحات لوكالة سرق الأنباء من الكاتب العام لبلدية رادس خليل معاوية في إطار تنفيذ تعليمات رئيس الدولة الذي كان قام بزيارة مدينة رادس يوم أمس. صادر براد رسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة ينص على أنه ينطلق موسم جني الحلفاء يوم 1 أوت وينتهي في 31 جانفي من العام القادم 2027، وعلى أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها في هذا الموسم بحوالي 10,000 طن، ويمنع القرار جني الحلفة في عدد من المناطق حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من اليوم الاثنين 3 أوت ولغاية يوم الأربعاء 30 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطراب طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. قررت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بمحكمة الاستئناف بتونس قررت تأييد قرار ختم البحث الصادر عن قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي في حق المتهم رفيق عبد السلام في الوزير الخارجية السابق في علاقة بما يعرف بقضية الهبة الصينية. فقد تأكد الآن من الأبحاث المجراة أن المتهم عمد إلى وضع هذه الهبة في حساب خاص والتصرف فيها خارج الأطر القانونية، وإنما تصرف فيها لنفسه ولجماعة معه من خلال توليه الإقامة بعدة نزل بالبلاد التونسية وتمويل عدة رحلات إلى الخارج. انتهى الموجز، تعود إليكم بعد قليل زميلتي حياة في برنامج صيف ومهرجان مباشرة من قصر هلال.

0: صيف ومهرجان.
1: صيف ومهرجان.
0: صيف ومهرجان.
2: مرحبا بكم مستمعينا في صيف ومهرجان على موجة إذاعة المنسير. نحن في مواكبة الليلة لسهرة أولى, سهرة افتتاحية لمهرجان النسيج في قصر الليل في دورته 31, بعد حوارنا مع مدير المهرجان رئيس لجنة الإعلام المكلف بالإعلام الصديق والزميل صالح السويسي. مساء الخير صالح.
3: أهلا وسهلا. مساء بالخير, مساء النور, وتحية أولا نحيي كل مستمعي ومشاهدي إذاعة المنسير.
2: شكرا.
3: وقبلها بالكل زمنا نقولوا هابي هابي هابي لإذاعة المنسير اليوم.
2: شكرا.
3: 40 سنة على التأسيس, العام الجاي إن شاء الله
2: 50
3: إن شاء الله 50 إذاعة المنسير
2: إن شاء الله,
3: وما أدراك ما إذاعة المنسير.
2: شكرا.
3: وإن شاء الله كل عام أنتم حيين بخير, وإن شاء الله ديما صوت إذاعة المنسير.
2: إن شاء الله يا ربي. شكرا لك صالح, وأنت من أصدقاء إذاعة المنسير, وهذا الشيء يشرفنا اليوم.
3: ربنا عليها
2: أكيد. شكرا على هذا الوفاء. نحن الليلة في سهرة الافتتاح, تحب نحكي صحافة ولا نحكي محبة القصر هلال ولا نحكي مجاملة؟ قال مدير المهرجان الجمهور غفير, ما نجمش لأن المسألة انتباعية تقييمية. خليني نقول تمنيت أن الحضور يكون أكثر من هكا, في يليق بتاريخ المهرجان, يليق بالاسم هذا اللي انتم رهنتوا عليه. تنتظروا في فئة شابة باش تحضر, لأن نشوفوا الأعمار اللي حاضرين واللي قاعدين يرددوا في الأغاني, ولو أنه مرتضى بعد تقريبا ربع ساعة من الأغنية مشى للقديم, لأنه هذاك هو برشا فنانين توانسة, هذاك الملجأ نتاعهم يمشيوا للقديم اللي يحبوه التوانسة باش يغنيوا منهم. وحتى هذايا فيه اقتدار مستاهل زادة انك تغني للعمالقة وللكبار. ناقشوا الذائقة الفنية للجمهور التونسي ولا ناقشوا حضور الفنان الليلة؟
3: لا شوف, اولا ما نجمش نكون في قصر الليل وباش نكون موضوعي ولا محايد, صعيب شوية في النهاية.
2: لا كنا نحكي بمحبة القصر الليل ومحبة للثقافة في بلادنا, ورغم كل ما تقال على انه بلادنا كيفاش تصرف على المهرجانات ونحن ظروفنا هكا والمنظومة التربوية, لا علاقة هذا
3: بذاك. شوف يلزمنا نفرقوا, الثقافة ماهيش حاجة ثانوية ولا حاجة زايدة باش احنا نقولوا اللي ماشي للثقافة وللفن يمشي للتربية او يمشي للصحة او غيره.
2: كل الأولويات في بلادنا, خلينا نكون واضحين,
3: الثقافة في الدول
2: اللي
3: تحترم شعوبها هي ركيزة من ركائز البلاد. مش يكونوا واضحين, الثقافة راهي ركيزة من ركائز بناء اي حضارة في العالم. طيب احنا اليوم في قصر هلال طبعا حابين يكون الجمهور اكثر من هيك اكيد, لكن يظهر لي سناب بشكل خاص مساله الذائقه ومساله الحضور الجماهيري فيها وعليها. يعني شفنا فنانين عندهم تاريخ, فنانين عندهم مشاريع فنيه يخدموا عليها, ما جاهم جمهور كبير. يعني احيانا تستغرب, واحيانا تلقى شاب مازال كيطلع مجرد انه ضارب السوشيال ميديا, بين قوسين ضارب, لانه ولينا نحكيو بترند يجيو ألاف وعشرات الألاف والناس تتعارك عليه وتستناه في المطار وغيره. يعني المسألة أو مسألة الذائقة اليوم فيها وعليها, معناها ما نجموش
2: ما فماش مقاييس معتمدة واضحة 100%. ما فماش
3: بالضبط. يعني احنا اليوم نحكيو على حاجة تطلع وتطلع, واليوم للأسف الشديد الترند يغلب. اليوم الفنان اللي نجم يكون كارير وسامحوني في المصطلح درجين غير أربعة يغلب فنان عنده 40 سنة كارير للأسف.
2: هذا الموجود, لكن هذا
3: أي لكن هذا ما يمنعش أنه تفاعل كبير من الجمهور. اليوم إذا كان باش نحسبه فما جمهور, فما ملاحظة مهمة جدا لازم نتفقوا فيها, أنه سنة المهرجان هيئة المهرجان راهنت على الفضاء, صرفت على الفضاء سنة الفضاء أكبر من عمناو تقريبا مرتين. يعني حضور كين هذا يتسمى محترم جدا. نتصور انه في عروض اخرى كيما كازو مثلا باش يكون كيما عمناو الجمهور, يعني باش تكون معبيه برشا، ونتصور اذا ان شاء الله تكونوا بعدنا وتشوفوا المراهنه على فضاء محترم وكبير وواسع يخليك زاد ما تخممش انه باش تعبيه كما تتصور. ربما ولو انه مرتضى الحقيقه اسم محترم جدا، اسم خلينا نقولوا توا في جيله اسم كبير، يعني مرتضى في
2: صنع نجاحات كبيره جماهيريه في السنوات الاخيره.
3: بالضبط، مرتضى خذ ثنيه صحيحه ما زربش، يمشي بخطوه صحيحه. بكري نحكي معاه على اساس باش نعديه شويه في ذاعه المسير، قال لي راني مازلت تلميذ ونتعلم، النجم نغلط، النجم كذا، دونك نحب تتعدى حاجه
2: في مستوى اسمي.
3: بالضبط، يعني اذا كان ما شاء الله اللي مطلوب في مهرجانات تونس الكل يقول لك راني مازلت تلميذ ومازلت نتعلم، هذا في حد ذاته يحسب له.
2: هذه مسألة تناقش، خليني نقول صراحة
3: مسألة
2: إذاعة المنسير أكبر من أسمائهم، والناس اللي مرت هذه الكل صنعتها إذاعة المنسير في برامجها، خلينا نكون واضحين.
3: شوف
2: في وين نسمع حقيقة، الحمد لله إن نحن في عيد ميلاد الإذاعة زملائنا في الاستوديو اجتهدوا وعطاوا أغاني راقية رقي إذاعة المنسير، هو رفض إنه الإذاعة تنقل سهريته. هو من المفروض يحترم الجمهور اللي جاء واللي دفع الفلوس، واللي معناها يخمم في انه ربما في الاذاعه الناس باش تسمع الحضور ما ايه والجمهور هذايا.
3: هو شوف انت عندك
2: الف اعتبار،
3: انت عندك الف حق طبعا، وهو زاد نجم نلقاو له عذر، نلقاو له نجم نقولوا عنده حق زاد، لانه الفنان اليوم يخدم على الصوره نتاعه، وانت شفنا احنا كلنا انه صابر الرباعي رفض انه الافتتاح نتاعه يتعدى مباشر، وقال انه بعد يعطي نسخه للتلفزه الوطنيه وكذا، بالمقابل يسرى قلت لهم تعديوا ما عنديش مشكله. يعني شوف هي المساله لهنا كل فنان وكيفاش يشوفها، وفي النهايه انا ديما نقول راهو كيما نحترم حق الاذاعه وخاصه الاعلام العمومي في نقل مباشر مثلا العرض كيما هذا، كيما زاد نحترم راي الفنان.
2: هو نحترم اكيد رايه
3: اختياراته،
2: اما من المفروض تحب وسائل الاعلام تجي تغطي المهرجانات، تحب المهرجان يعمل شراكه مع وسيله اعلام وتجي باش تحضر، من المفروض يكون على علم، وحتى كان ربيع ساعه ولا درجين باش الناس تاخذ فكره فكره على سهريه الليله. صحيح نحن قاعدين نحكي، صحيح نعدي نجتهد ونعديو شويه، اما مش كيما الناس تسمع نمروا مثالش هذا نمروا نمشيو الحاجات ربما باش نناقشوها في ثقافتنا التونسيه في حضور اليوم. صراحه من خلال وسائل التواصل الاجتماعي الفنان يخدم على وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم البنيه اللي بكيت ولقتها مرتضى عمل منها حكايه وليت اسطوره في تونس ولينا نخدموا على القيم. اليوم محبه البو مش اني نبكي في المدارج، راه اليوم محبه البو قرايه، محبه البو اجتهاد باش ما نميعوش القضايا. خدم على حاجات بسيطه ربما يصنع صوره لنفسه بين الشباب هذا. اليوم زاده كل المهرجانات لازمها تخدم على ثقافة المهرجانات عند العائلة التونسية. اليوم اللي نشوف فيهم بو وام بصغاره، اليوم كي نشوف صغار 10 سنين و 12 سنه مرفوقين بعائلاتهم، اليوم كي نشوف صغار 4 سنين و5 سنين، هذا كيفاش تكبر الثقافة؟
3: طبعا شوف
2: وانك تجي للمسرح
3: بالضبط، انك ترافق صغيرك تهز العروض، خاصة كي يكون عرض ما نحبش نستعمل برشا كلمة راقي، لأنه هنا زاد الحكاية نسبية
2: ثم اختيارات الجمهور،
3: لكن مهم انه العائله ترافق صغارها او تهزهم معاهم، لانه هذاك باش ينمي الذائقه نتاعهم.
2: اكيد نبني جمهور غدوه زاد،
3: بالضبط هذا هو، باش نصنعوا جمهور يسمع غدوه او يتفرج. وان شاء الله هذا يكون حتى مع المسرح مش كان مع الموسيقى. وراو اليوم حبينا ولا كرهنا كما حكيت لك بكري، راو الترند هو اللي يخدم. الفنان اللي ما يخدمش على السوشيال ميديا وإني مثلا ساعات يلوموا علي يقولوا لي كي نكون مكلف باعلام في تظاهره اني نحضر السوشيال ميديا، لازمها تحضر السوشيال ميديا، لكن بانتقاء، يعني فما انتقائيه في الحكايه، اني مثلا ما نحضرش اي صفحه او اي اللي يسميهم مؤثرين او صناع محتوى، نحاول نختار باش المساج يوصل،
2: هذه الجميلة
3: أسيل
2: هذه الجميلة باللبسة الهلالية محلاها البنية اللي قدمت اللي جات مع طلعت مع الفنان، ونشوف فيك أشب منهم الكل ما شاء الله عليك واللبسة الهلالية اللي المزيانة هي الوصلة
3: للربع ما يوصلش
2: أي ما يوصلش للربع
3: أنت وريته ثنية ما
4: أي
3: ولا
4: واحدة طلعنا بعضنا
2: طلعنا بعضنا
3: أنت وريته ثنية أنا شفتك وريته ثنية
2: نحكي على الشباب هذا الصغيرات هذوما القاعدين
3: يجي
2: وقاعدين فما حاجة أخرى زاد باش نحكي عليها ما نفوتش الفرصة رغم أنه راني في بلاد التطوع ربلاني في بلاد الحاجة اللي سوى وما أدراك معنا اللي يمكن نشوف هالجنود المجندة
3: اللي تشوف فيهم بالمراول اللي عليهم
2: تشوف الشباب الكل هذا متجند
3: لليل
2: كلهم متطوعين كلهم فلا خوف على قصر عليه
3: مجموعة كبيرة بالحق من متطوعين ما شاء الله
2: تنظيم محكم
3: في
2: جدا
3: كل شيء تبارك
2: شكرا
3: الله
2: على شكرا على على المشموم الجميل
3: هذايا
2: بالحق معناها تفاصيل ما جميلة
3: زاد تحية كبيرة للوحدات الأمنية الكل بجميع أصنافها
2: أكيد.
3: اللي بالحق من صباح ربي ما وذية هذا مش رمي ورود
2: سند لكل المهرجانات بالحقيقة
3: يعني يعطيهم الصحة واقفين من الصباح التوى هنك ترى فيهم فما زاد
2: ليني غادر الجمهور
3: المدنية زاد يعطيهم الصحة والأصدقائنا من مستشفى الحاجة على الصورة
2: أكيد تكتمل الصورة بهم لأنه الجمهور كيشوف الأمن يطمئن
3: بالضبط وأصدقائنا وإخواتنا من المركب الرياضي اللي زاد جنود الخفاء هذوكم
2: عمال البلدية زاد قصر ليل زاد تحية اليوم
3: أشوفوا فيهم
2: اليوم يذوري الحماية المدنية في راحة مش بشوف اللي دايخين في كازو ولا في الشامي ولا اليوم ما فماش ناس
3: دايخة
2: ناس عاقلين يسمعوا في الأغاني يغنى عبد الحليم غنى سعاد محمد غنى أغاني جميلة ننتظر حتى توي غني تونسي
3: حتى أمنياً ما شاء الله معنا حتى
2: لا الحمد لله
3: سلاسة كبيرة في دخول الجمهور بكري الأمور
2: ثم تنظيم ثم تنظيم محكم
3: لا ما شاء الله
2: لكم ثم تنظيم محكم
3: لا والله بالحق سلطات المحلية سواء المعتمد سواء كاتب عام بلدية
2: ثم خدمة
3: والناس الكل تعرفني راني ما نرمي ورود لحتى حد
2: نعرفوك
3: وراني ما
2: ناقد ليه نعرفوك نعرف
3: لكن اللي يصحك مش نقولوا له شكرا قولوا له شكرا
2: علاش شكرا لأنه ناس متطوعة بالمال وبالجهد وبالوقت راني ناس متطوعة
3: وهذا كله على خاطر قصر هليل
2: خاطر قصر هليل والثقافة
3: هكا ولا لا
2: قصر هليل هكا أسير شكرا لهذه الجميلة قصر هليل
4: خاطر قصر هليل
2: شكرا لهذه الجميلة باللبسة التقليدية بعد شوية نحب نسمعوا آراء الجمهور اللي حاضر بعد متابعة جزء كبير من سهرية الليلة صالح شكرا لكم
3: شكرا لكم
2: مستمعينا في نقل قلوش تفاصيل ما بعض الكواليس لسهرة الافتتاح الليلة

0: وسهلا، مساء الخير من جديد، مرحبا بكم مستمعينا، ونحن في عيد ميلاد الإذاعة مواصلين معكم صيف ومهرجان من مدينة قصر هلال في سهرة أولى، سهرة الافتتاح لمهرجان النسيج بقصر هلال في دورة 31. من الحضور البارز تحضر مندوبة الثقافة السيدة نادية وسليتي، مرحبا بك سيدة نادية، أهلا وسهلا، مساء الخير،
1: مرحبا بكم.
0: ماراثون كبير، سهرة كبيرة، نحكيو على ولاية المنستير، مهرجانات تقريبا نحكيو متقاربة، بعض المهرجانات نجم نحكيو على صنف دولي بامتياز، مهرجانات عائدة بقوة. اليوم كذلك نحكيو على فضاءات صراحة أقل قيمة من عرقة المهرجانات. خلينا نقول صراحة مسارح للهواء الطلق في مدينة كبيرة قصر هلال، تفتقد مسرح هواء الطلق، جمال تفتقد لمسرح هواء الطلق وغيرها من الـ من الـ من المدن اللي طالبه صراحه. توجه الدوله وتوجهكم، توجه المندوبيه، اولوياتكم في الفضاءات هذه اللي اصبحت ضروره. راه
1: ساعه بونسوار، مرحبا بكم. كما تراو ولايه المنستير من يوم 20 جويلية وهي على ايقاع الفنون والموسيقى لنهايه افتتاح مهرجان المنستير الدولي، وتقريبا في كل معتمدية عن مهرجان
0: وأكثر
1: ماراثون كبير. هذا إن دل على شيء إنها تونس والمنستير خاصة حية، تحب الحياة، تحب الجمال، تحب الفنون، وهذا مهم جدا. كراو الجمهور يتفاعل اليوم والكل إنه ديما التونسي محب للحياة ومحب للجمال. مسارح الهواء الطلق بطبيعة هي كما تعرف مش من مشمولات وزارة الشؤون الثقافية ونشرات البلديات، احنا دورنا ان نثمنوا ان نشتوا، هذا دور وزارة الشؤون الثقافية. وزارة الشؤون الثقافية عندها مؤسساتها اللي هي المؤسسات الثقافية، دور الثقافة،
0: يعني ما تشاركش في الميزانيات،
1: لا ما تشاركش، لكن تشارك في
0: القوة التقديرية،
1: هذا هو، يعني عندها رأي في الأنشطة، عندها رأي في البرمجة، تشارك الدعم. كما أغلبية المهرجانات الصيفية وزارة الثقافة كانت يعني مدعمة كل المهرجانات في ولاية المنستير، سواء بالعروض المدعومة من حيث المساهمة أو بالتمويل العمومي. احنا نثمنوا بالنشاط كما قلت لك، بالاكتيفيتي، بالتداورات، هذا المهم.
0: اليوم نحكي على المنستير الأريف، نحكي على المهرجانات الصغيرة، الناس اللي تترفها، الناس اللي ما تنجمش تجي القصر ولا المكنين والجمال، لما نحكي على عمق المنستير.
1: صحيح، العديد من المعتمديات ما تميش أنشطة بطبيعة، كما نقولوا تميش جمعيات، ذيك علاش المندوبية ارتأت انها تنظم أيام ثقافية كما نقولوا في الساحلين مثلا، عن أيام ثقافية زرمدين، قصيبة المديوني، الوردانين، هذوما من تنظيم المندوبية الجهوية للشؤون الثقافية بولاية المنستير.
0: هذوما بربي سيدتي في تاريخهم ما عندهمش مهرجانات، ولا عندهم مهرجانات وتوقفت على الأنشطة؟
1: والله لا لا، ثم اللي عندهم مهرجانات، ثم اللي تراجعوا، ثم اللي يقول لك نخدم وحدي. يعني صحيح ثم أعضاء في الجمعية ما نلقى روحي نخدم وحدي، ثم برشا تراجع. زيد حاجة أخرى بوتيتر، زيد البلاتفورم النمريكي اللي هي سنة خدمنا بها في وزارة الشؤون الثقافية، بالعكس ساهمت انه حتى في انك تحط تنزل الدوسي نتاعك في البلاتفورم تسهل برشا حاجات. يعني العام الجاي نتصور العام الجاي مش تكون جمعيات ناشطه اكثر. احنا عندنا تقريبا 14 مهرجان
0: في ولايه المنستير كل.
1: في ولايه المنستير لما ثلاثه جمعيات مالوغوزمون ما خلطوش باش يقدموا ملفاتهم، وملفاتهم ناقصه فيها برشا نواقص والكل. ما ان شاء الله المره الجايه في السنه القادمه مش تكون تم برشا جمعيات وشكون حركية أكثر والكل، لكن هذا ما يمنعش إنها المنستير كلها فيها، حتى ما عندهاش جمعية احنا ارتقينا يلزمنا نعمل
0: فما
1: فيها
0: أيام ثقافية.
1: طبعا أنا في منزل خير زيادة باش نشطوه، يعني تم بالعديد من الـ الأماكن والمناطق اللي ما يتوصلش احنا باش نمشيو لهم
0: ونسير بكل ربوع حتى تتنفس فن وثقافه في هذا الصيف.
1: هذا هو
0: شكرا لك
1: سيدتي. فن وثقافه واكثر الجمهور احنا فرحانين سيدي. الجمهور راه يعشق يعشق الفن وذواق.
0: هذه الصوره يعني جميله نحب نشوفوها في الناس تحب الفن ناس فرحانه ناس تخرج من الضغوطات اليوميه اللي تعيشها. هذا مظهر من مظاهر الحياه في بلادنا
1: دورنا
0: باش ما نحكيوش كان على السلبي. هذا مظهر من مظاهر الحياة والفرحة والفن في بلادنا. شكرا لك سيدة نادية الأستاذة
1: ديما داعمينا ويعطيكم
0: الصحة. شكرا وأنت معنا في عيد ميلاد إذاعة المنستير.
1: إذاعة المنستير ديما معنا راهو.
0: شكرا.
1: ديما تتابع وديما نراقب ويعطيكم الصحة.
0: شكرا توجهاتك الثقافية واضحة. شكرا لك سيدتي يعطيك الصحة. مرتونا كبير وفرحانين أنه سيدة على رأس مندوبية الثقافة. شكرا لك موافقة سيدتي. حكيت على شكرا لك حكيت على التطوع حكيت على الناس المتطوعة وقلت مش غريب في قصر هلال رانا في بلاد الحاج علي سوا نحكيو على المتطوع على الرجل الصامت اللي نحكيو عليه واللي تطوع القصر هلال خلى ثقافة وخلى عقلية. كانش مانيش مستغربة من جحافل كبيرة نتاع المتطوعين. ربي بقى عليكم السيدة ما تقولوش تلهيت بينا برشا. عسلامة مرحبا بك.
2: عسلامة مرام كريم.
0: مرام كريم مرحبا مرام.
2: متطوعة في مهرجان النسيج.
0: أكيد مش أول تجربة لي.
2: يعني بنت المجتمع المدني.
0: بنت المجتمع المدني.
2: مشاركة في عديد من الجمعيات. دكتورانت اون دروا
0: ما شاء الله.
2: كيف اليوم موجوده بكاسكيت وحيده اللي هي بنت البلاد. نحبوا ننجحوا المهرجان هذا ونبعثوا له الحياه ان شاء الله.
0: اليوم خلينا نحكي تقييمك للاسماء للعروض عموما وانت شابه.
2: اليوم العروض لو نشوفوا القائمه هي عروض متنوعه مقارنه بالسنه الفارطه. هذا ما ينجم كان يزيد يشجع المهرجان باش يواكب تقريبا يواكب كل الاذواق وشرائح العمريه وكيف كيف زاد يخدم العام الجاي نسخه المستقبليه. دوك العروض عروض متنوعه تشجع الشرائح العمريه الكليكيه. تقريبا نفس العروض موجوده في كامل تراب الجمهوريه. دوك هذا يشجع
0: تقريبا
2: تقريبا نفس العروض الكبيره موجوده حتى في كارتاج مثلا ولا بنزرت ولا حمامات. دوك فما عروض متواجده اليوم في قصر هلال.
0: اليوم زاد نحكيه على التنظيم. ممكن نحكيه على التنظيم نحكيه ناس وراء التنظيم هذه حقيقة بصراحة.
2: ومن منبري هذا نشكر هيئة المهرجان اللي اختارت سنة استراتيجية جديدة. لو تلاحظوا عمناو كان ما كانش تنظيم كما هكا. كان عنا لي فيب معناه البلايس فيب والاخرين جوست تمام كراسي. اليوم التنظيم هو ثلاثي الأبعاد مدارج
0: اليوم المدارج أضفات رونق
2: أضفات رونق وأضفات هندسة أخرى صحيح. وأعطت للمتفرج الإمكان باش يشوف السين بأريحية كبيرة صحيح. ويتابع العرض بكيفية ممتازة جدا.
0: المدارج هذه تضمن تكافؤ الفرص بس كل نشوفوا
2: يعني المدارج هي اللي تخلي الصورة أوضح للسين وكأنك قاعد معنا ما فماش فرق تقريبا بين الفي اي بي ما فما حتى أدنى فرق.
0: إن شاء الله موافقين.
2: عايشك يخليك. شكرا لكل متطوعين. شكرا لكل عائلة بعثت ولدها اليوم وعطاته أمان المهرجان باش ينجح المهرجان. شكرا لهيئة المهرجان اللي وثقت فينا ويعطيكم الصحة. الصحافة والإعلام سلطة رابعة كما دائما أقول. إن شاء الله ربي يوفقكم عايشك.
0: شكرا لك وتحية لكل المتطوعين في مهرجان قصر هلال. ما زلنا مواصلين معكم بعد شوية ذولي باش نختموا برأي الجمهور اللي حضر الليلة سهرية مرتضى بعد شوية لنا عودة.

0: مستمعينا نحكي على الدورة 31 الليلة السهرة بإمضاء مرتضى لفتيتي اللي السهرة اللي تقام في المسرح في إن شاء الله مسرح بلدي لما لا في قصر الألف في الملعب البلدي في قصر الألف في حلة صراحة أنيقة جميلة تليق بالعروض من الجمهور الحاضر. طبيعي باش نلقاو في عرض مرتضى لفتيتي جمهور في عمر الزهور. مرحبا بيك.
1: مرحبا بيك.
0: شنو اسمك؟
1: اسمي زينب.
0: مرحبا يا زينب. شنو رايك في سهرة الليلة؟ شفناك كلك انسجام مع الأغاني.
1: نحب نشكر مهرجان نسيج والتراث بقصر هلال على التنظيم، تنظيم هايل ياسر، عملنا برشا جو واستمعنا مع الأغاني بتاع مرتضى، برشا أغاني مزيانين وعملنا برشا جو.
0: نحبوا من الفنانة ذي
1: ايه نحبوا برشا على الأخر.
0: فرصة أنك تلتقي الليلة معناها.
1: ايه.
0: شكرا لك، ما قصينا عليك السهرية بتاعك تكمل، وهو يغني توا في الأغاني يغني في الأغاني التونسية كما قلنا مرتضى غنى أغاني غنى شرقي غنى تونسي بالطبيعة ملاذهم يزوهم يغنوا للكبار. مرحبا بيك.
2: السلام. مرحبا بكم في الدورة 31 لمهرجان نسيج والثقافة والتراث في قصر هلال.
0: يعيشك شباب قصر هلال مرتضى وسهرية الليلة، كانت في مستوى انتظاراتك صراحة؟
2: اي والله كما توقعناها، معناها مرتضى لفتيتي ذي مرة ثانية نتفرج عليه في قصر هلال، وما شاء الله عليه وعرض تحفون ما شاء الله تعدى وجمهور يليق بالدورة بتاعنا
0: والجمهور كان في مستوى الحدث الليلة. سهرات ايه. أخرى تنتظر أنه الجمهور يحضر زادة؟
2: والله نتوقع يحضر أكثر من هيك الجمهور في سهرات أخرى كما في بوشناق الزيارة وبرشا عروض متنوعة معناها.
0: وانتم حاضرين هالي قصر هليل الدرجة أولى؟
2: بطبيعة نحضروا احنا ديما وننوروا بلادنا وكل معنا.
0: سارة طيبة شكرا لك. عايشك صحة. شكرا لك. باش ننهيو السهرية الليلة بحوار مع نائب الشعب فخر الدين فضلون. اليوم سي فخر الدين نحكيو على الثقافة في بلادنا، نحكيو على الميزانيات التي ترصد للثقافة في بلادنا، نحكيو زاد على دعم كبير للمؤسسات الاقتصادية في بلادنا. سي فخر الدين فضلون مرحبا بيك. نائب الشعب هذا الكاسك والمشموم هكا استقبلونا في قصر هلال. اهلا وسهلا مرحبا بك سي.
3: اهلا بيك. مرحبا بيك. مرحبا بيك في قصر هلال
0: المشموم هدية.
3: شكرا. مرحبا. مرحبا بك. لا هدية ما ترجعش.
0: شكرا لك سيدنا. شكرا لك. يعطيك الصحة. الليلة وإذاعة المنسير تحتفل بعيد ميلادها. الليلة نحن موجودين في قصر هلال، موجودين في افتتاح الدورة 31 اليوم، ونجي لقصر هلال ونحكي على الثقافة، نحكي على مسرح للهواء الطلق يليق بقصر هلال. وقتاش الحلمة هذه إن شاء الله؟
3: قبل ما نحكيو على الحلمة خلينا نحكيو على عيد ميلادنا، عيد ميلاد عروس البحر.
0: الحمد لله.
3: إن شاء الله كل عام وعروس البحر بخير إن شاء الله كل عام، ومستمعيها أوفياء والقاعدة المستمعية تستمع وتتوسع إن شاء الله.
0: إن شاء الله بإذن الله.
3: إن شاء الله. خلينا الساعة اليوم قبل ما نمشيو للموضوع نتاع مسرح الهواء الطلق، هذه الحلمة حلمة اثنين. تقول لك حلمة واحد حقت أنا حلمة واحد هي دار ثقافة بقصر هلال اللي الحمد لله وفقنا ربي ناس الكل بتعاوننا من وزارة الشؤون الثقافية سلطة جهوية محلية نائب شعب عملنا اللي لازم يصير والحلمة نجم نقول تحقت وإن شاء الله دار ثقافة في بقصر هلال اللي حلمت فيها ناس الكل اللي هي قصر هلال فيها تعجب المواهب الثقافية واللي واللي واللي يعني اليوم تحقق الحلم نتاعها وان شاء الله فما تقدم كبير في الانجاز. المشروع يعني متواصل ان شاء الله وقريب ان شاء الله تحضر الحلم. حلم اثنين خلينا نحكيوا عليها اللي هي مسرح الهواء الطلق. انا كنائب شعب كنت توجهت بسؤال كتابي للسيده وزير الشؤون الثقافيه حول ضروره انه نحطوا مسرح الهواء الطلق في قصر هلال، خاصه انه اليوم نحكيوا على مهرجان

0: النسيج مهرجان النسيج اللي عمره 42 عام منذ سنة 1984 تأسيس نتاعه، اليوم صحيح دورة 31 ولكن تأسيسه منذ سنة 1984 فما دورات ما كانش موجود فيها،
1: تغيب في دورات.
0: نعم وكما قلت لك معناتها وزارة الشؤون الثقافية كانت إجابتها متمثلة في أنه فما إجراء جديد، هو الحقيقة كان وزارة الثقافة تدعم الدراسات، تدعم الدراسات دراسات الإنجاز والإنجاز في الحال من مرج مشمولات السلطات المحلية بلدية تحديدا. احنا اليوم في قصر الليل عندنا فضاء اللي هو أرض، عندنا أرض النجم نخصوها لوزارة الثقافة من أجل تحقيق الحلم اثنين، واللي احنا انطلقنا في المساعي هذه، وان شاء الله يا ربي كما حققنا الحلم واحد دار ثقافة نحقق ان شاء الله الحلم اثنين اللي هي مسرح هواء الطلق.
1: واليوم زادة الهبة متاع رجال الأعمال وشرفاء قصر الليل البناء زاد الحلمة هذه، لأنه كنا نعرفوا السيولة العمومية، نعرفوا بلادنا وشح الإمكانيات، اليوم زاد نتمناو هبة ابناء اللي حاجة لي صور.
0: أكيد لو احنا كما كنت اليوم في الكلمة متاعي على ركح مهرجان نسيج في قصر الليل كنت نويت بالمد التضامني، احنا رانا احفاد حاج علي سوا، ما ادراك من حاج علي سوا، رجال الاعمال ما خليش برواحهم، رجال الاعمال دقدقنا البيبان وما لقينا الا التجاوب والدعم، دعم المهرجان كان دعم الحقيقه يذكر فيشكر، نحب نشكرهم ودعمهم مش كان المهرجان فقط، اليوم نحبوا نعرفوا فما حاجه مهمه لازم المستمعين يعرفوها، اللي رجال اعمال قصر الليل اللي هما تقريبا صرفوا حوالي 15 مليون دينار 15 مليار تقريبا في مستشفى الجهوي الحاج علي سوا بقصر الليل، ولهذا يندرج في اطار معاضدة مجهود الدوله. الدوله الحقيقه مش مقصره، فما قسط جديد، فما اشغال متواصله، رجال الاعمال قصر الليل احفاد الحاج علي سوا زاد كيف كيف، يعني قدموا ما هو يمكن يتحول الى درس، درس في المد التضامني، درس في معاضدة مجهود الدوله، ان شاء الله ربي يفضلهم ان شاء الله يمتد المد هذا.
1: قطاع الصحه مهم، حتى قطاع الثقافه،
0: قطاع الثقافه ان شاء الله هذا هو، احنا قلنا الحلمة واحد تحققت، حلمة اثنين ان شاء الله بيستعد التحقيق، وان شاء الله يا ربي نحقق الحلمة هذه ويكون عندنا مسرح هواء طلق يليق في قصر الليل وبطريق قصر الليل اللي هي عاصمة نسيج وكذلك راهي عاصمة الثقافة، لاني الحقيقة تعجب المواهب ومهرجانها، نشوفوا اليوم الحضور ممتاز، نشوفوا اليوم العروض اللي باش تكون على مدار المدة هذه في مهرجان نسيج اللي هي عروض ممتازة متنوعة تمس كل الأذواق، وإن شاء الله باش نستقبلوا معانا على ركح مهرجان نسيج في قصر الليل قامة اللي هو الصديق العزيز اللي طلبنا منه ولبى الدعوة الفنان السفير وتي بوشناق، نحب من هذا المنبر نسلم عليه ونبلغ له كل تحية ونقول له رانا نستناو فيك بفارق الصبر ان شاء الله.
1: اكيد فنان كبير لطفي بوشناق ويمشي يخلي انطباع جيد، شعارات الكل ناجحه، احنا
0: نعتزوا به،
1: برشا عروض زاده كبيره باش تكون في قصر الليل، تتلائم واختيارات الجمهور هذا ما تعرف توا الجمهور عاوز كده، معناها الجمهور يحب
0: يعني كل الالوان، عندنا الالوان الترابيه، عندنا الراب اللي يحبوا الشباب، عندنا المسرح، عندنا عروض الاطفال كذلك. الحقيقه نحب نشكر السيد رئيس جمعية مهرجان النسيج وكافة أعضاء السلطة المحلية، رانا نحب نشكرها لأنه دور كبير، لأن حطينا اليد في اليد مع بعضنا باش كنا اليوم موجودين في هالفضاء الأنيق الركح اللي هو الحقيقة ركح ممتاز جدا، نشوفوا المدارج، نشوفوا يعني أشياء
1: توظيف الملعب
0: يعني كذلك. نعم نعم كذلك نحب نشكر السلطة الجهوية السيد الوالي، السيدة مندوبة الشؤون الثقافية سيد، نحب نشكرها اللي موجودة بحدينا اللي دعمتنا، البلدية بطبيعة الحال اللي هي الحقيقة قامت بعمل جبار لتهيئة الفضاء هذايا، الأمن اللي هو موجود معانا نحب نشكره اللي أمن الصالة هذه الحماية المدنية، وبالمناسبة نترحموا على أرواح يعني شهداء المأسل شهداء الواجب ان شاء الله ربي يرحمهم وينعمهم، الصحافه انتم موجودين معنا مرحبا بكم، الاعلاميين المدونين يعني فما فسيفساء متنوعه، فسيفساء متنجم الا تدعم
1: صنعه الفرحه لنا
0: اكيد، وعندنا حتى الجمهور ما شاء الله
1: اكيد
0: اكيد كذلك صراحة. وزاره الشؤون الثقافيه في تواصل معها وننتظر في دعمها للمهرجان ان شاء الله، فما جديد في الايام القادمه فيما يتعلق بالدعم المادي للمهرجان
1: ان شاء الله. شكرا. موافقين اكيد خدمه البلاد مسؤوليه،
0: نعم
1: واكيد تكليف كبير في الظرف هذايا اللي تشوف تطلع مطالب الناس، تطلعاتها الناس صعبت عليها الحياة المعيشة، في سهرة كما هذه تخفف الضغط على تونسي شوية معناها.
0: إن شاء الله ديما تونس فرحانة، إن شاء الله ديما ما يوقفنا حتى شيء على الفرحة وعلى الثقافة، وراه بلادنا شوف احنا واجبنا أنه الناس كل نحط اليد في اليد ونحافظوا على بلادنا. نتفائلوا ان شاء الله ما فما كان خير، راهي تونس ولاده بنساها وبرجالها، ورانا قادرين باش نتحداو كل الصعوبات وقادرين باش نتجاوزوها، وهذا اللي باش يكون ان شاء الله.
1: هذا اللي باش يكون.
0: نعم نعم نعم نعم.
1: شكرا
0: نعم. شكرا ومرحبا بكم مره اخرى، وكل عام وانتم حيين بخير على الصباح.
1: شكرا جزيلا على التهنئه، شكرا على المشموم الجميل اللي نهدي الدوري لكل مستمعينا، ان شاء الله كل عام واذاعه المنسير بالف خير. شكرا لكل زملائنا الامن وهذا اللقاء، كل الضيوف اللي جاوا ولبوا دعوتنا، ونحن ننقلوا في تفاصيل التفصيله نتاع الجمهور، تاخذوا معناها العرض الليله، تاخذوا شويه على صفحتنا على الفيسبوك نقل شوقي شويه اجواء السهره، غنى فيها تونسي على شرقي على أغانيه اللي معروفة أكثر، الأغنية اللي هو تعهد أمام الجمهور، أغنية البولي مش بشي غنيها إطلاقا، ما غنيهاش الليلة في قصر الليل، كان عند وعد وقال الأغنية اللي تبكي الجمهور ما عاش بشي نغنيها، نحب يجيني جمهور يفرح، جمهور يرقص، جمهور يغني أما أغنية يا بابا ما عاش بشي نغنيها، لأني ما عاش نحب نشوف صغار يبكيوا قدامي، خاصة الجمهور اللي جيل مرتضى برشا فيهم جمهور أطفال. شكرا لك محمد سيدي، سليم الحيزم، حمدي النقبي، شكرا نجم الدين القريشي، شكرا لك شوقي الأحمدي، حيد الكوني، نعطيكم موعد غدوة بإذن الله انطلاقا من ماضي ساعة حتى المطلية، في منكم وإليكم كل عام وإذاعة المنسير بألف خير.

0: مرحبا بكم أعزائي المستمعين في موجز منتصف الليل عبر موجات إذاعة المنستير. انطلق فريق مشترك من بلدية رادس مع المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية ومصالح الإدارة الجهوية للتجهيز ببنعروسة في تنفيذ جملة من التدخلات الميدانية لتنظيف حوزة مبنى الكنيسة القديمة الكائنة بشارع الجمهورية في مدينة رادس. وتأتي هذه الأشغال حسب ما صرح به المكلف الكاتب العام لبلدية رادس خليل معاوية بإطار تنفيذ تعليمات رئيس الجمهورية بعد زيارته إلى مدينة رادس. صدر أبراد رسمي للجمهورية التونسية قرار لوزير الفلاحة ينص على أن ينطلق موسم جني الحلفاء يوم 1 أوت ويتواصل لغاية 31 جانفي من العام القادم 2027، على أن تنجز خلال هذه الفترة جميع العمليات المتعلقة بجني الحلفاء ونقلها ووزنها وشرائها. وقدر القرار الكمية الممكن جنيها خلال الموسم الحالي بحوالي 10,000 طن، كما منع القرار جني الحلفاء بعدد من المناطق مع تحجير غي نباتات الحلفاء الموجودة في تلك المناطق، وذلك حفاظا على استدامة هذه الثروة الطبيعية. أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية عن الانطلاق بداية من يوم أمس وإلى غاية يوم 34 سبتمبر في قبول ملفات تسجيل الأطفال المصابين باضطرابات طيف التوحد للسنة التربوية 2026-2027 للفئة العمرية من 3 إلى 7 سنوات. في أخبار العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن المحادثات تجري مع طهران وأنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران أملا في التوصل سريعا للاتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز. بالمقابل يؤكد الإيرانيون أنه ليس هناك أي مفاوضات مع أمريكا وأنهم مستعدون للحرب وليس هناك محادثات مباشرة. انتهى الموجز، موعدنا القادم على الأنباء سيكون في الساعة 6 صباحا، تصبحون على خير.
1: لمزيد من الأخبار تابعونا على صفحة إذاعة المنستير على الفيسبوك راديو منستير، وعلى موقع الإذاعة www.radio

0: هي ريحة القهوة والزعتر المنثور، هي الهدية والتذكار اللي مازال منها في البال ومرسوم في الأخيال.
1: هي هي
0: هي هي الترحال في المجال،
1: هي هي
0: هي الياسمين والفل، هي ملكة الرياحين الكل.
1: هي هي